بنسافك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.

0: انسافك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: كن حذراً. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
2: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن.

هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا ييأس المؤمن من رحمة الله وفرجه مهما ضاقت عليه السبل وتقطعت به الأسباب. وقد وجد يعقوب عليه السلام حينما لجأ إلى الله تعالى وفوض أمره إليه يوسف، بعدما ظل يوسف لسنوات طويلة بعيدا عن حضن أبيه يكيد إخوته له. وحينما فوض الأمر لله تعالى

0: يعلمون.
1: فرج الله كربه وعثر على يوسف. الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا كان خيرا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له.

المؤمن هو الإنسان الواثق في نصر ربه، وهو من يفوض أمره إليه سبحانه، فيأخذ بالأسباب المشروعة في جلب الخير ودفع الضر، ويصير متوكلاً على الله، وإذا نزلت به حاجة أنزلها بالله سبحانه، وفوض أمره إليه بصدق وتضرع وإخلاص، فيرى من خفي لطفه ما لا يخطر على البال. قال تعالى:

تفويض الأمر إلى الله من أسباب حفظ العبد ووقايته من السوء والشر. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. التفويض بمعنى التوكل على الله، بل هو روحه وحقيقته. وهذا التفويض من العبد لربه يكون في كل أموره وشؤونه وأحواله، فإن العبد لا يدري ما يكون فيه صلاح أمره أو فساده. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمر الله في كتابه بالصبر والصفح الجميل، والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا، حيث قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله، كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة، فقال: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: وإذا عرتك بلية فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الشكوى لله تعالى وتفويض الأمر إليه وحده من تمام عبودية الإنسان وصدق توكله على الله، وهي تأكيد لحاجته الدائمة لربه، كما أن لها بعض الفوائد، وهي: غنى العبد عن سؤال الناس والتذلل لهم، فالله تعالى هو خالق الجميع وهو مدبر أمورهم، ولا يستطيع أحد صرف شر أو منح خير دون إذن الله تعالى. وتقرب العبد من ربه وتجعله دائم الصلة به، شاكراً لأنعمه، أهلاً لإجابة دعائه وقضاء حوائجه.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط

فانقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي

0: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة FM على هواك.

0: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقا كبيرا. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكا يوميا نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءا من مستقبل أكثر توازنا ونقاء.
1: كن حذرا. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: انت تستمع إلى جدة اف ام.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
2: كأس العالم.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. صباح الورد، صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل الفرح اللي في الكون لكم وبيكم ومعكم.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في برنامج ابدأ صح.
1: ابدأ صح بيبدأ أكيد معاكم أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف ورولا بلحمر.
2: من التقديم حيكون معاكم إيمان بحيدر، دينا سعد،
1: والإخراج مع سارة خوجة.
2: بداية صباحاتنا حتكون من الآن وعلى مدى 3.5 ساعات حنكون معكم في مشوارنا وفقراتنا المتنوعة. خلونا نطلع أول فاصل وبعدها راجع لكم من جديد. نبدأ مع أول فقرة، الطقس.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الاثنين 13 يوليو. بمشيئة الله تعالى تتوالى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج إلى الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، بداياتنا أكيد معكم مع تصبيحاتكم، رسائلكم على 800-24-242-8-28. ونبدأ بتصبيحة عماد. عماد يقول: شخصية محبية القهوة قيادية، واثقة من نفسها، تتحمل المسؤولية، لكن غالبا تقع في فخ مزاجيتها، هادئة جريئة في نفس الوقت، تحافظ على وقتها، شخصية لطيفة متعاونة، عصبية لكن سرعان ما تهدأ، وتتميز بالصبر. عماد صباحك ورد.
3: يعطيك العافية عماد. نروح لتصبيحة غازي شولان، يقول: صباح الخير والرضوان، صباح الرحمة والغفران، شكرا لك يا غازي، أهلا وسهلا فيك.
2: أيضا الصادق آدم العاقب علي بيحيي جميع من يسمعنا وفريق العمل، ويقول: صباح الخير لمن يطيب صباحي بهم، ربي يبارك فيكم، يرضى عليكم، يعطيكم حتى يرضيكم ويرزقكم، ولك كذلك.
3: عبد الرحيم الثبيتي أيضا يصبح علينا ويقول لنا: صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
2: فضل السنادي بيقول: صباح الورد، صباحكم دعاء من القلب بأن يحميكم رب الفلق من شر ما خلق، وأيضا جعل الله صباحكم عافية تدوم. شكرا يا فضل السنادي.
3: عبد الهادي عمران يصبح علينا أيضا، يعطيك العافية عبد الهادي، ورسل لنا صورة جميلة، شكرا جزيلا لك يا عبد الهادي.
2: عبد العزيز العسيري بيصبح علينا وراسل لنا بوستات حلوة، صباحك ورد يا عبد العزيز.
3: أيضا أبو إلاف يصبح علينا ويقول: صباح الفل، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك يا أبو إلاف.
2: ورعد الجماعي يقول: اللهم تيسيرك والخير في أقدارك، والرضا ثم الرضا ثم الرضا بكل شيء مكتوب، صباحك خير يا رعد.
3: أيضا عندنا الطيب عبد الله يصبح علينا ويقول: صباح النور والسرور، شكرا جزيلا لك يا عبد الله، وصباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
2: فهد العتيبي صباحك خير وسعادة وفرح.
3: أيضا نوال من سيهات صبح علينا وتقول: صباح مشرق وجميل، بطاقة رائعة من الإذاعة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا نوال وعلى مشاعرك الطيبة، يعطيك ألف عافية.
2: وكمان صباح الخير من إبراهيم أبو محمد، يسعد صباحك وبيتمنى للجميع حيوية وأمل وتفاؤل.
3: من ضمن التصبيحات أبو نواف يصبح علينا أيضا ويقول: صباح الخير على الجميع، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
2: وصباح بنكهة الحلوى البحرينية من حسن العازبي من البحرين، بيقول: صباح الخير والأمل المتجدد، صباح يشرق بنور التفاؤل ويحمل في طياته فرصا جديدة لتحقيق الأحلام، نفتح معكم اليوم صفحة جديدة كلها نشاط وعزيمة، ونتمنى لكم يوم جميل وموفق في كل خطواتكم، وإحنا كمان نتمنى لك نفس الشيء.
3: أيضا حمود يصبح على الجميع، شكرا لك يا حمود على تصبيحتك. أيضا عبد الله بركات يصبح علينا يقول: صباح السعادة وراحة البال، شكرا جزيلا لك يا عبد الله.
2: روبن صباحك خير وسعادة وعليكم السلام.
3: أيضا من ضمن التصبيحات
2: ماجد أبو حسام بيقول: صباح الخير، أسأل الله أن يملأ يومكم البركة والطمأنينة ويفتح لكم أبواب الرزق. وبيقول لنا ماجد: ابدأ يومك بابتسامة وأمل، فما أجمل صباحا يفتتح بذكر الله وحسن الظن.
3: أيضا أو آخر تصبيح يمكن معانا اليوم من في تصبيحات عندنا وافي النجمي يصبح علينا ويقول: صباح الخير، لا ترهق قلبك بما لم يحدث بعد، ولا تضيع جمال اليوم في التفكير بالغد، ابدأ صباحك بابتسامة وامضي بثقة، فما كتبه الله لك سيأتي في أجمل توقيت، يعطيك العافية يا الوافي.
2: أيضا فيصل الثقفي بيقول: صباح الرضا والسعادة، هذه يمكن كانت آخر تصبيحة، بس أكيد باب التصبيحات مفتوح لكل اللي حابب يشاركنا على 800-24-242-8-28.
3: أيضا. طيب خلينا نطلع فاصل صغير نكمل باقي تصبيحاتكم فيه وبعدها ننتقل إلى اللغز. خلينا نطلع هذا الفاصل ونرجع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم وأيضا ننتقل إلى لغزنا اليوم. عندنا من تصبيحة من أصيل، ولكن مشكلة أنه أصيل صل لنا استيكر وما فتح إلى الآن، فما هم بين معانا، بس شكرا لك أصيل، أكيد يعطيك العافية وصباحك أنوار يا رب. تمام، هذه آخر تصبيحة معانا، ننتقل إلى لغزنا اليوم، نشوف اللغز. يلا
4: لغزنا يقول اليوم: أنا نبات تجدني في دول متعددة، أأكلك قبل أن تأكلني. شعبيتي ليست عالية، لكن يفضلني الكثير حول العالم، والبعض استخدمني استخدامات غريبة رغم فائدة الطبية، إلى أن إنتاجي قليل، فمن أنا؟ أنا نبات تجدني في دول متعددة، أأكلك قبل أن تأكلني. شعبيتي ليست عالية، لكن يفضلني الكثير حول العالم، البعض استخدمني استخدامات غريبة ورغم فائدة الطبية، إلى أن إنتاجي قليل، فمن أنا؟
3: طيب أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. سمعتوا اللغز، تقدروا تشاركونا على الواتساب، تحطونا الإجابة مع الاسم، الإجابات من غير أسماء ما حناخذها. وأيضا تقدروا تشاركونا على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. اسمعوا اللغز قبل. يلا
4: اللغز يقول: أنا نبات تجدني في دول متعددة، أأكلك قبل أن تأكلني. شعبيتي ليست عالية، ولكن يفضلني الكثير حول العالم، البعض استخدمني استخدامات غريبة رغم فائدة الطبية، إلى أن إنتاجي قليل، فمن أنا؟

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. حلوة المحاولات كلها اللي جات، ولكن يعني فكروا كويس أوكي، ولكن المحاولات مرة حلوة كويسة. يعني أنا نبات تجدني في دول متعددة، تمام؟ أكلك قبل أن تأكلني. شعبيتي ليست عالية ولكن يفضلوني الكثير حول العالم. البعض استخدمني استخدامات غريبة. رغم فائدتي الطبية إنتاجي قليل، فمن أنا؟ يلا خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. قول صباح الخير يا عزيزة.
3: يا هلا عزيزة، صباح الخير.
4: يا أهلين، صباح النور.
3: يا هلا ومرحبا.
4: يا هلا. إن شاء الله الإجابة الفلفل الأخضر.
3: الفلفل الأخضر. طيب عندنا إحنا فلفل أخضر حار، فلفل رومي.
4: أيوة الحار.
3: الحار. كويس يا عزيزة. آخر كلام.
4: إن شاء الله.
3: تحب الفلفل في الأكل؟
4: أكيد.
3: طيب بالهنا والشفا. سندوتش فلفل لعزيزة من الصباح. صباحك ورد يا عزيزة.
4: يا هلا.
3: هلا وسهلا.
2: يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا يا زين.
5: أصبع عليكم جماعة جماعة.
2: يا هلا سهلا. يا سهلا فيك.
5: شوفي هو من الفاكهة؟
2: نبات يعني من الفاكهة؟
5: لا من الفواكه أول شيء.
2: ما أدري سليمة.
3: نبات.
2: انت غلطانه، تكلمتي في البدايه.
3: اي صحيح، كنت استنيتي للاخر.
5: لا هذا عنده صوت. طيب ما تمسك.
2: اوكي اوكي يلا قولي لي. طيب سالتي نبات
5: ولا لا؟
2: نبات قالت لك ايمان نبات. ها غيره، اسالي شيء ثاني. انا
5: متاكده انه البرشوم الشوكي او الشطه.
2: التين الشوكي يعني.
5: ايوه
2: اوكي. ايش رايك تفكر يا عزيز يا زين؟
5: انا متاكده ولا
2: خلاص؟ اوكي خلاص انت متاكده خلاص.
3: طب متاكده اديتك اجابتين.
5: الشطه او البرشومي.
2: التين الشوكي هو البرشومي. خلاص التين الشوكي او الشطه، اي واحد فيهم. اخر كلام.
5: خلاص خلي من الفاكهه.
3: طيب يعني البرشومي.
2: يعني خلاص اخر شيء
5: البرشومي اللي ما تقدرين تاكلينه اول ما هذا ياكلك.
2: حلوه الفكره، حلوه الفكره. يعني التين الشوكي خلاص. اوكي
5: التين الشوكي.
2: يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي. حلو. طيب
3: اكيد كل اللي حابب يشاركنا 012-64-77-154 و012-64-95-154. اللغز يقول انا نبات تجدني في دول متعدده، أكلك قبل أن تأكلني. شعبيتي ليست عالية لكن يفضلني الكثير حول العالم. البعض استخدمني استخدامات غريبة. رغم فائدة الطبية إلى أن إنتاجي قليل، فمن أنا؟
2: طيب أغلبكم على فكرة راح للبرشومي، وأنا أقول لكم فكروا، ترى فكروا عشان قبل لا أقول غلط ولا لا، بس فكروا. طيب. أوكي؟ بس كثير والله إجابات. أبو نواف يقول يزرع عندنا وورقي أو شجر. طيب أول شيء النباتات كلها ورقية، كلها ورقية. شجر في منها فيها أشجار أو لا. نباتنا حق اليوم ما فيه له شجرة. أوكي بس يزرع عندنا إيمان.
3: يزرع في كل مكان. ممكن
2: يزرع كل مكان،
3: ممكن في كل مكان. يعني في البعض تصور انه في دول معينه، لكن اليوم موجود في كل مكان.
2: اوكي تمام. ايمان حالفة اليوم تعطيكم اجابات تمويليه. ايوه
3: طبعًا. طيب رعد الجماعي يقول ممكن شجره الطلح.
2: طيب رعد فكر، لانه انا قلت لكم ما في شجره. اوكي عندنا حسن العازبي يقول التين الشوكي. على فكرة التين الشوكي هو البرشومي عشان تكونوا عارفين، التين الشوكي هو نفسه البرشومي.
3: عبدالله بركات يقول الفلفل. حدد يا عبدالله بركات، الفلفل الرومي الأخضر الحار، حددوا أنواع الفلفل عندنا عدة أنواع من الثمرة اللي نسميها فلفل.
2: طيب يلا خلينا ناخذ اتصال.
3: هلا وسهلا حصة.
6: هلو. أيوة السلام عليكم.
3: يا هلا ومرحبا يا حصة. عليكم السلام.
6: أهلا يا حبايبي.
3: يا هلا بك. فكرتي؟
6: أيوة. طيب أقول لك هو من التوابل ولا يعني لازم يتفرزن اللغز يعني؟
3: لا مو توابل.
6: يعني من الخضار هو ولا
3: ما هو توابل؟ ما هو توابل
6: يعني قريب من التوابل صح؟
3: لا. ما هو توابل؟
2: ما هو توابل بتاتا. ابعد يعني التوابل. أي. ابعدي.
6: ايوه ايوه بس لازم يكون اللغز يا اما خضار ولا
3: صحيح.
6: فواكه.
3: صحيح انت قولي لي.
6: يعني اذا كان فواكه يعني يمشي اللغز، اذا كان خضار خضار عشان الناس يفكرون.
3: اذا انا يعني بدي اقول فواكه ولا خضار من الساعه 7 خلصنا اللغز.
6: أيوة.
3: صح ولا لا؟ أسألي أسئلة تانية.
6: يعني هو نبات.
3: نبات
6: يستخدم في الأكل.
3: ما هو أكيد نبات يؤكل. إحنا أكيد اليوم بنتكلم عن نبات يؤكل.
6: غريبة.
3: فكري. طب سمي لي شيء من الفواكه والخضار. إيش الأقرب إلى قلبك؟
6: لا أنتوا لو في البداية تقولون لغزنا اليوم خضار، لغزنا اليوم فواكه.
3: طيب فواكه يلا انبسطي. فواكه يا حصة. بس في البعض استخدموا استخدامات غير الفاكهة. يلا
6: استخدمون.
3: طيب
6: طيب أنا جاء في بالي
3: إيش؟
6: قلت يعني إذا هو نبات يستخدم فطب، جاء في بالي نبات الكافور.
3: لا يؤكل.
6: جاء في بالي كمان يؤكل.
3: الكافور لا يؤكل.
6: ايوه. طيب وفي كذا نبات دائما يزرع في اليمن بس ما ادري وين يزرع.
3: لا لا لا مو هو.
2: حصة ليش تروحي بعيد؟ ليش بتروحي بعيد؟ قالت لك فاكهه، خلاص دوري في الفاكهه.
3: دوري في الفواكه.
6: طيب الفاكهه ان شاء الله.
2: يلا دوري
3: وارجع كلمينا تاني لو شاكي جواب.
6: لا خلاص نقول إن شاء الله.
3: أي.
6: فاكهة التنين.
3: التنين الدراغون. والله حبيت
2: دراغون فروت.
3: دراغون فروت حبيت يا حصة إجابتك.
6: أيوة أيوة جريب فروت.
3: الدراغون.
2: لا
3: دراغون ولا جريب فروت.
2: أيوة ركزي يا حصة ركزي.
3: في أيوة. فاكهة طيب اسمها دراغون وفي فاكهة اسمها جريب فروت.
6: أيوة أيوة
3: أية طيب واحدة تبغي
6: إن شاء الله. هذه اللي قلتي عنها
3: الدراغون.
6: أيوة إن شاء
3: طيب
6: الله.
3: الدراغون.
6: يلا حبيبي.
3: شكرا يا حصة. بس حبيت تفكير حصة، حبيت الفاكهة.
2: طيب خلينا نرجع نشوف إجاباتكم على الواتساب. طبعا في إجابات مرة كثيرة ولكن الإجابات نشوف إيش وضع. طيب عندنا خلينا نطلع فاصل. طيب عشان نطلع فاصل خلونا نتذكر لغزنا. ركزوا كويس لأنه ترى ما في إجابات صحيحة إلى الآن. طيب. على فكرة
3: أنا هذكر بالأرقام يا دينا لما تذكري باللغز. 012-647-7154 012-647-95-154 وأكيد على الواتساب 800-244-2828.
2: طيب اللغز يقول أنا نبات تجدني في دول متعددة، أكلك قبل أن تأكلني، شعبيتي ليست عالية ولكن يفضل الكثير حول العالم، البعض يستخدمني استخدامات غريبة رغم فائدتي الطبية، إنتاجي قليل، فمن أنا؟

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، مكملين معاكم أجواء الحماس مع لوز اليوم اللي هو نبات، ويقول أنا نبات تجدني في دول متعددة، أأكلك قبل أن تأكلني. شعبيتي ليست عالية ولكن يفضلني الكثير حول العالم، البعض استخدمني استخدامات غريبة رغم فائدة الطبية، إلى أن إنتاجي قليل، فمن أنا؟
3: طيب خلينا نأخذ عبدالله. صباح الخير يا عبدالله.
4: صباح النور.
3: يا هلا وسهلا.
4: نسبيات مع صراف النادة.
3: ايش هي الاجابة؟
4: صراف النادة.
3: ما عرفت ايش هو. ايش هي؟ فاكهة؟
4: لا مو فاكهة، عشبة.
3: لا نحن ما قلنا عشبة، نحن قلنا اللغز حقنا فاكهة.
4: فاكهة
3: ايوه. فايش جاء في راسك فاكهة؟
4: التين.
3: التين، خلاص متأكد؟
4: ايه.
3: يلا يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا بسعود.
5: يا سلام عليك نيمان،
2: صباح الخير يا سعود.
5: كيف حالك؟
2: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير
5: الحمد لله.
2: سعود من فين تكلمني؟
5: اكلمك من مكه المكرمه.
2: من مكه، يا هلا بك. عندك اسئله سعود ولا خلاص حتسمي؟
5: لا ما عندي. كيف قدينا؟
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا سعود؟ تمام
5: الله يخليك.
3: يا هلا فيك. يا هلا فيك.
5: ثمره الاناناس.
2: الاناناس.
5: الاناناس ايوه.
2: طيب يا سعود خلاص نثبت.
5: ما بثبتيها.
2: تمام يا سعود، شكرا لك.
5: يا شكرا.
3: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. يلا نروح لحماد. صباح الخير يا حماد.

0: صباح النور يا دينا.
1: يا هلا يا هلا يا هلا، شلونك يا حماد؟ تمام
0: الحمد لله. الله
1: يلا اعطيني اجابه.
0: التين ان شاء الله.
1: التين الشوكي. التين الشوكي متاكد؟
0: ايوه، اول ما تلمسه بتلقاه طعنك قبل انت ما تاكله.
1: اوكي تمام، الثقة معدومة بينك وبين التين، خلاص؟ يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا حماد، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. طيب خلينا نرجع نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا. عندنا عوض علي السلمي يقول الفجل، الفجل فاكهة يا هو؟ يا عوض
2: عوض
1: يا عوض يا عوض يا أخويا يا أخويا. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا، نحن وصلنا وين أصلا؟
2: هنا
1: فين؟
2: هاتي.
1: طيب اوكي،
2: ابو علي يقول البرشومي.
1: اوكي عندنا كمان امين علي حسن يقول الزعفران.
2: يزن يقول الليمون.
1: اوكي وين الفاكهه في القصه؟ يعني نحن اللي قاعدين نقول وين الفاكهه،
2: هم يستخدموها فواكه.
1: اوكي طيب تمام، خلينا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
3: يا صباح الخيرات، يا صباح الإيجابية والنجاة.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا
3: علي. سعد وإيمان بحيدة.
2: يا هلا بك يا علي.
1: طيب
3: يا هلا فيك يا أكثر، يا مرحبا.
1: يا هلا فيك. يلا يا علي أعطينا إجابة نعرف أسماءنا. يلا ها.
3: يا دي أتعجيني طاقتك الإيجابية.
1: يلا يا شيخ بلا طاقة إيجابية. يلا يا خويا.
3: الإجابة إن شاء الله سريعة كذا.
1: أيوة.
3: تين الشوكي.
2: تين الشوكي
1: متأكد يا علي؟
3: إن شاء الله يا دينا.
1: والله يا علي أنا أقول لك غيري.
2: علي دائما يقول لك إجابة بعدين يرجع غيرها في الوقت.
3: أيوة شفتي ما
1: أيوة بس قصدك تكسب الاثنين ما هو ضابطة. يلا قل لي إجابة، غير الإجابة، أنا أقول لك غير الإجابة، أثق فيني هذا.
3: أنا واثق فيك يا دينا، خلاص.
1: طيب غير الإجابة. متأكد؟
3: إن شاء الله.
2: الإيه؟
1: ليش رحت للأناناس؟ أنا قلت لك غير يعني. أنا قلت لك غير بس ما قلت لك
3: أيوة قلت لك أيوة قلت لي غير.
1: أيوة بس ما
3: قلت اللي أقرب لي أقرب يعني
1: الأقرب الأناناس. خلاص آخر كلام
3: إن شاء الله.
1: يلا برافو عليك، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا
2: في البرشومي.
1: والله ما أدري عنه،
2: كنت خليتي في البرشومي شوكو.
1: والله هو اللي قرر، أنا ما لي علاقة، أنا بس حاولت أساعد يعني.
2: يا هلا وسهلا محمد. يا هلا.
4: يا هلا والله، يسعد صباحكم جميعا.
2: يسعد صباحك محمد. محمد المري؟
4: لا لا لا،
2: انت محمد تاني؟
4: اي نعم.
2: اول مرة تشاركنا محمد؟
4: اي نعم.
2: يسعدنا جدا، من فين تكلمنا؟
4: من القصيم.
2: من القصيم، هلا بك انت واهل القصيم. محمد سمعت اسئلتنا، سمعت لغزنا، ولا حابب تسأل اسئلة زيادة؟
4: لا والله سمعت اللغز وتوقع عن الفاكهة. صحيح؟
2: نعم.
4: في أحد جاوب صح إلى الآن؟
2: إلى الآن إحنا ما نقول، إحنا دائما خبرة في التمويه وتضيع ونضيعك، وممكن تكون تقول الإجابة ونحاول نغير لك هي، فلا تثق في أي كلمة نقولها.
4: أجل تمام، عندي إجابة وبعتمد.
2: يلا تفضل يا محمد.
4: الملفوفة والكرنب.
2: الملفوف أو
4: الكرنب.
2: الكرنب بس إحنا وأنت سألتني فاكهة قلت لك فاكهة. أنت تأكل الكرنب فاكهة؟
1: خضار ملفوف والكرنب خضار.
2: محمد إحنا بنتكلم عن فاكهة.
4: تمام.
2: فاكهة يا محمد، إيش برأيك فاكهة اليوم ممكن تكون؟ طيب احنا عندنا واتساب محمد، لو حابب تعدل اجابتك على الواتساب.
4: خلاص بعدل الاجابه. الافوكادو.
2: الافوكادو تمام يا محمد، شكرا لك.
4: تمام يعطيكم العافيه والف شكر لك.
2: تسلم تسلم.
1: نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
5: صباح الخير يا دينا وايمان وصاله.
1: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا حمود.
5: هو اشكال متعدده ولا لا؟
1: ما اعرف، لا ما أعرف عنده أشكال متعددة. إيمان تقول لا ما أدري عنه. ها
2: يعني ما في فاكهة لها أشكال متعددة يعني؟
1: ممكن فيها لها ألوان مثلاً، يمكن. ها
2: أشكال متعددة مو ألوان متعددة، الكل يعني كلمة أشكال يعني هو مثلاً دائري، لا صار مستطيل،
1: صح،
2: لا صار
1: صح
2: مربع.
1: هذه نقطة مهمة، صح صادقة.
2: ها فما له أشكال متعددة
5: يعني، أسود وأصفر
1: ما نعرف
2: ولا لي ألوان متعددة.
1: أنت ليش رحت للألوان والأشكال؟ أنت خلك في الفاكهة يا أخويا، إيش دخل ألوان وأشكال؟ تضيع نفسك الله يهديك ويصلحك. يلا قل لي إيش اللي جاء في راسك؟
0: فواكه العنب.
1: عنب صح صادق، العنب له اشكال وله الوان صح صادق. بس انه بس انا اقول لك فكر فكر ها، لانه ايمان قالت لك ما في له الوان ولا له اشكال قالت لك. ها والعنب طلع فعلا له اشكال والوان متعدده صادق. ها علوات خلاص يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نروح لاسماعيل.
2: اهلا يا اسماعيل.
6: هلا بك يا مرحبا صباح الخير.
2: يا هلا ومرحبا صباح الورد. اسماعيل اول مره تكلمنا؟
6: ايوه اول مره.
2: والله سعيدين بسمع صوتك، من فين تكلمنا؟
6: الله يسعدك، من حفر الباطن.
2: من حفر الباطن، تحياتنا لكم. طيب عندك اسئله اسماعيل ولا تسمي؟
6: اكيد عندي اسئله.
2: تفضل.
6: هم قالوا فاكهه صح؟
2: نعم.
6: يقولوا فاكهه.
2: نعم.
6: طيب حلو، الفاكهه دي استوائيه ولا مستويه؟
2: انزرعت في دول استوائيه وفي دول غير استوائيه، يعني بتلاقيها ايضا في دول غير استوائيه.
6: السؤال الثاني، تزرع عندنا في السعودية ولا ما تزرع في السعودية؟
2: صدق ما أعرف.
6: ما تعرفي؟ طيب
2: ماني سامعتك. إيش؟
6: طيب تمام، الشبكة عندي لك عليها.
2: لا ولا يهمك، تبغاني أرجع أشوف تزرع في السعودية ولا لا؟
6: لا لا خلاص خلاص تمام، عندي جواب برمي إن شاء الله وإنه صح.
2: يلا أرمي وروح.
6: يلا نقول الجوافة بإذن الله.
2: الجوافة؟
6: الجوافة بإذن
2: الله. أظن الجوافة ترى زرعوها في السعودية.
6: زرعوها في السعودية؟
2: لأنه في بعض البيوت في جدة تزرع جوافة. بيوت يعني، يعني في بيتك أنت فرحان بشجرة جوافة. فهذه بس معلومة يعني أقول لك اللي أنا أعرفها. خلاص نثبت جوافة ولا تغير؟
6: نثبت إذا بغير واتساب.
2: طيب يا إسماعيل شكرا لك. طيب حنطلع فاصل بس نذكر بالأرقام قبل الفاصل واللغز على 012-647-7154 و012-649-5154 و800 2-442-8-2-8 ولغز نادينا.
1: طيب اللغز يقول أنا نبات تجدني في دول متعددة، أكلك قبل أن تأكلني، شعبيتي ليست عالية ولكن يفضلني الكثير حول العالم، البعض استخدمني استخدامات غريبة رغم فائدة الطبية، إنتاجي قليل فمن أنا؟

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد في لغزنا وإجاباتكم. ما شاء الله في إجابات كثير، بس المشكلة أنه الإجابات اللي صح قليلة، مرة قليلة. تمام، على الاتصال يعني يمكن إجابة. في أحد كاتب لنا برا، أنت قلتي غششت المتصل وقلت له برافو، أنا قلت إيش نغير، بس ما قلت له برافو، قال الإجابة الصحيحة. طيب خلينا نسمع اللغز. اللغز يقول: أنا نبات تجدني في دول متعددة، كلك قبل أن تأكلني. شعبيتي ليست عالية، ولكن يفضلني الكثير حول العالم. البعض استخدمني استخدامات غريبة رغم فائدتي الطبية، إنتاجي قليل، فمن أنا؟ خلينا نروح لمحمد.
4: هلا يا محمد.
5: يا مرحبا، صباح الخير.
4: صباح الورد، يا هلا.
5: الإجابة الأناناس.
4: الإجابة الأناناس.
5: نعم.
4: محمد من فين تكلمني؟
5: من الرياض.
4: طيب يا محمد، إذا محمد يقول أناناس. ما تبي تغير يا محمد؟ ضغطوا عليك واخدوك ناحية الأناناس، ما تبي تغير؟
5: والله قاعد أفكر من اليوم، ما وصلت الجواب.
4: خلاص، شكرا يا محمد ولا يهمك، نثبت لمحمد الأناناس. شكرا لك،
3: يا هلا. يلا نروح لي يا يزيد. صباح الخير يا يزيد.
6: السلام عليكم سادينا.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: كيف حالك؟
3: يا هلا. يلا يا يزيد.
6: كيفك أستاذ إيمان؟
4: خير، عساك بألف خير أخوي.
6: إن شاء الله الإجابة الأفوكادو.
3: الأفوكادو، متأكد؟
6: 100%.
3: آخر كلام. يلا يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
4: طيب 8002

0: 0112-244-2888 الكل اللي حابب يشارك على الواتساب واللي على التليفون 012-647-7154.
1: يلا
0: هلا يا بشير.
2: صباحكم الله بالخير.
0: صباحك الله بالنور والسرور.
2: الله يعطيكم العافية.
0: يعافيك ربي.
2: أيوة
0: بشير فكرت. أيوة. في اللغز.
2: أيوة فكرت.
0: يلا تفضل.
2: التين الشوكي.
0: التين الشوكي عند بشير. شكرا يا بشير.
2: الله يعطيك العافية.
0: هلا وسهلا.
1: طيب خلينا ناخذ إجاباتكم على الواتساب. عندنا عماد يقول البرشومي التين الشوكي.
0: محمد الحربي يقول الطماطم.
1: طيب عندنا فهد العتيبي قال أيضا البرشومي.
0: فيصل الثقفي يقول الصباج.
1: أيضا من ضمن مو إجابات عندنا عبد العزيز العسير يقول الفلفل الحار.
0: في الوافي النجمي صيفي أو شتوي طوال السنة ممكن يكون موجود.
1: طيب عندنا وعنده إجابة عبد الله عنده الوافي النجمي قال الزنجبيل.
0: بعدين رجع سألني.
1: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات محمد الدريع يقول الأناناس.
0: زيد بن محمد يقول الألوفيرا اللي هو
1: طيب. الألوفيرا. أيضا عندنا فتيفت قال الجوافة. أتوقع أنه كاتب لنا الجوافة لأنه شوية مفصل الإجابة.
0: بلال يوسف الفاضل الإجابة هي التين الشوكي عنده.
1: أيضا سامي حسن قال التين الشوكي.
0: عبد الهادي عمران قال البابايا.
1: عبد الرحيم الثبيتي أيضا قال التين الشوكي.
0: عندنا منصور البجالي من مكة أول مشاركة. أكيد نرحب بك يا منصور صباحك ورد. يقول على ما أعتقد هو الأناناس والله أعلم.
1: طيب عندنا أصيل. صباح الخير يا أصيل.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا يا أصيل.
3: أهلا
1: وسهلا. ها يا أصيل عرفت الإجابة ولا لا؟
3: أيوة مين؟ الأناناس.
1: متأكد؟
3: متأكد ومية
1: مئة. الله الله الله الله الله الله. مين أعطاك الإجابة؟
3: لا
1: جايبها مرات. يا سلام يا سلام. بس أكيد آخر كلام.
3: آخر كلام.
1: ما أنت شاكك في شيء ثاني أكيد.
3: ولا
1: أنا قلت الإجابات ترى قليلة. ها قلت الإجابات ترى قليلة.
3: لا مستحيل.
1: مستحيل. طيب غير. أوكي.
0: أصيل ثابت على موقفه.
1: يعطيك العافية أصيل.
0: خطأ ثابت على موقفه.
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: ماجد أبو حسام يقول التمر الهندي.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من عبد الله بركات قال الأناناس.
0: وعوض علي السالمي قال الفجل.
1: هذه قلناها الإجابة اللي قبل شوي. يوسف ترابي قال الأناناس أيضا.
0: وبشاير قالت الأناناس.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا أبو فيصل مو إجابة يسأل هل الفاكهة مرة أم حلوة أم حامضة. يعني تقدر تأخذ إنها مرة وحلوة وحامضة الثلاثة مع بعض.
0: يلا عيش يا أبو فيصل.
1: طيب عندنا
0: خلاد يقول التوت.
1: أوكي عندنا أيضا من ضمن الإجابات إجابة من عبد الرحمن يقول الأناناس.
0: وعندنا هناء سالم تقول التفاح.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من يزن يقول الليمون. أغير راح للأناناس وسن قالت الكيوي.
0: وعندنا سؤال من أسماء هل ينمو في جهة معينة من السعودية؟ في جهة في السعودية أرضها تصلح لأن ينمو فيها. يختلف في نموه من زهرة إلى ثمرة ممكن يختلف بس هو يعني معروف طريقة نمو سبحان الله. هل يمكن تحديد الطعم حلو الطعم ولا لا؟ قلنا ممكن كذا وممكن كذا يحتمل عدة جهات. أبو سطام يقول التين الشوكي.
1: طيب عندنا اتصال من محمد. صباح الخير.
4: يلا صباح الخير يا دي.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا.
4: صباح الخير يا إمام.
0: صباح الورد يا محمد. هلا وسهلا.
4: ويصبحك بالخير والعافية.
0: ويصبحك بالنور والسرور.
4: جميع طاقم البرنامج.
0: تسلم يا محمد. محمد عندك جواب؟
4: بقول لي كلمة عاد تطلع صح صح وما طلع.
0: يلا قول.
4: أنا أقول الأفوكاتو.
0: الأفوكاتو.
4: أيوه.
0: طيب يا محمد. تسلم صباحك هني.
1: طيب خلينا نرجع لإجاباتكم. غازي شولان يقول التين الشوكي.
0: محمد الفريجي يقول التين الشوكي.
1: طيب عندنا هل هو بدايته أخضر وأصفر وشوك؟ إيش هذا؟ هذا وصف كامل، أعطيني إجابة يا
0: هو
1: حسن.
0: حاططها حسن العازبي.
1: حسن العازبي
0: حاطط التين الشوكي، بعدين سألك عن التين الشوكي.
1: لا مو هذا اللي سأل عنه،
0: في شوك في الطائف، هو التين الشوكي أخضر بعدين يصير أصفر بعدين في شوك
1: حسن.
0: موجود بكثرة في الطائف، هو التين الشوكي.
1: خلينا ناخذ حسن. صباح الخير يا حسن.
5: ألو سلام عليكم.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا حسن؟ يا هلا وسهلا فيك. هاي حسن، هلا هلا أسمعك.
5: لخبط بين
1: الدين وإيمان. طيب أنت قول أهلا وسهلا للكل والجميع كده كلهم. خلاص هاي يا حسن قول.
5: أقول هي أكلة يعني الفاكهة هذه فيها تشرب، يعني فيها زي ما تقول شرب زي كذا يعني، ولا
1: فيها شرب يعني تصير عصير قصدك؟
5: أيوة أيوة
1: كل الفواكه تصير عصير. كل الفواكه تصير عصير.
5: على طول نقول إحنا الأفوكادو.
1: الأفوكادو يصير عصير؟
0: يصير عصير.
1: ها؟
5: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نتمنى انه يصير عصير. يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك، يا هلا فيك، يا هلا يا هلا فيك، يا هلا فيك. طيب ايضا نطلع ولا ناخذ اجاباتنا؟ طيب يلا نطلع فاصل، خلونا نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل نقول خلينا نذكركم بالارقام على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5144.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
2: الأتباعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، أكيد متحمسين معكم أكثر في حل لغز اليوم. كل اللي حابب يشاركنا على 012-6477-154 و012-6495-154 وإجاباتكم على الواتساب 800-244-8828. لغزنا إيش يقول يا دينا؟
3: طيب أنا نبات تجدني في دول متعددة، أكلك قبل أن تأكلني. شعبيتي ليست عالية ولكن يفضلني الكثير حول العالم. البعض استخدمني استخدامات غريبة رغم فائدتي الطبية. إنتاجي قليل. خلينا ناخذ علي. صباح الخير علي. يا هلا يا علي.
4: هلا.
3: يا هلا فيك.
4: هلا
3: علي. طفي لي الراديو عشان تقدر تسمعني. يلا يلا تمام
4: يا ولد. يا مشهور يا مستعد
3: يا علي.
4: هلا.
3: يلا يا علي اعطيني إجابة.
4: الإجابة هي
3: ما اسمك؟
4: تفاح.
3: التفاح. يعطيك العافية، شكرا لك يا علي. يا هلا وسهلا فيك. يلا
1: هلا بفؤاد.
5: يا هلا والله إيمان.
1: يا هلا ومرحبا فؤاد.
5: صباح الخير.
1: صباح الورد.
5: الله يحييك. الإجابة ممكن تكون، أنا والله توني فاتح الراد وسمعت اللغز
1: أي.
5: بس ما فكرت يعني التفكير على إذنه
1: اللي يستحق.
5: يمكن يعني ممكن يكون التين.
1: التين. التين الشوكي ولا التين الحماض؟
5: التين الشوكي يعني. ممكن التين الشوكي لأنه هو اللي يدخل في الطب. في الطب و...
1: التين الشوكي
5: ممكن يعني إذا أفكر عادل وأرجع.
1: طيب طيب شكرا يا فؤاد.
5: حياك الله.
1: هلا وسهلا.
5: هلا.
3: طيب خلينا ناخذ فهد. صباح الخير يا فهد.
6: هلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
6: الله يعافيك.
3: هاي يا فهد.
6: ممكن أعرف بس هو من ضمن النباتات اللي في الطائف.
3: هو فاكهة.
6: فاكهة.
3: هو فاكهة. والله ما أتوقع أنه في الطائف صراحة. ما أتوقع
6: مو في الطائف.
3: لا
6: أقول التوت البري.
3: التوت البري. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
1: طيب. طيب نرجع للوقت. عبد الهادي السلمان يقول الأناناس.
3: أيضا عندنا بدر غالب قال الأناناس.
1: وعندنا من محافظة أبو عريش حسن ديباجي قال الأفوكادو.
3: نورة تقول الصبار.
1: ومقرن يقول البرشومي.
3: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو فيصل يقول ثمرة الكاكاو، مع أنه هو سألنا قال مر ولا حلو ولا حامض، قلنا ترى هو مر وحلو وحامض، فكيف صارت الكاكاو؟
1: عماد يقول هل النبات مشهور باسم منطقة في السعودية؟ نفسي أعرف إيش النبات اللي مشهور باسم منطقة في السعودية.
3: ما أدري والله. الجوف والله يعني سؤال. الجوف قصدك الجواف الجوف مثلا
1: ما أدري
3: يمكن والله. قصده كذا
1: لكن
3: أنا ما أنصحك بدي الطريق.
1: هو بيرجع يسألنا هنشوف أيه. إيه سؤاله. السفرجل. طيب فين منطقة السعودية اللي اسمها السفرجل؟
3: فين أصلا أنه السفرجل فاكهة ولا هو الفاكهة؟
1: في البعض كده يعتبروا كده. أوكي ما في مشكلة. يحيى دغريري يقول الأفوكادو.
3: طيب خلينا نأخذ اتصال نقول مرحبا يا حامد. يا حامد.
1: حامد. حامد سامعنا؟
7: ايوه سامعكم.
1: يا هلا وسهلا.
7: يا هلا.
1: عندك اسئله ولا تسمي جواب؟
7: لا اسمي جواب.
1: تفضل.
7: عندي سؤال في الوقت.
1: تفضل.
7: اقول سؤال؟
1: قول.
7: الحين السؤال هو يقول
1: ايه؟
7: انه هذه الفاكهه عندي قبل ثلاث مسينها تجرحك صح؟
1: لا السؤال ما قال كده ابدا.
7: وش السؤال؟
1: سؤال قال أنا نبات تجدني في دول متعددة، آكلك قبل أن تأكلني، شعبيتي ليست عالية، يفضلني الكثير حول العالم، البعض استخدمني استخدامات غريبة، ورغم فائدتي الطبية إلا أن إنتاجي قليل. سمي لي فاكهة يا حامد.
7: طيب الجواب هو الصبار.
1: الصبار
7: صحيحة؟
1: لا بعدين تشوف آخر البرنامج، خليك معانا
7: الحين. طيب إذا الصبار أقول إجابة ثانية؟
1: أنا أقول قول إجابة ثانية على الواتس. شكرا يا حامد.
3: يا هلا. طيب يلا أعطينا عبد الله.

0: أناناس.
1: هاي يا عبد الله.
0: الأناناس.
1: متأكد خلاص الأناناس؟
0: ايوه متأكد.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا عبد الله، يا هلا فيك. طيب
2: نرجع للواتس. عبد العزيز يقول الرمان.
1: ايضا من ضمن الاجابات عندنا إجابة يوسف مسعد يقول التين الشوكي. اوكي،
2: وبيعرف إجابة امس
1: الهوائي، الاريال الهوائي.
2: طيب التين الشوكي يقولها احمد العاقل.
1: طيب احمد اكتب لنا اسمك يا احمد ثاني مره. عندنا ايضا اجابه ما فيها اسم، فحنستبعد الاجابه لانه ما فيها اسم.
2: اللي ما كتب اسمه على الاجابه يكتب الاجابه لو سمحتوا، يكتب اسمه مع الاجابه.
1: عندنا محمد بن فهد يقول من المدينه المنوره يقول الاناناس.
2: امين العتيبي يقول الاناناس.
1: اوكي، كمان عندنا ساره تقول البرشومي. اوكي طيب،
2: وعبد الهادي عمران غير الى الاناناس.
1: ايضا بشاير عبد الله كانت قالت الاناناس وغيرتها وقالت الرمان. طيب خلينا ناخذ جبرتي. صباح الخير.
3: خلينا ناخذ جبرتي.
1: يا الو.
4: هلا هلا،
1: اهلا وسهلا. جبرتي اقفل لي التليفون، اقفل لي الراديو، اقفل لي الراديو. يلا يلا اعطيني اجابه سريعا.
4: البابايا الجواب.
1: بابايا، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. أوكي،
2: عماد رجع غير إلى من السفرجل إلى الأناناس.
1: أوكي، عندنا أحمد العاقل قال التين. أوكي الشوكي.
2: جود
1: أوكي
2: تقول الأناناس. شكرا جود لكتابتك اسمك.
1: أبو عناد السهلي قال التين الشوكي. هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. خلينا ننهي لغزنا ولا لسه عندنا اتصالات؟ أجل خلينا ناخذ فاصل صغير ونرجع من جديد، يكون آخر لينك. خلوا اسمعوا اللغز كويس قبل لا نطلع هذا الفاصل. أنا نبات تجدني في دول متعددة، أكلك قبل أن تأكلني، شعبيتي ليست عالية ولكن يفضلني الكثير حول العالم، البعض استخدمني استخدامات غريبة رغم فائدتي الطبية، إنتاجي قليل، فمن أنا؟ فاصل صغير، راجعين آخر جزء في اللغز.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من اللغز. خلينا ناخذ الاتصال، نقول عبد العزيز صباح الخير. يا عبد العزيز.
2: ألو.
1: يا هلا.
2: يا هلا.
1: يلا أعطيني يا عبد العزيز إجابة.
2: وش السؤال؟
1: السؤال كان لغز طويل، ما سمعته؟
2: لا ما سمعت.
1: طيب يلا اسمع السريع وأعطيني إجابة سريعة. أنا نبات تجدني في دول متعددة، أكلك قبل أن تأكلني، شعبيتي ليست عالية ولكن يفضلني الكثير حول العالم، البعض استخدمني استخدامات غريبة رغم فائدتي الطبية، إنتاجي قليل، فمن أنا؟
2: صح.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا فيك. طيب ناخذ إجابات اللي موجودة عندنا. عندنا عادل حمزة قال التين،
3: وعبد العزيز قال الجريب فروت،
1: أيضا من ضمن الإجابات فالح قال القشطة،
3: لا قال الباشن فروت.
1: أوكي بس إنه رجع غير،
3: بس الباشن فروت ما هي القشطة يا عادل.
1: أيوة هذه غير وهذه غير يا فالح.
3: علي النجعي حول إلى الجوافة.
1: أوبا. طيب خلينا نروح لبسمة أو مين؟
3: بسمة.
1: بس ما قالت جوز الهند. أيه. أوكي تمام، يعطيك العافية بسمة.
3: خلصنا كده إجابات الواتساب وخلصنا اتصالاتكم، حنرجع نعيد اللغز ونقول الإجابة. اللغز يقول أنا نبات تجدني في دول متعددة، أكلك قبل أن تأكلني، شعبيتي ليست عالية ولكن يفضلني الكثير حول أنحاء العالم، البعض استخدمني استخدامات غريبة رغم فائدة الطبية، إنتاجي قليل، فمن أنا؟ الجواب هو الأناناس.
1: طيب كانت إجابتنا الأناناس، بس خلينا نتعرف على الأناناس، إيش هو الأناناس؟ يلا.
3: الأناناس نبات الكل يعرف أنه هو في من بيئة استوائية، والأكثر الناس تتصور أنه هو مورده الأصلي كان جزيرة هاواي، بعد كده كثر إنتاجه في أمريكا وكندا وأوروبا، وأيضا عندنا الدول الاستوائية كلها تنتج أناناس، إندونيسيا وكل الدول اللي وماليزيا والدول هذه اللي طبيعة جواها استوائي، بالرغم أنه هو فاكهة نعتبرها استوائية لكنه موجود في عدة بيئات في العالم. المنطقة الجنوبية في السعودية، شازان، سهول تهامة، كلها تصلح لزراعة الأناناس لأنها بيئة مناسبة. أكلك قبل أن تأكلني، هو بياكلك لأنه هو في إنزيم خاص بالهضم وحرق الدهون، فهو يأكل هذه الدهون من جسمك ونبدأ نحس أنه على لساننا في شوية حرقة أو جرح، وهذا بسبب إنزيم البروبوميلين. وعندنا الشعبية، شعبيته مو عالية، مو كثير من الناس شعبيته مثلا عالية زي التفاح وغيره من الفواكه، لكن كثير من الناس حبوه في أمريكا وكندا، وأعتقد عندنا ناس أيضا تحبه. البعض استخدمني استخدامات غريبة، بمعنى أنه في البعض شواه، في البعض وضعه على البيتزا، وهذه يمكن من الأشياء

0: والاستخدامات الغريبة جدا للأناناس. رغم فائدة الطبية إنتاجه قليل، عنده فوائد طبية عظيمة جدا. إنتاجه قليل بمعنى إنه الثمرة الوحدة طول السنة تيجي تنتج لك واحدة ثمرة، وبعد كده ما عاد تطلع مرة ثانية وتستنى علينا السنة اللي بعدها وتترك المجال لغيرها. شكرا طبعا لكل اللي جاوب على الاتصالات يا دينا.
1: طيب عندنا سعود الصاعدي، أول إجابة صحيحة كانت معانا. علي النجعي أيضا جاوب إجابة صحيحة. عندنا محمد أيضا من ضمن الإجابات الصحيحة. أصيل وأيضا محمد أصيل ومين كمان، وعبد الله رجع غير إجابته وقال إجابة صحيحة.
0: اللي في الواتساب جاوب إجابة صحيحة محمد أدرع، ولأول مرة يشارك معنا منصور البجالي وجابة صحيحة وحط لنا معلومة طبية صحيحة جدا. عبد الله بركات، يوسف الترابي، بشاير، عبد الرحمن من الجوف، يزن، عبد الهادي السلمان، بدر غالب، محمد بن فهد، وأمين العتيبي، عبد الهادي عمران، وعماد وجود، كلهم جاوبوا إجابة صحيحة.
1: طيب بكذا نكون أنهينا لغزنا، يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي شاركنا وشكرا لكل اللي كان معنا. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، مكمل معكم أكيد. وصلنا لفقرة أخبارنا المتنوعة من كافة مناطق مملكتنا الغالية. خبرنا اليوم اخترناه عن المنتخب السعودي للفيزياء اللي حقق 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الدولي 2026 بكولومبيا. حقق منتخبنا السعودي للفيزياء 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الدولي بواكارمانجا بكولومبيا. هذه الفترة كانت من 4 إلى 12 من يوليو 2026 بمشاركة 381 طالب وطالبة، مثلوا 87 دولة. حصل الطالب محمد عبد الرحمن العرفج من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على ميدالية فضية، وحقق كل من محمد محمود الرمل من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ورضا سالم الخميس من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء وحسين حبيب الصالح من الإدارة العامة بمنطقة الرياض 3 ميداليات برونزية. وحصل الطالب ناصر هاشم الشايع من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على شهادة تقدير. هذا الإنجاز جاء بعد رحلة تدريبية متقدمة خاضها الطلبة ضمن برنامج موهبة للأولمبياد الدولية، بدأ بالمشاركة في أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو مروراً بسلسلة من المتلقيات. وأوضحت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة أن رصيد المملكة في أولمبياد الفيزياء الدولي ارتفع نتيجة هذه المشاركة إلى 8 ميداليات فضية و26 ميدالية برونزية و23 شهادة تقدير، وهذا إنجاز يضاف لسلسلة النجاحات اللي سجلتها المملكة العربية السعودية في المحافل العلمية والعالمية. يعكس هذا الإنجاز تميز الطلبة السعوديين وقدرتهم على المنافسة في واحدة من أعرق المسابقات العلمية الدولية، ويجسد أيضا أثر الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم في بناء منظومة وطنية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم وإعدادهم للمنافسة عالميا في مجالات العلوم والابتكار. يعد أولمبياد الفيزياء الدولي أحد أعرق المسابقات العلمية والعالمية لطلبة المرحلة الثانوية في مجال الفيزياء، ويجمع بين اختبارات نظرية وعملية تقيس الفهم العميق للمفاهيم الفيزيائية والقدرة على التحليل والتجريب، ويتيح للطلبة أيضا فرصة التنافس العلمي وتبادل الخبرات مع نخبة من المواهب الشابة من مختلف دول العالم.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، مكملين معاكم مشوارنا في ابدأ صح. اكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية في إذاعة جدة، ونقول لكم حياكم من جديد.
2: طيب أكيد مشوارنا مكمل معاكم، وصلنا لدردشتنا الصباحية. حلمك أين أصبح؟ كثير مننا أو كلنا ونحن صغار عندنا أحلام. أنا أبغى أكون مهندس، أبغى أكون طيار، أبغى أكون دكتور، لا أبغى أكون أم، أبغى أكون مدرسة، أبغى والله أطبخ، أبغى أفتح مشروع، أبغى أصير رجل أعمال، سيدة أعمال. كثير من المشاريع اللي نحن حطيناها قدامنا وأحلام حطيناها قدامنا، أين ذهبت هذه الأحلام؟ هل نحن نفذنا هذه الأحلام؟ هل كنا مع هذه الأحلام؟ سعينا أنه ننفذ هذه الأحلام، ولا دروب الحياة مشتنا وصلتنا إلى أشياء أفضل من أحلامنا، أو أنها لا وقفتني عند وضع معين أجبرتني أنه أكون موظف مثلا، أو والله أنا ماني حابب هذه الوظيفة، لا ماني حابب هذه الدراسة، ولكن الحياة مشتني هنا. أين أصبح حلمك؟
1: طيب أكيد كل اللي حابب يشارك معنا على 800-244-2828. كل اللي حابب يسمعنا صوته أكيد نسعد بسماع أصواتكم على 012-647-154 و012-649-5154، وكمان 012-647-8544. أحلامنا يمكن كبرت معانا، في بعضنا حقق هذه الأحلام بفضل الله، وبعضنا لا ما تحققت هذه الأحلام لأسباب معينة، أسباب خارج عن الإرادة، وأحيانا أسباب إحنا دخلنا فيها لأنه إحنا يمكن ما سعينا وما حرصنا على تحقيق أهدافنا منذ البداية. أخبار حلم طفولتك وهدفك الأول إيش صار عليه؟

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. كل يوم أقول لإيمان ادخلي، لا ما تدخل، أنا أدخل، لا أنت أدخل، لا تفضل، لا أنت أدخل، لا أنا أدخل. أيوة أوكي، وصرت اليوم قاعد أقول لها كله أنا أدخل، كله أنا أدخل.
3: لا والله ما كله،
2: شو زي الأطفال، عرفت اللي يتضايق يقول كله أنا كل شيء أسوي
3: بالضبط، أنت ما في غيري في البيت.
2: أيوة أنت اللي ترسلوني ودوني. طيب خلينا نبدأ موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم بنتكلم عن الأحلام. أحلامك ماذا، أين أصبحت أحلامك؟ هل تخليت عنها؟ هل أساليب الحياة أو ظروف الحياة وجهتك لي أفضل من أحلامك اللي كنت أنت متصورها؟ أنا متصور أنه أكون دكتور، ولكن وجهتني أنه أكون والله مدرس، ولقيت المتعة أكبر في التدريس مثلا. لا، ححاول لسه في حلمي أني أبني قدر المستطاع. أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544.
3: هلا يا نوال.
4: مرحبا، يا هلا.
3: صباح الورد.
4: صباح الخير والاشراق الجميلة والأصوات الجميلة والتغاريد الحبيبة اللي تطلع من صوتك.
3: شكرا نوال للطفك. نوال، هدفك وحلم الطفولة أين هو الآن؟
4: الحمد لله تحقق
3: ما شاء الله،
4: الحمد لله رب العالمين. حلم الطفولة من علقت من نعومة الأطفال إلى أن إلى المشيب.
3: كنت تتمني تكوني معلمة؟
4: أي الحمد لله رب العالمين حققت.
3: أتخصصتي في أي نوال؟
4: أنا جغرافيا.
3: وكان أيضا هو ده تخصصك اللي كنت تتمني؟
4: لا.
3: إيش كنت تبغي؟
4: كان يا طولة العمر كنت أبغى لغة عربية.
3: لغة عربية،
4: لأن كنت في صف أول ابتدائي، كنت أقول لي المعلمة وش تبغين تسوين يا نوال؟ قلت لها أنا أبغى أصير معلمة مطالعة، ما ادري عند اللي لحقتوا انتوا على
2: اي اكيد اي اكيد
4: المطالعه ومحفوظات. فكنت عندي شغف في القراءه، يعني من اول ابتدائي صرت اقرا. يعني شفتين اول ابتدائي، احنا شوف اطفالنا الحين يوصلون لصف ثالث يلا يقرون.
3: صحيح.
4: انا من اول ابتدائي قمت اقرا، يعني قطعه كامله قراها
3: ما شاء الله.
4: فقلت لها ابغى اصير معلمه مطالعه. كبر الحلم، وصلت الى ثالث ثانوي مع الحب، يعني صرت اكتب بعد. يعني وصلت الى ثالث متوسط، ثاني متوسط انا اكتب.
3: ما شاء الله عندك ملكة يعني في الكتابة، يعني تكتبي.
4: اي صرت اكتب.
3: طيب وايش قصة الجغرافيا؟
4: الجغرافيا قصة اقول شيء، يعني لما رحت ثالث ثانوي ما رحنا سجلنا في الكلية، صاحباتي كلهم راحوا جغرافيا، كيف انا اروح لغة عربية؟
3: راحت مع صاحباتها.
4: وايش اسوي، انا احب الضحك، احب الفرفشة ايمان، يعني ما احب اروح مكان كاتم. رحت لغة عربية، سجلت لغة عربية، بس لما دخلت اللغة العربية حسيت بناس حق العلم، ناس منكبين على الأبحاث، منكبين على القراءة طول الوقت. كان القسم، مش أقول لش القسم، يعني ما يوحي لش بالبهجة.
3: ما لقيتي نفسك فيه؟
4: إيه، قلت له وش أنا أقعد هني، صديقاتي كلهم في الجغرافيا ورحت جغرافيا.
3: ندمتي على هذا التغيير؟
4: لا والله ما ندمت،
3: الحمد لله.
4: لا
3: مبارك لك،
4: الحمد لله. كان الجغرافيا ممتاز، ويسافر بش إلى عالم من الخيال.
3: صحيح.
4: صحيح. الثقافة صراحة، يعني واللغة ما فيها، يعني بالعكس أنا مو معناته دخل جغرافيا تركت اللغة العربية، درست لغة عربية.
3: هذه نقطة حلوة، أنه الإنسان حتى لو الحياة أخذته باتجاه آخر ما ينسى شغفه الأول.
4: لا لا لا، وأحبها اللغة العربية. وبعد شوفي لما صرت معلمة إيمان ودينا أعطوني تكليف للمرحلة الابتدائية، مسكت لغة عربية.
3: يعني الحمد لله، نقول نوال حققت حلمها.
4: حققت الحلم لله، الحمد والشكر
3: ولله الحمد. شكرا
4: دينا.
2: يا هلا فيكي. لا نحن ما ندخل على المتصل الا لما نكون يعني ها في نقاش معين. يعطيك العافيه حبيبتي، يعطيك العافيه والله يوفقك في حلمك. يعني وصلتي لهذه المرحله وانت مستمتعه بي احلامك.
4: الحمد لله. وتقاعدت بعد؟
2: الحمد لله. هذا حلم عندك انت؟
3: خطوة مباركة لأن الحياة
2: يعني
3: جديدة فعلاً.
2: والله جميلة يعني.
3: يعني هتبدأ حياة جديدة لها.
4: أديت الرسالة الحمد لله رب الحمد العالمين. لله. إن شاء الله يجل من بعدي أديها أفضل وأفضل.
2: بإذن الله يعطيك العافية يا نوال. شكراً جزيلاً لك. يا نوال. طيب خلينا نروح لعباس. صباح الخير يا عباس.
5: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. أهلاً وسهلاً يا عباس. كيف حالك تمام؟
5: كيف حالك يا دينا؟
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. أين أصبح
5: حلمك؟ أطبع عليكم وعلى المخرجة المبدعة المتألقة سارة خوجة.
2: يا هلا وسهلا فيك. هاي عباس، أين أصبح حلمك؟
5: والله أنا كان حلمي عندما كنت في المرحلة الابتدائية أن أكون ضابطاً قائداً للقوات البحرية الملكية السعودية.
2: يا سلام.
5: ولكن شاءت إرادة الله أن أفقد البصر عندما كان عمري 13 سنة.
2: نعم.
5: وواصلت تعليمي ودراستي والآن أنا معلم.
2: يا سلام.
5: لغة عربية مختص بالعقل البصري وراضي وسعيد.
2: ما شاء الله. يعني ما شاء الله عليك معلم للغة العربية. يعطيك العافية يا عباس. لقيت انبسطت في هذا الموضوع؟ استمتعت في التعليم؟
5: والله سعيدة، شيء جميل صراحة
2: أنك تنقل رسالة معينة،
5: رسالة المعلم. نعم. وهي أنا أشوفنا أفضل رسالة وأفضل وظيفة.
2: أسمى رسالة، أسمى رسالة فعليا. يعطيك
5: وإن الملائكة تصلي على معلم الناس الخير.
2: نعم نعم.
5: أختذين عندي مشاركة أبيات.
2: أنت تحب الأبيات. تفضل. ها. ما حقدر أقول لك شيء، تعبت أنا أقول. تفضل. يلا تفضل قولي.
5: يلا بس تعطونا صدى كذا صوت
2: كمان. يلا
3: أعطينا
2: يلا
3: أحلى صدى.
5: يلا ترى المخرج يعطيها العافية.
2: يلا.
5: هذه العطايا من مليك وائلي، من خادم البيتين سلمان الندى، سلمان قايدنا إمام عادلي، حاكم بشرع الله وشعبه له فدا، سمعا وطاعة للكريم العاهلي، باني صروح العز في دار الهدى، يا معدل بالحق ميل المايلي، يا ناصر المظلوم يا سقم العدا، سلمان يا من للثقيلة شايلي، حبي لسلمان الوفا ما له مدى، سلمان يعطي ما يرد السائلي، سلمان جودة للبرايا قد بدا، عباس المهابي.
3: شكرا.
2: يعطيك العافية. صح لسانك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا يا هلا فيك.
3: هلا بأحمد.
6: صباح الخير.
3: صباح الورد. يا هلا.
6: مرحبا بك أستاذ أمان.
3: خير الله يسلمك. كيف حالك أحمد اليوم؟
6: الحمد لله تمام.
3: كله تمام؟
6: الحمد لله.
3: حلم الطفولة يا أحمد أين هو؟
6: والله عملنا 70% منه، بس في اجزاء منها ما كناش نتخيل انها تبقى بالشكل ده.
3: سبحان
6: صراحة.
3: الله. طب ايش كان حلم الطفوله؟ ايه ده حابب تقول؟
6: والله زمان كنا كتير كنا بنتمنى ان احنا ايه بنبص للسماء كده، نركب طياره في الاخر ركبنا الطياره ويا ريتنا ما ركبناها.
3: ليه جيتنا ونورتنا؟
6: لا مش على الشغل. الشغل شيء والحلم شيء تاني.
3: نعم.
6: احنا ان الواحد يكون يعني رحال يسافر كتير. سافرت كتير في كل بلد بتسيبي جزء من نفسك او من
3: صحيح.
6: من روحك او من الشغف اللي عندك بتسيبيه تلاقي لما ترجعي المكان اللي انت بتستقر فيه او تقعدي فيه تلاقي ان بدا الشغف يقل.
3: طيب اليوم قلت لي 70% من احلامي حققتها.
6: اها.
3: ال 30% هل انت اليوم ندمان انه ما تحقق، او انت شايف لا والله اخذتني الدنيا لشيء ما كان في بالي ولكني راضي ومبسوط؟
6: ما هو بقى فعلا الجزء الاخير من حضرتك دوت هو ال 70 اللي تحقق ما ينفعش يكملوا 30، لان ال 30 مش هينفع ان الواحد يكون صاحب اسره صاحب بيت صاحب مسؤوليه. يحتاجوا ان الواحد مجرد ان هو يكون عنده دخل ووظيفه وبعدين الباقي يبقى الامر منتهي كله. لان مش هيحتاج ان انا اقعد في مكان. يعني انا جربت وسافرت 19 دوله.
3: نعم.
6: فبالتالي انا عايز اسافر اكتر. انا بحب اسافر كتير، بحب ان انا اعمل كل حاجه، بس مش هينفع اعملها وانا معايا مثلا اولاد
3: عائله. طبعا
6: معايا زوجه
3: طبعا.
6: يعني مش هينفع تبقى معايا مسؤوليه قدامي ان انا لازم احارب عشانها، فبالتالي 30% دول مش ندمانين ان هم
3: حلو. انا فكرتك هتقول لي بعد السفريات دي كلها لا الاستقرار احلى من السفر المتكرر.
6: سؤال صعب شويه يعني. سؤال صعب.
3: كل شويه افتح شنطه وشيل شنطه وايه عم؟
6: لا انا ما بشيلش شنطه ولا افتح شنطه، هي على كتفي شنطه على
3: رحاله كتفي. احمد الرحاله يعني الحمد لله نقول انه حلم الطفوله تحقق الى حد ما.
6: الى حد ما يعني الحمد لله كان حلم برضو ان واحد يكون اسره.
3: طبعا طبعا ربنا يبارك لك فيهم.
6: اجمل ما في الموضوع كله والله صراحه يعني، لكن هي المشكله في السفر بتسيبي حاجات كتير جدا، بتسيبي الاهل، بتسيبي الاصدقاء، بتسيبي اصحاب الطفوله، بتسيبي الذكريات، بتسيبي المكان اللي انت انتميتي ليه، فبتروحي من مكان لمكان لمكان، ده بيبقى الضريبه بتاعته ما يكفيهاش اي مال ولا يكفيها اي شيء.
3: نتمنى لك ان شاء الله كل السعاده يا احمد وتحقق كل ما تتمنى في القادم من الايام
6: ان شاء الله.
3: شكرا لك.
2: يا هلا وسهلا. حلم الطفولة أين ذهب؟ أكيد تقدر تشاركونا على أرقامنا على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، والاتصال على 012-464-771-54 كمان على منصة إكس تحت التغريدة تقدروا تابعونا وتقدروا تشوفونا وأيضا تقدروا تشاركونا. وأما على التطبيق سعودي راديو بلاس حتقدروا أيضا تشاهدونا وتقدروا تشاركونا أيضا برسائلكم وتستمعونا، وإحنا مكملين معاكم أكيد في مشوارنا الصباحي.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد، أكيد مكملين مشوار ابدأ صح معاكم. دردشتنا الصباحية حابين نسمع فيها أصواتكم عن حلمكم، حلم الطفولة وهدفكم الأول فين وصل، هل تحقق، هل الحياة أخذتكم لمسار آخر واكتشفتوا أنه هو ده المسار الصح في حياتكم. 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. الكل اللي حابب يشارك على الواتساب، كل اللي حابب يسمعنا صوته الحلو، أكيد حابين نسمع أصواتكم على 012-6477-154 012-6495-154 012-6478-5-44.
2: طيب خلينا نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
3: صباح الفل. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا أحمد، تكفل لي شباك بس؟
3: والله أنا أكفي شباك بس أنا على طريق يعني فأحد شوية.
2: طيب يلا يعني جاوبني على السريع بس لأنه صوت الهواء شوية مزعج على الهواء.
3: طيب
2: قولي.
3: أنا كان عندي حلمين، تمام؟ حلم، في حلم اتحقق الحمد لله. وفي حلم اتحققش وأنا بحمد ربنا أنه اتحققش.
2: اوكي حلو، حبيت. ايش الحلم اللي تحقق وايش اللي ما تحقق؟
3: الحلم اللي حقق الحمد لله ان انا يعني كنت عايز اكون مهندس والحمد لله ربنا كرمني
2: وبقيت
3: مهندس الحمد لله يعني.
2: الحمد لله. مهندس ايش؟
3: انا مهندس كهرباء.
2: يا سلام.
1: الله.
2: يا سلام.
3: شغال مشروع يعني الحمد لله.
2: الحمد لله. طيب واللي ما تحققش؟
3: اللي ما تحققش بقى ان انا كنت اطلع مدرس قران في المدرسه.
2: اوكي طيب حلو، ليه زعلان منه؟
3: لا لا،
2: ولا ما بتحبش التدريس؟
3: لا هو بصراحة كان عندنا شيخ كان بيحفظنا. فكان بيحفظنا.
2: اوكي.
3: فكون شيخ عشان اضرب بأصحابي في المدرسة.
2: شوف الإجراء. يعني انت ما تبغى تصير مدرس عشان الرسالة، لا تبغى تضرب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ربنا يعني عارف النية عشان كده.
3: هو الحمد لله طبعا الحلم طبعا يعني لازم الواحد يفضل يحلم على طول. والواحد يوصل لأحلامه. يعني ما ينفعش ان انا اكون عندي حلم واحد واثبت عنده.
2: حلو، انت عندك انه اعدد الاحلام عشان واحد فيهم يزبط.
3: نعم، لان كل فترة عمرية ليها حلم معين فالواحد بيحاول انه يوصل له.
2: حلو جميل. دحين انا شوي اعطيك معلومة كمان عن الحلم وكيف تغير الحلم. يعطيك العافية، شكرا لك يا احمد.
3: الله يعطيك.
2: وبالتوفيق. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا وسهلا محمد. يا هلا.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا. كيف حالك يا محمد؟
4: عجبتني فكرة البرنامج وأنا لا أحب الرادي ولا أسمعه، لكن اليوم سبحان الله العظيم فكيته وعجبنا فكرة.
2: ربي جابك.
1: من حظنا الحلو يا محمد اليوم تشارك معنا. من فين بتكلمنا؟ من
2: مكة المكرمة أتوقع.
1: محمد ما سمعنا من فين؟
2: راح محمد.
1: محمد سامعنا؟
2: راح.
1: الصوت راح. طب أنا حابة لو نرجع نكلم محمد لأنه بيقول جذب البرنامج وهو ما يحب يسمع برامج، ولكن حاول تكلمنا مرة ثانية محمد.
2: يلا نروح لأبو عدي. صباح الخير يا أبو عدي.
5: صباح النور والجمال عليكم.
2: أهلا وسهلا فيك يا أبو عدي.
5: زي حضراتكم؟
2: تمام، إحنا كويسين. حضرتك كويس؟
5: والله الحمد لله.
2: الحمد لله. يلا يا أبو عدي قول لي.
5: والله أنا كنت نفسي عملت الحمد لله حقاتي.
2: هو إيه بقى؟
5: مهندس ميكانيكي.
2: مهندس ميكانيكي.
1: الله
2: ما شاء الله.
1: تبارك الله.
2: اليوم الحلقة مهندسين. جميل.
5: لأن أنا بعشق حاجة اسمها الميكانيكا.
2: بتحب الميكانيكا قوي.
5: جدا جدا جدا جدا، لأن كان والدي رحمه الله.
2: رحمة الله عليه.
5: كان سواء مؤسسة كبيرة. وطبعا أنا كنت لحد عند فكي وراكب. لحد ما درجة أني لما أنت، طب أنت كويس كده، طب ما نقدم لك في بعد الثانوية تخش مهندس ميكانيكا.
2: يا سلام يا سلام، وساعدك وأعانك على الحلم. انبسطت في الحلم؟ أنت مستمتع فيه إلى الآن ولا حسيت أنه لو أنا غيرت، لو غيرت الكارير؟
5: لا، أسعد إنسان في الدنيا من حقاته، وعايز وعايز أولاد إن شاء الله يطلعوا زي
2: بإذن الله بإذن الله. يعطيك العافية أبو عدي. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا وسهلا بمحمد.
6: السلام عليكم.
1: الحمد لله رجعت لنا مرة ثانية، لأنه عندي فضول أعرف حلمك فين وصل. عليكم السلام.
6: والله الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، الحلم شيء والحياة اللي عشتها شيء آخر.
1: طيب،
6: هذا في ناحية.
1: طيب،
6: أشترك في الحلم جزء بسيط اللي هي أن يكون عندي تجارة.
1: حلو،
6: هذا الجزء تحقق، لكن دائما كنت أحلم في عائلة مترابطة لكن متحقق،
1: لكن
6: ما قدرت
1: ما تحقق هذا الحلم. أنت معانا محمد، أنه أحيانا في أحلام إحنا لا نملك، إحنا مهما حاولنا وسعينا بس الله أراد لنا شيء آخر، ولا كان التقصير منك عشان كذا ما تحقق الحلم؟
6: بالعكس، أنا أعطيت أكثر من اللازم. أنا أعطيت أكثر من اللازم، كان بسبب هذا الشيء فعلا. أنا دمرت أغلب اللي كنت أحبهم بسبب العطاء المفرط. ما فيش كلمة لا، ما فيش كلمة مثلا هذا ما ينفع، لا هذا هنا خط أحمر لا ترجع من هنا لا. فلما اضطرنا لما جرحت نفسيا أنا اعتزلت الكل.
1: نعم نعم. طيب ما تعلمت رسالة مثلا أنه أنا لازم أحط حدود، ما لازم أكون إنسان متاح أو متسامح لهذه الدرجة؟
6: نعم
1: تعلمت،
6: لأنه عندي واحد من أخواني
1: أي
6: كان يعامل اخواني بفظاظه كذا ومش عارفه، وسبحان الله طلع هو الوحيد اللي عنده حق وانا على غلط، كنت اخذ الدنيا والحياه.
1: بس كمان محمد، الفظاظه الدائمه هذه تنفر. يعني هو يمكن الله. يمكن انت شايفه مثل اعلى او اخ، لانه اخوك فانت شايفه انسان جميل في الحياه وجوده مهم، ولكن الفظاظه الدائمه هذه غير مطلوبه، ولا
6: بالعكس
1: مطلوبه؟
6: دائما عامل الناس بشراسه، يجوك دائما عامل الناس على انك احسن منهم
2: يحترمون.
1: في اكيد في ناس، في ناس بتسمع اليوم بتشوف انه هذا الكلام يعني هي شايفته انه مو لائق على حياتها. يمكن انت عندك اسبابك اللي بتقول بها كذا، ولكن كنت دائما
6: كنت عاملهم على اساس انهم عيوني اللي اشوف بها، صدمت في المستقبل على انهم اللي خربوا عيوني.
1: معليش معليش، ولكن المرونة مطلوبة، وبين البينين احنا افضل نكون بين البينين دائما. في مواقف تستدعي الحزم 100%، انا معك، وفي مواقف تستدعي ان نكون رحومين وعطوفين. شكرا، انا سعيدة انك شاركتنا اليوم برغم انك انت ما تشارك في اذاعات، لكن هذه اضافة لنا. شكرا اخوي محمد،
6: حفظكم الله ورعاكم، وشكرا جزيلا،
1: في حفظ الله.
2: طيب أحلامك وين وصلت؟ أحلامك وين موجودة ولا ما هي موجودة؟ تبخرت ولا لسه غيرتها؟ تعددت أحلامك واختلفت على حسب المرحلة اللي أنت فيها؟ نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل

0: في للرأي العام نقاش أن نفكر أولا نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد وكالعادة نبدأ فقرة ولكن أنا سولف قبل الفقرة وسارة تحصل. طيب وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم. اليوم الموافق 13 يوليو عام 1919 أكمل المنطاد البريطاني R34 أول رحلة ذهاب وعودة عبر المحيط الأطلسي في إنجاز بارز بتاريخ الطيران.
3: في 13 من يوليو 1923 كشف عن لافتة هوليوود الشهيرة على التلال المطلة على مدينة لوس أنجلوس لتصبح لاحقا أحد أشهر المعالم السينمائية في العالم.
2: عام 1930 انطلقت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأورغواي لتصبح لاحقا أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
3: في 1951 افتتحت الأفعوانية الخشبية فورستوراتا في فنلندا واللي تعد من أقدم وأشهر الألعاب الترفيهية اللي لا تزال تعمل حتى اليوم ومعروفة باسم رول كوستر.
2: عام 1995 انطلاق المكوك الفضائي ديسكفري في مهمة لنشر قمر صناعي مخصص لتتبع ونقل البيانات داعما للبرامج الاتصالات الفضائية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم مستمعينا، وأكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية جدة اف ام وبسمعنا في ابدأ صاحب برنامجكم اليومي، بيكمل معكم مشاويركم ونهاركم إن شاء الله يا رب، صباحكم كل سعادة.
2: الأحلام، أين وصلت أحلامك؟ هل كملت معك ولا وقفت في نص الطريق؟ تخليت عنها؟ غيرت الحلم ولا لا؟ أين هي هذه الأحلام حاليا؟ شاركونا أكيد على أرقامنا على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5144.
1: في عندنا رسالة من مصطفى على الواتساب بيقول: رجعتونا للماضي، للحياة البسيطة، ذكرتونا بأحبابنا، بالأهل الله يحفظهم ويجمعنا بهم، والآن هو بيتذكر كل حاجة وكل أمنية وكل حلم حلم بمجرد ما طرحنا السؤال. طب شاركنا أحلامك يا مصطفى على الواتساب، شكرا لك، شكرا لوقتك إنك تسمعنا.
2: طيب عندنا أحمد حسن راسل لنا لينك، نحن اللينك ما نقدر نفتحهم، هذا أول شيء، ولا الفيديوهات نقدر نفتحها، فأفضل أنكم ترسلونا، ولا نقدر نسمع الفويس نوت، فأفضل أنكم ترسلوننا كتابة عشان نقدر نقرأ مشاركاتكم على الهواء، وحتى لو في أشياء تبوا تشاركونا فيها كمان نعرف ما هي هذه الأشياء. طيب، في ناس وقف حلمها في نقطة معينة، أنا من ضمن الناس، يعني من الناس اللي وقف فعلا حلمها في نقطة معينة. كبرت وأنا أسمع دكتورة، كبرت وأنا أسمع دكتورة،
1: وتهيأت نفسيا أنك تكون دكتورة،
2: وتهيأت نفسيا أن أكون دكتورة. حلو. فكان يعني الصدمة الكبيرة أنه لما رحت كان طبعا راح التسجيل وخلص وأنا جاية بعد الهنا بسنة، فأنه قالوا لي لا ما في، كانت صدمة صدمة كبيرة بالنسبة لي، وانهيار والله تام وكذا، وكيف وأنا معدلي وأنا فظيعة وأنا شوفوني لابسة البالطو، يعني كذا وصلت لي للمرحلة، ولكن كيف حصل إني كنت مذيعة ما أدري،
1: سبحان الله
2: ما أدري،
1: يعني الحياة الله قدر لي مسار آخر،
2: مسار آخر مختلف، ولا عمري فكرت ولا كان حلم من أحلامي إني أكون مذيعة
1: أبداً. الحمد لله أنا حققت أحلامي، أنا كنت أبغى أكون مذيعة وبكون معلمة وحققت الاثنين ولله الحمد
2: الاثنين.
1: أحس أنه شوفي في ساعات كنا قلناها كمان أنه الإنسان يحط خطط، هو أكيد تساخير الله، أكيد تدابير الله، إحنا هذا أمر مفروغ منه، لكن كمان نحمل نفسنا جزء أنه نسعى من أجل تحقيق أحلامنا.
2: صحيح.
1: يعني أنت في الأخير سعيتي ورحتي وقدمتي، باب التسجيل خلصت، لكن أقول أنه أنت رحت تحقيقي حلمك،
2: يعني صح انطلقت يعني إلى
1: سين من
2: صح
1: الناس صح. أنا سعيت من أجل أني أنا أحقق حلم في حياتي، سارة، فلان، فلانة. نعم. لكن أجي أقول في بعض الأشخاص والله أنا تمنيت أكون كذا، طب هل أنت اشتغلت على هذا الشيء؟
2: لا.
1: هل طرقت الأبواب؟
2: صح.
1: هل
2: صح
1: حطيت خطة واثنين وثلاثة وأربعة؟ هل حاولت تطوع الصعوبات ولا لقيت أول سد قدامك قلت لا خلاص أبقى أحود منه؟
2: ولا ترى حتى لما فكرة أنه أنا أبو أحود، أيوة تكون ترى برضو من تساخير الله، يعني الله أبو شايف لك طريق معين أنت ما أنت مدرك أنه هذا الطريق، يعني زي ما مثلا أنا بقول لك ما كنت أفكر،
1: ما خططتي، لا
2: لم أخطط أبدا ولم أسعى للموضوع أبدا، ولكن يعني لما الله وقف لي الباب حق أنه أروح أيوة
1: وهذه النقطة دي أيوة اللي ذكرتيها
2: صح.
1: كمان فيها أنه أحيانا في أشخاص ربي وداهم لمسار آخر.
2: نعم.
1: اكتشفوا ذاتهم فيه
2: صح.
1: نجحوا فيه
2: صح.
1: الناس حبوهم، فادوا الناس من خلاله، مع أنه مثل ما قلتي ما كان في بالي، ولكن الحمد لله وصلتي ونجحتي وأثرتي في الآخرين، فتشعري انه ربنا اختار لك او اختار للي بيسمعنا سكة ما كانت في باله لكنها سكة حلوة.
2: صحيح. في ناس كمان تغير كارير، يعني تغير مجال تام تماما، تكون

0: تعليم، مواقف، ظروف الحياة، كلها تجارب وتراكمات تعلمتيها، فسأصبحتي بعد 7 سنين شخص بتفكير مختلف، بأسلوب مختلف، بحياة مختلفة. هنا يتغير الحلم معك، وهذا ليس يعني بالصدفة.
1: في مرة أحد الضيوف اللي حاورتهم هو طبيب، لكن تخيلي درس الطب وكان يعني سعيد بدراسته، لكن شغفه قاده إلى خط آخر مستمتع به جدا، وهو شيف حلويات.
0: نعم،
1: يحب
0: نعم.
1: يعمل يعني يكون شيف،
0: صح،
1: ومتخصص في الحلو،
0: صح،
1: ومبدع في مجاله.
0: نعم،
1: فسبحان الله فعلا أحيانا
0: في كثير نماذج من يعني زي ما قلتي أنت
1: نتبع الشغف
0: وكذا. أيوه، في أحد من الأشخاص اللي أعرفهم طول عمره دراسته طب، وفجأة وقف مع أنه مارس الطب، فجأة وقف رجع درس من جديد طيران، وصار منصب مهم في الطيران، منصب مرة مهم في الطيران، فعنده الشغلتين، عنده دكتور وهذا
1: شيء حلو. هذا يعني شيء خلينا نقول أنه الحلم ما يموت، الهدف إذا ما تحقق ممكن قادرين على صنع أهداف أخرى نحققها. أهم شيء لا نجلس نلوم الظروف ونلوم الحياة وأنا ما جاني وأنا ألوم نفسك، لأنه
0: صحيح.
1: أنت ما عرفت ترسم خطة بديلة من أجل ذاتك وحققت فيها أحلامك واتبعت شغفك.
0: طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بيت.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب حنبدأ معاكم في دراسة ومعلومة علمية إن شاء الله تحوز على إرضائكم. تقول لك الكتابة باليد تعزز التعليم ونشاط الدماغ. أثبتت دراسات علمية أن الكتابة باليد تسهم في تنشيط مناطق متعددة من الدماغ أكثر من الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح، مما يعزز التركيز ويحسن استيعاب المعلومات. أوضحت الدراسة نشرت أن الحركات الدقيقة التي يقوم بها الإنسان أثناء الكتابة الحروف يدويا تحفز الشبكات العصبية المسؤولة عن الذاكرة وانتباه والتعليم.
3: بيّنت النتائج أن تدوين الملاحظات بخط اليد يساعد على فهم المعلومات بصورة أعمق وربط الأفكار ببعضها، مقارنة بالاعتماد الكامل على الطباعة الإلكترونية. وأشارت الدراسة إلى أن تخصيص بضع دقائق لكتابة الملخصات أو الأفكار الرئيسية يدوياً يكون وسيلة فعالة لتحسين التعلم وزيادة القدرة على التذكر ورفع مستوى التركيز أثناء الدراسة أو العمل.
2: طبعا دراستنا يعني بتتكلم ببساطة الطلاب والطالبات وأيضا حتى في العمل، لما تكتب بيدك، خاصة لما تكتب بيدك فعليا ترسخ المعلومة ويصير التعليم أسهل والذاكرة تكون أكبر، لأنها فعلا تحرك أشياء كثير في الدماغ أو مناطق متعددة في الدماغ. ولكن عندنا معلومة ما شاء الله واحدة نعرفها، تحب الأقلام زي عيونها.
3: أوف يا دينا، لو أوريكي، لو صراحة أفتح مكتبة أعتقد أنا لازم أتعالج في موضوع الأقلام. أحب الأقلام والحبر،
2: الحبر
3: مو الجاف.
2: والله أنا أحب الأقلام، يعني أحب أكتب.
3: أحب الرجاف ولا لا؟ لازم
2: رصاص.
3: رصاص.
2: أقلام رصاص. يعني أحس إنه كذا أحلى أفخم.
3: لا أنا الأقلام السائلة. ونفس اللي قلتي، أنا كثير أحب أكتب بإيدي، أنا ما أحب أعتمد على الكمبيوتر ولا على النوت اللي في التليفون ولا على الكتابة الإلكترونية لليوم. أنا أحب أكتب بإيدي كل حاجة أخطط لها، أو مثلا في شغلي، في تحضيرات شغلي.
2: متهيألي نحن بالذات يعني شغلنا،
3: أحس حتى أنت
2: أنا أحب الكتابة، بس أقصد شغلنا أحس أغلبنا كمذيعين وأيضا حتى يعني زملائنا المخرجين وغيرهم يحبوا يكتبوا، يعني يحبوا دايما عندهم على جنب في ورقة وقلم موجودين. أحس أمان يعني بالنسبة لنا.
3: أعتقد هي حاجة ترجع في تركيبة الشخصية. حسيت أنه ممكن سؤال نسأله للناس، أنت تفضل اليوم الأسلوب التقليدي في الكتابة والقراءة ولا تفضل الأسلوب الإلكتروني؟ لأنه اليوم حتى ناس كتير صارت تعتمد على كتابة التليفون.
2: لا مو لازم، حتى مو لازم تكتب، تسجل صار.
3: مثلا
2: أنا من الناس اللي أسجل، أحب أقول لكم يعني، وإذا ما سجلت أعرفوا أنه أنا معصبة.
3: التسجيل انت رايقه؟ الحمد لله.
2: أيوة، لانه
3: دائما تسجل لي.
2: تعرفي ليه؟ لا تعرفي ليه؟ لانه انا احس انه الكتابه مو دائما تعطيكي الشعور
3: صحيح.
2: يعني هي تعكس حالتك انت، مو حاله الشخص اللي كتب لك. يعني مثلا انا ممكن اكتب يعني مثلا مساء الخير، اذا انت معصبه حتسمعيها مساء الخير
3: مثلا
2: صح. فانا افضل انه يسمعها الانسان بصوتي عشان يعرف انا ايش بقصد.
3: واعتقد الحركة دي فيها حاجة ودية، انه انا بسمعك صوتي، انا بوصل لك رسالتي، بدل ما تكون جامدة مقروءة الكترونية. فلا هذه حركة حلوة منك.
2: نحن احنا طلعنا عن الموضوع الأساسي ولكن يعني حنكمل معاكم أكيد مشوارنا. خلينا ناخذ فاصل صغير راجعين لكم بفقرات ابدأ صح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لضيوفنا اليوم وفقرة محليات. كلنا نعتبر مستهلكين، كلنا نشتري ونبيع أحيانا. تمتد طبعا الخدمة في موضوع الشراء، ليس فقط أنه اشترينا، ولكن تمتد بقرارات نأخذها بطريقة مدروسة تراعي الجودة والاحتياج أيضا. دائما المستهلك المستدام في الحفاظ على الموارد من خلال أننا نبني عادات استهلاكية فيها مسؤولية، فيها تقليل من الهدر، وأيضا تحافظ على البيئة. ثقافة الاستهلاك الواعي والمستدام أكيد ضرورية لتعزيز جودة الحياة. اليوم نبغى نتكلم عن أهم الممارسات اللي تساعدنا أننا نكون مستهلكين أكثر وعيا وأكثر مسؤولية. في عن هذا الموضوع تنضم إلينا الدكتورة ولاء بخاري، باحثة في استهلاك والمستهلك. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير دكتور ولاء.
3: أهلا وسهلا، صباح النور، صباحكم بخير إن شاء الله وبسعادة يا رب. اليوم حيتكلم عن المستهلك الواعي والاستهلاك المستدام بإذن الله.
4: بإذن الله، أكيد سعيدين بوجودك معنا اليوم دكتورة ولاء. لكن خلينا نتكلم أن اليوم طريقة الاستهلاك تغيرت، في تغيرات كتير في سنواتنا الأخيرة، في حياتنا الأخيرة، خصوصا بعد دخول التقنيات يمكن غيرت أشياء فينا. حابين نعرف منك برأيك أهم هذه التغيرات.
3: أول شيء نلاحظ إحنا في المستهلك خلال السنوات الأخيرة صار عندنا وعي ذاتي لكل شخص، يعني صار عنده توجه في استهلاكه، بحيث أنه هو صار يوجه هذا الاستهلاك أكثر ما أنه القيمة أو الحاجة، فهو صار يحاول يسوي توازن وبين حاجته وبين القيمة، بحيث أنه هو يعطي القيمة قبل السعر. فهمت عليك؟ يعني صار يدور المستهلك بدوره على المنتج اللي يعطيه الجودة في نفس الوقت ويحقق له استدامة، ويمكن نحصرها يعني مثلا عندك اللي هي زيادة الوعي الصحي. يعني صار عندنا الناس صار عندها توجه للنمط الصحي والهيلث لايف ستايل، ويتوجهوا للكوتشينج ومن هذه الممارسات الصحيه عندنا.
4: بس مش الاغلب دكتوره ولا يعني اليوم
3: صحيح
4: اليوم حضرتك تتكلمي كانه الاغلب صار، بس في ناس يهمها السعر قبل اي شيء.
3: صحيح، نعم، وعندنا احنا عوامل مؤثره منها عندك، وبس الوعي الصحي عندنا، شفت البطاقه القيمه الغذائيه اللي بتكون موجوده على المنتجات، صار في وعي تجاه هذه القيمه الغذائيه، صار شويه في وعي عندنا في حكايه الناحيه اللي هو المنتجات العضويه والمنتجات الصحيه، او منتجات مثلا مستوى محلي، صناعه محليه. انت لو تلاحظ حتى صار في عندنا مراكز سوبر ماركت متخصص زي كذا في هذا المجال، بس متخصص في هذا المجال، فهذا هو اللي احنا مثلا نحتاجه. بالاضافه لعدة السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا عندنا احنا سلاح ذو حدين، عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، انت ممكن عن طريق المشاهير او طريق عفوا يعني اللي هم المؤثرين الاجتماعيين عندنا، فهم يعطوك توصيات، فانت بدورك هذه السوشيال ميديا تقدر توجهها ان انت حتاخذ التوصيات هذه، حتعملي لها سيرشنج، حتعملي لها مقارنه بالاشياء الثانيه، وتقيسي عليها وفق ما يقيس لاحتياجك.
2: طيب خلينا
3: في نفس الوقت هيك تكون سلبيه. ليش؟ انه انا قد يكون عندي الدافع يكون عندي سلوك استهلاكي اندفاعي عاطفي، يعني انا اتاثر بكم حاجتي، هل تقبل ذلك؟ لا، هذا شيء هو موجود، احنا ما نقدر نحدد انه هو فقط ايجابي، لا، هي سلاح ذو حدين، عندنا كذا وعندنا كذا، بس في عندنا دراسات اثبتت انه في توجه لجانب الوعي، انه لا، انا اقارن، اخذ الاعلام المصدر موثوق واشوف اللي يناسبني واللي ما يناسبني، وهذا هل هذا يتوافق مع احتياجي او لا.
2: طيب يعني دكتور ولاء خلينا نتكلم بشفافية أكثر، أو خلينا نكون واضحين أكثر يعني لإيضاح الصورة للمستمع. طيب أنا طلبت وخاصة أونلاين، يعني ما شاء الله صارت الأونلاين أكبر، وسلوكي أنا كمستهلك اختلف. أنا ما أنزل للسوبر ماركت أو خلاص، أنا متوجهة للأبليكيشن اللي هو متخصص سواء مواد غذائية أو حتى منتجات ملابس أو منتجات عضوية، اللي هو إيش ما كان المنتج. أنا أول شيء حشوف السعر، خلاص مو أنا تأكدت أنه هو متخصص، أنا حشوف السعر. ولكن أحياناً وكثيراً يكون الجودة مختلفة تماماً عن اللي موجود في الصورة مثلاً، أو حتى الإرشاد اللي هو موجود وطبيعي. خلينا كمان نفرق بين في منتجات محلية وفي منتجات نحن ناخدها أونلاين من برا. فإذا أنا ما عندي تحكم في اللي برا، عندي تحكم في اللي موجود عندي جوا، وأقدر مثلاً أرجع أو أستبدل أو غيرها. ولكن أنا كيف أحفظ هذه الجودة؟ أنا لي حق أني كمستهلك واعي أني أرجع هذا المنتج، أني أعيد صياغته، أنه لا ما أرجع أخذه ثاني مرة. إيش السلوك الواعي اللي مفروض أتصرفه هنا؟
3: أول شيء أنت حتشوف وفق احتياجك، هل هذا الشيء أنا أحتاجه وماذا احتياجي لي؟ هل هو احتياج أولي أو احتياج ثاني في حياتي؟ قيمت الاحتياج هذا كأول نقطة أساسية. المصدر هذا اللي أنا بدي أشتري منه حأرجع لموثوقيته.
2: أوكي.
3: أكيد عندي في منصات موثقة أشياء كده، حشوف التجارب الناس اللي قبل، أنا أخذت الموثوقية وأخذت الاعتماد، حقرأ بعد كده قبل لأكد طلبيتي سياسة المتجر أنا طالبة منه، إيش سياسة في الاستبدال، إيش في الاسترجاع، إيش القوانين، إيش مترتب عليه، إيش مترتب عليهم. أنا كده أحفظ حقي وحقهم هم نفسهم يعني كمتجر، حقي أنا كمستهلك. أنا لازم أكون مطلع على كل هذه السياسات. يعني أتوقع إنه إحنا عندنا مستهلك حالياً صار يطلع على سياسة الاستبدال والاسترجاع قبل يشتري، تلاقيه أول ما تحاسب أو حد كده يقول لي طب كيف لو ما أنا سبني متى أرجع، خلال كم المدة. يعني صار عندنا وضوح في هذه النقطة بشخصية عالية مرة الحمد لله.
4: جميل جداً. طيب لو سألناك اليوم دكتورة ولا كيف ممكن نرشد الاستهلاك ونصل للاستدامة، ويرد تشرحي لنا الكلمة لأنها ثقيلة جداً بطريقة مبسطة.
3: تمام أبشر. إحنا لما نقول استدامة إيش نقصد بالاستدامة؟ إحنا نقصد إن أنت لما تحتاج سلعة أو منتج أو أي كان غرض استهلاكي، لأنه أصلاً الأسرة بصفتها أنت وكمستهلك هي عجلة الاقتصاد في العالم كله. تمام؟ فأنا لما أجي أبغى أستهلك أي كان المنتج، سلعة غذائية، سلعة في البيت من أدوات المنزل من أي شيء، هأنظر أول شيء تهمني عمر السلعة هذه كم حيستمر معي جودتها. لأنه أنا لما حاخد سلعة ذات جودة عالية حيطول عمر السلعة عندي، كي أنا حكون في أمان، وحأكون غير الأمان السيستي أن أنا كمان ما حأضطر كل شوي أستهلك أغير أبدل أغير أجرب أبدل خرب علي ما ضبط معي، لا. فأنا حأرفع معيار الجودة لما أجي أتكلم عند استدامة. لكن هل الجودة في الغالب تعني أن أنا أدفع سعر أعلى؟ لا، ما تعني ذلك. يعني أنا ممكن أجي أخذ خيارات، أحدث المقارنات هذه وفقاً لإحتياجي، هشوف الأكثر جودة واللي يناسب ميزانية أسرتي. يعني طبعاً لما نتكلم استهلاك ما نقدر نفصل الاستهلاك عن الميزانية، هي مرتبطة في بعض، فأنا لازم أعمل موازنة بين هذه وهذه. لو بنقول الاستدامة، يعني إحنا عندنا في رؤية 2030 هي أصلاً تنص على رفع الكفاءة واستخدام الموارد وتقليل من الهدر وتعزيز جودة الحياة. استدامة تعني هذه كل هذه الأشياء. طبعاً هذه الأشياء تنبع من فين؟ عندنا في الأسرة. فإن أنا أستهلك بوعي، أحدد أولوياتي، أحدد احتياج أسرتي، أسوي مقارنات، أسوي موازنة مالية، وبكذا أنا أقلل من الهدر. ممكن أعمل يعني مثلا عندنا في منزل الغذاء إعادة تدوير بسيطة جدا، إعادة تدوير مثلا عندنا في الأجهزة المنزلية، أجي أختار الجهاز اللي يضمن حاجتي في نفس الوقت اللي يعني يكون الأمان فيه عالي. يعني أبسط مثال توصيلات الكهرباء.
2: نعم.
3: لا زمان عن تسمع إحنا دائما فيها مشاكل والله
4: عشان ما بجيبها 10 ملي أمبير،
3: فلازم أنا أشوف احتياجي على أي شيء.
4: صحيح.
3: على الفلاش نفسها حق المكيف، حق المكيف يفرق عن المكوى، يفرق عن التلفزيون، وكل واحد لي مقياسه. فأنا لازم أكون على وعي على دراية هذا الشيء كم. عندما شفت البطاقات اللي بتيجي على الأجهزة الكهربائية هي كم يتحمل كم استهلاك، هذا برضه من نوع من أنواع الاستدامة، لأنه هذا يحدد لي احتياجي وطاقتي وبناء عليه فواتيري وبناء عليه كيف أنا هستخدمه كم هيتحمل وهكذا. فهذه
4: أعتقد هي بدها شوية بس إنه إحنا نرفع ثقافة وعينا ونلتفت لكل هذه الأمور، لأنها ما تحط الملصق ده إلا لسبب مهم من أجل المستهلك أو حماية المستهلك. يعني مثلا ذكرتي طبعاً. انه نقرا السياسات في الموقع، نشوف موثوقيه الموقع، مو فقط انه انا كثره الاعلانات كثره المواقع اني اطلب واحط فلوس وانا ماني شايفه هذا لي مرجع في السعوديه.
3: لا تعتمدي سلوك اندفاعي عاطفي، لا تاثر. اقيس احتياجي، لازم ان الاستهلاك مرتبط بقياس احتياج وتحديد اولويات وميزانيه. هذه اهم ثلاثه نقاط عندنا في الاستهلاك.
2: يمكن نحتاج فعلا أن نكون أكثر وعيا. أنا من الناس اللي أكلمك عندي هذا الاندفاع العاطفي، فأشتري أحيانا أشياء وتوصلني تكون على أقل جودة، ما انتبهت للسياسة، ما شفت، ما طلعت كثيرا.
4: أغلبنا والله يدينا، أيوة والله يعني أغلبنا
3: أحيانا إحنا نثق في الشخص وليس في المنتج أو المتجر، هذه هي مشكلة ثانية، هذه تكون عاطفية بحتة.
2: وبعدين دكتور يعني وسائل التواصل زي ما ذكرتي حضرتك ترى يعني لها تأثير مرة كبير، لأنه أنا أشوف التسويق والإعلان والموضوع وأصير أبغى الشغلة، ولكن أنا ما شفت جودتها فأنصدم بالجودة لما توصلني.
3: وأحيانا أنا ما تكون ضمن احتياج أول عندي، لكن أنا أكون غافلة عن هذا الاحتياج، فيطلع لي إعلان أو شيء يستثير هذا الشيء عندي وينبه عندي هذه المنطقة، فأقوم أروح أشتري، مع أنه يكون احتياجي لي يعني عندي حاجة تانية أولوية من هذا الشيء، ممكن أجل هذا الشيء، ممكن أبني عليه حاجة تانية.
2: صحيح
4: صراحة معلومات حلوة كانت جميلة. منك دكتورة جميلة. ولا وفعلا هذه النصائح أعتقد اليوم كلنا نقف وقفة ونشوف فعلا أنا إيش أحتاج، ولا أندفع عاطفيا، وأنتبه لموثوقية المتجر.
2: طيب يعني دكتورة ولاء، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وشكرا لك، وأكيد إن شاء الله لنا لقاءات أخرى في ترشيد واستهلاك والوعي عند المستهلك.

0: بإذن الله. كانت معنا دكتورة ولاء بخاري باحثة في الاستهلاك والمستهلك، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وعلى هذا اللقاء.
1: يعطيكم العافية.
2: شكرا.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب، وصلنا لدقائقنا الأخيرة في برنامجنا اليوم ابدأ صح، نقول مع بعض ونستعرض فقراتنا، نقول شكرا لكل اللي شاركنا من بداية الحلقة في فقراتنا المتنوعة. اللغز كان الأناناس، واليوم موضوعنا بنتكلم عن الأحلام.
3: أكيد جاتنا مشاركات جميلة، سواء كانت مكتوبة سواء سمعنا أصواتكم. شكرا برضو مرة ثانية، أكيد بدوري أشكر كل اللي كان معانا وشاركنا. شكرا كمان لضيفتنا، وشكر كبير جدا لفريق العمل، زميلاتنا في الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف ورولا بالأحمر، وأكيد شكر لك دينا سعد والسارة خوجة.
2: ونسينا إيمان بحيدر مو معنا. طيب خلينا نقول في أمان الله، نراكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. اليوم لقاءكم بعد شوية حيكون مع صحة ولياقة مع زميلتنا ريهام قبولي.
3: إلى اللقاء.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم بإذن الله رح نتكلم عن العناية بالبشرة خلال فصل الصيف. يعني الأجواء صراحة عندنا جدا حارة في المنطقة الغربية، في كل مناطق المملكة عموما، ولكن تختلف درجات الحرارة من منطقة لمنطقة أخرى. طبعا التعرض للشمس يعني عادة وارتفاع درجة الحرارة، هذا الشيء بيعرض البشرة إلى حروق، بيعرضها إلى تصبغات، بيعرضها إلى أشياء كثيرة ممكن نحن في غنى عنها. ومع الوقت بيظهر طبعا علامات الشيخوخة المبكرة اللي كثير من السيدات حتى الرجال يعني بيعانوا منها. كمان في بعض الإجراءات اللي ممكن نتجنبها خلال فصل الصيف أو ممكن ما نعملها، خاصة التكشير الكيميائي، التكشير البارد، لأنه هذا الشيء كمان بيزيد عندنا حساسية البشرة. الليزر، في بعض الليزر كمان نتجنب عمله في فصل الصيف، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة مثل ما قلت ممكن يؤثر بشكل سلبي أو يعطينا مضاعفات خطيرة للبشرة. طبعا كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الدكتورة سهاد هندي، استشارية الأمراض الجلدية والحساسية والليزر. دكتورة أسعد الله أوقاتك.
2: أهلا وسهلا بكم وصباح الخير ليكي والجميع المستمعين.
1: يسعد صباحك يا دكتورة. طبعا يعني كثير من السيدات والرجال بيعانوا في فصل الصيف إنه بشرتهم بتتضرر، بتتعرض للجفاف، بتتعرض للتصبغات. حتى التصبغات يعني صعب جدا إنه إحنا نعالجها، نضطر نعالجها على فترات ويمكن فترات طويلة. خلينا نتكلم لماذا يحتاج الجلد يعني أو البشرة في فصل الصيف إلى عناية أكثر من باقي فصول السنة؟
2: طبعا فصل الصيف معروف بارتفاع درجات الحرارة.
1: نعم.
2: ارتفاع درجات الحرارة معناه أنه تعرق أكثر، رطوبة أكثر، البشرة نفسها تصير أكثر تعرض للالتهابات وظهور حبوب الشباب وكمان التصبغات فيها. طيب هل هذه يعني شيء طبيعي يصير ونقدر نتجنبه؟ طبعا نقدر نخفف الأشياء دي كثير إذا عملنا روتين عناية يومي صحيح للبشرة.
1: نعم.
2: أهم نقطة عندي هنا في وخاصة في فصل الصيف أن نهتم بالروتين اليومي للعناية بالبشرة، روتين خفيف وظريف وسهل الاستخدام والتطبيق اليومي، يعني يعتمد على غسول جيد يناسب البشرة، مرطب لطيف، بالإضافة إلى واقي الشمس. هذه الثلاثة الأسس الأساسية اللي نعتمد فيها للعناية وحماية حاجز البشرة من أنه يتأثر بالجفاف والرطوبة والتعرق خلال فترة الصيف.
1: طيب دكتورة، هل تختلف مثلا احتياجات البشرة سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة أو حساسة في فصل الصيف؟ يعني كل واحدة مثلا لها عناية خاصة بها؟
2: نعم، البشرة على حسب نوعيتها. لو البشرة دهنية معناها أنها بتفرز دهون أكثر في فصل الصيف، بتفرز دهون أكثر، فلازم نستخدم لها غسول يكون يعتمد على نوع الجل الخفيف اللي يعمل لنا تنظيف لطيف، ولكن ما يزيد من زي ما بنقول إحنا
1: من دهنية البشرة أو جفافها.
2: أيوة، فهذا الغسول اللطيف بعد يكون مرطب على قاعدة جل أو قاعدة يعني خفيفة مائية عشان يصير يخفف من الدهون كمان، وواقي الشمس. واقي الشمس يكون يناسب البشرة الدهنية. بالنسبة للبشرة الجافة هنا نحتاج شيء آخر، الغسول لازم يعتمد أنه يكون كمان فومي أو من النوع اللي ما يعمل زيادة في جفاف البشرة، ويكون أحيانا مرة واحدة في اليوم تكفي مع مرطب لطيف كريمي إلى نوع ما يعني يكون مو تقيل ولكن متماسك بواقي شمس مناسب. الحساسة هنا لازم ننتبه، البشرة الحساسة تتأثر بالشمس أكثر، بالرطوبة أكثر بالعرق أكثر، وخاصة الناس اللي عندها مرض الوردية.
1: أنا لسه كنت بسألك يعني عن مرض الوردية دكتورة، لأنه أنا من الناس اللي عندي الوردية، فبمجرد ما أخرج حتى لو ثواني في الشمس بيصير وجهي محروق.
2: بالضبط، ما هو سلامتك مو محروق، هو بيصير تورد شديد، احمرار شديد،
1: احمرار
2: في البشرة
1: شديد
2: في الوجه.
1: نعم.
2: في البشرة عموما، وفي هذه يعني وفي وجه خاصة، لأنه بيزيد سبحان الله التعرقات الدموية الخفيفة على سطح الجلد، بتصير لها توسع سريع، وبالتالي بتدينا دفع للدم لسطح الجلد واحمرار شديد وحرارة، وأحيانا الناس كتير تحس بالألم أو لسعة،
1: اللسع فعلا.
2: أيوة، فهذه البشرة تحتاج إلى دائما تلطيف وترطيب بملطف خفيف، وكمان واقي شمس مناسب. واقي الشمس في هذه الحالات جدا

0: جدا مهم، يعتبر جزء مهم في العلاج والعناية بالبشرة.
1: طيب دكتورة، كيف نختار المرطب المناسب؟ يعني بدون ما يسبب لنا مثلا انسداد في البشرة، هل يفضل أني أنا مثلا أراجع دكتورة جلدية وهي تقيم بشرتي وتعطيني مرطب، أو ممكن يعني أخذه من أي صيدلية، أو يعني الآن ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي يعني كثير بيعرضوا مرطبات جلدية، سواء كانت خاصة بال يعني مائلة للتجميل أو طبية بحتة. يعني
0: حقيقة احنا هنا نتكلم بتوازن، يعني بنقول انه البشرة هي زي ما بيقول احنا الكريدت كارد اللي انت بتقارن بها العالم كله. انت كل الناس بتطل اول ما تشوف وجهك بشرتك، فبملامح بشرتك انت تقدري سبحان الله تواجهي في عملك العملاء او حتى زميلاتك او حتى طالباتك، او حتى لو انت طبيبه مره كيف، انت دائما البشره هي الدليل المباشر على صحتك، حيويتك، نضارتك، انتاجيتك. فلما احنا نستخدم اي منتج، اي منتج مسوق له مثلا عن طريق السوشيال ميديا او احد ما جاء عمل عليه دعايه، ما هي مصداقيه الكلام ده العلميه؟ احنا هنا ما نشكك في احد، ولكن نقول نحتاج الى مصداقيه علميه عشان نقول انه هذا المنتج جيد حقيقه او انه مجرد انه دعايه اعلاميه.
1: مو المشكله يا دكتوره، للاسف يعني كثير من السيدات بينجرفوا وراء الدعايات. يعني مثلا تطلع واحده مشهوره ولا واحده فاشينيستا تقول والله مثلا هذا المنتج انا جربته كويس، اوكي انت جربتيه وكويس ناسبك انت، بس ما راح يناسب الكل.
0: بالضبط، كلام واقعي جدا جدا، وهذا اللي بنواجهه كثير في العيادات. كثير ناس تجي وصغيرة في السن، وخاصة الصبايا إلا يعني من 15 وأب، يعني بيكونوا دائما منجذبين للكريمات اللي هي ما هي تناسب بشرتهم، لمجرد واحدة فاشينيستا أو أحد ما تكلم عنه في السوشيال ميديا فهم كلهم يشتروه. لا، راجعي طبيبتك، اسمعي منها، خليها تقيم بشرتك، تشوفي ايش تحتاج، اكيد انها هي حتديك الخطوات الاساسيه الصحيحه، وبعد كده تابعي انت، تابعي يعني روتينك اللي انت ترتاحي فيها، لكن لا تبداي الخطوه الاولى من عندك، لانه دائما للاسف ما بتحسن البشره، بل بالعكس هي بتسيء حالتها وتحتاجي بعد كده علاجات ممكن تطول معك اكثر.
1: طيب بالنسبة للمكونات اللي يعني خلينا نقول يفضل استخدامها، واللي تكون أساسا موجودة في الكريمات أو في خلينا نقول السيروم اللي بنستخدمه أو حتى في الغسول، مثل فيتامين سي، النيساميند، حمض الهايرونيك أسيد، هل تفضل إنه الواحد يستخدمها فصل الصيف ولا لا، يعني لها استخدامات لأشخاص معينة في أوقات معينة؟
0: حقيقة كل دي المواد اللي حضرتك ذكرتيها كلها مواد نافعة وجيدة، وعليها دراسات علمية مثبتة إنها تحسن من جودة الجلد، تحسن من نضارة الجلد، تحسن من تحفيز تجديد خلايا الجلد. مثلا فيتامين سي جدا جيد ويساعد على نضارة البشرة، ممكن نحطه كثيرا أو كريم خفيف في الصباح، وفوقه نحط واقي الشمس. والست لو كانت بتستخدم ميك اب ممكن تحط كبيس اول شيء الفيتامين سي، وبعدين كده تحط الميك اب وواقي الشمس. بالنسبه للنيسينامايد كمان منتج جيد ويعمل على تجديد البشره، وننصح به في كثير من الحالات صيف شتاء، وممكن نستخدمه في المساء من غير اي مشاكل. وكمان نفس الشيء الهالورونيك أسيد، الهالورونيك أسيد يعمل على ترطيب البشرة والمحافظة على رطوبتها، وبالتالي بتديها سبحان الله تخفيف للتجاعيد ونضارة.
1: بس يمكن استعماله
0: في أشياء تانية حقيقة يعني نازلة الآن، لأنه الناس الآن أو بعدين حيسألون عنها، البيبتايد نازل بقوة الآن ككريمات تجميلية، وهو دراسات اللي عليه يعني جيدة، ولكنها مو من زمن طويل، ولكن عليه نتائج جيدة جدا، وحيكون له مستقبل إن شاء الله كشيء جديد يعمل على تأخير الشيخوخة وكمان المحافظة على البشرة ونضارتها.
1: بس يمكن يعني مثل الهايرونيك أسيد يعني استعماله خارجي ما بيعطي نتائج زي لما يحقن مثلا في

0: الطبيعية اللي فيها، فبتحفظ وتحافظ على نضارة البشرة. بينما لما بنحقنه احنا بنوصله الى طبقات الجلد المستهدفة بمادة الهيالورونيك أسيد، فهو بيشتغل مباشرة على الخلايا داخل الجلد. فهذا الفرق بينهم، التركيز مختلف، طريقة يعني استقبال المادة والمكونات تختلف طبعا.
1: طيب احنا تكلمنا يمكن عن المنتجات اللي، او خلينا نقول الاحماض او المكونات اللي ممكن نستعملها وتفيدنا في فصل الصيف، خلينا نتكلم عن المكونات اللي يفضل التقليل منها او استخدامها في فصل الصيف وخاصة في النهار.
0: طبعا كل الكريمات المحفزة لجفاف البشرة بنبتعد عنها، كل مادة الريتينول ومشابهاتها ومركبات مشابهة لها فلازم نبتعد عنها، وخاصة في الصباح في فصل الصيف، لأنها بتجعل البشرة أكثر جفاف وأكثر تحسس للشمس وأكثر تعرض للإحمرار والتصبغات الجلدية. الريتينول مادة التقشير اللي هي الآها، الألفا هيدروكسي أسيد والبيتا هيدروكسي أسيد، كل مقشرات البشرة دي نبتعد تماما عنها في الصباح. وإذا اضطرينا أن نعمل أي إجراء تقشيري أو ليزر للبشرة لحاجة ضرورية، فلابد أن نلتزم بالتعليمات الطبية، أن نواق الشمس أساسي وعن الشمس كمان، والأشياء اللي تؤدي إلى زي ما نقول إحنا حرارة الجسم زي الرياضة، السباحة، الجري، كل هذه ممكن تزيد من حرارة الجسم وبالتالي إلى تصبغات في الجلد.
1: طيب يعني خلينا نتكلم صراحة عن واقي الشمس. الآن في شركات كثير، منتجات كثير لواقي الشمس، أنا كيف أختار المناسب؟ وكمان عندي سؤال ثاني بالنسبة لواقيات الشمس، في 30%، 50%، 100%، هل هي أرقام ولا فعلا يعني نسبة حمايتها فعلا 30%، 50%، 100%، ولا ما تفرق؟
0: طيب خلينا نمسك واقي الشمس. واقي الشمس يعني نقول مادة أساسية أو كريم أساسي لنا، وأتكلم على بشرتنا إلا إحنا في المملكة العربية السعودية، الحرارة فيها عالية طول السنة، إنه شيء أساسي في حياتنا اليومية، وخاصة السيدات اللي بيخرجوا للعمل صباحا ويرجعوا في العصر، يعني في عز ذروة الشمس عندنا. فواقي الشمس ضروري، ولازم نحطه طبعا على الوجه والرقبة والإذن والكفين. ولكن انت سألتيني ايش هو واقي الشمس. واقي الشمس المعروف يعني ومتعارف عالميا انه هو نوعين، مع انه صار ما شاء الله تطور العلم فيه وصار فيه اكثر من مواد، فهو في كيميائي وفي معدني. الواقي الشمس الكيميائي بيمتص البشرة ويدخل للخلايا من داخل وبيعمل على حمايتها، بينما المعدني هو بيعمل يعني انعكاس لأشعة الشمس، ما بيوصل لداخل الخلية، لا هو بيعكسه من سطح الجلد على برا، وهذه اللي بيحتوي على مادة الزنك ومادة الأكسيد التيتانيوم. فالمعدني للبشرة الحساسة وبشرة الأطفال والمراهقين مناسب جدا، الناس اللي دائما عندهم شغل برا، الرجال اللي بيشتغلوا في الميدان مثلا مهندسين أو مثلا بيشتغلوا في البحر أو هذا، فهدول يحتاجوا دائما لواقي الشمس المعدني، لأنه نسبة وقايته تكون شديدة وبيحمي البشرة وبيعكس أشعة الشمس.
1: طب كيف أعرف يعني بالنسبة للمنتجات الموجودة الآن في، يعني كيف أعرف أنه هذا مثلا معدني وهذا كيميائي، وعلى أي أساس أختار؟
0: مكتوب عليه، وفي الغالب بيكون مكتوب عليه، السيدات يفضلوا الشيء اللطيف اللي فيه أكثر ترطيب، وهذا يمشي مع الكيميائي، وحتى كمان بيضيفوا له لون خفيف فيجي يعمل زي الفاونديشن، زي أساس المكياج، أيوة، فبيعمل طبقة جميلة يعني ولامعة للبشرة وكأنها عاملة مكياج خفيف، وهو واقي شمس. وبيكون دائما درجة الحماية سواء SPF 30 أو 50 أو 100، هذه هي درجة الحماية من الشمس، هي تختلف من دولة إلى دولة. فأوروبا تعتمد إلى 50، أمريكا تعتمد على درجة

0: وما هذا، فهي مجرد يعني اختلاف في مقاييس حماية الشمس من دولة إلى أخرى، ولكن متى ما كان واقع الشمس الـ SPF أكثر من 50 فهو جيد وممتاز ونقدر نستخدمه بأمان. 30 جيد ممتاز، لكن مو بدرجة حماية الـ 50. الـ50 هو الأفضل
1: طبعا. يعني نفضل مثلا اللي الأشخاص اللي دوامهم مثلا مكتبي أو في تكييف وما بيتعرضوا كتير للشمس ممكن يستعملوا.
0: وطبيعي طبيعي واقي الشمس استخدم لكل الناس اللي بيشتغلوا في مكتب،
1: ولكن النسب تتفاوت يعني حسب أنت تعرضك للشمس قديش.
0: بالضبط، الناس اللي تعرضوا للشمس كتير يحتاجوا واقي شمس أشد، ويحتاجوا إلى إعادة يعني إعادة ترطيب الجلد بواقي الشمس أو يعني إضافة كريمة واقي الشمس كل ساعتين للبشرة. أتوضوا مثلا، غسل الإنسان وجهه، أو حتى يعني في السباحة وكذا لازم نرجع نحط واقي الشمس. مو معنى SPF 100 إنه خلاص حيحمينا طول اليوم، أو SPF 50 إنه حيكون لطول اليوم، لا، لازم إعادة وضعه.
1: أنا حتكلم يعني يمكن دكتورة في طريقة استخدامه لكل شخص، ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعينا ونستكمل حوارنا مع الدكتورة سهاد هندي في صحة ولياقة. دكتورة، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن استخدام واقيات الشمس، كيفية اختيار المناسب منها. الآن نجي إلى تطبيقها. في ناس بتحطه مثلا في الصباح وتقول لك هذا يستمر معايا اليوم كله، هل هذا الكلام صحيح وكيفية استخدامه؟ يعني سواء كان 100%، 30%، 50%، أنا كيف ممكن كل قديش أرجع يعني أعيد استخدامه أو أرجع مثلا أحطه مرة ثانية للحماية من الشمس؟
0: واقع الشمس لازم نحط بالكمية المناسبة.
1: قديش طيب يعني الكمية؟ في ناس تغرف وتحط
0: كمية المناسبة يعني قد عقلة الأصبع، يعني حوالي أصبعين الإنسان كده يحط أصبعين ويحط عليها واقي الشمس، ويقدر يحطها على الوجه، على الرقبة، على الإذن. الرجال اللي عندهم صلع يحطوها كمان على
1: منطقة
0: الصلع، وكمان على كفوف اليدين. هذه أشياء أساسية. هذه الأصبعين نقدر لو الإنسان بعد ساعتين ثلاثة يرجع يحط نفس الكمية على المناطق مرة أخرى. بعد الوضوء، بعد استباحة، بعد مثلا التعرق الشديد ومسحنا البشرة، فنرجع نحط الكمية. طبعا نحن لازم نبدأ بواقي الشمس 15 دقيقة قبل ما نخرج من البيت إلى العمل أو إلى النشاط الاجتماعي اللي إحنا خارجين له، وتكرارها يكون على مدى اليوم إلى ما بعد الساعة 5. بعد الساعة 5 عصرا بتكون أشعة الشمس أهدأ ما يكون. فواقي الشمس لو حطينا مثلا الساعة 3، بعد الساعة 5 يمكن ما نحتاج نكرره بالشدة دي. ولكن في الدول اللي بتكون الشمس فيها مدتها أطول زي في أوروبا الآن للساعة 9، فالساعة 5 تكون ذروة الشمس عندهم، فلازم نضيف واقي الشمس.
1: طيب دكتورة، بالنسبة بالنسبة للسيدات مثلا اللي جالسين في البيت بتعرضوا طبعا للحرارة كمان، يعني بتدخل المطبخ بتطبخ، هل كمان ممكن تحط واقي شمس ولا تقولك أنا جالسة في البيت يعني ما بتعرض للحرارة؟
0: الشمس غير الحرارة، الحرارة إلا في المطبخ هذه حرارة تأثيرها حراري، لكن واقي الشمس، الشمس نفسها الألترا فايلت A أو البي بتشتغل على خلية الجلد، فهذه الأشعة وخاصة الألترا فايلت A بتخترق الزجاج حق النوافذ، فالست اللي بيتها مشمس لازم تحط واقي الشمس، لأنها مدام هي ماشية في البيت والبيت فيه ضوء ما يضر إنها تحطه مثلا في الصباح بعد روتينها اليومي من الترطيب والتلطيف وحطت فيتامين سي، تحط واقي الشمس فوقه وخلاص وتكمل يومها، لو احتاجت انها تعيده ممكن تعيده بعد الظهر، فهذه ما في مشكلة. الشيء الظريف انه واقي الشمس الان صار انواع، يعني للسيدات العاملات في انواع باودر زي الستيك باودر اللي نستخدمها للمكياج، له فرشة ويكون انحط واقي الشمس،
1: وفي كمان بخاخ،
0: وفي بخاخ وهذا انسب لكل الناس اللي بيشتغلوا مده طويله، لانه البخاخ فقط انك ترجي العبوه وتبخي على مسافه 30 سنتيم من الوجه ويكون كافي للاطفال، للسيدات العاملات، للرجال اللي ما يبغوا لمعه ولا يبغوا يعني لون على البشره، فواقي الشمس الرذاذي جدا مناسب لهم، ونقدر نستخدمه بسهولة ونشيله معانا دائما مثلا في كل مكان، في المكتب، في الشنطة، في السيارة، من غير أي يعني تعب منه.
1: طيب دكتورة، بالنسبة للمنتجات اللي الآن بنشوفها في الصيدليات مثلا بيكتبوا لنا بيبي اللي هو بيبي كريم، هذه كمان فيها واقي شمس أو سي سي، ممكن يعني تفيدنا ولا يعني مختلفة تماما خلينا نقول عن واقي الشمس؟
0: لا، هو الحقيقة الآن صار في تطور، يعني زي ما نقول تكنولوجي في صناعة واقي الشمس وكمان الكريمات التجميلية. كثير من الكريمات التلطيف والترطيب والكريمات التجميلية بيضيفوا لها مادة واقي الشمس على أساس إنها تعمل بدورين، يعني تجميل وكمان وقاية. نسبة الحماية لما تكون SPF 30 وما فوق هذه ممتازة جدا، ولكن إذا تكون 15 وما بين ذلك فهذه نحتاج إن نحط كمان واقي الشمس معها.
1: يعني مثلا إذا خلينا نقول الميك اب نفسه، إذا اشتريته الفونديشن كان فيه مثلا اللي هو واقي شمس بنسبة 30، أنا ممكن أحط قبله واقي شمس يعني عشان أحمي نفسي وأكمل خلينا نقول يعني من 30 مثلا أخليه 50% أو من 50 إلى 100%.
0: بالضبط بالضبط، لأنه هو واقي الشمس لما يكون كيميائي يمتص البشرة بسرعة، فتقدر تحط طبقة الكريم التجميلي اللي هي بتستخدمه ولو كان في واقي شمس ما يضر، فبالعكس يعني إن شاء الله يكون دبل للحماية للبشرة.
1: طيب خلينا نتكلم عن أبرز الأخطاء في استخدامات واقيات الشمس اللي أنت بتشوفيها في العيادة خلينا نقول، أو حوالينك يعني بتشوفيها.
0: حقيقي أبرز الأخطاء إنه محطوا نقطة ويعتقدوا إنه دي كفاية
1: لليوم كله.
0: أيوة، أو إنه يجوا يقرأوا 100، أوه يا دكتورة أنا حطيته في الصبح وجلست كل اليوم ما أحتجت إني أحط تاني. هي مو 100 إنها 100 ساعة، هي 100 درجة الحماية، مو 100 ساعة، هي 100 درجة.
1: اليوم مو 100 ساعة أصلا.
0: بالضبط بالضبط، هذه من الأخطاء الشائعة. كمان إنه الإنسان يحط واقي الشمس على الوجه أو تنسى
1: وينسى الرقبة الرجال
0: وينسى الرقبة أو الإتن أو حتى فروة الرأس. يعني أنا جاتني حالة من الحالات، شابة صغيرة راحت تتشمس في البحر وحطت واقي شمس على الوجه والرقبة واليدين، فروة راسها جات عندها حروق من الدرجة الثانية، من الدرجة الثانية في فروة الراس.
1: والله يا دكتور أنا لسه كنت بتكلم في موضوع إحنا بنحمي، إحنا بننصح الناس إنه ما تتعرض للشمس، في ناس لا هي أصلا حابة تتعرض للشمس، الآن تقول لك صيف وإجازة خليني أعمل تان، يعني أنا بشوف تان هذا كارثة، يعني لدرجة إنه الجلد يتقشر، يعني أنت وصلت لمرحلة الحروق.
0: من جد الكارثة إنه هم ما بيشوفوا النتيجة في وقتها، هم بيشوفوا لون اسمرار برونزاج لون حلو وكذا، لكن ما بيعرفوا انهم بيسرعوا في شيخوخة الخلايا بسرعة رهيبة لا يتصورها. يعني اللي يكون عمره الآن 25 بتعرض للثاني

0: يومي في حرارة جدة إلى بتوصل للخمسة والأربعين، ما يعني أنا أتصور إنها لما توصل للأربعين حتكون بشرتها موازية لست عمرها 60 أو 70.
1: هم مستمتعين يا دكتورة.
0: فتصوري قد إيش الواحد بيقصر عمر بشرته وبيهدمها فقط بالتعرض الشديد للشمس. غير للأسف يعني إحنا كانت عندنا أمراض جلدية ما تظهر في العالم العربي بشدة، ولكن مع اختلاف نمط الحياة اليومي والتعرض الشديد زي ما نقول إحنا outdoor life، الحياة اليومية خارج المنزل، صارت تظهر عندنا أنواع حتى والعياذ بالله من السرطانات الجلدية. صح. إلا إحنا ما كنا نشوفها في قبل في مجتمعاتنا.
1: طيب دكتورة، يعني في ناس بصراحة من اللي بيتشمسوا بيتعرضوا كمان لحروق، غير الحروق تصبغات اللي يجي بعد الحروق وتيجي تتعالج منها. طيب هذه التصبغات هل يمكن علاجها؟ هل تطول حسب نوع التصبغات بسبب عدم استخدام واقيات الشمس؟
0: اسمحي لي بس أعلق على الحروق، لأن إحنا بنشوفها كثير الآن في فصل الصيف، جفاف البشرة يعرضها أكثر للحروق. فالناس اللي بتتشمس وبتصر إنها تشمس لابد إنها ترطب بشرتها بالإضافة إلى وضع واقي الشمس. الترطيب ضروري وباستمرارية، يعني طالما إنها بتتشمس ترطب بشرتها من 5 إلى 6 مرات في اليوم، وتحط كمية مناسبة، وتعتمد على الكريمات الخفيفة، والأفضل إلى تكون معتمدة على الجليسترين، الألوفيرا اللي هي مادة الصبار، الأشياء
1: يا كثر الكريمات دعم. يعني حتى ممكن ما تتشمسي ما يحتاج تعملي تان، الآن في كريمات وفي زيوت ممكن تغنيكي عن هذا الموضوع.
0: إحنا متى ما وصلنا لحروق معناها بعدها استمرار، فعشان نعالج الحروق سريعا عشان ما نوصل لاستمرار عميق. طالما انك بتترك الجلد ينحرق وبعدين يحمر وبعدين يسمر وبعدين يتصبغ، فهذه مرحلة زي ما نقول احنا التهابية او inflammatory processing بتمشي فيها مراحل الجلد. فاحنا لازم نوقف هذه السلسلة، نقطعها، نعالج الحروق سريعا، نعالجها صح، نروح لطبيبة بسرعة تعالج لنا الموضوع، نخفف قد ما يكون من الاسمرار الناتج عن الاحمرار والحروق. طيب لو صارت التصبغات وما باليد حيلة، الامر قد صار، فاحنا بنعالج التصبغات دائما بمراحل، لانها ما بتروح من يوم وليلة ولا باجراء واحد.
1: والله في يعني بعضها يا دكتورة اصلا ما بيروح للأسف.
0: بالضبط، وللأسف بتطول، وخاصة في بشرتنا نحن العربية، البشرة الحنطية دائما معرضة للإسمرار واستمرار الإسمرار فيها. يعني نعالج تتحسن وترجع بعد فترة، لو تعرضت لكمية بسيطة حتى من الشمس ترجع تسمر. فالأهم من يعني ما نقول إحنا العلاج هي الوقاية، وبالإضافة إلى أنه لو صار الأمر أنه نعالجه بالتدريج، لا تروحي أقول لك أنا حشلك هي من الجلسة الأولى. ثقي في المعلومات الطبية، ما في شيء من جلسة واحدة،
1: مستحيل.
0: ما في إجراء واحد وحيد، ما في إجراء واحد وحيد ممكن يزلك مشكلة جلدية مزمنة. فأنت لا بد أنك تطولي بالك وتاخدي يعني فعلا الكلام من مصدر موثوق، طبيبة موثوقة عند يعني في معلومات طبية أكيدة، لا تنجرفي وراء الإعلانات والسوشيال ميديا.
1: طيب خلينا نتكلم عن الإجراءات التجميلية اللي يفضل إنها ما تنعمل مثلا في فصل الصيف، ويفضل تأجيلها مثلا حتى يتحسن الجو، لأنه ممكن أنا حابة أعمل مثلا جلسة تقشير أو ليزر وكده، ممكن ما أوصل للنتيجة اللي أنا أبغاها، لا ممكن يحصل لي مضاعفات بسبب الحرارة.
0: صحيح، يعني في بعض الإجراءات الطبية التجميلية إلا ما نحتاجها بالضرورة في الوقت الحالي، إحنا نفضل إننا نأخرها للشهور اللي تكون درجة الحرارة فيها أفضل. يعني بعد أوغست على سبتمبر أكتوبر درجات الحرارة بتنزل عما نحن فيه، فنقدر نعمل إجراءات تجميلية بسلامة بأمان. منها التقشير الكيميائي، يعني التقشير الكيميائي جيد وممتاز وممكن يشيل لنا التصبغات، لكن إذا إنسان عمل لابد أن يلتزم التعليمات بدقة. البيت بعيد عن الحرارة، بعيد عن شعة الشمس، واقي الشمس، وهذه أشياء صعبة على الإنسان في فصل الصيف أن يعملها. نفس الشيء الليزر، الليزر في أنواع ليزر اللي هي الليزر الفراكشنال أو ليزر البيكو اللي إحنا بنعمل نزيل بالتصبغات نقدر نعمله، ولكن ما نتعرض للشمس. ما
1: حتى ليزر دكتورة إزالة الشعر ولا يختلف؟
0: إزالة الشعر نقدر نعمله، ولكن في تعليمات قبل الليزر وتعليمات بعد الليزر. أهم تعليمات قبل الليزر إنه ما يكون البشرة متشمسة لمدة أسبوعين، وما تكون عاملة أي تكشير قبل أسبوعين أو تستخدم مواد مقشرة، يعني تكون البشرة لا هي متشمسة
1: طبيعية في وضعها الطبيعي
0: بالضبط. وبعد الليزر تستمر على واقي الشمس طالما إنها بتتعالج بالليزر والملطفات والمرطبات، وتبعد عن التشميس أو اللي احنا بنقول البرونزاج. طالما إنها على ليزر بشرتها معرضة إنها تسمر، فلا بد إنها تنتبه من دي النقطة. ولكن ممكن إجراء الليزر مع الوقاية قبل وبعد.
1: نعم. طيب بالنسبة يعني الآن موسم صيف بصراحة، وكثير عندنا ما شاء الله الأفراح، فكثير من العرايس اللي حابة تعمل تكشير، اللي حابة تعمل ليزر قبل مثلا الفرح، إيش التعليمات اللي يجب أن تلتزم بها لو حبت تعمل تكشير، لو حبت مثلا تعمل ليزر؟ خلاص هي مضطرة أنها تعمل لأنها عروسة. كمان كيف إذا سافرت مثلا مكان ثاني وهي عاملة هذه الإجراءات وكان كمان ممكن تتعرض للشمس، إيش خلينا نقول المحاذير اللي بتنصحي بها العرايس في هذا الموسم؟
0: أول شيء نبارك لكل عرايس الصيف هذا ونقول لهم ألف مبروك
1: ويا رب يتمم لهم على خير،
0: ويا رب يتمم لهم على خير، ومنهم بنت أختي الله يتمم لهم على خير جميعا. وأقول لهم أنه ابدأي إجراءاتك التجميلية والعناية الصحيحة ببشرتك من قبل الفرح بثلاثة أشهر بستة أشهر. اعطي وقت، اعطي وقت الإجراءات التجميلية، اعطي وقت لبشرتك انها يعني تتعود على الروتين الصحيح. فتبدأ من بدري تعمل إجراءاتك التجميلية الخفيفة الظريفة كده بهدوء، وكل ما كانت الأمور بسيطة وبعيدة عن المبالغة تكون أجمل. عندك مثلا إبر النضارة، عندك الهايدروفيشل اللي هو يعني تنظيف البشرة، نوع بسيط من الليزر الخفيف، الإجراءات يعني البعيدة عن فترة التعافي والتشافي الطويلة تدي نتائج جميلة، وخاصة العرايس يكونوا هم فرحانين فتنعكس على بشرتهم هذه الفرحة.
1: فعلا نحن نتمنى كل العرايس يعني يطلعوا بأفضل صورة وبأفضل شكل
0: من جد. يعني قبل الفرح بعشرة أيام بأسبوعين اترك بشرتك ترتاح، فقط اعمل الروتين اليومي اللي اعتمد على منظف مرطب واقي شمس وفيتامين سي ونيسيناميد هالورونيك أسيد بيبتايد كريم، هذه الأشياء اللي بتساعد البشرة إنها تكون دائما رايقة وجميلة وأنيقة في نفس الوقت.
1: أكيد، وإن شاء الله يا ربي كل عروسة تطلع بشكل أفضل بإذن الله
0: إن شاء الله، والسعادة للجميع يا رب
1: يا رب. خلينا نطلع لفاصل دكتورة ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: يا هلا بيكم.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة، كنا بنتكلم يعني قبل الفاصل إيش العناية الروتينية للعرائس. خلينا نتكلم شوية عن الجلوس أمام النوافذ، شاشات الكمبيوتر، خلينا نقول للناس اللي عندها دوام مكتبي، هل كمان يعني الجلوس فترات طويلة على هذه الشاشات أو على الجوالات، أو الناس اللي ما يعني عملها مضطرة إن هي تجلس بالساعات أمام الكمبيوتر، هل هذا شيء بيؤثر على البشرة؟
0: حقيقي نعم، الدراسات الحديثة أثبتت إن البلو لايت، الأشعة اللي بتظهر من شاشات الكمبيوتر، بتأثر على المدى الطويل على البشرة. لكده طلعت نوع جديد من واقي الشمس كمان يحتوي على مادة تحافظ من هذا النوع من الضوء. فالاستعمال الشاشات لمدة طويلة يؤدي إلى فعلا نوع من ما حنقول تقليل نظارة البشرة، لا شيخوخة البشرة، لأنه إشعاع مباشر ومدة طويلة ولو كان غير مرئي ولكنه بيأثر على البشرة. فأفضل طريقتين هي استخدام الشاشة الحامية على الكمبيوتر اللي هي شاشة الوقاية، واستخدام نوع واقي الشمس اللي يحتوي على المادة اللي تمنع البلو لايت إنها توصل للبشرة.
1: نعم، طيب خلينا نتكلم كمان عن شيء جدا مهم صراحة، دور الماء والتغذية والرياضة في جمال البشرة. يعني في ناس مثلا تلاقي عندها تحت عيونها مثلا هالات سودة بشكل كبير، تقول لك أنا بتغذى كويس أنا بنام. طب أنت بتنامي، بس بتنامي عكس الناس، الناس تصحى في الصباح أنت تنامي في الصباح، خاصة الآن فترة الإجازة. يعني كثير ناس بصراحة بشوف الشوارع فاضية من كثر ما الناس نايمين.
0: جميل والله تعليقك، جميل تعليق يا ريهام.
1: أنا طول السنة أعاني من الزحمة، إلا في الصيف الشوارع فاضية.
0: أنت مرتاحة حقيقة، هو ده اللي احنا بنشوفه، يعني نمط الحياة، تغيير نمط الحياة. الساعة البيولوجية للإنسان تصحى في النهار وتنام بالليل، صح. يعني انت جسمك كثير من الإفرازات الدهون والهرمونات كلها تشتغل بالليل، يعني عملها يبدأ سبحان الله بالليل، ولكن بالنهار لها نشاط آخر. فإحنا بنعكس الساعة البيولوجية حقت الجسم، بننام بالنهار ونصحى بالليل، وبالتالي يعني على مدى ما شاء الله الصيف كله بنواجه أشياء غريبة في تغير، مثلا العين بتسمر أكثر حوالين العين، الإنسان بشرته جافة لأنه ما بلحق يشرب موية،
1: حتى الغذاء يتغير.
0: يعني هو محور الحياة الأساسي هو نمط الحياة، الماء والغذاء والنوم. هذه الثلاث الأشياء لو حافظنا عليها صح، لازم تكون البشرة والجسم عموما، كل النمط الوظائف الحيوي في الجسم يعتمد على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسبحان الله الجسم يحتاج على الأقل وخاصة في فصل الصيف حوالي 3 لتر ماء صافي، ما أتكلم عن قهوة، عن شاي، عن عصيرات.
1: هذه ما لها علاقة نهائيا في الموية، يعني لا أحد يقول لي أنا بشرب عصيرات طول اليوم، لا
0: بالضبط، أنا بشرب كافي 6 كاسات، لا 6 كاسات ما حتغنيك عن لتر ماء. الماء تاخذ الماء 3 لتر في يعني 2 لتر ونص لتلاتة وما فوق، هذا اللي تحتاجيه في الصيف، بالإضافة إلى الغذاء الخضروات والفواكه. الخضروات والفواكه أساسا يعيد سبحان الله ترطيب البشرة وترطيب المواد والفيتامينز الأساسية بنلاقيها في هذه المواد، فبتعطينا جرعة كافية أو منشطة للخلية. بالإضافة إلى النوم، النوم من يعني النوم الطبيعي لازم يكون من 7 إلى 8 ساعات متواصلة، وأنا يعني أكون شبه جازمة أو متأكد أنه ما حد بينام في ذا الزمان أكثر من 6 ساعات متواصل للأسف. يعني
1: لا هم ما حتى التغذية بقول لك يا دكتورة، يعني هم بيصحوا مثلا على العصر على المغرب بيطلبوا وجبات سريعة وبيأكلوها ويلا، وهنا يبدأ يومهم، فلا تغذية كويسة ولا شرب ماء كويس ولا حتى نوم كويس، وتجي تشتكي من البشرة.
0: بالضبط. وبعدين نشوف كمان في التيك توك والسوشيال ميديا انه بتعملي ده القناع وبكره حتصيري وجهي اخر،
1: ولا حتعملي
0: انستغرام، ف فكلام غير منطقي. عيشي طبيعي حتصير النتيجة طبيعية يعني. صح. هي أشياء متابعة لبعضها البعض.
1: طب هل المكملات الغذائية مثلا للناس اللي عندها خربطة في النوم، للناس اللي أساسا أكلها غير صحي وتقول لك أنا ما أقدر يعني مستحيل ألتزم بقى على أكل صحي، للناس اللي عندها مثلا قلة شرب الماء، هل المكملات الغذائية زي الكولاجين الكرياتين خلينا نقول الفيتامينات المعادن ممكن تعوض يعني في عدم شيخوخة البشرة أو تعطينا نضارة للبشرة؟
0: هي تعوض إلى حد ما بس غير كافية أبدا ولا مغنية أبدا عن الأشياء. هذا مستحيل مستحيل إننا نأخذ فيتامينز تغنينا عن الأكل الطبيعي، أو إننا مثلا ما نشرب ماء ونعتقد إننا لو خدنا كاستين أو ثلاثة أو واحد لتر مع المكملات الغذائية كولاجين أو غيره هيكون كافي. لا لا، هي عملية متكاملة. خذي ماء كافي، غذاء كافي، نام كويس، وخذي المكملات الغذائية تسوي صورة جميلة متكاملة. ولكن تاخذي فقط مكملات غذائية إيش ما تكون كولاجين أو غيره ما حتديكي أبداً النتيجة إلا أنت تتوقعيها في داخلك من المكملات الغذائية.
1: طيب دكتورة، يعني الآن ما شاء الله بشوف كل السيدات، عشان ما في وحدة تقول لا والله أنا مثلا بشيل شنطة صغيرة وما أقدر أحط فيها منتجات كثير، إيش المنتجات اللي تنصحي بيها أنها تكون في شنطة السيدة طول اليوم؟
0: أيوة جميل السؤال ده يا رشام، عجبني.
1: أيوة، عشان لحد يقول أنا بشيل شنطة صغيرة، الفتيات ما شاء الله بيشيلوا شنطة قديش كبرها، بتقول لك لا أنا واقي الشمس بحطه وبخرج، يعني ما له مكان في الشنطة.
0: طيب عشان نكون يعني كده عمليين، هي أربع أشياء أتمنى أن كل ست تكون في شنطتها هذه الأربع أشياء. واحد، المناديل المزيلة للدهون أو المنظفة للبشرة، خدي العبوة الصغيرة. اثنين، مرطب خفيف للبشرة. ثلاثة، واقي شمس جيد في الاستيك، نوع زي الاستك يعني خفيف وظريف وتقدر تستخدميه بسهولة، أو البخاخ. رابع شيء، الليب استك أو الحامي أو واقي الشفايف اللي فيه SPF 30 وفوق،
1: عشان لحد مرطب. يقول أنا برطب وجهي بس ما بترطب شفايفي، إذا أنت لازم ترطبي كمان الشفايف.
0: مرطب الشفايف اللي احتوي على واقي شمس 30 وما فوق، مهم جدا دي الأربع الأشياء تكون في شنطة الست.
1: طيب هل هذه المرطبات تبع الشفايف يا دكتورة هي نفسها المرطبات اللي يعني موجودة في منتجات الميك اب، ولا موجودة في الصيدليات كمرطب عادي بدون ذكر الشركات يعني؟
0: لا من غير ما نذكر الشركات، هي موجودة في الصيدليات باسم ملطف شفايف مع واقي الشمس. عدة شركات يعني منتجات جيدة وتعتمد على كريمات طبية جيدة، حتى بنكتبها لبعض الحالات المرضية وموجودة متوفرة في كل مكان يعني.
1: الله يعطيك العافية دكتورة سهاد هندي، استشارية الأمراض الجلدية والحساسية والليزر، شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء.
0: الشكر ليكي والإذاعة جدة، وأتمنى أن نكون أفدنا مستمعين.
1: لا أكيد، وأتمنى كلهم سجلوا كمان إيش الأشياء اللي يعني لابد أنها تكون موجودة في شنطتك كل يوم.
0: خلاص نفتش بعدها إن شاء الله بعد الحلقة.
1: شكرا ليكي يا دكتورة.
0: وليكي يا عزيزتي.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة، إلى اللقاء.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد، كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما، سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل
6: 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميا.

0: مباريات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

السعودية أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. انطلق مشوارنا اليوم معكم أصدقائي على مدار هذه الساعتين.
3: أكيد نصبح عليكم مستمعينا ونرحب فيكم في حلقة اليوم من برنامج صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
2: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار أكيد اليوم معكم على مدار هذه الساعتين، راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. كمان راح نستقبل كل مشاركاتكم عبر الواتساب على الرقم 800-244-28-28. ارسل لي اسمك والمدينة صديقي اللي بتسمعني، خلينا نصبح عليك على الواتساب. اللي حاب يشاركنا بالاتصال طوال الساعتين على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح مساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في الصبح ومساء. مكملين في موضوعنا اليوم يا جماعة، أعتقد أنه موضوع اليوم راح يصير فيه كثير من النقاشات، خاصة بين الرجل والمرأة، لأنه الموضوع فيه تضحية يا جماعة. اليوم نتكلم على التضحيات ما بين الرجل والمرأة. يعني كثير نسمع أحد يقول أنا ضحيت أكثر في هذه العلاقة، سواء كان رجل أو امرأة. يمكن واحد تنازل عن وظيفة، أحد تنازل ابتعد عن أهله لفترة، يمكن واحد تنازل كمان عن شيء محدد عشان هذه العلاقة. يعني الحقيقة أن الحياة الزوجية ما تخلو أكيد من التنازلات.
2: أكيد، يعني خلينا نقول يمكن كثير نسمع أنه الرجل بيضحي والمرأة بتضحي، المرأة تعتقد أنه هي المضحي الأكبر، الرجل يعتقد أنه هو المضحي الأكبر. ودائما بنسمع يعني الرجال يقولوا نحن المضحيين بشكل كبير، احنا دائما بنتنازل عن ما اعرف ايش.
1: هل عندك اي نوع من الشك؟
2: اكيد
1: لا طبعا، والله لا طبعا. يعني
2: انا يعني شوف، يمكن هذا الجانب تحديدا صعب نحسم، لانه في كثير من الرجال يقولوا نحن المضحيين وفي كثير من النساء يقولوا نحن اللي بنضحي.
1: شوفي، ما في علاقات متشابهة كمان زي بعض أو شيء ينطبق على الجميع، لكن في الأغلب الرجال طبعا اللي بيضح، عشان يعني كده عشان كده أنت بتعيشوا أكثر.
2: يعني شوف، هو هو في كان يعني خلينا نقول تصريح من شخص من المختصين يقول إنه الرجال يضحوا أكثر من النساء، هو بيقول كده. وفي كثير من الأشخاص بيتكلموا في هذه النقطة، بس هل فعلا هي محسومة بهذه الطريقة ولا لا؟
1: شوفي، يمكن الرجل علشان فكرة العمل وفكرة انه مسؤول عن البيت ومسؤول عن اكثر من شخص، حتى الام يعني نفس الشيء، لكن الاب تحديدا لانه طول الوقت برا البيت، طول الوقت يمكن لحاله بعيد عن الأسرة بشكل او باخر، عدد ساعات اكبر برا البيت، ضغوط عمل، اشياء كثير، فبيحس انه فعلا بيضحي، وكل هذا رايح للزوجة والأبناء ولنفسه كمان، وهي مسؤوليته يعني. الأم بتشوف إن هي مضحية عشان جالسة مع الأبناء وبتراعي في الأبناء وواوا،
2: بس يعني تشوف إنه تضحياتها أقل.
1: لا ما قلل طبعا، بس إنه الرجل بيضحي أكثر، يمكن شعور الرجل إنه هو بيضحي أكثر.
2: شعور
1: أيه.
2: طيب يعني الرجال حاسين إنه هم بيضحوا
1: أيه طبعا
2: أكثر من النساء،
1: كفاية مستحملينك.
2: أوف. طيب هنشوف رأيكم مستمعينا، هل أنتوا فعلا مع اللي بيقولوا إنه الرجال هم اللي يقدموا التضحيات الأكبر في الحياة الزوجية في الغالب، تشوفوا إنه هذا الكلام صح إنه الرجل أو المرأة، لا تتفقوا مع هذا الموضوع، ولا كل واحد بيقدم التضحية بشكل مختلف؟
1: طيب خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. اليوم بنتكلم على موضوع التضحيات. في رأيك مين يقدم التضحيات أكثر في الحياة، الرجل ولا المرأة؟ كل طرف بيشوف نفسه هو المضحي الأكبر، وهو يعني اللي عليه كل المسؤوليات، وإنه هو اللي شايل كل شيء والمحد حاسس فيه، وهو الضحية في هذا الموضوع.
3: هو مو بس بيشوف إنه هو المضحي، هو بيشوف كل الرجال مضحين، والمرأة بتشوف كمان كل النساء هم اللي بيضحوا زيها.
2: يعني عند الرجال صادقين،
3: طيب
2: عند النساء ما أعتقد يعني.
3: طيب
2: معنا اتصال. أنا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، كيفك أستاذ مصطفى؟
2: الحمد لله، شخبارك؟
4: تمام الحمد لله، كيفك أستاذ علاء؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك يا أفراح؟
4: الحمد لله، الله يسلمك. ما في أحد أكثر من أحد، كلهم بيضحوا. طيب بغض النظر أنه بيعملوا ساعات طويلة وبيكونوا برا، يعني المرأة عاملة والرجل كمان بيعمل. شيء ثاني أنه بيتركوا أبنائهم بيروحوا في منطقة غير منطقتهم، يعني كلهم المرأة والرجل.
3: إيش اللي يخلي الرجال يعتقد أنهم هم المضحين بشكل أكبر؟
4: ما أدري، بس مو هم لحالهم، حتى المرأة.
3: جميل، يعطيك العافية فرح، شكرا لاتصالك.
4: العفو، يا هلا،
3: مع السلامة.
2: طيب معنا باسم، حياك الله، صباح الخير.
5: صباح النور وصباح الورد لك يا مصطفى والعلاء والمخرجة سارة.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا. نقول أن هم بيضحوا أكثر مننا يا باسم.
5: والله شوف، أنا بالنسبة لي ما أقدر أقول هالكلام، لكن أنا أعتبر التضحية صح تكون أزود تضحية المشاعر، مو تضحية الفلوس، تضحية المشاعر. يعني مثلا

0: إنه يتعب عشان بس يهتم يحن يحرص، هذه كلها مشاعر. وأحط الأم والأم الحقيقية مش الأم الزائفة.
1: حلو.
0: أي عشان ما حد يزعل، الأم الحقيقية اللي هي تضحي العيال أو الزوجة هي نسبتها أكبر بالتضحية.
2: جميل.
0: أما الأم تكسر خلينا نجيب الأم الزائفة اللي حاطة اهتمام عيالها على الخدامة وهي تشاخر، هذه لا، الرجل أولى بالزيادة التضحية.
2: طيب جميل يا باسم، يعطيك العافية، شكرا لك.
1: شكرا
2: يا
1: باسم، مع السلامة.
2: شوفي، لا لو نبغى نجي نقيسها على شيء بسيط مثلا، وانت حتجاوبين.
1: طيب يلا،
2: يعني خليني اقول لك ان مثلا في أسرة او رجل ومرأة دخلها محدود جدا، تمام، مين هيضحي مثلا في الاهتمام بنفسه اكثر كشكل كلبس؟
1: والله ممكن الاثنين صدقني،
2: كمصاريف على نفسه. رب الأسرة أكثر واحد بيضحي. ليش؟ لأنه الثانيين مسؤولين منه، عرفتي؟ فهو حيقصر على نفسه عشان يوفر لأبنائه لزوجته الشيء اللي يحتاجه، حتى لو كان هذا الشيء بسيط، حتى لو كان مجرد لبس أو شيء معين. صعب المرأة خاصة في الفترة هذه، خلينا نتكلم في الفترة هذه، أنه هي تتنازل عن هذا الموضوع أبدا.
1: طب أنا أقول لك حاجة. طيب أنا فهمت قصدك، أنت بتتكلم من الناحية
2: المادية،
1: أيوة، أنه هو بتنازل عن أشياء كثير هو يتمناها ويرغب فيها مقابل أنه هو يقدم الاحتياجات للأسرة. هذه النقطة تمام، بس صدقني أنه المرأة برضها بتضحي وتتحمل هذا الوضع المالي لزوجها، بأنها هي تكون طلباتها محدودة، إنه في أشياء هي كمان بتتمناها ما بتطلبها، في حاجات نفسها فيها ما حتسويها. هذا تضحية ولا مو تضحية؟
2: أيوة، بس في حد معين، يعني في حد أدنى للموضوع. في أشياء أساسية ممكن الأب يكون بيضحي أصلا عشان يوفر الأساسيات، مو الأشياء الثانية اللي تبغاها المرأة. فمين بيضحي أكثر هنا؟ الرجل؟
1: لا ما
2: على
1: لا ما
2: على المستوى المادي أعتقد الرجل.
1: طيب والباقي؟
2: برضو الرجل.
1: يعني نشوف رأيكم مستمعينا، تقدروا تشاركونا حول موضوعنا، هل فعلا تتفقوا مع اللي يقولوا إنه الرجل يضحي أكثر من المرأة؟ تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: طب مكملين المشوار معكم أصدقائي، واليوم بنتكلم على التضحيات. مين بيضحي أكثر في الأغلب، خاصة في العلاقات؟ يعني مين بيضحي، الرجل ولا المرأة؟ كان في نقاش يا جماعة، كان نفسي تسمعوا بصراحة، كان في نقاش حاد في الفاصل يعني بيني وبين المخرج المبدعة سارة خوجة، وهي ضد الموضوع تماما. يعني تقول المرأة هي أكثر من تضحي بكثير، بأكثر بكثير من الرجل.
4: والله شوف، يعني كثير اللي بتسمع قصصهم من السيدات بتلاقي فعلا قد ايش هم بيضحوا. يعني احنا ما حنسمع بس نقول الرجل هو اللي بيضحي وخلاص، انت تعال شوف من الواقع ايش اللي بيضحوا فيه النساء.
3: ما اقلل طبعا من اي تضحية بتقدمها الام، لكن هي محدودة في في في في شيء معين فيما يخص الابناء، فيما يخص الرعاية، لكن الزوج بيضحي طول حياته في اشياء كثير.
4: حنشوف المستمعين معانا يقولوا ايش. نروح لطلال. يا هلا ومرحبا،
5: حياك الله. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صباح الخير لجميع قادم جدة.
4: يا هلا ومرحبا، صباح النور.
3: يسعد صباحك، أهلا وسهلا،
5: حياكم الله. سؤالكم جميل اليوم،
4: تفضل. حابين نعرف رأيك.
5: اللي ضحي أشكال، المرأة أو الرجل؟
3: المرأة ولا الرجل؟ إيه
5: الوقت الحاضر الرجل.
3: حلو، ليش؟ يعني اكيد اجابتك صحيحه يعني، بس قل لي ليش، عشان يعرفوا، بس عشان يعرفوا. طلع
5: قبل 50 سنه صح المراه تضحي، والحاضر الحين لا، الرجل يتحمل كل مسؤوليه.
4: طب ليش بطلت المراه تضحي؟
5: والله خلاص، تعرفي الحياه يعني.
4: يعني مو اخذت درس مثلا
5: المظاهر والشو مدين والواتساب وهذا يعني. هذا اللي يعني أنا أقولك أخذت نص المرأة تضحيتها للرجال أول شيء، وثاني شيء للأبناء.
4: أيوه. طيب يعني هي ما تكون مثلا كانت بتضحي، بعد كده لقت إنه هذه التضحية ما كانت في مكانها، فبعد كده الأجيال اللي جات تعلمت الدرس من هذا الموقف. يعني مثلا شافت أمها كيف كانت تضحي وما كانت النتيجة زي ما هي كانت تتمنى، فبدأت التضحية تقل.
5: صحيح، هذا الواقع اللي احنا عايشينه سبحان الله يعني.
4: جميل، يعطيك العافية،
3: شكرا لك.
5: شكرا لكم. شكرا.
3: معنا سعد، حياك الله سعد، صباح الخير.
6: السلام عليكم. صباح الخير.
4: وعليكم السلام، صباح النور.
6: طبعا بموضوع التضحيات يختلف من عائلة إلى عائلة، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن منطقة إلى منطقة. بس إن احتمال نختصرها في أربع نقاط أو أربع محاور. طبعا اللي هي العلاقة بين الزوج والزوجة في التضحية، مثلا علاقة هو شيء أنا أخسر وأنت تخسر، وهذه لا يمكن تدوم. أنا أكسب وأنت تخسر وهذه لن تدوم. أنا أكسب وأنت تخسر وهذه أيضا لن تدوم. العلاقة الرابعة اللي احتمال تدوم على الأغلبية، اللي هو أنا أكسب وأنت تكسب.
3: أنا ما فهمت ولا شيء.
4: لا أنا فهمت،
3: عشان أشرح لي بهدوء.
4: تفضل.
6: فالعلاقة اللي تدوم أنا وش أكسب من الطرف الآخر، وهو وش يكسب مني.
4: يعني يكون الموضوع متبادل.
6: أيوة متبادل. فبعضهم يجي يقول لك لا والله الرجل هو اللي يخسر أكثر، لكن في مجتمعنا

0: عموما المجتمع السعودي غالبيا الرجل هو اللي يضحي أكثر من المرأة، وخصوصا بعد وجود الخادمة أو شغالة في البيت، صارت تقوم بنصف أو أكثر من نصف أعمال المرأة، والرجل هو اللي يدفع مبلغ الخادمة. فاحنا مظلومين الرجال شوي.
1: أكيد ما في شك، بس قل لي فعلا يعني الرجال تضحيتهم أكثر في الأمور المادية ولا بشكل عام هم بيضحوا أكثر
0: في الأمور المادية؟ والأمور الثانية قد يتنازل بحكم أنه رجل وأنه المسؤول عن البيت وأنه الأعقل وأن العصمة بيده وأنه هو المتحكم، فيضطر أنه يتنازل عشان تستمر الحياة.
1: جميل، كلام جميل جدا، يعطيك العافية.
2: شكرا لك يا سعد لاتصالك.
0: الله يحفظك.
1: ما لو تشوفوا سارة كل ما أحد يقول الرجل،
2: يعني إحنا كمان نبغى فريقنا يجي يعني.
1: معنا نوال، نشوف نوال. حياك الله نوال، صباح الخير.
3: يا مرحبا، مساء صباح الخير، كيف حالك أخوي مصطفى؟ الحمد لله على السلامة. وآلاء شلونك؟
2: يا هلا ومرحبا، الحمد لله تمام. أهلا يا نوال.
1: يسعد صباحك،
3: يعطيكم العافية إن شاء الله.
2: تفضلي قولي لنا رأيك.
3: من يضحي أكثر؟ أنا أشوف المرأة، أنا متعاطف مع المرأة. لا أحد يقول عشان أنها امرأة، بس أنا أشوف المرأة حقيقة.
1: علل على طول ليش؟
3: الحين ليش الحين يا مصطفى المرأة؟ لأن أنا اللي أشوف الآن المرأة كانت يعني الآن بعد لما صارت تشتغل المرأة صارت كل شيء هي اللي تديره.
1: هي اللي اختارت.
3: ها؟
1: هي اللي اختارت. طيب
3: لا، وش شلون اللي اختارت؟ مو الرجل شال إيده يا أخوي مصطفى أكثر شيء الرجال، يعني أنا بكون يعني أنا ما أقول كلهم عشان لا يجي واحد يقول أو أنت كرجل تقول لا أنا ماني معاش، لا يعني الحقيقة الآن يعني شوف الرجل مثلا يكون عمله بعيد عن البيت، من هو اللي يتحمل المسؤولية أخوي مصطفى؟ المرأة، صح ولا لا يا آلاء؟
2: صحيح، يعني أنا شخصيا أعرف كثير من الـ النساء العاملات بتشارك مع زوجها في البيت في الأساسيات، ما بقول في الكماليات.
1: طبعا هذا تكرما منها، يعني ما هي مجبرة على هذا. إذا سوته جزاها الله خير، إذا ما سوته هي ما هي مجبرة على هذا أبدا.
2: يعني
1: وعلى فكرة كثير من النساء هي اللي تطلب أنا أبغى أشتغل، أنا أبغى يكون عندي كارير، أنا أبغى يكون عندي أشياء كثير، بعدين تقول أنا أضح.
3: لا لا لا مصطفى، لا مو عشان المرأة تقول أنا، المرأة درست وتعلمت وما إلى ذلك، الآن الحياة أصبحت إيش فيها صعوبة، فبيكون في شراكة بين الزوجين، صح ولا لا؟ فلما يجي لي واحد يقول والله ما حد قال ليش تشتغلين، أشتغل أشوف كياني، أنا لازم أشارك في الحياة. يعني في أشياء ما عليه الرجل هو اللي ينفق، مسألة الإنفاق على الرجل ما اختلفنا، وكما شرع الدين في هذا الشيء.
1: وأنت مخيرة وأنت مخيرة في موضوع العمل، يعني ما يعني
3: إيه صح مخيرة، بس الآن وتيرة الحياة اختلفت يا مصطفى. وتيرة الحياة مو وتيرة أمي وجدتي في الخمسينات والستينيات، صح ولا لا؟ اختلف الوضع الآن، المرأة يعني أصبحت شريك مع الرجل في العمل، في الحياة، في التربية، في كل شيء.
1: حلو، التضحية وين؟
3: وين التضحية؟ وأنا أقول لك المرأة قاعدة تضحي في حال مثلا متى يكون تضحيتها؟ لما تكون مسؤولية البيت كلها عليها. الرجل في بعض الرجال للأسف الشديد شايلين إيدهم. أوكي أنا بعطيش الفلوس وانتين أصرفي وسوي وحطي، هو ما يدري حتى عن البيت، ما يدري تربية أولاده، ما يدري الولد مثلا يصير مجلس أباء ولا يتنزل يروح، أنا ماني فاضي. وإذا كان دوامه في آخر الدنيا مثلا وما يجي إلا كل 15 يوم أو كل شهر يجي أسبوع إلى البيت، بيجي ليش أنا ما برتاح يعني؟ ما
1: طب مين يرى الأبناء؟ طب الأم هي أكثر واحدة تجلس مع الأبناء وأكثر وقت تقضيهم على الأبناء، وهي أكثر واحدة تفهم الأبناء يمكن أكثر من الأب. يعني
3: صحيح كلامك صحيح، بس بعد في شراكة بين الرجل لازم لا يكون دور يعني وما عليه. اتفضلي.
2: يعني في كمان نقاط يمكن بنغفل عنها في تضحيات المرأة، ترى في أحيان بتكون المرأة ما هي مرتاحة في الحياة الزوجية اللي هي فيها، وبتضحي عشان تكمل الحياة وتضحي عشان الأبناء.
1: ونفس الشيء ممكن يكون عند الرجل، هو ما هو سعيد في هذه العلاقة لكن عنده أبناء وعنده أسرة وكون أسرة، لكن هو ما هو سعيد في هذه العلاقة فبيكمل برضو بيضحي علشان هذا الموضوع. ليش عند المرأة بس؟
2: ما أعتقد أنه بيضحي بنفس الطريقة، حتلاقي راح أتزوج ولا طلق.
1: مشكلتكم في راح أتزوج.
3: لا والله مصطفى
1: مشكلة كل النساء أنه يروح يتزوج الثانية وكأنه أجرم.
3: لا مو
2: على فكرة.

0: لما حتستحمل وتصبر على الوضع ده هي بتكون مضحية كمان.
1: إيه يعني هو حق من حقوقه، يعني في أشياء مثلا المرأة مقصرة فيها، هو يعني مو شايف إنها بيروح، يعني حتى الزواج الثاني يعني بعد ما أشوفه يعني ضرورة لذيك الملحة إلا في أشياء يعني الشرع حلها. زين، فزي ما قالت آلاء يعني المرأة يكون تضحياتها أكثر، يعني أنا أشوف يعني من الواقع يعني في أزواج منفصلين، فمثلا الأولاد يكونون عند الأب، ما تحس الأب مهتم فيهم لما يكونون عند الأم. أنا أشوف، أنا كمدرسة أشوف عندي طالبات في ذي النوعية، فالبنت وين صايرة عند أبوها، مهملة البنت، ما في الأب مهما يكون ما يقدر يعرف مشاعر البنية، البنت الاحتياجات كذلك الولد لاحتياجاته، فالأب يعني وش أنا أستحي أجي أكلم بنتي وقت البلوغ وش تحتاج وش ما تحتاج.
2: أيوة طيب هذه من مسؤوليات الأم تجاه أبنائها يعني.
1: إيه أنا أقولك الآن إذا لا مصطفى، إذا كان في انفصال وهو اللي أخذ الأولاد على قولك وقال أنا بضحي، وين التضحية؟
2: لا نوسع الحالات، يعني في حالات مختلفة كثير
0: لا
2: يعني.
0: بتحصل في المجتمع.
1: أنا ما أقولك، لكن الأغلبية المرأة هي اللي قاعدة تضحي، يعني في أشياء وايد تضحي، أحيانا الأب يكون مسجون، أحيانا الأب يكون شغله بعيد، أحيانا يعني إهمال الزوج، فمن اللي بيكون يلم هالأسرة؟ المرأة يا أخوي مصطفى. فأنا بالعكس أنا ما أقلل من الرجال، أنا عارفة بيجيني هجوم.
2: والرجل مثلا لما يتحمل كمان تقلبات المرأة النفسية كثير طوال الوقت، هذه مو تضحية؟
1: إيه ما عليه عاد أحمد مصطفى.
2: المزاجية اللي عند المرأة
0: هي بتتحمل ترى كثير أشياء فيه هو مو شايفها كثير.
1: إيه ما عليه تتحمل مزاجيته، هم إحنا بعد كذلك نتحمل مزاجيتكم بعد.
2: إيش مزاجيتهم؟ زعك شوية وجلس في البيت خلاص انتهى.
0: لا والله لا والله.
2: هذا كبيره يعني.
0: مصطفى مو كل الرجال أنت يعني، عموما في في في في في نماذج مختلفة وكثيرة من الرجال.
1: في رجال ما شاء الله عليهم، عشان لا أحد يجيني هجوم بعدين بعد المكالمة. الأخت قالت أنا أقول يعني صراحة يعني أنا أنصف الرجل، أنا ماني ضد الرجل مصطفى أبدا، والله ماني ضد الرجل
2: ولا أنا ضد يعني المرأة أبدا،
1: والله العظيم ولا ضد المرأة أنا، يعني أنا كوني امرأة لاني لا ضد، أنا مع الحق واقفة في النص.
0: يا سلام كلام جميل.
1: والله لأن أنا شايف الحياة وشفت من اللي عنده يعني أشياء أنه يقدر يوفق بينها ويضحي فيها ويسوي ويفعل، فأنا ما أقول لك في صحيح رجال يعني يقومون بدور الأم والأب وفي نساء تقوم بدور الأم والأب، ولكن أنا أشوف من وجهة نظري أن المرأة أكثر شيء تضحي. يعني يعني شوفي الآن يا أهلالة، مثلا صار انفصال، الزوج يتزوج، المرأة ما تتزوج لأن تمسك أولادها، تخاف إذا تزوجت يأخذ الأولاد من عندها، يأخذ حضانتهم من عندها. في وايد أنا أشوف والله قدامي
0: صحيح
1: نماذج كثيرة
0: أكيد.
1: يعني البنات
0: كلنا بنشوف، ما في أحد أتوقع إنه ما في حوله من هذه القصص كثير.
1: يعني أنا أعرف واحدة حتى زوجها توفى وعمرها 20 سنة وعندها 3 أطفال إلى يومش الحين يمكن وصل 35 سنة، لما أقول لها تزوجي يا أختي قالت ولادي، تقول الحين ولادي كبروا، تقول أنا حق ولادي خلاص، يعني شوفي حرمة نفسها وهي صغيرة
0: صحيح،
1: عاشت علشانهم. شفت يا مصطفى في نماذج كثيره قدامي
2: في
1: والله،
2: في
1: انا شفت
2: في بعض النماذج فعلا مثال للتضحيه، لكن برضو كل شخص مخير في هذا الموضوع. يعني انا اخترت اضحي.
0: انت بتقول انه التضحيه اختيار، احنا ما بنتكلم عن انها هي اختيار ولا ما اختيار، احنا بنقول ان هي بتضحي،
1: عاطفه، هي عاطفه منها.
0: اي ما نقدر نيجي بعدين نقول لها ليش ضحيتي، طب هو كمان الرجل ليش ضحى مكان قاعد اعزب
1: صحيح
0: حياته.
1: لأن هي عاطف الرجل لو تتوفى زوجته بعد شهرين ثلاثة شهر يعرف،
2: مو صحيح يعرف. في رجال كثير،
1: لا والله
2: في رجال كثير وفي شخصيات وفي شخصيات يمكن عامة كثير وقصصهم معروفة، كان لهم وفاء خلينا نقول مع زوجاتهم اللي توفوا
0: واللي كانوا
2: تعبانين كثير. ليش في النادر؟ ليش تقولوا في النادر؟ انتوا عارفين كل الحالات عشان تقولوا في النادر؟
0: والله يا نوال شكلنا ما حنوصل لحل مع مصطفى، لكن عموما يعني نشكرك على اتصالك وكل الكلام اللي قلتيه.
1: اخوي مصطفى يقول هذا اول مره اسمع صوتها وصارت ضد.
2: لا والله اني سعيد بمشاركتك نوال،
0: شكرا لك.
1: على العين والراس، انتم ازواجنا وابائنا واخواننا واولادنا وكل شيء صراحه.
2: الله يسعدك، شكرا لك،
1: الله يعطيكم العافيه، حياكم الله.
2: طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم. اللي حاب يشاركنا على 012-64-77-154 و012-64-9-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ما زلنا مستمرين أصدقائي معكم في موضوعنا لليوم، ويمكن الموضوع حاد شوي وفي نقاشات كثيرة عن موضوع التضحية بين الرجل والمرأة. هل الرجل بيضحي أكثر في بطبيعة العلاقة الزوجية وطبيعته كزوج وكأب؟ الرجل بيضحي أكثر ولا تضحيات الأم في رعاية الأبناء هي ممكن تكون التضحية الأكبر في هذا الموضوع؟ ممكن يكون في تضحيات أخرى غير الأبناء، لأنه لا تبغى تقول
2: ما قالت مستنيتك عشان أقول كويس أنت سبقتني.
1: خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6499-5154.
2: نروح للاتصال من عبدالعزيز. يا هلا ومرحبا.
3: يا هلا ومرحبا، حياكم الله.
2: الله يحييك.
3: أصبح عليكم أنت والسادة المستمعين. أنا للأمانة أول مشاركة، بس لعل الموضوع استفزني شوي كذا خلاني أشتغل.
1: نورتنا، أهلا وسهلا.
3: الله يسلمك. بالنسبة لموضوعكم، والله موضوعكم ترى مرة كبير وعميق، وأتوقع أصلا يعني أنه مهما كان الطرح ما بتعطونا كفايته، ولكن على قولتهم بنشارك باللي عندنا.
1: تفضل.
3: في البداية يعني مسألة التضحية احنا أدرجنا فيها أشياء، يعني أنا قاعد أسمع النقاشات اللي طافت أدرجنا دخلنا فيها أشياء، يعني أنا أشوف أنها ما هي من التضحية. ما هو من التضحية أنك تربي أبنائك، مو من التضحية أنك تخلي وقتك لأبنائك أو تهتم فيهم أو أنه يعني تحطهم الأولوية، وأشياء كثيرة عن هالموارد. لكن لو نرجع للأساس، يعني أنا أتكلم مثلا قبل شوية أحد يتكلم أنه من التضحية أنها هي تقابل البيت وتسوي المرأة وكذا، والرجل ما بيعطي أولوية لبيته. في أشياء ربي خلقها في المرأة خاصة للمرأة، وفي أشياء خاصة في الرجل. لو نرجع مثلا يعني للأمور المادية من ناحية العمل والأشياء هذه، الرجل لو يتكفل بكل شيء في البيت ماديا عمره ما حس في هالشيء هذا، لأنه ربي خلقه جبله على أنه يعني يعطي ومعطاء لوائل لأولاده لأسرته لمن هم يعني مسؤول عنهم. لكن المرأة ربي ما خلقها لهالشيء. يعني مثلا لو المرأة تعطيك، لو أنها بنت رجال وكفو كل شيء وأعطتك، بتذكر أنها أعطتك، مو بأنه مو بكيفها، هذه خلقتها تأخذ ما تعطي، ما هي ملزومة أنها يعني تصرف وأنها تساعد، وأنها وإن ساعدت بتحط هذا الشيء في عين الاعتبار. أنا ما أقول إنها من ولا إنها يعني بتحس إنها سوت شيء غلط ولا، ولكن بتحسب على كل شيء سوته المرأة بتحسبه. يعني مثلا أنت يا الرجل ممكن لما تيجي تتقدم لأي بنت تطلب مهر مبلغ وقدره وتسوي ذيك الحفلة وتقعد تقصر فيها 5 سنين، وبعضهم يعني يتكفل بزيادة يقعد له 7-8 سنين جراء هذا، يعني هذا الارتباط. بس عمر الرجل ما حس انه هذا شيء يعني سواه وانه يندم عليه، ولا حتى لو قدر الله وصار الانفصال من اول ايام ما يمكن انه يحسب انه خسر وانه ضحى، وانه لان هذه ربي خلقك مسؤول عنها، انت اللي مفروض منك انك تعمل وتقوم في هذا الشيء.
2: طيب ايش التضحية من وجهة نظرك عبد العزيز؟
3: اي فاقول لك يعني مثلا لما تكون المرأة مثلا عاملة وتهتم في بيتها وهذا، يعني هذا شيء يعني هي يعني زي ما تقولي اخذت فوق طاقتها، لانه مو مفروض منها. المرأة سيدة منزلها، يعني تجلس تحط رجلها يعني رجل على رجل ويصرف عليها وهي تقوم في عيالها. احنا لما نغير في تركيبة مثلا في تفاهم ولا في اي شيء، وانها تكون عاملة وهذا، هنا قصرت فيني انا كرجل إذا ربي خلقني أنه أنا أعمل وأنا أكون برضى البيت في أغلب وقتي، فلما أرجع البيت المفروض أنه السيدة قائمة في البيت من الألف للياء، ولكن الآن صارت المطالبات أنه أنت لابد أن يكون لك دور في البيت. أنا ما أقول هذا
1: طيب عبدالعزيز يعني إيش التضحية من الرجل؟ إيش أبرز تضحيات الرجل في زمننا اليوم يعني أو في وقتنا الحالي
3: والله
1: أو
3: والله
1: في مجتمعنا؟
3: أكبر شوف أكبر تضحية للرجل، أنا معلش يعني بس لا يشنون حملة علي، بس أكبر
1: لا ما عليك أنا معك، أنك
3: تعطي المجال للمرأة وتعطيها يعني مساحة أكبر في الحياة وأنها تأخذ مقام الرجل وأكثر، وفي النهاية هي الطالب بأشياء إضافية في سبيل أنه يعني أنت مقصر فيني. يعني مثلا المرأة اليوم عاملة بالعكس، يعني ترى على فكرة يعني ترى أنا أشوف أنه في بعض البنات يعني خاص يعني في الأجيال الأخيرة عن 100 رجال يعني بقى قائمة في البيت، وبعضهم تقوم في أهلها قبل لا ترتبط، ويعني تلقاها
1: جميل.
3: يعني عن 100 رجل خاص في العصر اللي احنا عايشينه. ولكن انا لما ارتبط في واحده واسمح لها انها يعني تشتغل وتروح وتجي وتسوق وتسوي كل هذا، في النهايه يعني انا اشوف انه ضحيت. يعني هذا وجهه نظرها، هي تتفق معي ما تتفق معي، انا كرجل خلقت ان المراه تكون لي في البيت قايمه في اموري، لما اجي ما تتكلم عن شيء برا البيت نهائيا، كل همها كيف تقوم في بيتها وفي ابنائها، وادخل في متاهات ثانيه في عملها في مشاكلها في امورها. انا اشوف انه يعني انا اخذت من الجزء اللي يعني لي في حياتي هي اضاء.
2: جميل
1: جميل، شكرا يا عبد العزيز،
2: يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك،
2: شكرا لك.
1: طيب معنا ابو طالب، حياك الله.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: مساء الفل عليكم.
1: يا هلا مرحبا،
4: الله يسعدك حبيبي مصطفى. انا شغلت الراديو وسمعت اخر مكالمه للاخ نوال ومداخلاته. موضوعكم جدا جميل جميل جدا، ولكن موضوع كبير ما له قرار يعني.
1: اعطيني رايك.
4: رايي انا ان التضحيه ليست لجانب عن جانب، يعني ليست الرجل على حساب المراه ولا حساب المراه على حساب الرجل، وانما يرجع للجانب الشخصي. هناك آباء ضحوا بحياتهم عشان أبنائهم، وعلى العكس أمهات ضحوا بحياتهم عشان أبنائهم. فالحياة شركة حياتية عائلية مستمرة، وليست يعني تنقضي بانقضاء وقت معين. الأب لازم يضحي عشان أبنائه، والأم كذلك. الأخت نوال كانت تتكلم بلغة العامية، وإحنا نستريبها لغة العامية هي لغة الجهلاء.
1: لا لا ابو طالب، انا نحترم كل المشاركات وكان رايها جميل، ونحترم رايها زي ما راح نحترم رايك، اكيد احنا نحترم رايها ونحترم راي كل المتصلين. فرجاء انا اشكرك ابو طالب اول شيء، ولكن غير مقبول ابدا ان احنا نعلق على مشاركه او نصف احد من المتصلين كذا. معنا بركان، حياك الله. صباح الخير بركان.
5: هلا هلا هلا والله،
1: حياك الله، اهلا وسهلا.
5: الله يسعدكم، يسعد برنامجكم الرائع يا اخي.
1: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
5: بالنسبه طال عمرك لا تضحيه، انا اشوف كلهم ليه يا اخي. في ناس يقولون الرجل يضحي اكثر من المراه، انا اشوف طال عمرك اعرف ناس عرف، ها المراه هي اللي مسؤوله عن البيت. هي اللي مسؤوله عن البيت، خاصه صارت موظفه. الضحي بأولادها، الضحي لأولادها، والضحي مع العلم أن الرجل ما محترم، ما أقول فيه شيء يعني، لكن هي المسؤولة تدفع حق الشقارة وتقوم بأطفالها وتدير البيت بنفسه ما يكون.
1: صحيح، في نماذج كثير كذا، لكن هذا تقصير كبير من الرجل.
5: لا لا بدون تقصير، لكن هي الأولى يعني، هي دائما بالبيت يعني.
2: يعني أنت من وجهة نظرك إنه المرأة بتضحي أكثر؟
5: المرأة بتضحي أكثر نعم، والرجل مسؤول صحيح، ما نقول في شيء. مسؤول صح رقم واحد الرجل بالمسؤولية، لكن المرأة شو شيء الرجل ما يشوفه. الأولاد والأمور هذه، وما أنت معي بالرأي ولا لا ما أدري يعني.
1: جميل، جميل. لا شكرا لك، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية، كلامك جميل أبو ركان، شكرا لاتصالك.
5: العفو العفو العفو العفو.
1: طيب خلينا نروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم. اللي حاب يشاركنا على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كلها. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
6: صبح ومساء على جدة FM.
7: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا اليوم. اليوم نتكلم على التضحيات بين الرجل والمرأة في كل بيت وفي كل علاقة. يمكن بتمر تضحيات كثير ومواقف كثير تستدعي أن الشخص يضحي سواء من الرجل أو من المرأة. اليوم نبغى نعرف

0: في مجتمعك، في الأشخاص اللي حولك، في الأشياء اللي مرت عليك والقصص اللي مرت عليك، مين بيضحي أكثر، الرجل ولا المرأة؟
1: يعني كل واحد أكيد بتمر عليه قصص، وإذا كان يعني واقعي وبيحسبها صح أكيد حيوصل للإجابة،
0: أكيد حيكون يعني الرجل.
1: طيب هذا اللي أنت بتقوله، بس إنه الحقيقة والواقع إلا ما يكون في أحد يعني شاف أمه كيف ضحت، شاف أخته كيف بتضحي، شاف بنته كيف بتضحي، يعني ليش بننظر لأنفسنا بس؟ ليش أنا أشوف نفسي كرجل إيش ضحيت؟ طب ليه ما أشوف اللي حولي كمان ضحوا بإيش؟
0: يعني أكيد كلامك صح، ولكن إحنا نتكلم كذا بنظرة عامة، أنا الأكثر تضحي الرجل. المرأة صارت لما تسوي أساسياتها اللي هي تربية الأبناء، وأنت اخترت تكوني زوجة وأم، فاخترت تصيري زوجة وأم، فأول شيء رعاية بيتك وزوجك وأبنائك.
1: لا هذه ما هي تضحية، لا
0: هذه مو تضحية، هذه أساسيات. فالمرأة خلتها تضحي، أنا بضحي، أنا شايلة الأولاد، أنا عاملة، أنا مسوية.
1: لا لا شوف أنا أقول لك،
0: هذا أساس،
1: في خلط في هذه النقطة. هي مسؤولة عن تربية الأبناء خلينا نقول في البيت، حلو، لكن لما مثلا هي تروح تجيبهم وتوديهم للمدرسة، هذا ما يعتبر اهتمام مطلوب منها بالنسبة لأبنائها. هذا شيء صح انه مرتبط بالأبناء، لكن فوق الـ المطلوب. اذا مثلا
0: لو حنجي نتكلم على كل شيء فوق المطلوب، الا تمام، فالزوج ايش مطلوب منه؟ اكل وشرب ولبس وبيت، مو مطلوب منه اي شيء ثاني ترى.
1: طيب
0: مو مطلوب منه اي شيء، لكن صار، هل المرأة اليوم حتقبل بهذا الشيء بس؟ أكيد لا. هل أي زوج اليوم حتقبل بهذا الشيء بس؟ مستحيل.
1: أنا أقول لك، إذا هي كانت يعني نرجع يعني يمكن هو تفرع شوية بسيط عن الموضوع، بس إذا هي كانت في بيت أهلها عايشة بطريقة معينة، هو مطلوب منه إنه يكمل بهذه الطريقة. إذا هي كانت عايشة في بيت أهلها بس اللي بيتقدم لها أكل وشرب ولبس وبيت، حتكمل بهذه الطريقة.
0: ما أعتقد إلا. ما أعتقد والله، حتى لو كانت هي في بيت أهلها كذا، لما تتزوج
1: ما أجي أنا أجيب
0: كل الطموح عند هذا الرجل، والرجل ما بيقول شيء وبيسوي اللي يقدر عليه وبزيادة. أنا بتكلم هنا أكثر فيما يخص الماديات، لأنه الموضوع ما ينفصل، الماديات صارت تأثر على كل شيء حتى على مشاعرنا، الماديات صارت تأثر، فالموضوع ما بينفصل. الرجل صار يبغى يحقق كل شيء للمرأة علشان بس تهدأ، علشان بس العلاقة تكون طيبة.
1: مساكين والله. يعني شوف أنا أقول لك حاجة، المشكلة إنه النظرة اللي أنت بتتكلم فيها هي نظرة رجولية بالكامل.
0: لكن يعني نظرة رجولية،
1: أنا أقول لك أنت ما أنت قادر تشوف الموضوع من نظر المرأة. التضحيات اللي بتقدمها إنها هي بتعمل حاجات فوق طاقتها،
0: ما طلب منها المرأة لما تعمل
1: يعني
0: حاجة.
1: تقول له تطلقني
0: المرأة لما
1: ولا تحاول تمشي الحياة.
0: المرأة لما بتيجي تعمل حاجة هي بتعملها تفضلا منها،
1: لا
0: زيادة،
1: لا ممكن كثير أشياء مفروض
0: تقول لك
1: عليها.
0: أنا بضحي،
1: لا مفروض، لا عليها
0: الرجل اللي أنا أقول لك، هذا الرجل اللي يفرض على زوجته إنه تروح تشتغل عشان تجيب له فلوس، ولا تروح تتحمل مسؤولية الأبناء وتطلع توديهم المدرسة وتجيبهم للمدرسة، وهذا بالفرض مو بالرضا بينهم، هذا يشكك في رجولة.
1: شوف
0: أنا بقول لك،
1: أنا أقول لك
0: لما تكون كامل الرجولة في كل شيء ومتحمل المسؤولية بشكل كامل، المرأة المفروض تكون من تكون هي
1: هيقول لها مدام انت موظفة انت لازم تعملي 1 2 3 4، انت كمان لازم تساهمي في البيت، انت لازم تسوي كل هذه الاشياء، لانه انا سامح لك انك انت تكوني موظفة.
0: اذا اتفقوا على كذا من البداية ليش لا، اذا اتفقوا على كذا من البداية، لكن لكن فلوس المرأة في الاخر لها، يعني هذا موضوع ثاني، فلوس وعملها لها، لكن لا يجي على حساب البيت. اذا جاء على حساب البيت وفي رعاية الابناء وفي رعاية الزوج ورعاية البيت بشكل كامل، لا هنا هيكون في خلل. ما هنا هو ضحى، ما في أبنائه نقصهم أشياء، نقصهم رعاية، ممكن يكون في خلل في تربيتهم عشان غياب الأم، ممكن يصير في أشياء كثير، عدم استقرار
1: يعني
0: في البيت
1: يعني
0: عشان
1: يعني
0: الأم
1: يعني
0: بتعمل.
1: يعني خلينا نقول إنك أنت متخيل إنه التضحية، أو اللي بتقوله إنه التضحية اللي بيضحيها الرجل إنه بيخلي زوجته تشتغل.
0: لا أنا ما قلت كده، أنا قلت المرأة هي اللي بتروح تقول أبغى أشتغل، بعدين تقول أنا بضحي.
1: طيب
0: ما طلب منك انك تشتغلي اصلا.
1: هل في مرأة لا تعمل؟
0: كثير
1: هل
0: كثير من الازواج اليوم يتمنى انه مرته ما تعمل.
1: طيب خلينا نقول فرضيا، وهذه مو فرضيه بس هذه موجوده على ارض الواقع في قصص مره كثير، المرأة غير موظفه، هي ربه منزل، هي قاعده في البيت وبتربي وشايله البيت ومسؤولياته. هذه المرأة ما بتضحي؟
0: لا اكيد بتتعب عشان بتسوي مسؤولياتها، لكن ايش التضحيه اللي بتسويها؟
1: ايش التضحيه؟
0: ايوه
1: هي ممكن ما تكون عجبتها هذه الحياة، بتضحي عشان تمشي الحياة،
0: هذا شيء ثاني. لما ما تكون عجبتها

0: علاقتها مع زوجها وفي مشاكل بينهم، لكن فكرة إنه هي تجلس وترأي أبنائها والمرأة هي هذا مسؤوليتها البيت والأبناء.
1: يعني هي ممكن يعني ما بتكون مثلا متحملة أخلاقه، متحملة طريقة تعامله، متحملة أهله، متحملة
0: خلينا نتكلم عن الناس السوية. طب عشان لا نتفرع خلينا نتكلم عن الناس السوية. الرجل كامل الرجولة في كل شيء، وهنا نتكلم إنه متحمل مسؤولية بيته ويراعي أبنائه وبيتعامل بالحسنة. احنا نتكلم على هذا الرجل، الرجل اللي لسانه طويل واللي يدخل البيت عياله يشردوا منه، ما بتكلم عليه. انا بتكلم على الرجل السوي. طيب. الرجل اللي كامل كده في مواصفات الرجل
1: هذا الرجل الكامل تقول انت انه يعني هو المضحي والمراه هي اللي ما شاء الله قاعده وعايشه مبسوطه في هذه الحياه الفظيعه اللي طبعًا. هو حط
0: طبعا
1: وكامل. شوف انت رجل كامل،
0: ما في احد كامل،
1: ما في اي اخطاء، ما في اي اشياء.
0: انا ما بقول هذا، بس في اساسيات. يعني مثلا الرجل اللي في تعامله بينفر الناس من حوله، منهم زوجته وابنائه، هذا في مشكله كبيره ثانيه، هذا يروح يتعالج.
1: طيب
0: يعني انا ماني مع هذا الرجل ابدا، ولا بتكلم في كل كلامنا اللي فات انه مع على المثال هذا الرجل ابدا. انا ما الرجال ما هو يدخل البيت يعفرت البيت كذا الناس تشرب منه، لا انا ما بتكلم على هذا الشخص. انا بتكلم على الشخص اللي متحمل مسؤوليه فعلا، الشخص اللي ممكن يضحي او عنده استعداد يضحي اكثر علشان زوجته وابنه.
1: طيب النموذج هذا اللي تتكلم عنه تتوقع منتشر عندنا قد ايش؟
0: والله في كثير، صدقيني في
1: يعني
0: كثير.
1: يعني كثير،
0: بس اللي بيظهر لنا ما بيظهر الشيء الجيد دائما. حتى النساء لما يجي يتكلموا مع بعض في المجالس،
1: بس
0: أو حتى
1: بس يظهر لنا النساء اللي
0: أو يطلعوا يتكلموا على السوشيال ميديا يطلعوا اللي بيشتكوا. ما طلعت واحدة قالت على السوشيال ميديا، معقولة في الحياة هذه كلها ما في رجل
1: فيه.
0: ما في مرأة طلعت قالت إنه زوجي فيه وفي إيجابيات
1: فيه.
0: لا
1: فيه.
0: الأغلب بيطلع لما يكون في مشكلة، لما تبغى تناقش مشكلة، لما تبغى تشوف شيء سلبي. حتى في مجالس النساء، يا شيخ الرجال كلهم مش عارف إيه، يا شيخ الرجال كلهم وكلهم، هذا الكلام مرة غلط أصلاً.
1: يعني كل المشكلة دحين من هذا النقاش طلعنا بيها إنه المرأة هي المشكلة والرجل هو المسكين، والمرأة ما بتضحي والرجل هو المضحي طول الوقت.
0: أكيد. طيب. ما في شك.
1: أوكي.
0: طبعا في يعني نماذج مختلفة في الحياة زي ما ذكرتي في يعني أنا داخل
1: يعني
0: وأنا بتكلم والله من جد، يعني ما بجي جهة الرجل أكثر، خلينا نتكلم جد. لا في نماذج في الحياة، لا المرأة بتضحي، وفي نماذج أنا أعرفها شخصيا المرأة بتضحي بشكل كبير، الرجل ما هو متحمل مسؤولية.
1: حلو.
0: لكن هي مضحية علشان أبنائها.
1: أنت بتشوف حولك نماذج، على الأقل حيكون عند حولك 3-4 نماذج، أنا حيكون حولي 3-4 نماذج من نساء بيضحوا، وكل واحد فينا لو شاف حوله حيلاقي فيه نماذج من النساء اللي بتضحي.
0: لكن في نماذج كمان بيت سوي، المرأة عارفة أدوارها، الرجل عارف أدواره، كل واحد بيسوي دوره بشكل جيد.
1: والله انا هنا. بصراحه احس انه هذه من النوادر بصراحه.
0: ابدا ابدا، لكن انا زي ما قلت لك اللي بيظهر لنا الشيء السلبي في اغلب الاوقات. يعني معتز بقى يطلع فاصل من اول. طيب خلينا نروح الفاصل اصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: صباح ومساء على جدة اف ام.
1: طيب مكملين معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. يمكن نتكلم اليوم على موضوع التضحية، مين بيضحي أكثر، الرجل ولا المرأة؟ وصلتنا رسائل على الواتساب. محمد الحربي يقول السلام عليكم، التضحيات من الطرفين لكن الرجل أكثر. صدقت يا محمد، ما غلط ولا حرف.
2: أبو نواف يقول المرأة أكثر تضحية، تضحي بحياتها لأجل

0: تنجب الأبناء وتربي وتهتم. شكرا يا أبو نواف.
1: يعطيك العافية، بس هذه من واجباتها يعني، مو تضحية.
0: يا سلام.
1: كمان يقول لك هناك أشخاص رائعون داخلنا إلى عالمهم الداخلي ومنحونا مساحة واسعة من قلوبهم نشيد فيهم، ورسالة طويلة ما فهمت منها شيء. يعطيك العافية. طيب رح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع أصدقائي عن التضحيات، الرجل ولا المرأة، وما زلنا يا جماعة من أول البرنامج في كل فاصل في نقاشات حادة جدا.
0: أيوة يعني أنا متوقع إنه في كثير من اللي بيسمعونا عندهم كلام جواتهم ما بيقولوا، وزي ما نحن كمان عندنا كلام جواتنا ما بنقوله، كل واحد بيكون عنده في حياته قصص ونماذج مرت من المحيطين فيه، من المجتمع اللي هو فيه، بتعطيه هذه الفكرة إذا هو شايف إنه الرجل هو اللي ضحى أكثر ولا المرأة هي اللي بتضحي أكثر. يعني حسب محيط كل واحد. يعني أنت ممكن محيطك تشوف فيه إنه الرجل بيضحي أكثر، لكن أنا محيطي مثلا أشوف إنه المرأة بتضحي أكثر. تختلف بهذه الطريقة. يعني إحنا بنعمل إسقاط من القصص اللي بنعيشها، من الأشياء اللي حواليننا، أو من القصة اللي نحن عايشينها شخصيا. يعني مثلا ممكن الرجل هو بيضحي أكثر، ما نختلف معه، لكن هو شايف إنه كل الرجال بيضحوا أكثر. المرأة نفس الشيء، هي شايفة أنه مثلا هي أو اللي حولها من النساء بيضحوا أكثر، لكن هل هذا الكلام يندرج على كل النساء؟ هنا كل واحد بياخد قصته أو بياخد الواقع اللي هو عايش فيه ويروح إيش يسقط على كل الناس.
1: لا
0: أنا ما بتكلم عن الشخص، أنا بتكلم عن الكل.
1: بتكلم على لما نيجي حتى نناقش موضوع زي هذا بنتكلم على الشخص السوي، الشخص اللي بيؤدي واجباته كاملة بعدين نشوف هو بيضحي في إيش. لكن ما يجي شخص ما يتحمل مسؤولياته كاملة ويقول أنا أضحي، ولا يجبر مرأة مثلا تشتغل عشان بعدين يقول لك تضحي.
0: فكرة التضحيات هي مو دائما مادية، ولا هي دائما أمور نحن متخيلينها، ترى ممكن تكون تفاصيل صغيرة في أمور موجودة في كل بيت تختلف عن الثاني. يعني ممكن مثلا بيت الزوجة ما تنجب، وزوجها تحمل الوضع ده وخلاها عايشة معه. هنا هذا الزوج مضحي جدا. ممكن المرأة كمان مثلا زوجها ما يجيب أولاد وهي عايشة معه ومكملة، هنا أوكي اختيارها، لكن هو نوع من التضحية.
1: أكيد.
0: فكل قصة حتلاقي فيها حاجة مختلفة. ممكن واحدة بتتحمل مثلا أو بتضحي إنه زوجها ما عنده إمكانيات مادية كافية، بتعاني معاه في الحياة من الناحية المادية. ممكن يكون هو مريض مثلا عنده،
1: شكلها كده هتغلبني أنا، بس لا هنبقى صامدي.
0: ممكن هو يكون مريض، أو ممكن هي تكون مريضة. هو في هنا تضحية من نوع آخر. يعني مو كل الأمور حنربطها بالأموال. ممكن عيلة ربنا ابتلاهم بابن معاق مثلا، هنا في تضحية ممكن من الاثنين، وممكن من جانب يعني من واحد فيهم أكثر من الثاني. كثير من التفاصيل اللي تختلف من بيت لبيت ومن قصة لقصة. ممكن هو يكون عنده مشاكل نفسية، ممكن يكون عنده مشاكل مادية، ممكن يكون أهله مثلا جدا صعبين.
1: نفس الشيء بنطبق هنا وهنا على الرجل والمرأة
0: بالضبط، بس كل قصة فيها تفاصيل مختلفة. أحيانا الرجل لما بنحط في موقف إنه هو فعلا يكون مضحي ومضحي بقوة في أشياء أساسية، مثلا زوجته مرضت مرض كبير، هو ممكن يقول أنا ما أقدر أتحمل هذا الوضع، إذا مرة قدرت أني أنا أخليها على ذمتي وأروح أتزوج واحدة ثانية مثلا. أنا ما بقول إنه هذا مو من حقه.
1: وفي نماذج كثير برضو كانوا أوفياء لزوجاتهم وأبدا ما تزوج عليهم، معنه لو تزوج شيء مو غلط أبدا.
0: أي أي أي بس تختلف. ممكن هو اللي يكون مريض وحتلاقي الزوجة هذه جدا مضحية في فترة المرض، ممكن هو ما يقدر يتحمل نفس اللي هي تحملته. كلنا نعرف مثلا رجال إذا هو مرض أنهار خلاص وطاح، لكن إذا هي مرضت هو عادي برا وعايش حياته خلاص هي تتحمل.
1: مين قال الكلام هذا؟
0: هذه قصة. أنا أتمنى أن اللي بيسمعونا
1: أجل من اللي بيراعي، من اللي بيودي مستشفيات، ورجال لا اللي قاعدين في غرف الانتظار في المستشفيات هذول. إيش؟
0: مو الكل، في ناس بيقولوا حتى لحريمهم روح أنت المستشفى.
1: لا أنا بقول لك بنتكلم على الرجال اللي يسيب زوجته تعبانة.
0: أيوة
1: برضو
0: أنت ما تقدر تختار شريحة من المجتمع، هي 10% هي 20% هي 30%، وتقول هذول كل الناس. لا، في نماذج تانية كثير.
1: أختلف معك. طيب خلينا نروح الفاصل وراح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أكثر.

بابليك، تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا اليوم وفي استقبال اتصالاتكم في موضوع التضحيات. خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154.
1: نروح لاتصال ومشاركة معنا. يا هلا ومرحبا.
2: ألو.
1: يا هلا.
2: السلام عليكم. مساء الخير.
1: وعليكم السلام. مساء النور والسرور.
2: الله يحييك ويحييك. موضوع حساس هذا.
0: أهلا وسهلا. شاركنا في الموضوع.
2: والله الموضوع ما تقدر تقول لا كده ولا كده، لكن هي لو بتوصفها التضحية بين الزوج والزوجة هي عجلة. يعني تمثلها زي إيش تمثلها؟ يعني مثلا سبيل المثال السيارة تستغني عن الإطارات، تستغني عن البريك، ما تقدر. شبكة هي. التضحية بتكون من كل واحد لا شغلته.
1: يا سلام.
2: إيه ما نقول حنا إن الرجل هو اللي شايل. صحيح شايل الرجل، ما نقول شيء، بس هل الحرمة ما لها قيمة أو إن ما لها تضحية؟ لا لها تضحية زي الرجل.
1: جميل جميل.
0: يعني تشوف الموضوع ما ارتبط.
2: اتكرمت الأخت قالت التربية هذه مش تضحية. صحيح التربية من بالنسبة للأم كتربية الأطفال، والأب طبعا بيربي بس مش زي تغرى الأم، هذه واجب عليها مش إنها تضحية. التضحية تكون في مسألة مثلا سجن المثالة التضحية، الرجل جاته مثلا مشكلة وصبرت عليه، هذه التضحية.
1: صحيح.
2: أو العكس، الحرمة صارت لها مشكلة مع مثلا عملها، خواتها، أو من غرب وهو بيهون عليها، يعني فهمت علي كيف القصد؟ فتكون من هنا التضحية.
1: أنا رجل
2: ممكن الحرمة ما تنجب صح ولا لا؟ يعني جابت الطفل وبعدين صار عندها أقوم وخلاص ما هذا نتيجة، أو شارك أرحام مثلا صح ولا لا؟ الرجل ما هو مضحيت هذه الشغلة.
1: صحيح.
2: عندي مشكلة الحمد
1: بالضبط.
2: لله
1: بالضبط.
2: مو شرط إنه ومع إن الله حل له يمكن 2 و3 و4، لكن يقول ليش أنا آخذ ومسؤولية ثانية لتضحية بعد؟ هي مسؤولية ترك مسؤول عليها. أنت لما تقول باخذ حرمة ثانية خلاص لا، أنت مسؤول بالثنتين، هي مش واحدة.
1: والعكس كمان بنفس الطريقة.
2: أيوة. فحنا إيش شبهناهم بالعجلة؟ عشان ما نقول احنا طبعا لو بتجي تغريس بالتضحية في العالم اللي احنا فيه الآن، مش العالم القديم، العالم القديم كانت الأم تشيل تضحية كثير والأب أكثر. الآن تلقى الرجل تعطيه نسبة يعني من 50-52 والحرمة 50، يعني نسبة متناسبة. أتكلم على الحرمة إيش؟ أي لا، أتكلم على الحرمة إيش هذا الكلام كله؟ الحرمة الموظفة. الحرمة اللي مش موظفة مقيمة في البيت تلقين فيها تضحية واجبة بس مش باينة. الرجل اللي يقيم يعرف ان الحرمة هذه مضحية وقايمة ومتوية و فهمتي اللي اقصده؟ هو كامل او المجتمع. انا اللي اقصده في فرق بين الحرمة اللي مقيمة في البيت والحرمة اللي فيه عمل ومقيمة. هذه شغلة اكثر اللي في عمل وبيت اكثر من اللي في البيت، مع ان اللي في البيت ما هو بسيط شغلها، ترى مسؤولية كبيرة.
0: صحيح.
2: يعني مثلا بسيب مثلا انا زوجتي موظفه، بضطر ايش اجيب معلم للعيال تغويه زياده من علم انه لو انا مقيمه في البيت لا تجيب، انا برا اذاكر لهم واتابعهم لين انا مفضيه لهم، لكن لو صار زي كذا لا، انا بضطر اني اجيب كمساعد. زي احنا نتكرم من البدايه في الموضوع اللي تكلمته، موضوع الخادمه صح ولا لا في البيت. يعني انا بقول لك انا زوجتي موظف، تقول والله لو اني مش في عمل ما ابغى خادمه، بجي في الأسبوع يومين من الأجار المكاتب تنظيف حاجات كده، وانت ما أبغى تقيم عندي في خادمة. لكن الموظفة مضطر أن يجيب إيش؟ خادمة.
1: اي أنا معك يعني كثير من الكلام اللي انت قلته جميل. واحنا طبعا يعني فكره انه هي تكامليه بين الرجل وبين المراه، المفترض انها تكون بهذه الطريقه. يعني التضحيات تكامليه، هي بتضحي وهو بيضحي، في النهايه كل واحد فيهم مقدر التضحيات اللي بيقدمها الطرف الثاني.
2: اكيد
0: يمكن هذا الاهم.
2: بس ترى الحرمة العاقل والفاهمه تقول الرجل كزوج لا، هو يشيل اكثر مني طبيعي.
1: صحيح.
0: يعني النتيجة وصلت للنتيجة الصح.
2: لا هي أنا أقول الحرمة هذه أعدها توب، هي مش نقص فيها، بس بتقول الزوج شايل اكثر مني، الاصل مسؤوليات اكثر مني انا، بلدني انا وحملت وربيت وتعب وعمل، لكن برضه يشيل اكثر، لازم يشيل اكثر.
1: يا سلام، كلام جميل.
2: لو تجي حاجه في البيت ايش بيسوي الرجل؟ ما عنده دخل عادي صح؟ ايش بيسوي؟ بيضطر ايش؟ يضغط على نفسه يشتغل اوفر تايم وياخذ قرض عشان يسدده.
1: صحيح.
2: ما هو هذا تضحيه؟ اقول لا
0: طبعا،
2: لانه مش مجبور انه يجيبه في البيت هذا الشيء، لكن نقول لا سيب لعيالي وراحتكم، لا لا لا لا يستوي هذا الشيء، ليش لا؟ فهمت علي؟ ولا الحرمه مش جديده ترى، الحرمه الان صارت شبه تقريبا اقتربت للرجل، يعني مساواه صارت في الشغله، يعني مو مش انا اقول مساواه بس تقريبا، يعني كموظفه لا بس شوف هو الاخ، شو اسم الاخ اللي معاك؟
1: مصطفى
0: معاك.
2: مصطفى انا معاك، الرجل اللي يعتمد على زوجة تشتري وتجيب هذا مو رجل، ما عنده رجل
0: اكيد اكيد، يعني لا لا لا يعني مسؤوليات الرجل واضحه في
2: نفسها يا حبيبي، بتجيب هذا الشيء رجل، بس من الملتزم في البيت في المشترى والمقاضي؟ مو الملتزم مين؟ الرجل.
0: صحيح، يعني شوف هذه هذه المسؤوليات شيء ثاني، يعني هذه اشياء معروفه في حتى في ديننا وفي عاداتنا وتقاليدنا، أشياء معروفة للرجل، أي خلل فيها ترى ينقص من رجولة الرجل بشكل كبير.
2: أيوة.
0: حتى في نظرة المرأة لنفس هذا الشخص يعني.
2: بالعكس أنا أعرف لك نساء يشتغلن ويشترن مثلا كنبات شغلات زي دي، زين تقول ما شاء الله أبو محمد والله ما قصر لنا، للنساء ما تقول لهم أنا اللي شريته، للنساء.
1: صحيح.
2: في المجلس ما شاء الله شوف طقم الجميل، بس ما قصر أبو محمد، هي اللي شريته.
1: إيه هذه المرأة العاقلة،
2: لأن تجوي زوجها شخصيته مش ضعفه قدام النساء.
1: صحيح.
2: أنت بتشترين وأنت يعني زوجكم ولا شيء، لا ما يصير كذا.
1: يعطيك.
2: وبعض الرجال العكس، عرفتي يعني عملت لي سوت لي ما شاء الله عليه، ترى يا جماعة البوفيه اللي سوى هذا معظمه مسويته أم محمد كذا، وهو لا يمكن سوي اثنين بس كان معظمه، فهمتي علي، يجمل الوضع كذا. وهذا التضاحي، أنا قلت لك عجلة والله ما تقدرون، الموضوع يبيه له شهور عجلة.
0: طيب
1: فعلا، يعطيك العافية.
0: شكرا
2: لك. الله يعطيكم العافية، شكرا، في أمان الله،
1: مع السلامة.
0: طيب كمان اتصال معنا. ألو مرحبا،
3: حياك الله،
0: أهلا وسهلا، من معانا؟
3: معاك أبو نواف.
0: أهلا وسهلا يا أبو نواف، تفضل.
3: للأمانة الموضوع شدني مرة، وأنا صراحة ما قلت دخلت في برنامج تلفزيوني أو
1: نرحب فيك،
0: نورتنا وسعيدين بمشاركتك،
3: لكن بما أن الموضوع هذا يعني أنا عشته وتعايشت معاه التضحية فحبيت أشارك.
0: جميل.
3: طبعا فيه احنا ما نختلف أن التضحية يقوم فيها الرجل والمرأة، يعني هي عندها مسؤوليات وعنده مسؤوليات، والتضحية يعني متبادلة.
0: نعم.
3: وبالنهاية هي المنفعة يعني للاستقرار وأنه يكون يعني الزواج مثالي، لكن في فئات كبيرة بالمجتمع يعني التضحية عندهم من المرأة تضحي أكثر لعدة أسباب، يعني ما أبغى أنا أذكر فئات معينة، لكن خلينا نقول العسكري اللي في أرامكو، الناس اللي يعمل خارج منطقته، فهي قائمة في دور الأب والأم من ناحية المقاضي، من ناحية التسوق، من ناحية الدراسة، من ناحية توديهم تجيبهم النادي، حتى إلى درجة يعني صيانة السيارة.
1: صحيح.
3: فأنا من الفئة هذه يمكن لي أكثر من 10 سنوات أتغرب كثير، يعني هي قائمة بالدور كامل، حتى يعني بعض الأوقات حتى أثناء ولادتها ما أكون موجود.

0: يعني لسبب من الأسباب، يعني سواء خارج المملكة أو عمل خارج المنطقة. فبالعكس أنا أشوف أن المرأة تضحيتها أكبر من الرجل بالناحية هذه بالضبط، إذا كانت تقوم بالدورين معا.
1: جميل.
0: بالإضافة إلى يعني أن هي متحملة مسؤوليات.
2: وكمان ترى يعني بالذات أنت ذكرت حالتك، أنت كمان مضحي أنك أنت بعيد عن أسرتك، كنت متغرب وبعيد عن أبنائك، أيضا هذه تضحية.
0: أقارن تضحيتي بتضحيتها، يعني هي قاعدة تتعارك في البيت 24 ساعة وقاعدة تقوم مسؤوليات كبيرة جدا. صحيح أنا مضحي، لكن أنا أشوف نسبتي ممكن 30% رغم المشاكل اللي أنا فيها، لكن هي قائمة بالدور كامل، يعني تودي المدارس، تجيب من المدارس، توديهم النادي العصر، تدرسهم، تنظف البيت، تقوم بأعمال صيانة السيارة. يعني إحنا نتكلم ترى الحمد لله أنه النقلة النوعية في قيادة المرأة من السيارة ترى سوت نقلة كبيرة، ولا كان قبل كنا معتمدين على السائق ورحمة السائق مزاجيته، يعني كما كان مروق. لكن الحمد لله يعني انه القيادة والرؤية تغيرت، وهذه صراحة سوت نقلة نوعية كبيرة. ولا يعلم الله انا عايشتها قبل المرحلة هذه، كنت في يعني ألم نفسي وشيء اني بعيد جدا، وحتى موعد المستشفى ما تقدر تطلع، لازم ابحث عن سائق.
1: جميل. فعلا هذا كله نحن عايشناه، وكله يعني نشعر بثماره الايجابيه الان، وكلامك جميل جدا ابو نواف. نحن نشكر مشاركتك واتصالك، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا.
0: احب اشكر ابو نواف،
2: شكرا لك.
1: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
2: طيب، هل التضحيات في الحياة الزوجية تبنى عليها علاقة ناجحة، ولا الإفراط فيها ممكن يتحول لعبء إذا كانت بشكل متكرر؟
1: أكيد، يعني خلينا نقول في كثير من الأوقات بتتكرر عبارات، يعني الزوج بيضحي بعمره عشان أسرته، ولا الأم ضحت بشبابها عشان أبنائها. وصارت في أحيان كمان نقدر نقول إنه التضحية معيار للحب والوفاء، لكن هل هذه التضحيات هي اللي بتصنع العلاقة الناجحة؟ هل في طرف بيتحمل عبء أكثر من الطرف الثاني؟ ولا النجاح بيقاس بقدرة الزوجين على تقاسم المسؤوليات والتضحيات كمان؟
2: أكيد، والحقيقة إنه علم النفس والاجتماع بيقدم صورة أكثر تعقيد من مجرد إنه إحنا نقول طرف بيضحي أكثر من الثاني. المقصود بالتضحية، أو إيش المقصود بالتضحية في العلاقة الزوجية؟ التضحية يعني إنه الإنسان يتنازل عن رغبة أو مصلحة شخصية عشان مصلحة شريك الحياة أو الأسرة. وممكن تكون التضحية يعني مادية، زي العمل لساعات طويلة، عاطفية، إنه الواحد يتحمل ضغوط للحفاظ على استقرار الأسرة. ممكن تكون اجتماعية، ممكن كتنازل عن بعض العلاقات، وهذه بنشوفها بشكل كبير، أو الأنشطة مهنية كمان، تأجيل دراسة أو فرصة عمل، أو ممكن كمان تكون صحية أو جسدية، زي ما بيصير مع الحمل أو الولادة أو الأعمال المرهقة.
1: أكيد، خلينا نقول إن وجود التضحيات أمر طبيعي في أي علاقة طويلة، لكن المشكلة تبدأ لما تصير التضحية من طرف واحد أو تتحول إلى واجب دائم ما يقابل بالتقدير. علم النفس بيقول والدراسات إنه التضحيات الطوعية اللي بيقدمها الإنسان عن قناعة وحب غالبا بتعزز الرضا الزوجي وتقوي الشعور بالقرب من الشريك. أما التضحيات القسرية اللي بيشعر فيها الإنسان بأنه مضطر أو جهوده غير مقدرة، فهي ترتبط بارتفاع مستويات الإرهاق والشعور بالظلم وانخفاض الرضا عن العلاقة.
2: طيب، بعد ما تكلمنا كثير في الحلقة يمكن ألا، وكنت متحيز للمرأة وأنا كنت متحيز للرجل بشكل كبير، خلينا نشوف العلم فعلا إيش قال في هذا الموضوع. هل الرجال يضحوا أكثر ولا النساء؟ الإجابة العلمية أبدا ما هي بهذه البساطة، بتعتمد على الثقافة وطبيعة الأسرة والأدوار اللي يتفق عليها الزوجان. ففي كثير من الأسر ممكن يتحمل الرجل ضغوط يعني اقتصادية كبيرة، مسؤولية الإنفاق، ساعات العمل الطويلة، القلق المستمر على الاستقرار المالي. في المقابل كمان ممكن تتحمل المرأة الحمل والولادة، الرعاية اليومية للأطفال، العبء الذهني لإدارة تفاصيل المنزل، أحيانا التوفيق بين العمل والأسرة. عشان كذا بيشوف العلم أنه نوع التضحيات يختلف أكثر مما يعني يختلف حجمه.
1: أكيد، ليش بعض الأطراف بيشعروا أنهم أكثر تضحية، الرجل يشعر أنهم ضحية أكثر ولا المرأة تشعر أنها ضحية أكثر؟ يقول لك هذه ظاهرة نفسية معروفة، الإنسان يرى جهده اليومي بكل تفاصيله، لكن ما بيشوف تفاصيل الشيء اللي بيمر فيه الطرف الآخر. الزوج يعرف ساعات العمل والضغوط اللي بيعيشها خارج المنزل، لكن ما بيعرف حجم الإرهاق داخل البيت، والزوجة بتشوف مسؤولياتها اليومية المتكررة لكن ما بتشوف الضغوط اللي بواجهها الزوج في العمل، وعشان كده بينشأ شعور متبادل بأنه أنا الوحيد اللي بضحي لكن في الواقع أنه الطرفين بيقدموا تضحيات مختلفة.
2: طيب هل التضحية بوحدها تكفي لنجاح الزواج؟ مو بالضرورة طبعا، في علاقات مليئة بالتضحيات لكن تعيسة، في المقابل في علاقات فيها تضحيات أقل لكن بتقوم على الاحترام والتعاون والحوار وتوزيع المسؤوليات والامتنان المتبادل. العلاقة الصحية ما بتبحث عن شخص يضحي دائما لكن عن شريكين بيساعد، يعني كل طرف منهم يساعد الآخر لما تستدعي الظروف هذا يعني.
1: أكيد، وكمان يعني خلينا نقول أخطر ما يمكن أن يحدث هو أنه تتحول التضحية إلى وسيلة للسيطرة أو ورقة للمن والتذكير أو دين لازم الطرف الثاني يسدده طول حياته. لما يسمع أحد الزوجين باستمرار كلمة أنا ضحيت عشانك أو أنا عملت عشانك، هذه هنا بتتحول من فعل في محبة إلى مصدر ضغط وشعور بالذنب.
2: وهنا نقطة مهمة جدا علاء، لأنه التضحية أعتقد أنها خيار، بما أنه إحنا قلنا تضحية يعني أنت بإرادتك ضحيت،
1: مو بالضرورة
2: في كثير من الأحيان،
1: مو بالضرورة في أحيان الواحد بيضحي، صح انه ممكن عنده خيار لكن يكون خيار صعب جدا فبيفضل الاختيار الثاني. هو في تضحيه بس نقطه اني انا اخترت واروح امن بعد كده صعب جدا.
2: اكيد يعني فكره المن كمان مع التضحيه ما تركب مع بعض،
1: ما حتصير تضحيه
2: ابدا يعني الرساله الاهم يعني الزواج ما هو منافسه لمعرفه يعني من ضحى اكثر، ما في بطوله في انه يستنزف احد الزوجين نفسه بالكامل، يعني العلاقه الناجحه هي اللي بيشعر فيها الطرفين بانه جهدهم مرئي ومقدر، وهذا اهم شيء يعني، وانه التضحيات تتخذ عند الحاجة بعدين يعاد التوازن بينها، مو يفضل الشخص طول وقته مضحي بشيء سواء كان الرجل أو المرأة.
1: أكيد يعني
2: كيف أنا محايد بس
1: شايف كيف حلو. عموما مستمعينا يعني الحياة ما تنبني بكثرة التضحيات وحدها، ولكن أيضا بالعدل والتقدير والحوار وتقاسم المسؤوليات، ويعني هذه الأمور كلها مهمة جدا، لأنه الإنسان ممكن يضحي لفترة بس ما حيقدر يضحي طول عمره، لازم حيعرف وقت من الأوقات إنه ممكن أتحمل العبء يمكن أكثر من طاقته، هنا ضروري جدا إنه يكون في تفاهم بين الطرفين على هذه الأمور.
2: أكيد يعني أنا أحاول، يمكن وصلنا للدقائق الأخيرة لكن أحاول أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله، يسعد مساءكم مصطفى وآلاء، موضوعكم جدا جميل. بالنسبة للتضحية أنا أشوف أنه المرأة هي اللي تضحي بصراحة، تتحمل كل شيء عشان البيت والزوج والأولاد وهم الأهم عندها، والرجل ممكن يضحي بس إذا ضحى معنا يضحي بالزوجة والبيت والأولاد ويتزوج واحدة ثانية.
1: شايف كيف؟ وهذا أبو غلا.
2: أنت مين أبو غلا؟
1: أبو يعني غلا أوف
2: من فريقنا، أبو غلا من فريقنا، خليك معانا. طيب عبد الهادي عمران يقول التضحية ما بترتبط بجنس معين لكن تعتمد بشكل أساسي على شخصية الفرد وطبيعة التربية والبيئة، والتضحية هي خيار شخصي، كل واحد بيضحي بطريقة مختلفة تتناسب مع قدرات كل شخص وظروفه، لكن بالنسبة لي في اللي شفته في البيئة اللي حولي بتضحي المرأة أكثر وليس الرجل، خصوصا في حالات المرض.
1: جميل
2: عبد الهادي، شكرا لمشاركتك، شكرا لكل اللي ارسلوا لنا على الواتساب، كل اللي تواصلوا معنا، كانت حلقه جميله صراحه
1: جداً.
2: استمتعنا باتصالاتكم تفاعلكم، ويمكن عصبنا شويه انا ولا
1: لا كل الامور تمام ما حد يقلق،
2: لكن بالعكس كانت حلقه جميله، شكرا لمشاركتكم مشاركاتكم وتفاعلكم، واكيد نلقاكم غدا في حلقه جديده.
1: لكم تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وانا آلاء محمد، وهذه اجمل تحيه من مخرجنا معتز بخش.
2: في امان الله.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: في 60 ثانية.
3: عسير تتألق عالمياً. موقع اكتشف عسير يقتحم قائمة أفضل 10 وجهات في العالم للسياحة وتجارب الطعام. المملكة تفوز باستضافة أولمبياد الفيزياء الدولي 2027 لنؤكد للعالم مكانة عقولنا السعودية في صدارة العلوم. جامعة القصيم تحصد شهادة التميز العالمية بابتكار منصة حوكمة ذكية تتفوق على 1595 مشروعاً دولي. النادي الأدبي بالرياض يحتفي بأول خريجي بيت العود لصناعة مستقبل فني مستدام للمملكة. وأخيراً ألبوم الصغير يعيد التوازن لبرارينا، وجوده في الحدود الشمالية هو رسالة حية تعكس عظمة تنوعنا البيئي وسلامة بيئتنا الفطرية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: استدامة الآن على جدة اف ام.
3: الاستدامة اليوم أعزائي المستمعين لم تعد مفهوما يقتصر على البيئة أو الحفاظ على الموارد، بل أصبحت نهجا تنمويا متكاملا يشمل الاقتصاد والإدارة وجودة الحياة وبناء الإنسان. ومن هذا المنطلق يحظى القطاع الرياضي في المملكة باهتمام متزايد بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومع هذا التحول الكبير يبرز سؤال مهم: كيف يمكن للقطاع الرياضي أن ينتقل من الاعتماد على الدعم إلى الاكتفاء المالي والاستدامة؟ وما دور التخطيط الاستراتيجي والحوكمة وتنمية القدرات البشرية والشركات الاستثمارية في بناء قطاع رياضي مزدهر ومستدام؟ كيف نوجد الفرص وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ أهلا بكم في استدامة لنطرح هذا التساؤل وهذا الموضوع اليوم مع ضيوفنا الكرام في ثنايا حلقة هذا اليوم من استدامة. معكم بكل سرور من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج شريكة النجاح الزميلة مناهل دحمان.
2: تقرير وخبر.
3: حققت شركة نادي العلا الرياضي إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة أفضل بيئة عمل من مؤسسة Great Place to Work العالمية، تأكيداً لنجاحها في بناء بيئة عمل ترتكز على تمكين الموظفين وتعزيز ثقافة الأداء وترسيخ قيم التعاون والابتكار. ويعكس هذا الاعتماد جهود الشركة في تطوير تجربة الموظف من خلال تبني ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية وتوفير فرص النمو المهني، بما يسهم في رفع الرضا الوظيفي والكفاءة التشغيلية ويعزز مستهدفاتها المؤسسية انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نادي العلا الرياضي وليد بن عبد الرزاق معاذ أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جميع منسوبي النادي ويجسد ثقافة مؤسسية تقوم على التقدير والثقة والتمكين، مبينا أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح واستدامة الإنجازات.
2: لقاء الأسبوع.
3: موضوعنا اليوم كما ذكرنا آنفا في مطلع الحلقة مستمعين الكرام هو الاستدامة في القطاع الرياضي. كيف ننتقل من الاعتماد على الدعم إلى الاكتفاء المالي؟ وكيف نحقق ذلك؟ وكيف نوجد الفرص لهذا القطاع المتنامي في المملكة؟ للحديث حول هذا المجال وهذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في مطلع الحلقة الدكتور علي محمد الحازمي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية. أهلا ومرحبا بكم الدكتور علي الحازمي.
4: حياك الله أستاذة نهى، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بإذن الله اليوم نطلع بمخرجات جيدة وتوصيات بمشيئة الله. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية وأنا معكم بمشيئة
3: حياكم الله. دكتور علي، عندما نتحدث عن الاستدامة المالية في القطاع الرياضي ماذا نعني بهذا المفهوم، ولماذا أصبح اليوم أصبحت الاستدامة المالية في القطاع الرياضي بتكون أكثر ضرورة من كونها مجرد خيار؟
4: في الحقيقة أستاذ نهى، الاستدامة المالية تعني قدرة القطاع الرياضي على تمويل عملياتها وتطويره من إيراداته الذاتية. إحنا الآن في عصر الاعتماد على الذات، يعني تطوير من خلال يعني حصول على إيرادات ذاتية، حيث لا يكون رهين للدعم الحكومي. يعني خلاص حكومة، يعني نحتاج دعم حكومي، دعم حكومي، هذا يعني انتهى المفهوم هذا في ظل رؤية 2030. فلازم يكون هناك اعتماد ذاتي، لأن الاعتماد على الذات يعطي قوة أكبر. أصبحت ضرورة اليوم، حيث أن حجم الإنفاق على القطاع الرياضي استاذ أنواه في إطار رؤية 2030 تجاوز 150 مليار ريال، يعني هذا مبلغ كبير جدا حتى 2024 طبعا، ومع إنشاء 18 ناديا استثماريا وتخصيص الأندية. يعني الموضوع الخصخصة لازم نهتم فيها الآن. نعم.
3: وتحقق الأندية، يعني تحقق عوائد، يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني بس عشان ما يقولوا إحنا نذكر هذه النقطة، ولكن حقيقة القطاع الرياضي يحقق عوائد، يعني هو قطاع استثماري.
4: والله والله شوفي، هو القطاع الرياضي يحقق بالفعل عائد كنشاط، ولكن يعني بقولها بكل صراحة، we want to execute، يعني نبغى تنفيذ. في خطط في وزارة الرياضة، لكن المشكلة في عملية التنفيذ. يعني في كل العالم الأندية تدخل فلوس، ونشاطها يدخل فلوس عبر تشغيل الفاسيليتي. يعني لم يعد من الممكن إدارة هذا القطاع بمنطقة دعم فقط الحكومي. وأوصي هنا، نحن بحاجة لتحويل الأندية من مراكز استهلاك إلى كيانات استثمارية.
3: أنت تنقلنا للسؤال الثاني دكتور علي.
4: تدر دخلا.
3: يعني أنت الآن تنقلنا للسؤال الثاني دكتور علي، إنه في ظل التحولات اللي بيشهدها القطاع الرياضي، كيف ممكن يسهم التخطيط الاستراتيجي في الانتقال من النموذج يعتمد على الدعم إلى النموذج قائم على الكفاءة والأداء والاستثمار؟
4: والله أستاذ نهى، الأندية لازم تنتقل من مراكز استهلاك إلى كيانات استثمارية. يعني نبغى فلوس، يعني شركات.
3: نعم.
4: طبعا تملك أصولا وعلامات تجارية تدر دخلا. وأؤكد هنا أن التخطيط الاستراتيجي هو الذي حول السؤال من كم نحتاج من دعم إلى كيف نصنع القيمة. الآن لازم، يعني ما نعتمد على عملية الدعم الحكومي، لازم نصنع قيمة، وهذا

0: بنيت إلا يعني بالاعتماد على الذات. أعطيك مثال،
1: نعم.
0: أعطيك مثال أستاذ نوع، مشروع تخصيص الأندية الرياضية عام 2023، ربط بين الأداء الرياضي والتجاري، حيث أصبحت 6 أندية كيانات استثمارية مملوكة لصناديق غير ربحية وتدار وفق مؤشرات الكي بي آي واضحة يعني.
1: أيوة يعني 6 أندية ليس عدد يعني يستهان به.
0: طبعاً.
1: نعم.
0: ولكن في بعض الملاحظات أنا عندي، يعني أغلب الأندية يعني الفاسيليتي والتجهيزات إيجار، يعني ما في غير الأندية الكبيرة تمتلك مباني، لكن لازم كمان نركز
1: يعني
0: على
1: إعادة الجدوى لهذا الموضوع، إعادة النظرة فيه.
0: طبعاً. ويعني عندي وجهة نظر كمان، التخطيط الاستراتيجي، أنا بحكم تخصصي في التخطيط الاستراتيجي.
1: نعم.
0: جعلنا نغيص، لابد أن نغيص كل ريال بما يعود به من أثر جماهيري وتسويقي ومجتمعي. الأثر كيف نغيص؟ نغيص عبر الجماهير وعبر التسويق وعبر المجتمع، وهذا يحتاج يعني هذا جزء مهم جدا في التخطيط الاستراتيجي في عملية القياس. لازم نقيس الأثر الجماهيري المجتمعي طبعا.
1: نعم.
0: والتسويقي كمان.
1: طالما ذكرنا الأثر التسويقي، يعني كيف تقرؤون أهمية الانتقال من الموازنات التقليدية إلى موازنات ترتبط بالأهداف ومؤشرات الأداء؟
0: والله استاذ نوها، هذا سؤال وجيه جدا هذا، وهذا يفتح لنا مداخل عديده في تنميه القدرات البشريه وفي التخطيط الاستراتيجي. واود ان اوضح ان الموازنه التقليديه تسال ماذا صرفنا، يا وين الفواتير يا موظف، وين صرفت المبلغ هذا. هذا مفهوم تقليدي قديم. بين
1: نعم.
0: موازنه الاداء تسال ماذا حققنا اليوم، ما نسال كم صرفنا احنا.
1: نعم.
0: هذه كلها موجودة، محاسب القانوني يعملها، ولكن نريد نسأل ماذا حققنا من أثر اجتماعي، من أثر المجتمع. في وزارة، أعطيك على سبيل المثال أستاذ أنور، في وزارة الرياضة تم ربط 70% من الميزانيات الاتحادات بمؤشرات أداء تشمل عدد الممارسين والإنجازات والحوكمة منذ 2021. وزارة الرياضة تعمل بقيادة معالي الوزير، صراحة تعمل جهد كبير جدا، ولكن مشكلتنا في عملية كمان التنفيذ. وأوصي هنا أي نادي لا يربط ميزانيته بثلاث، وهذا شيء مهم أستاذ نوح، 3 أشياء مهمة جدا لازم كل نادي يربطها، هي عدد المستفيدين، العائد التسويقي، والأثر المجتمعي. أي نادي ما يربط بال3 أشياء وعيدها، عدد المستفيدين والعائد التسويقي والأثر المجتمعي، سيبقى عاجزا عن الاستدامة، ولن يكون هناك استدامة.
1: ما عنده بيانات ولا عنده أي يعني أسس للقياس حتكون بعد كده، ولا إحصائيات عشان يضع الخطط الاستراتيجية إذا لم يكن يسجل هذه كلها ضمن الحوكمة.
0: يعني يا استاذ انا، انت تقولي ما في خطه استراتيجيه، والله ممكن ما في خطط، ما يعني قلت لك المشكله في عمليه التنفيذ، والتنفيذ احد اهم العناصر في التخطيط الاستراتيجي.
1: نعم.
0: اذا ما فيه مؤشرات اداء، وقلت واعيد مؤشرات اداء تقيس عدد المستفيدين، العائد التسويقي، والاثر المجتمعي.
1: نعم.
0: سيبقى النادي عاجز عن الاستدامه، ولن تكون هناك استدامه.
1: طيب إيش رأيك دكتور ناخد فاصل وننتقل للمحور الثاني اللي هو واقع الرياضة البارالمبية في السعودية، ولكن بعد الفاصل.
2: استدامة.
1: حياكم الله من جديد، وطبعا نرحب مرة أخرى بالدكتور علي الحازمي اللي هو طبعا مستشار وخبير في التخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية. دكتور علي، الآن نحن نتحدث اليوم عن واقع يعني القطاع الرياضي، الاستدامة المالية في القطاع الرياضي في المملكة، ولماذا أصبح هذا يعني ضرورة أنه يكون في استدامة وننتقل من مرحلة الدعم إلى مرحلة الاكتفاء والاستثمار. الآن يعني نعرج على جزئية مهمة ويتستحق حلقة كاملة، واقع الرياضة البارالمبية في السعودية. يعني يمكن البعض يعني يقول إيش معنى الرياضة البارالمبية، ماذا نقصد بهذا المفهوم؟ الرياضة البارالمبية هي الرياضات التي توجه لذوي الهمم، من شبابنا من ذوي الإعاقة في شتى المجالات. هنالك رياضات مختصة لذوي الإعاقة البصرية، رياضات مختصة لضعف السمع.

0: أكيد طبعا.
1: طبعا ودي أشير لموضوع مهم جدا. الرياضة الألبار أولمبية انتقلت من العمل التطوعي، وهذا شيء مهم دكتور، من العمل التطوعي. دعيني شوية أسرب الله يعطيك، لأن الموضوع والسؤال هذا جدا وجيه ومهم، ويفتح لنا يعني مداخل عديدة في منظور التخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية، خصوصا حنا نتكلم يعني عن شريحة مهمة جدا وتنال اهتماما كبيرا في ظل رؤية 2030، وهم دول العرب. طبعا الرياضة الألبار الأولمبية انتقلت من العمل التطوعي إلى العمل المؤسسي.
0: نعم.
1: انتقلنا من العمل التطوعي، هذا أبدعنا فيه من ساعات تطوع، أبدعنا فيه ولله الحمد، وقيمنا في المملكة العربية السعودية تحث، وديننا الإسلامي يحث على التطوع. طبعا احنا انتقلنا من العمل التطوعي إلى العمل المؤسسي مع دمج اللجنة البار الأولمبية.
0: يعني دكتور احنا الآن أمام النموذج ماثل. الرياضات البارالمبية انتقلت من العمل التطوعي إلى العمل المؤسسي. أكيد. أنجزنا مع رغم وجود تحديات كثيرة، لكن أنجزنا. يعني النموذج ماثل الآن أمامنا.
1: دعيني تفضل. دمج اللجنة البارالمبية ضمن اللجنة الأولمبية السعودية صار هذا عام كم؟ قبل 5 سنوات، عام 2021، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
0: نعم.
1: طبعا هناك ملامح، والملامح يا أستاذ نوها من ناحية استراتيجية.
0: نعم.
1: يعني أبرز الملامح في الرؤية والانتجار والإنجازات. الرؤية هنا أقصد فيها تمكين 1.5 مليون شخص من ذوي الإعاقة رياضيا وفق مستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة ممارسة الرياضة إلى 40%، وهذه نسبة تعتبر عالية جدا.
0: نعم.
1: طبعا عندنا كمان موضوع الانتشار، تأسيس أندية ومراكز متخصصة وإدخال 12 لعبة بار أولمبية رسمية في دوري المدارس والجامعات.
0: نعم.
1: وبعدين من ناحية الإنجازات، حققت المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 3 ميداليات في بار أولمبياد طوكيو 2020، قبل 6 سنوات، وأول ذهبية بار أولمبية في تاريخ المملكة عبر البطل عبد الرحمن القرشي.
0: نوجه له كل التحية وكل أبطالنا.
1: وبعدين أوجه رسالة أستاذ نوع من هذا المنبر، يعني الاستثمار في الرياضة البار الأولمبية ليس عملا خيريا كما يعتقد البعض.
0: نعم.
1: هذا هو استثمار في طاقة بشرية مهملة. كل ريال يصرف هنا يعود بأربع أضعاف على الصحة والمجتمع.
0: نعم. هنالك قنوات يعني توجد إنه نتابعهم، ولكن ما زال انتشارهم عبر الإعلام نحن مقصرين حقيقة، ونعتذر من هذا التقصير، ولكن إن شاء الله مع الرؤية وتوصيات الرؤية إنه نوجد ونسد هذا الخلل في هذه الخانة.
1: الرؤية مهتمة بشكل كبير.
0: نعم.
1: في هذا الأمر.
0: نعم. إنه تمكينهم من جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، يعني كل هذا ذكر نصا في رؤية المملكة 2030 فيما يختص يعني بواقع الرياضات البارالمبية وطبعا ممارسيها. دكتور علي
1: الصوت.
0: نعم. يعني ذكرنا إنه الرؤية ذكرت نصاً الاهتمام بممارسي الرياضات البارالمبية وطبعاً تمكينهم من الفرص المجتمعية وتكافؤ الفرص وتمكينهم وجعل حياتهم أفضل وحقوقهم في جودة الحياة، ذكر نصاً في طبعاً رؤية المملكة 2030.
1: وودي أضيف يعني تذكر شيء مهم جدا، يعني حسب دراسات قمت بها بالعديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال، أنت عارفة أن ذوي الإعاقة مساهمتهم في الأعمال في المملكة العربية السعودية عالية، يمكن تفوق الناس الأصحاء، وهم
0: أصحاء، يعني الناس قرناءهم من الناس الذين يعني ما عندهم
1: ولديهم بصيرة عالية جدا
0: وإحساس بالمسؤولية، ووجودهم وحضورهم عالي جدا، وهم أكفاء طبعا في كل مكان
1: ومنتجين
0: ولا قدر المسؤولية كذلك، ودائما يعني موجودين ومبتسمين ويؤدون أعمالهم، يبذلون جهودا يعني عالية، لأنهم فعلا هم جزء من المجتمع وذوي همة

0: يعني كما أسماءهم
1: سبحان الله سبحان الله
0: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إنه هم ذوي الهمم، فعلا فهم ذو همة عالية. طيب
1: سبحان الله أستاذ أنها الله يأخذ ويعطي، سبحان الله
0: نعم.
1: سبحان الله
0: نعم، ولديهم رضا عالي، ف لابد أن احنا ننظر لواقع الرياضات البارالمبية في السعودية. وطبعا هل لك إضافة في هذه النقاط عشان ننتقل للمحور الثالث في الحلقة؟
1: خلاص ننتقل. الله يعطيك العافية.
0: تمام.
2: استدامة.
0: دكتور علي، يعني المحور الثالث اليوم في حلقتنا هو بناء القدرات البشرية والحوكمة لتحقيق الاستدامة. إلى أي مدى يعني في رأيك يسهم الاستثمار في الكفاءات البشرية والإدارية في تحقيق الاستدامة المالية داخل الأندية؟
1: والله دكتورة نهى، بالرجوع إلى الإحصائيات أؤكد أن 60% من أسباب تعثر المؤسسات الرياضية عالمياً، هذا طبعاً عالمياً، سببها بشري إداري وليس مالي. النادي الذي يملك مديرا تسويقيا محترفا يستطيع مضاعفة عقود الرعاية 3 مرات. احنا هنا يعني نحتاج موارد بشرية إدارية وليس مالية.
0: نعم.
1: هذا اللي احنا نحتاجه من أجل الاستدامة. النادي الذي يملك مدير تسويق محترف يستطيع مضاعفة العقود الرعاية 3 مرات. فالإدارة هنا تلعب دور كبير. وودي كمان يعني أود أن أوصي بشيء، نخصص 10% من ميزانية كل نادي لتدريب وتهيل الكوادر الإدارية
0: واستكشاف
1: الإنسان. الإنسان هو الأصل الثابت الوحيد في معادلة الاستدامة. لا يوجد استدامة دون موارد بشرية مؤهلة
0: ومهيئة لها الفرص. ومهيئة لها الفرص.
1: نعم الفرص تهيئة، والحمد لله الفرص موجودة، بس احنا نحتاج نستغلها. بيئتنا الآن بيئة مشجعة ومحفزة في ظل رؤية 2030 لقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.
0: حفظهم الله، وطبعا منحونا الفرص وفتحوا كل الأبواب والمجالات. بالنسبة لسؤالنا الثاني دكتور علي، في رأيك ما هي أبرز المهارات والتخصصات؟ إحنا عندما نتحدث عن كفاءات بشرية إذن لابد من إتاحة كل نعطي كل ذي حق حقه. يعني مو معقول أنا أكون مدير وأكون أنا تسويق وأكون أنا مكتشف مواهب وأكون أنا مدير مالي، يعني مركزية يعني انتهت من زمان واستهلكت. فما هي أبرز المهارات والتخصصات التي يحتاجها القطاع الرياضي اليوم لمواكبة هذا التحول؟
1: والله استاذنا هذا السؤال جدا وجيه جدا، وهذا يتطرق لسوق العمل يعني في المملكة العربية السعودية وسوق العمل في قدر رؤية 2030. هناك يعني استحدثت وظائف، ولكن أنا يعني سؤالي أود أن يعني أركز على 3 أمور يعني مهمة جدا، وهي إدارة الاستثمار الرياضي.
0: نعم.
1: هذه طبعا إدارة الاستثمار الرياضي لجذب الرعايات وتسويق الحقوق، هذا مهم جدا. كمان في تحليل البيانات الرياضية لاتخاذ قرار مبني على أرقام الجمهور والأداء، وانت قبل شوية كلمتيني قلت لي ما في بيانات.
0: نعم.
1: لازم يكون عندنا بيانات.
0: البيانات هي الأساس للاستدامة.
1: طبعا انت كيف تخططين كيف تغسين إلا لازم يكون بيانات، وهذا أمر مهم جدا.
0: نعم.
1: يعني لازم تحليل البيانات الرياضية، لازم يكون عندنا ناس محترفين وعمل مخصص يعني لاتخاذ قرار مبني على أرقام الجمهور والأداء. يعني كيف اتخذ قرار ولا يوجد أرقام ولا يوجد بيانات؟ هذا جدا يعني نحتاج إلى تنظيمه الصراحة في القطاع الرياضي في الأندية. كمان في أمر مهم جدا وهذا يعني مركز عليه وزارة الرياضة، يعني حوكمة والامتثال الرياضي.
0: الحوكمة والامتثال ويمكن إدارة جودة.
1: نعم الحوكمة والامتثال الرياضي لضمان الشفافية وتطبيق المعايير الفيفا واللجنة الأولمبية.
0: نعم.
1: عندنا هناك معايير لازم نطبقها، وهذه المعايير ترفع من الأداء والإنتاجية في في في في, في, في الأندية.
0: نعم.
1: ويعني ودي كمان يعني أخلص الموضوع تحت إن نحتاج إلى عقلية سيو. نحتاج إلى عقلية سيو أستاذ نهى داخل كل نادي، هذا يدير النادي كشركة وليس كفريق.
0: يعني عقلية عفوا دكتور،
1: نحتاج عقلية CEO.
0: أيوة نعم.
1: داخل كل نادي.
0: اشرحها دكتور، اشرحها دكتور للجميع.
1: يعني رئيس مجالس الإدارة، يعني احنا محتاجين، ما محتاجين ان نفكر بإدارة فريق.
0: نعم.
1: فريق النادي، نركز على الفريق الفريق الفريق الفريق. لا ما
0: كأنه رئيس الاتحاد قصدك.
1: ايوه لازم. نعم. يكون لازم يكون كشركة، لازم يفكر بمنظور شركة وليس كفريق.
0: نعم.
1: اذا ركزنا على فريق والله نادي
0: عمره ما حيصير في تكامل، ما حيكون في تكامل اذا فريق. نعم.
1: اذا فريق يعني اذا يعني ركزنا على نوادينا الصغيرة مثلا.
0: نعم.
1: والانصار، الانتصار، الاهلي، الاتحاد كمنظور كفريق، هذا ما ما ما رايح نمشي بمنظور الاستدادة ولا نمشي فيها. لازم
0: ما حيكون في نظرية تكاملية ابدا.
1: نعم لازم الان ننظر للنوادي كشركة وليس كفريق.
0: نعم. برأيك يعني أنا أرى إنه كل التخصصات في المجال الرياضي لو نجي مثلا ننظر إلى التجارب في الدول الأخرى بتلاقي من الـ A to Z، يعني من الألف إلى الياء، حتلاقي اختصاصي التغذية، حتلاقي اختصاصي النفس وعلم الاجتماع، حتلاقي المتخصصين الماليين، حتلاقي المتخصصين في الـ كل التخصصات موجودة، مش فقط إنه مدرب وفريق واكتشاف مواهب ومدير، لا،
1: لا
0: كل
1: لا
0: التخصصات
1: لا.
0: مصاغة متكاملة علشان بنوصل لمرحلة الجودة الحياة وبيئة العمل الأكثر استدامة، يعني تكاتف كل الجهود وكل التخصصات. يعني
1: وهذا أستاذ نوها ما يرد، ما تركز عليه رؤية 2030. تركز.
0: نعم.
1: على جودة الحياة، جودة الحياة مهمة جدا في رؤية 2030.
0: نعم. بالنسبة للحوكمة والشفافية في رأيك دكتور علي كيف راح تسهم، وانت ذكرتها الآن يعني ذكرت جزئية منها أثناء استعراض البيانات وكذلك، انه كيف حتسهم هذه الحوكمة والشفافية في رفع كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي؟
1: والله ودي أوضح نقطة مهمة أستاذة أنها الحوكمة يعني قللت الهدر المالي بنسبة تصل إلى 25%
0: في
1: الجهات التي طبقتها في القطاع الحكومي السعودي في كل جميع الجهات. قللنا الهدر 25% بسبب تطبيق الحوكمة، عندما تكون الصلاحيات واضحة والمنافسات الإلكترونية والتدقيق مستمر حتى يصبح من الصعب إخفاء أي خلل. ما نقدر نخفي أي خلل
0: حتى أنه توضح المشكلة، يعني خلينا نقول يوضح الموقف وتكون واضحة سبل العلاج له.
1: أكيد.
0: نعم.
1: وبعدين يعني ودي أطرح مثال، يعني الأندية التي نشرت ميزانياتها وجذبت شركاء نجحت في زيادة إيراداتها التجارية بنسبة 40%.
0: وهذه نسبة ليست سهلة، ما هي سهلة أبدا. 40%
1: ما هي سهلة
0: أبدا،
1: يعني معناه هنا أنه لما طبقت الحوكمة عالجت موضوع الهدر
0: وأوجدت
1: بطريقة غير صحيحة.
0: نعم نعم. وأوجدت يعني الداعمين لك بكل يسر وسهولة.
1: نعم.
0: طيب دكتور، يعني في ختام حلقتنا، يعني في ختام لقائنا مع حضرتك اليوم في الجزء المخصص لكم، يعني ما هي رسالتك للقيادات الرياضية وصانعي القرار حول أهمية الاستثمار في الإنسان أولا باعتباره جوهر وأساس الاستدامة وجوهر وأساس طبعا الاقتصاد وجوهر وأساس الرؤية، رؤية 2030؟
1: والله رسالتي مباشرة بهذا المنبر، استثمروا في الإنسان قبل المنشأة. ما نبغى نستثمر في المنشآت، أول شيء لازم نستثمر في الإنسان، الإنسان هو الذي يبني. أستاذة نهى، بماذا نبني بقى؟ أنا بوجه لك سؤال، بماذا نبني البطولات والعلامات التجارية من أجل الاستدامة في القطاع الرياضي؟
0: نبنيها بالشخص الكفؤ في البداية الذي وفرت له طبعا كل الفرص وأتيحت له كل البيئة المناسبة.
1: نعم.
0: هو الأساس.
1: نعم، يعني باختصار العقود.
0: نعم.
1: باختصار العقود، نستثمر في العقود. الملاعب أستاذة نهى لا تبنى بالمال. الملاعب لا تبنى بالمال، صح نحتاج أموال ونبغى استدامة.
0: يعني دكتور خلينا يعني نقول نكون حق، يعني نعطي الحق حقه، يعني نعتمد على مورد بشري وأيضا رأس مال، يعني رأس مال مادي لابد يعني. يعني لو بنتكلم اقتصاديا يعني معادلة كوب دوغلاس في الاستثمار إنه عندك تعتمد على رأس المال البشري والرأس الكابيتال والمال، لابد يكون عندك. عشان ما يكون مرهق المسألة، يعني لا نقع في نفس الحفرة مرارا وتكرارا. لا يعتمد فقط على الإنسان الكفؤ ونرهقه بدون ما يكون موفرين له البيئة العمل المناسبة، الملعب المناسب. يعني أنا ما أقدر بدون ملعب مناسب أو أيا يكن، أي شخص كفؤ يحتاج إلى بيئة عمل مناسبة. فيعني إيش وصيتك عشان لا يصير نظلم هذه هؤلاء الأفراد؟
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح نعم. استدنوها صحيح، الملاعب تبنى بالمال، لكن بماذا؟ لكن البطولات والعلامات التجارية المستدامة تبنى بالعقول. أبغى عقول جيب لي بطولات، جيب لي علامات تجارية عشان الاستدامة. ونحن اليوم نركز على رعايات وبطولات وعلامات تجارية مستدامة. الاستدامة
0: واستكشاف المواهب وتنميتها، وكما تفضلت ذكرت في ثنايا الحلقة إنه يخصصوا 10% من دخلهم لاستكشاف مواهب جديدة وتنميتها وتنمية المورد الجديد. يعني يكون دائما في دائرة متصلة من النماء والاستثمار.
1: أكيد أستاذة نهى، هذا يحتاج إلى عقول مؤهلة ومدربة، أفضل تدريب نحو انطلاقة واستدامة مالية وغير مالية. كما أوصي أستاذة نهى بن نجعل، من كل لاعب سفير استثمار، ومن كل إداري رائد أعمال، ومن كل نادي مدرسة قيادة وكادر الوطنية، اليوم هم قادة. هذه هي الاستدامة الحقيقية التي تخدم رؤية 2030 في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم وصدد الله وطاهم نحو رفعة الوطن ومجدها بكوادرنا وأجيالنا الوطنية التي نفتخر بها ونعتز، والحمد لله البلد مليانة غادة ولله
0: الحمد. طبعا نشكرك دكتور علي الحازمي على هذه الرؤية الاستراتيجية المهمة والتوصيات الهامة لطبعا القطاع الرياضي، الاستدامة في القطاع المالي الرياضي، كيف يتحول من الاعتماد إلى الاكتفاء، وكيف نوجد الفرص ونخطط لها بشكل استراتيجي. طبعا سنستكمل الحوار مع
1: أود أن أشكرك السادة نهى، وأشكر إذاعة جدة على إتاحة الفرصة لي، وأتمنى أن نكون هناك مخرجات بمشيئة الله يستفاد منها في هذه الحلقة المهمة. وإلى اللقاء إن شاء الله، نلتقي بكم في لقاءات أخرى بمشيئة الله
0: تعالى. شكرا لكم. شكرا.
2: استدامة.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: استدامة.
3: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام ومتابعينا صوتا وصوره، سواء كنتم تتابعونا على منصه اكس من حساب الاذاعه، او كنتم تتابعونا كذلك من خلال سعودي راديو بلس على الايقونه الحمراء التي هي تمثل اذاعه جده، فتستمعون إلينا من خلال البث المباشر، أو كنتم تتابعونا طبعا من خلال الصوت أينما كنتم مع ترددات الإذاعة، في مكاتبكم، في منازلكم، في سياراتكم. طبعا ما زلنا في حوارنا اليوم الذي يتحدث عن الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، لماذا أصبحت ضرورة، وكيف ننتقل من الاعتماد إلى الاستثمار والاكتفاء. طبعا نستكمل الحوار مع ضيفنا الثاني اللي هو الدكتور إبراهيم الغامدي، خبير في تنمية القدرات البشرية وريادة الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر. نرحب بك دكتور إبراهيم، حياكم الله.
4: السلام عليكم، أهلا وسهلا أستاذ نهى وبالسادة المستمعين، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم، يعني الآن نستكمل إحنا الحوار الذي بدأناه مع الدكتور علي، كنا نتحدث عن التخطيط الاستراتيجي وأهمية ذلك، وعرجنا على جزئية أن نفكر بتفكير رائد الأعمال وبناء الشراكات بشكل أكبر. فمحورنا الأول، كيف ممكن أنه إحنا يعني نمكن ريادة الأعمال أن تسهم في إيجاد الفرص ومصادر دخل جديدة ومستدامة للأندية الرياضية، كيف نحولها الفكرة إلى فكرة تجارية استثمارية؟
4: طيب صحيح، بارك الله فيك. خلينا أول حاجة نشرح للسادة المستمعين معنى sustainability اللي هي الاستدامة. طبعا الاستدامة هي تعني الاستمرار وعدم الانقطاع في تلبية الاحتياجات الحاضرية الموجودة الحين اللي احنا نعاصرها الآن.
3: نعم.
4: نقطة مهمة جدا، وهي عدم المساس أو الإضرار بمقدرات الأجيال القادمة. يعني نقدر نخسرها بشكل ثاني، إن إحنا نقدر نتعايش اليوم مع الخطط الموجودة ونأهلها لكي تكون في التنمية في المستقبل المستمر بإذن الله تعالى للأجيال المستقبلية.
3: نعم.
4: طبعا لا يخفى عليكم أستاذة نهى.
3: نعم.
4: وعلى المستمعين أخواننا أن التحول من نادي يعتمد على الدعم.
3: نعم.
4: بشكل يعني تلقائي إلى نادي ربحي كبروفيت، يعني هذه من الجواهر الموجودة في رؤية المملكة 2030.
3: نعم.
4: ورؤية القادة حفظهم الله ورعاهم في الرياضة، وهذا يعتمد على ثلاث نقاط جوهرية. أول حاجة إحنا كيف نقدر نحول أصول النادي إلى منتجات. أنا الآن لابد أن أشتغل على النادي لحوله من يعني مستفيد إلى ربحي، فلابد إحنا نمشي بالخطوة الأولى اللي هو تحويل الأصول النادي إلى منتجات، ثم نعمل على الابتكار في تجربة الجمهور من جميل. حيث التذاكر، من حيث الآراء، من حيث الاستبيان السيرفي، ثم أعمل على إنشاء شراكات تابعة للنادي بشعارات النادي ومنسقات النادي بفعاليات معينة
3: حتى لبس النادي دكتور، يعني في محلات لقي جنبا إلى جنب نادي الاتحاد ونادي الهلال والأهلي، والناس بتشتري ومبسوطة وسعيدة، ففي يعني بصيص لهذا الجزئية يعني، ولكن خلينا نقول إنه هي لم ترعى بالرعاية الاستراتيجية والشراكة الاستراتيجية، وإنما يعني ما زالت تقليدية في مفهومها، ولسه يعني ما زالت.
4: نعم صحيح بذلك. فأنا الآن لما أعمل على بناء الشعار اللوجو تبع النادي وأحوله إلى شراكة أو أحوله إلى بروفيت من غير داعم، فهنا نعمل على تطويره من ناحية الشعارات، من ناحية وضع وجبات صحية بشعار النادي أو بممتلكات النادي، يعني هذه كلها تدعم في عملية الاستدامة وعملية الاستمرارية. وقيس على ذلك برضو الألعاب البارالمبية، هذه برضو لها هدف سامي ولها دخل ربحي عالي جدا، بحيث يوجد يعني موجود الآن استحداثات كثيرة في الألعاب هذه ومستقبل مبهر لها. طبعا احنا الآن لو لخصنا الجملة هذه كيف احنا نقدر نعمل على الاستدامة من خلال الألعاب هذه، نقدر نعمل على استمرارية تنويع مع عدم الاعتماد على مصدر واحد مثل التذاكر أو الرعاية فقط في عملية الربحية.
3: يعني دكتور إبراهيم، حضرتك ذكرت نقطة مرة جدا استثنائية اللي هو الابتكار وبناء الشركات، الابتكار وبناء الشركات وتحويلها إلى منتجات. يعني ذكرت نقاط، يعني عملت زي ما يقولوا استشارات مجانية عبر الهواء، يعني عبر إذاعة جدة، فهي هذه النقطة إنه نحولها إلى منتجات وابتكارات ونبني الشركات. يعني هنا نلاحظ ما هو الفرق بين الرعاية التقليدية والشراكة الاستراتيجية، وكيف ممكن للأندية أنه تفعلها وتستفيد منها.
4: نعم صحيح أستاذة نهى، يعني إحنا الآن أساس يعني نلخصها في جملة واحدة، أن أنا عشان أعمل على الدخل المستدام وهذا اللي حقق لنا البروفيت، لابد إحنا ننوع في التنويع وعدم الاعتماد، إحنا نعتمد اعتماد كلي على بس فقط التذاكر التي تقدم من الجمهور، ولا فقط يعني نقلص الأمر في الرعاة الموجودين.
3: يعني ننوع مصادر الدخل ونبتكر

0: في الفرص الاستثمارية. طيب إيش هي الفرص الاستثمارية التي ترى دكتور إبراهيم إنه هي ما زالت منسية متجاهلة غير مستغلة في القطاع الرياضي السعودي تحديدا؟
1: أول حاجة إحنا لابد أن نشرح يعني المستمعين الفرق بين الرعاية التقليدية والشراكات الاستراتيجية. طيب هي هناك فرق كبير يعني ممكن يغم علينا بعض الأحيان في التعبير أو التفسير من شخص لآخر، لكن الرعاية التقليدية هي تعتمد على دعاية وإعلام فقط للشركة. أما الشراكات الاستراتيجية تحقق نمو مشترك وأهداف سامية. وقيس على ذلك برضو أن الرعاية التقليدية هي قصيرة المدى وظهورها في الشعارات في الشعارات على الملابس والملاعب فقط، والمبالغ المالية يعني قصيرة المدى وليس طويلة، وعلاقتها يعني مع المشتري لها فترة يعني وجيزة جدا، لكن بناء الشراكات الاستراتيجية تحقق يعني أمد طويل من 3 إلى 10 سنوات، والدخل راح يكون في تطور منتج في الخدمات. وبالإضافة لذلك راح يكون في عندنا اللي هو الكابيتال راس المال والإكسبيرينس الخبرة والتكنولوجي، وبنوصل لأسواق عالمية وأسواق أخرى خارج النطاق أو خارج المنطقة الجغرافية في الشركات البناء الاستراتيجية.
0: يعني يكون واحد عقليته فعلا ريادة أعمال رائد.
1: هو شوف أستاذ نهى، يعني ولا يخفى على أستاذ المستمعين أن فعلا ترى بناء الشركات الاستراتيجية هي من أهم القواعد وأهم الركائز التي يعني تحفز عليها الحوكمة وتحفز عليها كذلك رؤية المملكة 2030، لأنها فعلا هي تحقق الاستدامة. أنا كيف يعني أستديم وأنا ما عندي لا إكسبيرينس ولا عندي تكنولوجي ولا عندي
0: أو بفكري اللي هو دائما بيضع العوائق والتحديات، ما أفكر بعقلية الإنسان المتحرر من المشاكل والإنسان الذي يبحث دائما عن الفرص والإنسان الذي يوسع دائما أفقه. يعني هذه نقطة جوهرية جدا.
1: أنا أيد كلامك يا أستاذة نهى، وأيد كلام الدكتور علي لما قال لابد أن يكون في الإدارات موجودة CEO نوليدج تكنولوجي، يعني لابد أن يكون عندنا قائد إداري محنك لديه خبرة ولديه دراية ولديه مساعدين إداريين أو مساعدين تنفيذيين بتوزيع المهام بشكل صحيح بخلاف الشكل التقليدي. الحكم الآن
0: الإداري يعني مفهوم أنه الإداري الذكي هو من يوظف إداريين أذكى منه ليحققوا أهدافه. يعني القائد الذكي، هذا القائد الذكي الذي لا يحارب الفرص بل يخلقها ويوجدها، يعني يفتح المجالات دائما
1: بكل تأكيد. وهذا ما تدعي عليه الرؤية، وهذا ما يعني حثنا عليه سمو ولي العهد حفظه الله في كل اجتماع وكل ندوة وكل قرارات يتخذها ببناء الفريق، وحث على القوة والنزاهة والعطاء الموجود في جميع المواطنين والأفكار دائما. فهذه يعني حاجة يعني لابد أن احنا نعمل بها بشكل جيد وبشكل يعني متوسع في العمل في الإدارات.
0: نعم. طب إذا كان لدينا هذا الشخصية القائد الإداري CEO المحنك، كيف يمكن، أعتقد أنه تسهل على هذه الشخصية بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتسهم في تطوير طبعا الكفاءات البشرية إلى جانب تحقيق العوائد المالية والاستثمارية.
1: نعم.
0: يعني برأيك كيف ممكن أنه تتغير هذه الفكرة، فكرة الدعم إلى فكرة الاكتفاء وبناء الشراكات مع القطاع الخاص؟
1: ممكن حنا يعني نبرولها في أن تستفيد الأندية من تحويل الشراكات الاستراتيجية إلى عدة يعني أمور. أنه بيكون في دخل أعلى وأكثر استقرار في العقود، تكون عقود طويلة الأمد وحوافز. وفي نقطة جدا جوهرية وموجودة اللي هي نقل الخبرات. الآن أنا كيف أبني فريق وما عندي خبرة، ما عندي إكسبيرينس، ما عندي تكنولوجي، ما عندي ترينر موجود معاهم يعطيهم تدريب حوافز تعليم. هنا ننتقل من موضوع التعليم بشكل مقنن إلى التعليم والإكسبيرينس بشكل أكبر. في تكنولوجيا، في نقل الخبرات من الأسواق المحلية من الأسواق الداخلية، كيف أنا أدرب الفريق ووزع المهام عليه بشكل صحيح، يكون في أجندة عمل واضحة لكل شخص. وكذلك نعمل على تطوير المنتجات، نحن نطلق منتجات مشتركة مثل باقة، باقات موجودة مع الشركات، يعني مثلا إحدى البنوك نطلق معاهم باقة مثلا موجودة للنادي باسم النادي وباسم الموسم. كذلك في الشركات المشغلة للجوالات مثلا نعتمد مع

0: على الشركه مشغله في باقه معينه او
1: نعم.
0: في مثلا رسوم معينه، هذه كلها تفتح اسواق جديده، النادي راح يستفيد منها في الشراكات.
1: حتى النادي يقدر يحول يعني جزء من وقته الى دخل، انه الاشخاص حابين يشتركوا اشتراك انه يتدربون مثلا، او
0: نعم
1: يلتقون
0: صحيح.
1: مثلا انه يوم لقاء مع شخصيه من شخصيات هذا النادي، انه الناس حابه تتواصل معاها وتتدرب معاها مثلا. يعني يقدروا يعملوا زي ما تفضلت أفكار ابتكارية وأفكار منتجات وبناء الشراكات بشكل واعي، ويحولها من مجرد إنه دعم ما احنا عارفين قد إيش إلى دعم كما تفضلت إنه محدود ومعروف، يعني معروف هذه الفرص. طيب دكتور إبراهيم، تسمح لنا نأخذ فاصل ونرجع عشان ننتقل إلى المحور الثاني، عوامل النجاح والدعم طبعا لشبابنا من طبعا ذوي الإعاقة.

0: دكتور إبراهيم الغامدي حياك الله من جديد. والآن حنتكلم في جزئية جدا مهمة، وهي في الحلقة إنه إحنا عرجنا على ذوي الهمم، شبابنا من ذوي الإعاقة في الرياضات البارالمبية، وهم طبعا بيحققوا إنجازات وبطولات على مستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولهم إنجازات وحققوا ميداليات ذهبية وفضية ومشاركات متتالية متوجة بالفوز. قد يكونون الأقل حظا كما ذكرت سابقا في الظهور الإعلامي، ولكن نعتذر منهم على هذه النقطة. مع الوقت نعتقد بوجوب تسليط الضوء عليهم أكثر، مع توصيات طبعا رؤية المملكة في جانب المشاركة وجودة الحياة وتكافؤ الفرص لذوي الإعاقة في شتى المجالات. طيب، ممكن توضح لنا عوامل النجاح والدعم كرما في هذا الجانب؟
1: طيب، أول حاجة أشكرك على طرح السؤال في الألعاب البارالمية. هي فعلا تعمل على دور مهم جدا في تطوير النوادي وتطوير الألعاب بشكل كبير جدا جدا، من خلال الاستفادة من المهارات المكتسبة والموجودة، وإتاحة كذلك إتاحة ألعاب جديدة ومهارات جديدة، واستكشاف نولج جديد وعقول جديدة، واستكشاف أيضا ممكن حنا ندرجهم من ضمن طاقم العمل، ممكن ندرجهم من طاقم الشركات الموجودة في بناء التقنية الموجودة، مما يضيف أرباح وبرفت على النادي وعلى المنشأة. كيف يعني؟ لما حنا الآن نضيف لهم قيمة معينة في الشراكة في بناء الشركات الموجودة، فهذا يضيف بالتالي ويعطينا إنتاج عكسي جدا في عملية الربحية لهم.
0: نعم. طب دكتور، يعني وإحنا بنجهز الحلقة حضرتك ذكرت إنه الرؤية ركزت وأكدت وكان في محور أساسي في الرؤية، يعني لو تحدثنا عنه بالنسبة لذوي الإعاقة في الرياضات البارالمبية.
1: طيب، حنا نتكلم الآن في الرياضات البارالمبية لأصحاب الهمم.
0: نعم.
1: انتقلت من المشاركة في المنافسة وحصد الميداليات مع دعم رؤية إلى استثمار الشباب.
0: نعم.
1: على الحصول على إمكانيات أكبر والتوسع في الألعاب بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: استضافت بطولات إقليمية، شاركت في مع القطاع الخاص لرعاية الأبطال، توسعت بشكل كبير جدا، وهذا شيء مبهر وشيء يسعدنا جميعا في صناعة الرياضة وصناعة الأداء وصناعة المحتوى الذي يضمن رؤية المملكة 2030 بقادتنا العظام، وكذلك أن فعلا في تحسين وفي صنع قرارات موجودة، ولكن لابد أن حنا نعمل على الدعم الحكومي والبرامج التأهيلية واكتشاف المواهب والمشاركة المستمرة في الألعاب وأصحاب الخبرات الموجودة.
0: نعم. ينقلنا هذا السؤال يعني إلى التحديات، يا ترى إيش التحديات وفرص المستقبل؟
1: طيب، هذا أستاذ نهى سؤال جوهري مهم جدا، لأن هذا هو اللي ينقلنا الآن من التحديات لابد أن تكون موجودة.
0: نعم.
1: يعني بصفة أخرى، إذا لم تجد تحديات ما بيكون في عندنا صناعة للتحسين أو التطوير أو الانتقال من أفضل لأفضل.
0: نعم، ما يكون عندنا طموحات جديدة.
1: نعم، صحيح. نعم. صحيح، لأن التحديات هي لابد تكون موجودة في أي كيان موجود.
0: خلق الفرص، خلينا نقول خلق الفرص.
1: يا سلام عليك. نعم. صحيح، لأن التحديات هي التي تصنع الطريق الجديد للنجاح وتعمل على التحسين

0: فبلا تحديات موجود عندنا لا نقدر نستطيع أن نعمل تطوير أو تحسين. على سبيل المثال فريق الكورة لما يتدرب كل مرة يكتشف أخطاء فيطور، يكتشف أخطاء أخرى فيطور. التحديات يعني عندنا التحديات وذكرناها أن قلة المنشآت المتخصصة في عملية اللي هي المشاركات وبناء الشركات، الحاجة لتسويق أكبر للألعاب
1: والتعريف بهم نفسهم أصحاب الهمم. يعني نعرف يعني كثير من الأسماء حققت إنجازات، لكن أين هم من الإعلان الرياضي؟ أين هم من الحضور المجتمعي؟ وهم ليسوا مقصرون، لكن تقصير مننا إحنا ومن خلينا نقول من المنظومة التي تعنى بهم. يعني لابد أن يكون هنالك تقارب أكبر، إن شاء الله ما يزعلوا مننا، يمكن إحنا مقصرين كمان. يعني
0: والله احنا نقول ان شاء الله استاذ نهى ان التقصير هذا غير متعمد،
1: نسد الخلل. نعم، اليوم احنا في بناء شراكات جديده مجتمعيه، وفي بناء توصيات لتلافي هذه التحديات، وبناء طبعا اطر جديده في التواصل، اطر جديده في التسويق، في الاستثمار. فاحنا نبني اليوم باذن الله تعالى هذه الفرص.
0: احنا ممكن نبرولها استاذ نهى الى ان هذه ليست تقصير، ولكن وجود فترة زمنية لوضوع خارطة طريق جديدة. يعني هي مسألة وقت لا أكثر. ورؤية المملكة 2030 ولله الحمد وبالقيادة السامية وكذلك بقيادة وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز حريصين شديد الحرص على هذه البرامج وهذه التوعية، وبلا شك أنهم فعلا يضعون خارطة الطريق جديدة للألعاب مع إمكانيات التطور السريع. ولله الحمد حنا عندنا تطور مبهر في جميع القطاعات. يعني الآن جميع الألعاب هذه يتم تحويلها إلى بنات شركات اجتماعية وتعمل على البروفيت والربح بإذن الله تعالى. طبعا احنا يعني ممكن نستخلص الموضوع هذا أن فعلا المستقبل موجود والتحسين موجود لله الحمد
1: بإذن الله،
0: ويكون بأفضل بإذن الله تعالى.
1: طيب دكتور إبراهيم، نظرا طبعا لوقت الحلقة والمحور الثالث جدا مهم وجوهري في حلقتنا اليوم اللي هو وهو في صميم تخصصكم إدارة المخاطر واستدامة المنشآت الرياضية، يعني في رأيك ما هي أبرز المخاطر التي قد تواجه الاستدامة المالية للأندية والمنشآت الرياضية على حد سواء طبعا لذوي الإعاقة البارالمبية أو الغير طبعا ذوي الإعاقة، وكيف ممكن نحول المنشآت الرياضية إلى من مراكز تكلفة إلى أصول استثمار تحقق الدخل المستدام طوال العام؟ طبعا دور التقنية الحديثة، الطاقة الشمسية، الإضاءة الذكية، يعني الاستدامة في التكاليف. يعني أنا أديتك الأسئلة كلها للمحور. طيب وانت قد
0: ما شاء الله عليك. أنا يعني استاذ فخور بأسئلتك الجوهرية صراحة في صميم الموضوع. استاذ نهى الأسئلة سؤالك مهم جدا، يعني وحنا كيف نتجنب تلك المخاطر؟ لابد يكون هناك فريق متخصص، وأنبه على يكون فريق متخصص لإدارة المخاطر والأزمات. وراح نشوف كيف نقدر نعمل على التطوير بشكل كبير، لأن بدون فريق متخصص إدارة المخاطر والأزمات المتبوع تحت الحوكمة ورؤية المملكة في هذا النطاق لا نقدر نعمل أي نكست ستيب أو نقدر نعمل أي بروفيت. فرؤية المملكة ولله الحمد واضحة في إدارة اللي هي المخاطر والأزمات الاستباقية، وهذه راح نلخصها في نقاط يعني جدا سهلة ما راح أطول عليكم.
1: يعني نقول إحنا كيف نرسم خارطة الطريق مختصرة لتضمن قطاع رياضي مستدام؟
0: نعم، أول حاجة إحنا ما نعتمد على مصدر دخل واحد.
1: جميل، تنوع مصادر الدخل نفس الرؤية.
0: نعمل على تنويع مصادر الدخل. جميل. ونعمل على رعاية تذاكر، ونعمل أكاديميات للبراعم. نعم. ونعمل فعاليات أخرى. كذلك ما نعتمد على أن يكون ارتفاع تكلفة التشغيل عالية جدا. نعمل على عقود صيانة وترشيد في الطاقة والاستهلاك، وكيف نعمل على الطاقة الذكية والتحول الذكي والسولار للطاقة الشمسية.
1: يعني خطط مدروسة حقيقية. نعم. مستدامة. نعم. في كل الجوانب. نعم.
0: ضعف الحوكمة هذه برضو من المخاطر الموجودة، لابد نطبق اللي هي أنظمة الشفافية والمساءلة والرقابة داخل المنشأة. كذلك ضعف الإقبال الجماهيري، كيف أعمل على التحسين؟ لابد من تحسين تجربة الجمهور وتفعيل التسويق الرقمي وأخذ الآراء والاستبيان لهم. هذه كلها تعمل على كيفية اللي هي أحقق الاستدامة وأحقق كيفية الرعاية لها. حنا عندنا نقطة مهمة جدا هنا أستاذ نهى، أن لابد أن يكون هناك تطور مستمر من مرحلة اللي هي التأسيس والتشغيل والنمو. بناء المنظومة بشكل كامل. النتيجة نعم. يعني احنا الآن مهم جدا عندنا لما نعم. تكون إدارة المخاطر استباقية تعمل على تشغيل استثمار جيد مع وجود تحول رقمي في تقنية ذكية. هذا نعم. يعطينا نحصل على استدامة المنشآت الرياضية وأيضا على النماذج التي يمكن الاستمرار في الألعاب الرياضية بشكل كامل دون انقطاع ودون الاعتماد على الداعمين بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. طبعا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في استدامة. شكرا لك دكتور إبراهيم الغامدي المتخصص في إدارة المخاطر وريادة الأعمال. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم. شكرا أستاذة نهى. شكرا مستمعين. وأشكر ولاة الأمور حفظهم الله ورعاهم على هذه الريحية وهذا التعاون. جزاكم الله خير إن شاء الله.
1: شكرا لكم.
0: فمعنا.
1: إذن متابعينا الكرام وصلنا إلى ختام لقاء الأسبوع وختام حلقتنا اليوم. الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، التغير، تغير التفكير من الاعتماد إلى الاكتفاء والاستثمار. استمعنا إلى رؤى مهمة أكدت أن الاستدامة المالية لا تتحقق بالتمويل وحده، بل تبدأ بالتخطيط الاستراتيجي والحوكمة والاستثمار في الكفاءات البشرية وإدارة المخاطر بشكل صحيح وواضح. شكرا لضيوفنا الكرام الدكتور علي محمد الحازمي خبير التخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية، والدكتور إبراهيم الغامدي خبير تنمية القدرات البشرية وريادة الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر. كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي وشريكة النجاح زميلتي مناهل دحمان. خلوا الاستدامة في حياتكم جوهر وأساس، لأنه بالاستدامة تكون للحياة معنى وتكون أكثر جمالا. في أمان الله. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاثنين 13 يوليو. بمشيئة الله تعالى تتوالى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج إلى الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
2: تجوال الان على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا صوتا وصورة عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، وكذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. أعزائي المستمعين والمتابعين، تقبلوا تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد، معكم الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. من أمام المايك معكم بكل سرور محدثتكم نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج الزميل معتز سمير بخش.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: مستمعينا متابعينا الكرام، كالمعتاد نبدأ معكم باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. أمير نجران يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الإمارة وبيت الثقافة بالمنطقة. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يثمنون رعاية المملكة وجهودها في خدمة الإسلام. رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يثمن صدور الأمر السامي بالموافقة على تجديد وتعيين أعضاء مختصين في مجلس إدارة الهيئة. المملكة تفوز باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء الدولي 2027. جامعة نجران تسجل براءة اختراع أمريكية لمادة مركبة متقدمة صديقة للبيئة. المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية وتجارب متقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. المنتخب السعودي للفيزياء يحقق 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الدولي 2026 بكولومبيا. غرفة المدينة المنورة تنظم ورشة حول اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار. انطلاق صيف ملاذ في نسخته الثالثة برفحة. جمعية الشباب بالجوف تطلق برنامج آفاق الصيفي لتنمية مهارات الفتيات.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: و متابعينا الكرام، برعاية رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى مرضي، انطلق اليوم برنامج الجاهزية المؤسسية للقيادات الجامعية بهدف تعزيز جاهزية القيادات الأكاديمية والإدارية وترسيخ مفاهيم الحوكمة والجودة والتميز المؤسسي، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ويرفع كفاءة الممارسات القيادية تحقيقا لمستهدفات الجامعة الاستراتيجية. للحديث أكثر عن أهداف البرنامج ومحاوره وأثره في تطوير الأداء المؤسسي والقيادي في الجامعة السعودية الإلكترونية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف عميد عمادة التطوير والجودة بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد الأسمري. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم دكتور محمد.
4: الله يحييكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة، شكرا لكم كذلك على تسليط الضوء على هذا البرنامج النوعي بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى. إذن ما هي أهمية إطلاق برنامج الجاهزية المؤسسية للقيادات الجامعية، وما الذي يمثله دكتور محمد في مسيرة تطوير العمل المؤسسي بالجامعة؟
4: صراحة يأتي هذا البرنامج في خلال الإجازة الصيفية بمثابة إعادة توجيه وإعادة ريدايركشن للجهود الموجودة في الجامعة في رفع مستوى القيادات والكفاءات ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الأبناء الطلبة للعام القادم بشكل أفضل، مما ينعكس على الأداء المؤسسي وعلى الأداء الأكاديمي وعلى الأداء الإداري بشكل أفضل بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى. طبعا دكتور إبراهيم، كيف يسهم هذا البرنامج في تعزيز جاهزية القيادات الأكاديمية والإدارية وترسيخ مفاهيم الحوكمة والجودة والتميز المؤسسي؟
4: طبعا أهمية أو كيف يسهم هذا البرنامج في هذه المنطلقات التي ذكرت، يعني الحمد لله مؤخرا حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل، مما يدل على النضج الأكاديمي ومستويات عالية وامتثال عالي في معايير الجودة، لكن هذا لا يعني توقف عمليات التطوير والجودة ورفع المستوى القيادي. فهذه هي المنطلقات المحددة لهذا البرنامج.
3: نعم، ما أبرز المهارات والممارسات القيادية في رأيكم دكتور محمد التي يركز عليها البرنامج، وكيف سينعكس ذلك على جودة الأداء داخل الجامعة؟
4: كما تعلموا جميعا في هذه الأوقات ومع تضخم المهام والمسؤوليات وفي نفس الوقت تزاحم المعرفة وأدواتها في المجال الأكاديمي، يحتاج أعضاء التدريس، يحتاج الأكاديميين القيادات إلى جلسات مركزة معرفية تؤطر بعض الأطر وتناقش أبرز الممارسات العالمية وكيف بالإمكان أن يتم مؤامتها واستقطابها داخليا. من هذه المنطلقات تم تركيز هذا البرنامج التنفيذي النوعي في ثلاث مجالات: في مجال حوكمة أعمال المجالس واللجان الأكاديمية، في مجال الجودة والتميز المؤسسي، في مجال القيادة الأكاديمية وإدارة أصحاب المصلحة. هذه هي المحاور التي تخدم من خلال هذا البرنامج، لكن داخل هذه المحاور يوجد العديد من المستهدفات ويوجد العديد من المهارات التي تستهدف قيادات الصف الأول وجاهزية قيادات الصف الثاني.
3: نعم، يعني من خلال حوارك الآن وحديثك دكتور محمد، يعني هذه المهارات والممارسات القيادية التي يركز عليها البرنامج يعني هي داعمة لمستهدفات الجامعة الاستراتيجية وتعزز تنافسيتها واستدامة أدائها المؤسسي في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
4: صحيح، جميع البرامج التي تنفذ في الجامعة السعودية الإلكترونية بدعم وتوجيه متابعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى مرضي هي تأتي دائما من ضمن الإطار الاستراتيجي والمستهدفات الاستراتيجية على مستوى الجامعة. فيوجد لدى الجامعة العديد من الأهداف والمستهدفات في العديد من المجالات، منها مجال التطوير القيادي والاستثمار في رأس المال البشري. يأتي هنا دور المواءمة كذلك مع مستهدفات وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات في رفع الجاهزية المؤسسية للقيادات الجامعية والتي تخدم هذه المبادرات وهذه الحزم التدريبية وهذه البرامج النوعية مستهدفات وبرامج رؤية 2030.
3: كل التوفيق لكم دكتور محمد وشكرا على هذه المجهودات. طبعا كان معنا عميد عمادة التطوير والجودة بالجامعة السعودية الإلكترونية دكتور محمد الأسمري، شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا لكم،
3: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: متابعينا الكرام، مستمعينا الكرام، الآن حان موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توافينا بها الزميلة هنية الدوسري، مشكورة.
5: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بفرعها بمنطقة مكة المكرمة بجولات رقابية للمساجد، وذلك لضمان تقديم أرقى الخدمات للمصلين. مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري.
6: الوزارة تواصل تعزيز حضورها الميداني لضمان تقديم أرقى الخدمات للمصلين، فكما ذكرتم خلال النصف الأول من عام 2026 قرابة 300 ألف جولة رقابية في مكة المكرمة. وأذكر أيضا أنه في على مستوى المملكة كانت عدد الجولات الرقابية التي نفذت في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول أكثر من 869 ألف جولة رقابية. هذه الجولات الرقابية تجسيد لرسالة الوزارة في رفع كفاءة الأداء التشغيلي وأيضا الارتقاء بجودة الخدمات في مساجد وجوامع المملكة، لتبقى هذه المساجد وهذه الجوامع في أتم جاهزية لاستقبال مرتاديها وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
5: ومن الشؤون الإسلامية إلى القوات الخاصة للأمن البيئي. تواصل القوات الخاصة للأمن البيئي جهودها الأمنية والتوعوية خلال فصل الصيف، ويعتبر المواطن والزائر والمقيم الشريك الرئيس في المحافظة والالتزام بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن المخالفات البيئية. المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي المقدم عبد الله المرعول.
7: المواطن والمقيم والزائر هو شريك أساسي لعمل القوات الخاصة للأمن البيئي في المحافظة والالتزام بالأنظمة، وأيضا الإبلاغ عن أي حالات تعدي على البيئة من خلال 911 في المناطق اللي ذكرتها قبل قليل، وأيضا 999 في معظم مناطق المملكة.
5: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جمعية إخوانكم لتمكين الأيتام. أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية إخوانكم لتمكين الأيتام بأن الجمعية تقدم حزمة متكاملة من البرامج لتمكين الأيتام ودمجهم في النسيج الاجتماعي وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. الرئيس التنفيذي لجمعية إخوانكم لتمكين الأيتام هاشم ميرا.
8: برامج أساسية تقدمها جمعية إخوانكم، وهي عبارة عن حزمة متكاملة. هدفنا من هذه البرامج تمكين الأيتام فاقدي الرعاية الوالدية ودمجهم في النسيج الاجتماعي وانخراطهم في المجتمع عن طريق برامج تقدمها الجمعية بعد دراسة الاحتياج لهذه الفئة من الأيتام. فلدينا عدة برامج، تبدأ من برنامج التآخي، لدينا برنامج التمكين الدراسي، لدينا برنامج تأهيل لسوق العمل، لدينا برنامج سداد الغارمين، لدينا برامج وقفية يعود ريعها على كافة البرامج التي تقدم لهؤلاء الأيتام خلال فترة التحاقهم بقائمة المستفيدين لدى جمعية إخوانكم.
5: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمت في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذن متابعينا الكرام، مستمعينا الكرام، تابعنا الجولة الإخبارية التي وافتنا بها الزميلة هنية الدوسري.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، في خطوة تعكس نجاح أمانة المنطقة الشرقية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتواصل الاستعدادات

0: ونوعية للزوار. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ فيصل الزهراني. أهلا ومرحبا بكم أستاذ فيصل.
1: الله يحييك أستاذ نهى، مسي عليك وعلى السادة المستمعين،
0: حياكم الله. أستاذ فيصل، يعني بعد هذا النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول للمدينة العالمية بالدمام، ما هي أبرز ملامح الموسم الثاني وما الذي يميزه عن النسخة السابقة؟
1: الله يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة. اليوم لما نتكلم عن مشروع بحجم مشروع المدينة العالمية بالدمام، واللي يعني ولله الحمد حققت أصداء ونجاح كبير جدا في موسمها الأول وفي مرحلتها الأولى كما ذكرتي بتحقيق المشروع لأكثر من 3 ملايين زائر خلال 5 شهور، هالرقم كان كبير جدا ويعكس يعني الطلب الكبير على مثل هالمشاريع. اليوم استعرض المستثمر التايلندي أمام معالي أمين المنطقة الشرقية خطة الموسم الثاني والتوسع الكبير اللي بإذن الله سيشهد هالمشروع، والخطة التطويرية الشاملة واللي سترفع بإذن الله الطاقة الاستيعابية لاستقبال أكثر من 5 ملايين زائر بإذن الله في الموسم الثاني من خلال التوسع الكبير اللي راح يشهده المشروع، إضافة إلى أنه هذا المشروع يعتبر وجهة عالمية ويقدم أيضا كما ذكرنا تجارب عالمية جديدة، تطوير للمرافق الموجودة وإضافة مرافق أخرى وخدمية أيضا. اليوم هالمشروع بإذن الله أنه يعزز تجربة الزائر في هذا الموقع ويرفع من تنافسية المدينة العالمية كوجهة سياحية، وهذا اللي لمسناه حقيقة في الموسم الأول وعلى مستوى المملكة أيضا.
0: جميل. طب تحدثنا أستاذ فيصل عن أبرز التجارب والوجهات الجديدة التي سيشهدها الموسم الثاني، ويعني في رأيك كيف سينعكس ذلك على تجربة الزوار؟
1: بكل تأكيد الموسم الثاني بإذن الله راح يشهد العديد من الإضافات النوعية، واللي راح يكون أبرزها إطلاق 5 أسواق عالمية مفتوحة على محيط البحيرة المتواجدة في المشروع، وأيضا إنشاء نافورة راقصة تفاعلية، افتتاح القرية الآسيوية المطلة على البحيرة، أيضا الموقع اللي راح يقدم فيه بإذن الله تجارب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات التفاعلية، إلى جانب مدينة الديناصورات، تطوير الأجنحة الدولية. اليوم راح يكون لدينا 23 جناح مقابل 16 جناح كان في المرحلة الأولى، بما يمنح كما ذكرت الزائر تجربة ثقافية ترفيهية سياحية تجارية.
0: نعم، بالنسبة للنافورة أستاذ محمد أستاذ فيصل، وأنت ذكرتها الآن، يعني الآن في أبها في عسير شهدنا أنه إطلاق أكبر نافورة راقصة يعني في المملكة وثالث نافورة على مستوى العالم. بالنسبة للمنطقة الشرقية هل تدخل في هذا السباق؟
1: يمكن مساحة المشروع والنطاق اللي راح تكون فيه ممكن يحد من يعني من التوسع بشكل كبير في هذا الجانب. نعم. لكن راح تكون إضافة بإذن الله، إضافة نوعية للموقع بإذن الله.
0: نعم، والتميز أن الموقع ثري بعدة تجارب، يعني النافورة الراقصة، الروبوتات، كما ذكرت منطقة الديناصورات. يعني تحكي لنا أكثر عن هذه المنطقة، هل هي هدفها فقط ترفيهي أم أنه تعليمي ترفيهي سياحي؟
1: اليوم المستثمر حب أنه يضيف الجانب التعليمي في هذا الجانب والتثقيفي. المشروع بشكل كامل هو ترفيهي سياحي ثقافي. نعم. تجاري أيضا، فكل إضافة راح تكون في المشروع سيكون لها بإذن الله يعني عائد على الزائر من جميع الجوانب كما
0: نعم. بالأرقام أستاذ فيصل والمؤشرات، يعني ما هي أبرز الأرقام والمؤشرات التي تعكس كما تفضلت سابقا إنه المشروع ذا حجم كبير ومتوسع، فحجم التوسعات والطموحات المستهدفة للموسم الثاني؟
1: اليوم نتكلم كما ذكرنا 16 جناح في المرحلة الأولى، اليوم راح يكون في المرحلة الثانية بإذن الله نستهدف 23 جناح دولي، 5 أسواق عالمية مفتوحة، 13 مطعم، عندنا 16 منفذ للبيع المأكولات أو ما يسمى بالأكشاك
0: أو فود تراك مثلا.
1: نعم بالضبط. نعم. 6 مقاهي إضافة إلى مرافق ترفيهية وخدمية متكاملة، مع متوسط التوقعات في استقبال الزوار من 22 ألف إلى 26 ألف، مع الأخذ بالاعتبار أنه يعني حق

0: المشروع في المرحلة الأولى يعني أرقام قياسية بتسجيل أكثر من 40,000 زائر في بعض الأيام خلال المرحلة الأولى، وهذا يعكس توسع المشروع بإذن الله واستعداد الاستقبال أعداد بإذن الله كبيرة.
1: نعم جميل. سؤالنا التالي أستاذ فيصل، يعني كيف يجسد مشروع المدينة العالمية النموذج الشراكة بين أمانة المنطقة الشرقية والقطاع الخاص؟ يعني مستثمر أجنبي، وما دوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ يعني تعتبر هذه قفزة نوعية للمنطقة الشرقية في الاستثمار الخاص والأجنبي.
0: اليوم ولله الحمد المنطقة الشرقية بشكل كامل يعني تدير أكثر من 7,000 عقد استثماري، منها ما هو بالشراكة مع القطاع الخاص ومنها ما هو مستقل كقطاع خاص. اليوم طبعا بحجم استثمارات يعني يتجاوز 30 مليار ريال. الأمانة وخطتها الاستراتيجية وتوجيهات معالي الأمين يعني تحرص على تسهيل كافة الأمور الخاصة بالاستثمار الأجنبي، واللي ولله الحمد سجلنا خلال 2025 أكثر من 7 مليار ريال استثمارات أجنبية، وهذا النوع من الاستثمارات اللي بشكل لافت يعني حقق نجاحات كبيرة في موسمها الأول. هي شراكة مع مستثمر تايلندي، وأيضا نموذج جديد من نماذج الاستثمار اللي هو المشاركة بالدخل بين الأمانة وبين المستثمر. جميل. أنتج وأفرز لنا هذا المشروع في مرحلة في موسمها الأول، وبإذن الله تطلعاتنا للمرحلة القادمة بما يتواءم كما ذكرتي مع مستهدفات رؤية المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار، ومثل هالمشاريع تساهم في رفع جودة الحياة اللي يعني تسعى لها مستهدفات رؤية المملكة، تنمية القطاع السياحي. يعني المشروع في مرحلته الأولى أو في موسمه الأول والله الحمد يعني أنعش المنطقة فيما يتعلق بقطاع الإيواء والسياحة والنقل، وجميع القطاعات شريكة في نجاح مثل هالمشروع.
1: نعم، وفتح يعني روافد كما تفضلت يعني لأهالي المنطقة، يعني تنوع في مثلا عندك 16 فود تراك و6 مقاهي و13 مطعم يعني و23 جناح دولي، كلها تفتح مجال لطبعا الأسر المنتجة والاقتصاد المحلي والاقتصادات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من أبناء وبنات المنطقة.
0: هل اليوم بس خليني أضيف بس نقطة في هذا الجانب. اليوم المشروع بإذن الله في مرحلة في موسمه الثاني يتوقع أن يوفر ما بين 1,000 إلى 1,500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة كما ذكرت من الأسر المنتجة أو حتى
1: يعني مشاريع ناشئة تكون جديدة. نعم
0: بالضبط.
1: نعم. طيب دكتور أستاذ فيصل، يعني هذا المشروع مشروع المدينة العالمية بالدمام، هل هي ستكون مستدامة طوال العام أم هي فقط فترة المواسم؟
0: اليوم مثل هالمشاريع يعتبر من المشاريع الموسمية واللي تعتمد على طبيعة الأجواء في المنطقة الشرقية. احنا نتكلم على يعني منتصف الربع الرابع من 2026 إلى بداية أو منتصف الربع الأول من 2027، هذه الفترة بإذن الله في المراحل القادمة للمشروع يتوقع بإذن الله أن يكون فيه يعني زون صيفي للألعاب المائية والأنشطة البحرية بإذن الله. كما ذكرنا اليوم المشروع فيه ميزة نسبية وهو تواجده على نطاق البحيرة المائية، يعني أضافت ميزة نسبية للمشروع بإذن الله، واللي يمكن استغلالها كما ذكرنا في خلال فترات الصيف.
1: نعم، متلطف الأجواء كذلك ومحببة لدى الكبار والصغار. حقيقة نشكركم أستاذ فيصل الزهراني على تواجدكم معنا وإثراء هذا اللقاء حول طبعا الموسم الثاني للمدينة العالمية بالدمام. كل التوفيق لكم. طبعا كان معنا المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الشرقية الأستاذ فيصل الزهراني، كل التوفيق، شكرا لكم.
2: تجوال على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامج

0: حلقتك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
2: تجوال على جد اف ام.
3: متابعينا الكرام، شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في ديوان الأمانة اليوم مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة نجران وبيت الثقافة بالمنطقة، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في تنفيذ المبادرات والبرامج والفعاليات الثقافية والمجتمعية وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من الإمكانات والمرافق المتاحة، إلى جانب التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتثقيفية بما يسهم في خدمة المجتمع وتنمية الحراك الثقافي بالمنطقة. ومثل إمارة نجران في توقيع الاتفاقية وكيل الإمارة ماهر بن صالح المونس، فيما مثل بيت الثقافة بالمنطقة المدير التنفيذي حسين بن عبد الكريم المنصور.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: انطلقت اليوم فعاليات وبرامج صيف ملاذ في نسخته الثالثة الذي تنظمه جمعية ملاذ للتنمية الأسرية بمحافظة رفحة، مستهدفا الفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات ذكور وإناث، ويستمر لمدة شهر، إضافة للفئات العمرية من 12 إلى 15 عاما للذكور، بهدف تنمية قدراتهم الفكرية والبدنية وصقل مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية في برامج تعليمية وتربوية هادفة. ويقدم متابعين الكرام البرنامج بقى متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب المسابقات والجوائز والهدايا التحفيزية، ضمن بيئة آمنة وجاذبة يشرف عليها فريق عمل مؤهل، بما يعزز مشاركة المستفيدين ويحفزهم على اكتساب المهارات وتنمية قدراتهم الشخصية والاجتماعية.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، وبهذا وصلنا إلى قبيل ختام برنامجنا اليوم في تجوال، وإليكم أبرز العناصر والعناوين. بيت الثقافة بسكاكا يطلق النسخة الرابعة من ماراثون وهج القراء القرائي لتعزيز ثقافة القراءة. تقني الجوف ينظم ورشة عمل عن توظيف الذكاء الاصطناعي. بيئة مكة تكثف الرقابة على أسواق الماشية لتعزيز سلامة المعروض والأمن الغذائي. طبعا الأرصاد تسجل تراجع للعواصف الغبارية في المملكة بنسبة تجاوزت 99% خلال يونيو على بعض مناطق المملكة. وكذلك من الأرصاد توقعات بأن توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على الشرقية، وهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، ورياح نشطة على مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال، شكرا لمتابعتكم لنا، وشكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة من تجوال. كنا معكم فريق العمل بكل سرور، وتقبلوا تحياتنا. كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور من التقديم نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج تقبلوا تحيات زميل المخرج معتز سمير بخش، وغدا لنا لقاء وموعد. في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية.

0: الحديثة اللي إعادة تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عسير تتألق عالمياً. موقع اكتشف عسير يقتحم قائمة أفضل 10 وجهات في العالم للسياحة وتجارب الطعام. المملكة تفوز باستضافة أولمبياد الفيزياء الدولي 2027 لنؤكد للعالم مكانة عقولنا السعودية في صدارة العلوم. جامعة القصيم تحصد شهادة التميز العالمية بابتكار منصة حوكمة ذكية تتفوق على 1595 مشروعاً دولي. النادي الأدبي بالرياض يحتفي بأول خريجي بيت العود لصناعة مستقبل فني مستدام للمملكة. وأخيراً، ألبوم الصغير يعيد التوازن لبرارينا. وجوده في الحدود الشمالية هو رسالة حية تعكس عظمة تنوعنا البيئي وسلامة بيئتنا الفطرية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، مقابل مطالبة مجلس الشورى لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع هذه الضوابط. بادرت المملكة إلى إنشاء مؤشر حماية للطفل في الفضاء السبراني في العام الماضي 2025، إذ كشفت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السبراني عن إطلاق المؤشر بالتعاون مع دي كيو مع المعهد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء المستهدفات الاستراتيجية للمبادرة العالمية التي أطلقها سمو ولي العهد لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء السبراني وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي بصفتها إحدى الأدوات الاستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية ذات الصلة بحماية الطفل في الفضاء السبراني، وهو أمر حيوي لا شك. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: إذن الشورى يطالب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط للتحقق العمري في مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وموضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع الهام معنا على الهاتف الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي. حياك الله أستاذ الحجاز. في البداية، كيف تقرأ الجدل العالمي المتزايد حول منع من هم دون 16 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو وضع ضوابط وتقييد عمري لهذه الفئة؟
3: حياكم الله أستاذ عزام، وحيا فريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة والسادة المستمعين والمستمعات. إذا تأملنا الجدل العالمي الدائر اليوم حول منع أو تقييد من هم دون سن 16 سنة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، سنكتشف أن القضية ليست حرب على التقنية ولا محاولة لعزل الجيد الجديد عن العالم الرقمي، بقدر ما هي نقاش ناتج من القلق المتزايد على الأطفال والمراهقين. كيف نحميهم في بيئة رقمية أصبحت تؤثر بشكل مباشر في طريقة تفكيرهم ونموهم وشخصيتهم وعلاقاتهم مع الآخرين؟ قبل سنوات كانت منصات التواصل مجرد وسيلة للتواصل بين الأصدقاء والأسر والزملاء ومنصة للترفيه، أما اليوم أصبحت جزء من حياة الناس اليومية وأحد أكثر العوامل تأثيرا في الأطفال المراهقين. لم يعد الحديث عن آثاره مقتصر على إضاعة الوقت، امتد إلى الصحة النفسية، إلى التحصيل الدراسي، حتى الصورة اللي يكونها الشاب والفتاة عن أنفسهم. لهذا بدأنا نشاهد دول كثيرة تعيد النظر في العمر المناسب لاستخدام هذه المنصات ومناقشة سن التشريعات اللي توازن بين حقهم في الاستفادة من التقنية وحقهم في النمو في بيئة رقمية أكثر أمانة. لكن في المقابل لا يمكن نقول إنه هذه المنصات شر، يعني نعاملها كأنها شر مطلق. هي اليوم أصبحت مساحة للتعلم، لاكتساب المهارات، لصناعة الفرص، لبناء العلاقات. لذلك فإن الحل لا يكمن في المنع المطلق ولا يكون الباب متروك مفتوح دون أي ضوابط. من وجهة نظري إن القضية أكبر من كلمة منع أو تقييد. القضية كيف نوازن بين حماية أبنائنا والاستفادة من التقنية، لأن التواصل الاجتماعي أصبح اليوم واقع لا مفر منه، لكن مو كل عمر مناسب لاستخدامه. مثل أننا مثلا ما نسلم يعني أبنائنا مفاتيح السيارة مجرد رغبتهم أنه يبغى يسوقه، وننتظر حتى يبلغوا سن مناسبة أو يتعلموا أنظمة ومهارات لازمة. فالدخول أيضا للعالم الرقمي يحتاج إلى تأهيل وتدرج ودخول في وقت مناسب، وليس بمجرد امتلاك هاتف ذكي. في النهاية أعتقد أن الجدل العالمي اليوم هي رسالة واضحة

0: يعني تقول انه ما عاد يكفي نسال هل اطفالنا يستخدمون منصات التواصل، الاهم نسال هل هم مستعدين لها وهل البيئه الرقميه نفسها مناسبه لهم.
1: ولذلك جاءت دعوة الشورى لوضع ضوابط وليس للمنع كما ذكرت، لأنه حتى على المستوى الواقعي لا يمكن أنه نمنع أبنائنا عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من المهم أن يكون فيه ضوابط خصوصا للأعمار الحساسة. طيب تشوف أنه وضع هذه الضوابط مهم لحماية الطفل، ولا البعض ينظر إليه على أنه نوع من عزل الأطفال عن التقنية وعن الواقع وأيضا تقييد للحرية؟
0: يعني تكلمنا عن الأجيال الناشئة وعن الأطفال والقراصنين، الأولوية دائما تكون للحماية قبل موضوع الحرية، لأن الطفل أصلا ما يملك النضج الكافي لاتخاذ كل قراراته بنفسه. هذا المبدأ يعني طبقه في أشياء كثيرة، مثلا قيادة السيارة أو شراء بعض المنتجات أو حتى مشاهدة بعض المحتويات. لذلك إذا كانت هناك ضوابط تحد من استخدام منصات التواصل من هم دون سن 16، فأنا أراها إجراء وقائي أكثر من كونها تقييد للحرية. الحرية الرقمية مهمة نعم، لكنها لازم تكون مرتبطة بالعمر والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية. في النهاية أنا ما أشوفها قضية حرية مقابل منع أو تقييد، هي قضية كيف نحمي أبنائنا في مرحلة ما زالوا فيها يبنون شخصياتهم ويتعلمون التمييز ما بين الصحيح والخطأ. وإذا كان هذا التنظيم راح يحقق هذه الحماية فهو في نظري استثمار في مستقبلهم وليس انتقاص من حريتهم.
1: طيب أستاذ الحجاز، وش أبرز المخاطر اللي يتعرض لها المراهقون وإذا تحدثنا عن هذا العمر دون 16 عاما على المستوى النفسي وأيضا المستوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: حقيقة المخاطر لا تقتصر على يعني مشاهدة محتوى غير مناسب فقط، أصبحت أوسع وأعمق من ذلك، لأنه تمس طريقة تفكير الطفل ونظرته لنفسه للعالم من حوله. من ناحية نفسية نلاحظ ارتفاع معدلات القلق والتوتر نتيجة المقارنات المستمرة بالآخرين والسعي وراء المشاهدات والإعجابات كأنها هي مقياس للقيمة الشخصية. أيضا الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى الإدمان الرقمي واضطرابات النوم وأيضا الانخفاض في التحصيل الدراسي، بل قد ينعكس على الصحة النفسية بشكل عام خاصة لدى الفئات العمرية الأصغر. أما الناحية الإعلامية فالطفل أو المراهق يتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات والمحتوى وليس لديه دائما القدرة على أنه يميز بين الحقيقة والإشاعة وبين المحتوى مثلا المفيد والمضلل. هذا يجعله أكثر عرضة للتأثر بالشائعات والمعلومات المغلوطة والخطابات الكراهية وأيضا المحتوى المتطرف وغير الأخلاقي. هناك أيضا جانب مهم يتعلق بالخوارزميات نفسها، هي لا تعرض المستخدم ما يحتاج إليه بل ما يجذب انتباهه ويطيل بقاءه داخل المنصة، ومع الوقت قد يجد الطفل نفسه داخل ما يعرف بالفقاعة الرقمية، يعني يتعرض لنوع واحد من المحتوى بشكل متكرر ما يؤثر في يعني في قناعاته وسلوكياته وحتى اهتماماته دون أن يشعر. ذاك القضية اليوم ليست مجرد استخدام هاتف ذكي، إنما هي البيئة الرقمية اللي تشارك في تشكيل شخصية هذا الطفل، ولهذا أصبح يعني من المهم أن يكون هناك وعي أسري وتثقيف وضوابط مناسبة.
1: على طار الخوارزميات، كيف ساهمت الخوارزميات في وصول بعض الفئات العمرية سواء مراهقين أو حتى كبار إلى درجة الإدمان لمواقع التواصل الاجتماعي؟
0: أعتقد أنه خوارزميات منصات التواصل يعني أصبحت أحد يعني أهم الأسباب اللي تزيد من التعلق بهذه المنصات، خاصة عند الأطفال المراهقين، لأنها في الأساس هي مصممة لجذب انتباه المستخدم ويبقاه متصل لأطول فترة ممكنة. عندما يشاهد الطفل مقطع أو يتفاعل مع نوع معين من المحتوى تبدأ الخوارزمية بعرض محتوى مشابه بشكل متواصل، مع خاصية التمرير اللانهائي في الشاشات الذكية والإشعارات اللي تظهر معها والمقاطع القصيرة، يفقد الطفل الإحساس بالوقت وقد يقضي ساعات طويلة دون أن يشعر. هذا ليس مجرد انطباع بل تؤيده أرقام وإحصائيات، يعني وفقا لمنظمة الصحة العالمية ارتفعت نسبة المراهقين اللي يظهرون سلوك يشبه الإدمان في استخدام وسائل التواصل من 7% عام 2018 إلى 11% عام 2022، أنه أكثر من مراهق لكل 10 أصبح يواجه صعوبة في التحكم في استخدام هذه المنصات. أيضا النتائج هذه استندت إلى دراسة واسعة شملت 280 ألف مراهق في 44 دولة، وأشارت أنه 36% من المراهقين يعني يقولوا أنهم على تواصل مستمر مع أصدقائهم عبر الإنترنت. هذا يدل على دلالة واضحة على أنه حضورهم دائم في هذه المنصات بشكل يومي. لكن من المهم أن نوضح المشكلة ليست في الخوارزميات وحدها، إنما في غياب الضوابط اللي

0: تناسب أعمار الطلاب. إذا اجتمعت خوارزميات بهدف زيادة استخدام وقت الاستخدام مع غياب الرقابة الأسرية، من الطبيعي أن ترتفع هذه المعدلات أو معدلات الإدمان الرقمي.
1: ذكرت نقطة هامة أستاذ الحجاز، اللي هو انحباس المراهق، والله مو بس المراهق حتى الكبار، في ما يعرف بالفقاعة الرقمية. وش تأثيراتها النفسية وأيضا تأثيراتها على مستوى ثقافة وتعاطي الشخص مع القضايا المختلفة؟ إذا يوميا يتلقى سيل من الفيديوهات في اتجاه معين، تؤيد رأي معين، لا تتقبل الآراء الثانية، وش انعكاساتها على الشخصية، انعكاساتها على التفكير سواء للمراهقين أو غير المراهقين؟
0: بشكل يعني بسيط، وانه تاثر في شخصيه الشخص، تاثر في العوامل النفسيه والاسريه والاجتماعيه. تخيل انك جالس في مكان واحد مغلق وفقط تتلقى هذه المعلومات يوميا بشكل مكثف، فهذا راح ياثر على شخصيتك وسلوكك، و يعني قد يؤدي ايضا انا الى الى الى ضعف التركيز والى الى يعني جوانب يعني عزله اجتماعيه كبيره. لذلك موضوع خطير جدا انه يجي يعني يبقى الطفل يعني داخل هذه الفقاعه بشكل مستمر دون وعي ودون اهتمام من حوله.
1: نعم، ولذلك يمكن هذا المثال دائما اضربه. اليوم بنشوف في ناس متعصبين لاراء معينه بشكل متطرف، في استقطاب كبير. مثلا نتكلم عن الناس اللي يؤمنون بأنه الأرض مسطحة، في مقابل رأي علمي يرى أن الأرض كروية. نشوف في تعصب من الجهتين بشكل كبير، لأنه كل فئة تتلقى يوميا فيديوهات في هذا الاتجاه، أنه الأرض مسطحة وفي دلائل علمية على أن الأرض مسطحة، والرأي الثاني يشوف أنه الأرض كروية وفي دلائل علمية على أنه الأرض كروية، وكل واحد يتعصب لرأيه بشكل متطرف، استقطاب في قضية لا تقدم ولا تؤخر، سواء الله سبحانه وتعالى خلق الأرض مسطحة ولا كروية. نحن مأمورون أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونعمر هذه الأرض أيا كان شكلها، مع أنه الرأي العلمي المتعارف عليه أنه الأرض كروية، لكن في ناس مصرين على أنه في رأي آخر وفي مؤامرة وفي دلائل علمية على أنه الأرض مسطحة.
0: صحيح، وهذا يعني احد الاسباب يعني اللي هي الاستقطاب وعدم الانفتاح للراي الاخر. مجرد انه اتلقى من طرف واحد فتره يعني مكثفه ومتكرره راح ينشا مثل هذه الممارسات والسلوكيات.
1: طيب استاذ الحجاز، برايك الطفل اليوم أصبح مستهلك للتقنية ولا صانع للمحتوى؟ أبغى أسمع منك إجابة هذا السؤال، لكن بعد نطلع فاصل قصير، لأنه معتز يقول لي جاء وقت الفاصل. نطلع فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
1: حياكم الله في نقاش. الشورى يطالب بوضع ضوابط للتحقق العمري في منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بالأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي. قبل الفاصل سألتك أستاذ الحجاز، الطفل اليوم مستهلك للتقنية ولا صانع للمحتوى؟

0: الإعجابات المشاهدات وربط ثقته نفسه بالأرقام والتفاعل، هذا قد يؤثر في نموه النفسي والاجتماعي. من جانب آخر قد ينقل الطفل أفكار ومعلومات إلى أقرانه دون أن يدرك أنها غير صحيحة، المحتوى أيضا يكون منتشر بسرعة. كما أنه ثقافة المؤثر أصبحت اليوم طموح لدى كثير من الأطفال، حتى بات يعني بعضهم يقيس نجاحه بعدد المتابعين وليس ما يكتسبه من مهارة أو إنجاز أو علم. هذه التحولات اللي تستحق الوقوف عندها لأنها تعيد تشكيل مفهوم النجاح والقدوة لدى الأجيال الجديدة. لذلك لم يعد كافي أن نعلم أبنائنا كيف يستهلكون المحتوى، بل يجب أن نعلمهم أيضا كيف يصنعون محتوى مسؤول، ونغرس فيهم منذ الصغر قيم المسؤولية الرقمية وأخلاقيات النشر.
1: يعني السؤال بمعنى بطريقة أخرى، لو جاء مثلا ولدي عمره 10 سنوات ولا بنتي في سن المراهقة مثلا وطلب أنه يفتح حساب عشان عنده محتوى، هل أسمح له ولا أكون جزء من هذا المحتوى بالمراقبة حتى لو من بعيد؟
0: شوف، المراقبة ما هي يعني مراقبة الحثيثة ولا
1: اللصيقة،
0: ما هي حل، والابتعاد ما هو حل. التوعية والوعي انه هذا المحتوى يا ابني انه هل حيفيد، واذا كان انه مضر يعني لابد انه يشرح له. هنا احنا نتكلم على على على عصر نعيش فيه سهولة الوصول للمعلومات، ما هو مثلا انه كان يعني مقتصر التعليم في المدرسة او في البيت. الان الطفل لو دخل اي منصة يستطيع ان يشاهد الاف وملايين المحتويات حول العالم. لذلك انه يعني زراعة الوعي فيهم، زراعة
1: الرقابة الذاتية،
0: الرقابة الذاتية نعم والتفكير قبل المشاركة، حتى يكونوا مؤثرين في نشر المعرفة والقيم الإيجابية، لا مجرد باحثين عن الشهرة وعدد المتابعين.
1: طيب وش مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى الموجه لهذه الفئة الحساسة؟ نتكلم عن المراهقين والأطفال دون سن 16 عاما.
0: أعتقد أن مسؤوليتهم يعني أصبحت كبيرة، لأنها لم تعد مجرد منصات تنقل محتوى فقط، هي اللي تقرر إلى حد كبير ما الذي يراه المستخدم، متى يراه، كم يراه، كم مرة يراه. بالتالي لا يمكن أن تعفي نفسها من المسؤولية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقاصرين والأطفال. إذا كانت المنصات قادرة على معرفة اهتمامات المستخدم وتقترح له المحتوى المناسب وتعرض له الإعلانات بحسب عمره واهتماماته، فمن الطبيعي أن تكون قادرة أيضا على توفير حماية له، يعني وحد يعني بتضع حدود وصولهم إلى المحتوى الضار أو غير المناسب. وأرى أن مسؤوليتها لا تقتصر على حذف فقط المحتويات المخالفة، بل تصميم المنصة نفسها مثل تفعيل إعدادات أمان تكون بشكل افتراضي لحسابات القاصرين، تحد من التوصيات اللي قد تقودهم إلى محتويات غير مناسبة. في المقابل أنه لازم أن ندرك أنه هذه المسؤولية لا تعفي برضو الأسرة والمدرسة من دورهم. حماية الطفل في العالم الرقمي مسؤولية مشتركة، لكن بحكم أن المنصات هي البوابة اللي يمر من خلال المحتوى، فإن عليه واجب أخلاقي ومجتمعي في توفير بيئة أكثر أمانا.
1: طيب بصراحة تشوف مواقع التواصل الاجتماعي قامت بما يكفي من الإجراءات لحماية الأطفال من التعرض للمحتوى اللي ما يناسب أعمارهم؟
0: أعتقد أن اتخذت يعني خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة، مثل توفير حسابات مخصصة للمراهقين، تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، ومثلا تقييد بعض أنواع المحتوى. هذه الخطوات إيجابية، لكنها لا تزال أقل من حجم التحدي والتأثير اللي تمارسه هذه المنصات على أطفال المراهقين. السبب أن النموذج التجاري لهذه المنصات يعتمد في الأساس على زيادة وقت بقاء المستخدم داخل التطبيقات، كلما زاد الوقت زادت المشاهدات والإعلانات والعوائد. لذلك يبقى هناك تحدي حقيقي في تحقيق هذا التوازن بين مصالحهم التجارية وسلامة المستخدمين، خصوصا صغار السن. وهنا أنا ما أقول إنه شركات التقنية تتعمد إنها تضر بالأطفال، لكن من الطبيعي أن تتدخل الجهات التنظيمية عندما يكون هناك تعارض محتمل بين الربح والمصلحة العامة، تماما كما يحدث في قطاعات أخرى تمس صحة الإنسان وسلامته. برأيي حماية الأطفال يجب ألا تكون إعدادات يحتاج ولي الأمر أن يبحث عنها، بل ينبغي أن تكون هي قاعدة أساسية عندما ينشئ أي حساب للقاصرين. كلما كانت الإجراءات مفعلة تلقائيا كانت فرصة التعرض للمخاطر أقل.
1: هو للأمانة معظم مواقع التواصل الاجتماعي تضع واحدة من الشروط لأنه الواحد يفتح حساب فيها أن يكون بفئة عمرية معينة، بعضها تقول 16 سنة وبعضها تقول 18 سنة، لكن يتم الاحتيال على هذا الموضوع. هي بس سؤال يسألونك أنت فوق 18، إذا حطيت إجابة نعم

0: ما في طريقة للتحقق أنه أنت بالفعل راشد وفوق 18 ولا طفل مثلا عمره 10 سنوات، وهذه إشكالية كمان.
1: طبعا طبعا، وليست يعني إجراءات صارمة، يمكن أنه يتم التحايل عليها بطريقة أو أخرى.
0: طيب، الدور الأهم اللي ذكرته أستاذ الحجاز للأسرة والمجتمع تجاه هذا الموضوع، ما الدور اللي أو الخطوات اللي يجب أن يقوم بها الوالدان لحماية أطفالهم وخصوصا المراهقين من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ نحن لا نقول إنه مواقع التواصل الاجتماعي شر مطلق، بالعكس فيها فوائد كبيرة على المستوى التعليمي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى أيضا في كثير من المواهب كان لمواقع التواصل الاجتماعي الفضل في أنه تنتشر وتحصل على ما تحتاج أو ما تستحقه من شهرة وجماهيرية. فهنا نتحدث عن دور الوالدين في حماية أبنائهم من المخاطر المحتملة لمواقع التواصل الاجتماعي.
1: أعتقد أن دور الأسرة يعني والوالدين أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، لكن هذا الدور لم يعد يقتصر على أنه يمنعونهم أو يصادرون أجهزتهم. المطلوب هو الحضور والتوجيه وبناء الثقة بينهم وبين أبنائهم. في السابق كان الأهل يعرفون أصدقاء أبنائهم من الحي أو من المدرسة، اليوم فجزء كبير من حياة الطفل أصبح داخل هذا العالم الافتراضي الرقمي. لذلك من المهم أن يعرف الأب والأم ماذا يشاهد أبنائهم، من يتابعون، ما نوع المحتوى اللي يقضون وقتهم معه، أن يكون ذلك بالحوار والاهتمام وليس بالتجسس أو التخويف. كذلك من المهم أن تضع الأسرة قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة، مثال يعني تحديد وقت للشاشات، عدم استخدام مثلا أجهزة الهاتف مثلا أثناء الوجبات أو قبل النوم، مثلا تشجيعهم على ممارسة الرياضة، الهوايات والأنشطة، حتى لا تصبح الشاشة هي المصدر الوحيد للترفيه والمتعة. كما أن القدوة تلعب دور كبير جدا، فمن الصعب أن نطلب من الطفل يقلل استخدام هاتفه بينما يرى والديه مشغلين بالشاشات معظم الوقت. الأبناء يتعلمون ما يرونه أكثر مما يسمعونه، لذلك تبدأ التربية من سلوك الأسرة نفسها. أرى كذلك أن الأسرة بنفسها بحاجة إلى أن تتعلم هي أيضا، وكثير من الآباء والأمهات لا يعرفون كيف تعمل المنصات أو ما الذي يشاهده أبنائهم أو كيف يستخدمون أدوات الرقابة الأبوية. لذلك فإنه رفع الوعي الرقمي لدى الوالدين لا يقل أهمية عن توعية الأبناء أنفسهم.
0: هذه النقطة مهمة جدا، موضوع أنه يكون عند الأب والأم الحد الأدنى من المعرفة بأدوات الحماية اللي أتاحتها كثير من الشركات، شركات الجوالات أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الرقابة الأبوية. بعضهم يكسل أنه يتعرف على كيف يفعل الرقابة الأبوية، التحقق بخطوتين، كيف يراقب نشاط الابن بالذات اللي في عمر حساس، لازم من مراقبة المحتوى اللي يشوفه. بس بعض الآباء يمكن يكسل في هذا الجانب أو يشوف أنه غير مهم.
1: صحيح، لكن ما هو عذر، لأنه ترى البرامج التوعوية الآن متاحة بالمجان في في في في اليوتيوب وفي في في المنصات الرقمية. لو بس 5 دقائق يعني أخذوها بعض الأسر لتعلم هذه التقنيات، لأنه دائما أقول إن التربية الرقمية أصبحت جزء من التربية الأسرية. كل يعني زي ما إننا نعلم أبنائنا كيف يعني آداب الطريق والسلامة وآداب الحديث، ويجب أن نعلمهم كيف يستخدمون التقنية بوعي وكيف يحمون خصوصيتهم وكيف يميزون المحتوى المفيد والمحتوى الضار.
0: طيب دكتور أستاذ الحجاز، بصفتك مختص إعلامي وأب، تشوف أنه من الطبيعي أنه مثلا طفل عمره 8 سنوات 9 سنوات يكون عنده حساب شخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا هذا أمر غير جيد؟
1: شوف يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني الآن المنصات الرقمية ليست مقيدة بعمر معين، هناك منصات يعني يقدر يستطيع الطفل الصغير يعني يتعلم منها، هناك منصات لا يعني للأعمار المختلفة، التعليم مثلا خلينا نقول اللغة الإنجليزية. أنا كأب أنا استخدمت المنصات لأطفالي في فترة من الفترات لتعليمهم أبجديات اللغة الإنجليزية قبل أنهم يلتحقون في المدرسة، وأفادت كثيرا. فالتوعية ووجود الأسرة بجانب أبنائهم أمر ضروري، أمر ضروري جدا. أنا لا أمانع، لكن بوجود ضوابط وتحت يعني نظر الوالدين والأسرة.
0: طيب، كلنا نتفق إنه الرقابة الأبوية لوحدها لا تكفي، لازم من وجود تشريعات، ولذلك في كثير من الدول أصدرت التشريعات. كيف تنظر إلى هذه الجزئية، وضع الضوابط والتشريعات على المستوى الدولي؟
1: الرقابة الأسرية وحدها لم تعد كافية، ليس لأنها غير مهمة، بل أنه البيئة الرقمية أصبحت أكبر وأسرع وأكثر تعقيد من أنه تتحملها الأسرة وحدها. الوالدان يواجهون يعني قد يعني أبنائهم يحددون أوقات استخدام الأجهزة، لكنهم لا يستطيعون التحكم بالخوارزميات أو منع مثلا،
0: وأحيانا تلاقي الطفل أحسن من أبوه في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح، يعني لأن الجيل هذا يعني أتى إلى الحياة في وجود هذه التقنيات. لذلك حماية الأطفال في العصر الرقمي تحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة وتمر بالمدرسة وتشمل منصات التواصل وتنتهي بالتشريعات والجهات التنظيمية. التشريعات ليست بديل عن دور الأسرة، إنما داعمة له. عندما تضع الدولة ضوابط للتحقق من العمر أو تلزم المنصات توفير مستويات أعلى من الحماية للقاصرين، هي لا تسلب الأسرة مسؤوليتها، بل تساعدها على أداء دورها في بيئة رقمية أكثر أمان. في المملكة نشهد اهتمام متزايد في هذا الأمر، يعني بتنظيم الفضاء الرقمي وحماية المستخدم من التشريعات اللي كانت فيها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والأدلة اللي وضعتها وأخلاقيات استخدام التقنيات الحديثة. هذا يعكس الإدراك بأنه هذا التحول لا يكتمل إلا بوجود بيئة رقمية آمنة خاصة للأطفال والناشئ. وفي المقابل، مهما كانت الأنظمة قوية فلن تنجح إذا غاب الحوار داخل المنزل، وإذا لم يتعلم الطفل كيف يستخدم هذه التقنية بوعي ومسؤولية.
0: طيب، أستأذنك أستاذ الحجاز وأستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثاني ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الشورى يطالب بوضع ضوابط للتحقق العمري في مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما. هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي. أستاذ الحجاز، ما هو تأثير التعرض المبكر لمواقع التواصل الاجتماعي على الهوية الفكرية والحالة النفسية للمراهقين؟
3: السؤال مهم جدا، وأعتقد أنه هذا من أخطر الآثار بعيدة المدى، لأنه الحديث هنا لا يتعلق بعدد الساعات اللي يقضيها المراهق أمام الشاشات، بل بالأفكار والقيم والهوية اللي تتشكل خلال هذه المرحلة العمرية. فمرحلة المراهقة هي مرحلة تتشكل فيها شخصية الإنسان وقيمه وهويته الفكرية والثقافية. المشكلة ليست في الانفتاح على العالم، هذا أمر يعد إيجابي، بل قد يكون فرصة للتعلم وتوسيع الأفق، لكن التحدي عندما تصبح منصات التواصل هي المصدر الرئيس للمعلومات، حيث

0: يعني قد يتلقى المراهق فيها يوميا مئات الرسائل والأفكار والقيم من أشخاص وثقافات مختلفة، وهو في مرحلة لم تكتمل فيها قدرته على التمييز والنقد، مما قد يؤدي إلى ذوبان المراهق أكثر قابلية لتقليد ما يراه دون تمحيص أو مثلا تقليد أنماط وسلوكيات لا تتناسب مع ثقافة المجتمع وقيمه وهويته، لأنه قد يعتقد أنه ما يراه منتشر على المنصات هو السلوك الطبيعي أو النموذج اللي يجب أن يقلده، بينما هو في الحقيقة مجرد محتوى صنعته الخوارزميات لأنه يحقق تفاعل أكبر وليس لأنه يمثل الواقع. كما أنه التعرض المستمر أيضا للمحتوى السريع قد يقلل من الميل إلى التفكير العميق أو القراءة، ويجعل الآراء تبنى على مقاطع قصيرة وعناوين مثيرة بدلا من المعرفة والتحليل، وهذا قد يؤثر في طريقة التفكير واتخاذ القرار على المدى البعيد. لذلك التحدي الحقيقي ليس في وجود هذه المنصات بل في بناء هوية قوية قبل الانفتاح الواسع عليها، فالشاب اللي يعرف قيمه ويعتز بثقافته ويمتلك التفكير الناقد سيكون أكثر قدرة على الاستفادة من المحتوى، أقل تأثر بأي أفكار سلبية أو مضللة.
1: طيب إلى أي مدى تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي سلبا على الصحة النفسية والثقة بالنفس لدى المراهقين؟
0: أعتقد أنه تأثيرها على الصحة النفسية أصبح للمراهقين والأطفال أصبح من أكثر القضايا اللي تحظى باهتمام الباحثين وصناع القرار حول العالم، لأن لا نتحدث عن وسيلة ترفيه فقط بل عن بيئة يعيش فيها الأبناء ساعات طويلة تؤثر في مشاعرهم وتصوراتهم يعني عن أنفسهم من حولهم. من أكثر ما يؤثر عليهم اليوم المقارنة المستمرة بالآخرين، المراهق يرى صورا يعني لحياة تبدو مثالية، إنجازات متواصلة، أجساد وأجسام معدلة بالفلاتر، يبدأ بمقارنة نفسه بهذه الصور غير الواقعية، وقد يشعر أنه أقل نجاح وأقل جمالة وأقل قبول رغم أنه ما يراه لا يعكس الواقع بالكامل. كما أن ربط تقدير الذات بعدد الإعجابات والتعليقات يجعل الحالة النفسية المراهق مرتبطة بردود فعل الآخرين، إذا زادت تفاعلات يعني حس بالرضا، إذا انخفضت يشعر بالإحباط أو فقدان الثقة بالنفس، وهذا أمر مقلق لا تزال يعني، لأن المرحلة اللي يعيشها المراهق لا تزال شخصيته تتشكل فيه. أيضا لا نغفل عن مثلا آثار التنمر الإلكتروني اللي قد تكون أشد قسوة من التنمر التقليدي، لأنه يلاحق الطفل وين ما راح وتستمر على مدار الساعة ويصل إلى عدد كبير من الناس. أيضا الخوف من فوات الأحداث، ظاهرة الفومو أو الفير أوف ميسينج أوت زي ما يقولون المصطلح، اللي هو إنه أخاف إنه فوي يفوتني شيء في المنصات، أيضا يعني الاضطرابات النوم، كلها عوامل تنعكس على التركيز والتحصيل الدراسي والعلاقات الأسرية والاجتماعية.
1: نعم، البعض يرى إنه المنع الكامل قد يدفع الطفل إلى التحايل للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية؟ وخصوصا أنه الأطفال والمراهقين صار عندهم إلمام كبير بالتقنية.
0: هذا احتمال كبير واحتمال وارد، يعني أثبت التجارب أن المنع وحده لا يكفي إذا ما صاحبه بناء الوعي وتوفير بدائل مناسبة. الطفل بطبيعته فضولي، إذا شعر أنه هناك شيء ممنوع دون أنه يفهم السبب قد يدفع للبحث عن طرق للتحايل على تلك القيود، سواء باستخدامات الحسابات بأعمار غير صحيحة أو غير حقيقية، أو استعانة بالأجهزة وحسابات لأصدقائه أو أفراد أسرته. لذلك الحل ليس أن نعتمد على المنع فقط ولا أن نترك الأمر بلا ضوابط، إنما نجمع بين التنظيم والتوعية. عندما يفهم الطفل لماذا وضعنا هذه الضوابط ولماذا وضعت وأنه الهدف منها هو حماية وليس حرمانه، راح يكون أكثر تقبل لها. من الحلول المهمة أيضا التدرج في الاستخدام، يعني يحصل الأبناء على صلاحيات أكبر كلما تقدموا في العمر وأثبتوا قدرتهم على الاستخدام المسؤول، بدل من الانتقال المفاجئ من المنع الكامل إلى الحرية الكاملة.
1: طيب تشوف تحديد عمر 16 عاما مناسب لكل المنصات ولا يفترض أنه لكل منصة ضوابط معينة وعمر مناسب معين؟
0: برأيي أنه لا يوجد رقم سحري يعني يصلح لكل المنصات. سن 16 سنة قد يكون مناسب كقاعدة عامة لبعض منصات التواصل المفتوحة، لكنه ليس بالضرورة مناسب لجميع الخدمات الرقمية المتاحة. اختير هذا الرقم لأنه يمثل مرحلة يصبح فيها المراهق أكثر قدرة على فهم المخاطر واتخاذ قرارات أكثر وعي، ويقدر يضبط اندفاعه مقارنة بالأعمار الأصغر. أيضا بعض التشريعات الدولية اتخذته مرجع لتعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية. معظم الدراسات يعني تشير أنه الفئة من بين 13 و 15 سنة هي الأكثر تأثر بالمقارنات الاجتماعية والتنمر الإلكتروني.

0: والإدمان الرقمي، لأنها لا تزال في مرحلة حساسة من بناء الهوية والثقة بالنفس. لذلك فإنه تأخير الاستخدام حتى سن 16 يمنح المراهق وقت إضافي لاكتساب قدر أكبر من النضج والوعي. لكن في المقابل أعتقد أن العمر وحده يكفي، لأن المنصات ليست متشابهة. هناك فرق بين منصة تعليمية ومنصة تعتمد مثلا على البث المباشر أو المحتوى الغير محدود أو التواصل المفتوح. لذلك قد يكون من الأنسب أن تختلف الضوابط حسب طبيعة المنصة ومستوى المخاطر. لذلك أرى أن سن 16 سنة يمثل نقطة تنظيمية معقولة، لأنه لكن الأفضل أن يصاحبه نهج تدريجي بحيث تختلف الصلاحيات بحسب العمر ونوع المنصة. مثلا تكون هناك حسابات مخصصة لمن هم دون 16 سنة، بخصائص تكون أكثر أمان وقيود على الرسائل الخاصة والبث المباشر، ومع توسع الصلاحيات تدريجيا كلما تقدم المستخدم في العمر.
1: طيب أستاذ الحجاز، كيف نقدر نوازن بين حق الأبناء في الوصول إلى المعلومات واستخدام التقنية وبين حمايتهم من المحتوى الضار؟
0: أعتقد أنه التوازن هي كلمة السر في هذا الأمر. لا يمكن نغلق الباب بالكامل أمام الأبناء ولا نتركه مفتوح بدون ضوابط. المطلوب هو وصول آمن للمعرفة وليس وصول مفتوح لكل شيء. اليوم الإنترنت أصبح مصدر مهم للتعلم، للبحث، لتنمية المهارات، لا يمكن أنه نحرم أبنائنا من هذه الفرص. لكن في الوقت نفسه من حقهم أنهم يجدوا بيئة رقمية تحميهم من المحتوى اللي ما يناسب أعمارهم. هذا التوازن يتحقق من خلال عدة أمور، مثلا وجود ضوابط عمرية مناسبة، تفعيل أدوات حماية وتعزيز التربية الرقمية في المنزل والمدرسة، والأهم من ذلك هو الثقة، بناء ثقة مع الأبناء حتى يلجأوا لوالديهم إذا واجهوا أي محتوى يزعجهم أو يثير تساؤلاتهم.
1: طيب وش أهمية التربية بين قوسين الإعلامية والوعي الرقمي في مواجهة تحديات ومخاطر العالم الافتراضي، العالم السبراني؟
0: أعتقد أن التربية الإعلامية والوعي الرقمي يعني أصبحت ضرورة حياتية. في السابق كنا نعلم أبنائنا كيف يعبرون مثلا الطريق بأمان، اليوم واجبنا أيضا نعلمهم كيف يتنقلون بأمان في العالم الرقمي. الطفل اليوم يحتاج أن نتعلم كيف يميز بين المحتوى الضار والمحتوى النافع، كيف يحمي خصوصيته، كيف يدير وقته، كيف يدرك أنه كل ما يراه على منصات التواصل لا يعكس دائما الواقع. أيضا يفهم كيف تعمل هذه الخوارزميات اللي تقترح عليه المحتوى. التربية الإعلامية تساعد أبنائنا على أن يكونوا منتجين مسؤولين للمحتوى وليس مجرد مستهلكين له، فيتعلمون أنه لكل كلمة أو صورة أو مقطع ينشرونه يكون له أثر ومسؤولية، أنه أيضا الحرية الرقمية تقترن دائما باحترام الآخرين وبالوعي. في رأيي إن كان يعني كنا في القرن الماضي وركزنا على محو الأمية الأبجدية، فإنه تحدي هذا العصر هو محي الأمية الرقمية والإعلامية.
1: طيب وش أهمية إدراج مفاهيم الأمان الإلكتروني، التربية الإعلامية، الوعي الرقمي في المناهج الدراسية في الحد من المخاطر اللي قد يتعرض لها المراهقون في العالم الافتراضي؟
0: يعني أرى إنه الوقت قد حان لإدراج هذه المفاهيم في وتكون جزء أساسي من المناهج الدراسية تماما، مثل القراءة والرياضيات والعلوم. اليوم الطفل يدخل الإنترنت قبل أنه يعرف يعني أشياء كثيرة من مهارات الحياة. لذلك من الطبيعي أن نعلمه منذ المراحل المبكرة كيف يحمي بياناته، كيف يتعامل مع الغرباء، كيف يميز بين الخبر الصحيح والخبر الغير صحيح، كيف يتصرف إذا تعرض للتنمر أو محاولة استغلال. لا أقصد أن تكون مواد نظرية، بل مهارات عملية تناسب كل مرحلة عمرية. مثلا طالب المرحلة الابتدائية يحتاج إلى مبادئ بسيطة عن الخصوصية والاستخدام الآمن. مثلا طالب المرحلة المتوسطة الثانوية مهارات يعني يتعلمها أعمق من ذلك، مثل التفكير الناقد، التحقق المعلومات، فهم

0: كان التعليم في الماضي يهدف إلى إعداد الطالب للتعايش والتعامل في الحياة الواقعية، فإن التعليم اليوم يجب أن يعد أيضا للحياة الرقمية، لأن أبنائنا لن يعيشوا في عالمين منفصلين، في بل في عالم تتداخل فيه الحياة الواقعية مع العالم الافتراضي الرقمي بشكل يومي.
1: طيب أستاذ الحجاز، برأيك وش الدور اللي ممكن يلعبه الإعلام التقليدي في نشر الوعي بالمخاطر اللي قد يتعرض لها المراهقون والأطفال وصغار السن في مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: أعتقد أنه الإعلام التقليدي له دور مهم جدا جدا، لأنه ما زال يحظى مستوى عالي من المصداقية والثقة، خاصة عندما يتعلق بالأمر بالقضايا المجتمعية مثل حماية الأطفال، لكن هذا الدور لا يقتصر على التحذير من المخاطر، بل يجب أن يركز على بناء الوعي، تقديم الحلول، بدلا من تخويف الناس من التقنية، نحتاج إلى برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للأسر كيف تستخدم أدوات الرقابة، كيف تكتشف علامات الإدمان الرقمي، كيف تبني حوار صحي مع الأبناء حول استخدام منصات التواصل. أيضا يمكن للإعلام أن يستضيف مختصين ويعرض قصص وتجارب واقعية، لأن القصص غالبا تكون أكثر تأثيرا من الأرقام والإحصاءات، فعندما يرى المجتمع نتائج الاستخدام غير المنضبط على الأطفال والمراهقين يدرك أن القضية ليست نظرية بل تمس كل أسرة.
1: وحلقتنا اليوم في برنامج نقاش هي مثال لنشر الوعي مع استضافتنا الأستاذ الحجاز المختص الإعلامي وكاتب الرأي. وهنا خليني أستفيد من اطلاعك على المشهد بشكل كبير أستاذ الحجاز، وش أبرز التجارب الدولية اللي يمكن الاستفادة منها في قضية وضع ضوابط للمراهقين وصغار السن في استخدام الفضاء الإلكتروني؟
0: هناك اليوم عدد كبير من التجارب الدولية التي تستحق المتابعة، لأنها تعكس اتجاه عالمي نحو مرحلة جديدة في تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية. لكن اللافت أنه كل دولة اختارت مسار مختلف بحسب أنظمتها القانونية وتشريعاتها وثقافتها وأولوياتها، وهذا يؤكد أنه لا يوجد نموذج واحد يمكن نسخه وعمله، إنما تجارب يمكن الاستفادة منها ونطوعها بما يتناسب مع قيمنا وبيئتنا التنظيمية. أبرز التجارب تجربة أستراليا اللي تعد من أكثر التجارب جرأة، اتجهت إلى قرار تشريعي يحدد الحد الأدنى للعمر لاستخدام بعض منصات التواصل 16 سنة، مع إلزام الشركات أنه تتخذ إجراءات فعالة التحقق من أعمال المستخدمين، فرض غرامات عليهم اللي ما يلتزم بذلك. وانطلقت هذه الخطوة من قناعة أنه الأطفال يحتاجون إلى مزيد من الحماية من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي. هذه التجربة لفتت الأنظار لأنها نقلت جزء كبير من المسؤولية إلى شركات التقنية وليس الأسر فقط. أما فرنسا عندنا أنها ركزت على تعزيز دور الأسرة، أقرت قانون يشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 15 سنة لإنشاء حسابات التواصل بعض المنصات، أيضا أطلقت برامج وطنية للتوعية الرقمية داخل المدارس. فكرتهم أنه ما تقوم على المنع فقط بل على إشراك الأسرة في القرار وتعزيز الثقافة الرقمية لدى أبنائها. في المملكة المتحدة جاء الاهتمام أيضا من زاوية مختلفة، ركزت التشريعات على مسؤولية شركات التقنية من خلال اعتماد مدونة تصميم مناسبة للأطفال، تلزم المنصات بأن تكون إعدادات الخصوصية مفعلة افتراضيا، فيه يكون تقييم المخاطر التي تعرض لها الأطفال ومنعهم من الوصول إلى المحتوى الضار اللي قد يؤثر على صحتهم النفسية وسلامتهم. أما الصين تعد من أكثر الدول تشددا في حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل، فرضت التحقق من العمر عبر ربطه بالهوية الوطنية، ألزمت المنصات بتفعيل وضع القاصر اللي يقيد المحتوى وساعات الاستخدام ويمنع الوصول إلى بعض الخصائص غير المناسب، وحملت الشركات مسؤولية قانونية عن حماية الأطفال وبياناتهم مع تطوير خوارزميات تراعي مصلحة الأطفال وتحد من الإدمان الرقمي. في الولايات المتحدة هناك تشريعات مثل قانون حماية خصوصية الأطفال اللي هو كوبا، ينظم جمع البيانات للأطفال دون 13 عام، وجاري العمل على والنقاشات على تحديثه لتناسب مع تطورات المنصات. البرازيل أيضا أخيرا اتجهت إلى الجمع بين الجانب التشريعي وبرامج التثقيف داخل المدارس، مع وجود حملات توعوية للأسر انطلاقا من قناعتهم أن الحماية ما تتحقق بالقانون وحده بل ببناء وعي لدى الأطفال وأولياء الأمور. عندما ننظر لهذه التجارب مجتمعة نجد أنه جميعها تختلف التفاصيل لكنها تتفق على عدة مبادئ رئيسية اللي هي حماية الأطفال إنها مسؤولية مشتركة، شركات التقنية لازم تلعب دور كبير في توفير البيئات الآمنة. التربية الإعلامية والوعي عنصران لا

0: بشكل لنا أهمية عن التشريعات، والتحقق من العمر أصبح أحد أبرز التحديات اللي يعملون عليها في تطوير حلول أكثر فاعلية لها.
1: طيب برأيك وش مستقبل العلاقة ما بين المراهقين والتقنية؟
0: أعتقد أن العلاقة بين الأجيال الجديدة والمراهقين ومنصات التواصل والتقنية لن تتراجع، بل ستستمر وتصبح أكثر عمق وتأثير مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز. الأطفال الذين يعني يولدون اليوم لا يعرفون عالم بدون إنترنت ولا يعرفون عالم بدون هواتف ذكية، لذلك ستصبح المنصات جزء طبيعي من حياتهم كما كانت الكهرباء وسائل النقل جزء من حياتنا اليومية. لذلك من غير الواقع أنه نتحدث أنه عن أن نبعدهم عن هذه المنصات، ولكن كيف أنه نجعلهم يتعايشون معها بطريقة صحية وآمنة. أتوقع أنه نشهد السنوات القادمة تحول ليس في وجود المنصات إنما في طريقة استخدامها وتنظيم. العالم اليوم يتجه نحو تشريعات أكثر وضوح لحماية القاصرين ومتطلبات أكثر صرامة للتحقق من العمر ومنصات أكثر مسؤولية وأمانة.
1: طيب بقي معي أقل من دقيقة أستاذ الحجاز، وهذه النقطة مهمة جدا، وش الرسالة اللي توجهها للآباء والأمهات بشأن وضع توازن في علاقة أبنائهم مع مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: الرسالة لا تتركوا منصات التواصل تربي أبنائكم بنيابة عنكم. اليوم الأبناء لا يحتاجون فقط إلى هاتف ذكي، يحتاجون إلى أسرة ذكية رقمية تتحاور معهم، تستمع إليهم، تفهم العالم اللي يعيشون فيه بدل من الاكتفاء بالمنع والعقاب. احرصوا أن تكون في مساحة حوار داخل المنزل، اسألوا عيالكم وأبنائكم ماذا يشاهدون، من يتابعون، ما الذي يعجبهم. هذه الأسئلة البسيطة قد تكون أهم وسيلة لحمايتهم. أيضا تذكروا أن أبنائكم يتعلمون من أفعالكم أكثر من كلماتكم، فإذا أردنا منهم استخدام متوازن تقني علينا أن نكون نحن القدوة في ذلك. وأحب أختم برسالة مختصرة، لا تنشغلوا فقط بما يحملوا أبنائكم في يدينهم، اهتموا بما يبنى في عقولهم وقلوبهم. الأجهزة يمكن استبدالها، لكن القيم والوعي إذا ترسخت منذ الصغر ستكون الحماية الحقيقية لهم طوال حياتهم.
1: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: شكرا لكم، وصلى الله أن يحفظ أبنائنا وبناتنا ويوفقنا إلى بناء يعني بيئة رقمية آمنة تسهم في بناء ومستقبل وطننا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة

0: حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها. من المونديال
1: في عالم المونديال نعيش اليوم هدوء ما قبل العاصفة. نحن أمام صراع تاريخي غير مسبوق يجمع أربعة عمالقة: الأرجنتين بطلة 1978، 1986 و 2022، وسيدة كوبا أمريكا إنجلترا بطلة 1966، فرنسا بطلة 1998، 2018 وإسبانيا بطلة 2010. الخريطة باتت تضيق. فرنسا تواجه إسبانيا غدا في دالاس، فيما تستعد أتلانتا لقمة المواجهة التي ادخرها القدر لميسي. ولأول مرة يجد ليونيل ميسي نفسه في مواجهة منتخب إنجلترا في صدام يتجاوز المستطيل الأخضر. فبينما يترقب 117 مليون مشجع بنغلاديشي هذه القمة بشغف يتحدى المنطق، وضعت شرطة أتلانتا خطة أمنية غير مسبوقة لاستقبال 75 ألف مشجع. وميسي الذي لا يتوقف عن صناعة المجد لا يدخل هذه القمة كهداف فحسب، بل بصفته ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ المونديال. مونديال 2026 أعاد رسم مستقبل النجوم، إذ تحولت البطولة إلى منصة انطلاق رفعت أسهم أسماء واعدة كحارس الرأس الأخضر فوزينيا والدولي المصري هيثم حسن ومواهب أخرى كنايلاند وبالجون وصيباري وغيرهم ممن باتوا محط أنظار كبار أندية العالم. خارج الخطوط لا تزال الحكاية مستمرة، مخزون اللياقة هو العملة الصعبة، وتصريحات هالاند المؤثرة بعد الوداع تلخص فلسفة هذه النسخة موازية لمشاهد الوفاء التي سطرها الجمهور السويسري في نيون، حيث احتفت البلاد بمسيرة منتخبها التاريخية التي انتهت بدموع الفخر. أما في كواليس الفيفا فقد أطلق جياني إنفانتينو قنبلة من العيار الثقيل بمقترح لتوسيع المونديال إلى 64 منتخباً بحلول 2030 وسط معارضة أوروبية شرسة تنذر بصراع إداري عالمي. وأخيراً، هل يكتب ميسي فصلاً جديداً في تاريخ المونديال بدعم عالمي عابر للقارات، أم تكسر إنجلترا عقدة 60 عاماً؟ ويا ترى من هو البطل الواحد الذي ينتظره مونديال كرة القدم هذا العام؟
0: من المونديال
2: في 60 ثانية.
3: عسير تتألق عالمياً. موقع اكتشف عسير يقتحم قائمة أفضل 10 وجهات في العالم للسياحة وتجارب الطعام. المملكة تفوز باستضافة أولمبياد الفيزياء الدولي 2027 لنؤكد للعالم مكانة عقولنا السعودية في صدارة العلوم. جامعة القصيم تحصد شهادة التميز العالمية بابتكار منصة حوكمة ذكية تتفوق على 1595 مشروعاً دولي. النادي الأدبي بالرياض يحتفي بأول خريجي بيت العود لصناعة مستقبل فني مستدام للمملكة. وأخيراً، ألبوم الصغير يعيد التوازن لبرارينا، وجوده في الحدود الشمالية هو رسالة حية تعكس عظمة تنوعنا البيئي وسلامة بيئتنا الفطرية.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
5: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

0: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا مرحبا فيكم، حياكم الله مع مشوار يوم الاثنين ببرنامج في الزحمة. رح أكون معكم أنا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لا تنسونا. حلقة جميلة إن شاء الله وحلقة رائعة وحلقة راح تنبسطون تستانسون فيها. مواضيعها اليوم سواء في الساعة الأولى في السناكة أو ساعتنا الثانية بمقولة اليوم راح إن شاء الله تحوز على إعجابكم وراح تحوز على رضاكم. كل اللي عليكم مستمعين الكرام أنكم تسمعوني وتستمتعوا معي ثرو الترددات والتطبيقات الموجودة عندكم كلم في مدينتها، بلس إن لا تنسون تنضمونا من خلال السوشيال ميديا بالتحديد منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحتي الشخصية، ونتمنى متصدر لا تكلمني ولا تنسون سعودي راديو بلس. ومثل ما تعودنا مشوارنا الأول أو ساعتنا الأولى راح نروح لسناكة، وسناكتنا اليوم صراحة سناكة رائعة، سناكة جميلة، سناكة حق اللي يحبون الشبسة، يحبون الرز، يحبون ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن يدقون بالخمس، عقبها شي يصير؟ عقبها لازم يكون في ناب، في قيلولة سريعة. ليش؟ بسبب متشبوس اللحم ولا الدياي ولا السمك ولا الرمي ولا الجمب، مو الجمبري لا، ولا شو اسمه مختلف أنواع الرز، يعني البخاري اللي طقون بالخمس الرز. اليوم أنتم تخصص عندنا، اليوم أنتم المحتوى زي ما بنقول، اليوم أنتم محتوانا في الساعة الأولى من برنامج في الزحمة رح نتكلم عنكم. فاللي حابين حقيقي شاركوني كل اللي عليكم فقط تتواصلوا معي من خلال الواتساب على 800-244-2828. بالإضافة طبعا أصدقاء اللي هاتوا السناكة، لا تنسون هاتوا السناكة من الآن. أنا قلت لكم أكو هاتوا السناكة أكو طيران. ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح فيها لمقولة، ومقولتنا اليوم أيضا مقولة في السنبتيك، مقولة مختلفة في محتواها. صراحة المقولة هذه استوقفتني كثير للفيلسوف توماس كارول. مقولة حلوة رح يعني رح نسولف ندردش حولها المقولة. كل اللي حابين يشاركوني رح تكون الساعة الثانية إن شاء الله على 6477154، يعني ستر رح تكونون بالزحمة أيضا، وأيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. متوهقين بالزحمة لا تشيلون هم أبدا، طالعين من دواماتكم مو مبسوطين مو مستانسين كثير، لا تشيلون هم، المبسوطين والمستانسين واللي ماكو زحمة وصلوا بيوتهم ما شاء الله خلصوا دواماتهم من الظهر من الساعة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، انتم ببيوتكم وتسمعوني من المنصة او من خلال طبعا جوالاتكم او حاطين رازين كذا الراديو تسمعون. نبيكم، نبي الطاقة الإيجابية علشان نبي حقيق البرنامج كله يكون سوالف حلوة سوالف جميلة مع أحلى المنوعات اللي راح تسمعونها فقط هذه الساعتين من 4 لـ 6 فقط ببرنامج في الزحمة. الجو حر حقيقي،
1: عايز أطلع مصيف وأصيف،
0: حر حر حر موت عندنا بجد، الجو في السنبتيك ستيل أجوانا حلوة. يا حسين الجسمي قضيها عندنا بجدة، بجدة غير بالبطة

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: جدة FM على هواك.
3: الزحمة على جدة FM.

سلو everyone, حياكم الله أصدقائي. يا أهلا ومرحبا فيكم. بما أن احنا متحمسين صراحة بالاستديو, جايتنا بعد دعوة حلوة من الأردن رح أقولها لكم عقب, لكن خلينا نروح لشنو. عاشو هلا هلا هلا هلا بنجيكم كذا على يعني كذا بدون ما نعطيكم إياها في أوقات أنتم ما أنتم سبرايز, يعني على حين غفلة, ونقول حق منو يا مساء النور والسرور. راحت علي أمس الأمونس, لا ما شاء الله رجع أول مقعد معتز.

0: فرنسا وأسبانيا والأرجنتين وإنجلترا. يس، مع منو معتز الأول، فرنسا ولا أسبانيا؟ أسبانيا، أنا كنت مع أسبانيا بس ما راح أروح، أنا مع فرنسا. الأرجنتين ولا إنجلترا؟ إنجلترا كمان، أنا إنجلترا. يلا أنا مع فرنسا وإنجلترا، معتز مع أسبانيا وإنجلترا. نشوفكم. يس، يسعد مساكي أمينة. على سيرة موضوع الرز، لحظة يقول موضوع الرسرة مع لكم دعوة مفتوحة أي لحظة تجون الأردن، أحسن منسف بعمان لعيونكم أنت وكادر الإذاعة، نتشرف فيكم والله. شكرا والله للنشامة، شكرا لك يا لؤي، شكرا على هالدعوة. وأنا يعني في عندي صديقاتي بصراحة في المنطقة الشرقية أردنيات بيعملون المنسف، لما أروح بيجيبون صحن منسف ما شاء الله تبارك الرحمن ورائع. اسمع السناكة علشان تجاوبني، لأن السناكة داشة من ضمنها المنسف. لحظة فطوم، ما وقف الطيران لما أعطي فطوم. فطوم فطوم فطوم، دائما تجي في الأخير تقول أنا أبي طيران. أحلى طيران، ارفع المود، الفطوم تستاهلين فطوم، والله أنك تستاهلين. هشام من جزان، أوبا ما نقدر هذا، ما نعطي طيران. أحلى طيران، عاش أمين. أرجوكم لا توجعون قلوبنا وتعذبونا بالانتظار، هاتوا السناكة هشام من جزان. أوبا أحلى فريق يطق لك الطيران، خذ أوبا. وكمان طب معاهم منو؟ جبران، هاتوا السناكة وحاط مكبوس لحم وعليه مكسرات وشرائح ليمون، شنو أحلى من كذا؟ رز وطيران. عاش جبران، عاش عاش عاش. خلاص سناك قبل لحد يجي
1: سناك.
0: يس سناك.

السالفة؟ تبي؟ لا نسويها. طيب نروح لربع الشبسة، ربع المتشابيس، البرياني، متشبوس لحم، دياي، السمك، زربيان، عندنا المندي، عندنا البخاري، عندنا المديني، العالم اللي يحبون يطقون بالخمس. عقبها شو يسوون؟ يقولك ما أقدر، لا أستطيع أن أتنفس، أبي أنام، أبي القيلولة، أبي الأغماء. اليوم سناكتنا عنكم أنتم، خليكم حوالينا، خليكم حوالينا، نطروا. لماذا تشعر بالنعاس بعد تناول الرز؟ ليش نحس بالنعاس؟ ليش العالم اللي تدق الكبسة ليش يحسون بالنعاس؟ تتوقعون ليه؟ سناكة اليوم أصدقائي بتقولكم يشعر كثير من الأشخاص بالنعاس بعد تناول وجبة من الأرز، ويعتقد البعض أن السبب بيرجع فقط إلى الإفراط في تناول الطعام. يعني في ناس يقولك أنا بنام أحس أني أبي أنام عقب المتشبوس أو عقب الكبسة لأني دقيت بالخمس، لأني أكلت حيل، أكلت واجد. لكن خبراء التغذية أصدقائي والطب بيقولون إن الموضوع بيرتبط مو إنك ما شاء الله يعني ما كان نص القدر ولا نص الصحن يعني حطينه في بطنكم، لا، الموضوع مرتبط بتفاعلات كيميائية حيوية طبيعية داخل الجسم. استشاري الطب الباطني الدكتور توشار بيقول أو أكد أن ما أدري صراحة، أنا استغربت، دكتور اسمه توشار تايال، طبعا هذا الدكتور أجنبي، بس إيش دخله بالكبسة؟ أنا ما أدري، أنتوا ليش تتوقعون؟ يمكن كان موجود في أحد الدول الخليجية وشاف، لاحظ هذه الحالة موجودة عندنا إن عقب الكبسة بننام، فيمكن عمل عليها استشاري طب باطني فعمل عليها. مو موجود عندهم في الغرب، مستحالة مو موجودة الكبسة، ولا حتى رجالهم أو حتى يعني العائلة الفاميلي بشكل عام إنها بيصير عندها نفس الحالة اللي بتصير عندنا. لكن هو صراحة يتكلم عن هذه الحالة ويقول، وقال إن الشعور بالنعاس بعد تناول الرز أمر طبيعي، وبيقول إن السبب ما يقتصر على كمية الطعام، لا، الموضوع أصدقائي بيرتبط بالطريقة اللي بيتعامل فيها الجسم مع الكربوهيدرات.

الكربوهيدرات. أعتقد تصريحة هذا ما له شغل بالكمية راح يخليكم تأكلون أكثر، فديروا بالكم على على البطن إنه يعني يكبر أكثر، لأن قال هو الموضوع يتعلق بالكربوهيدرات، ما له شغل قد إيش أنت أكلت. طبعا بيقول أيضا الدكتور توشار بيقول إن الرز من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وهي اللي بتحفز إفراز الأنسولين، علشان كذا بيساعد على تقليل بعض الأحماض الأمينية بمجرى الدم، وهذا بيسمح لمادة التريبتوفان اللي بتعد اللبنة الأساسية لبناء النواقل العصبية الحيوية بالمخ، إنها توصل أصدقائي بسهولة أكبر إلى الدماغ، بعد كذا بتتحول إلى السيروتونين ثم إلى الميلاتونين، وهذه المادتين إحنا كنا بنعرف إنها مسؤولة عن تنظيم النوم، وهي بيؤدي إلى شعور طبيعي وخفيف عقب ما ناكل الكبسة نشعر بالنعاس. طيب أيضا الدكتور توشار تيال طرح سؤال يقول هل بيزيد حجم الحصة من هذا التأثير؟ يعني كل ما دقينا بالكبسة اللي بياكلون نص القدر بياخذون القدر بيطقون بنص القدر، هل أو اللي بياكل لقمة لقمتين اللي بياكل بإيده مثل اللي بياكل بقفشة بياكل ملعقة، هل الحصة بتأثر؟ يقول نعم إيوه يس بتأثر، وأكد الدكتور بيقول تناول كميات كبيرة من الرز بيزيد من هذا الشعور، لأن الجسم بيوجه جزء أكبر من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي وعشان يتم عملية الهضم، وهذا اللي بيقلل مؤقتا من النشاط واليقظة. أيضا يقول لكم أصدقائي مو بس الكمية، تخيلوا مو بس الكمية، إذا بتاكلون بقفشة ولا بتاكلون بإيدكم تاكلون نص الصحن أو لقمتين أو تاكلون القدر كامل، مو بس الكمية. أيضا بيقول دكتور كبار إن نوع الرز أيضا بيأثر في موضوع النوم أو موضوع النعاس، نوعية الرز اللي إحنا بناكله بيؤدي الرز يقول لكم الأبيض إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، يعقبه أو يجي عقبه انخفاض سريع أيضا، وهذا بيخلي الشعور بالخمول بعد الوجبة أكثر وضوحا مقارنة بالرز البني. عندنا الرز البني اللي هو الرز الحساوي. أيضا الدكتور تيال شدد أيضا على أن هذه التأثيرات ما تعني أصدقائي أن ضرورة تجنب الرز، يقول مو بالضروري أنكم تتجنبون الرز، لا هذا بس فقط بيفسر سبب الشعور بالرغبة في أخذ قيلولة عقب وجبة كبيرة من الرز، وهي استجابة طبيعية لعملية الهضم وليست مؤشر على وجود مشكلة صحية. طبعا لما الدكتور صراحة توشار تيال دش في موضوع الرز وإنه بيسبب النعاس، قامت رئيسة قسم التغذية العلاجية اسمها غوراي سوني قامت دشت في الموضوع صراحة، حست إن حنا العرب ما شاء الله يعني في السوشيال ميديا نرفع للشخص وننزله، فقامت دشت وقالت إن المشكلة ما ترتبط بالرز وحدة، أيضا تقول بأي وجبة كبيرة غنية بالكربوهيدرات بتكون سريعة الامتصاص، يعني كأنها ترد عليه بتقول مو بس الرز، لا مو بس الرز، أي وجبة فيها كمية كبيرة من الكربوهيدرات بتكون سريعة الامتصاص، وبتنصح الدكتورة سوني إنه بتناول الرز مع مصادر البروتين والألياف مثل شنو، مثل العدس الخضروات أو البروتينات قليلة الدهون، وإن بتقول المفترض إن نلتزم التزام بكميات معتدلة، يعني مو زي ما قال الدكتور شنو نسيت اسمه، مو زي ما قال الدكتور توشار إن الكمية ما تضر، لكن نوع الرز هي جات وقالت الدكتورة سوني قالت لا لازم ناكل بكميات معتدلة، مو صحيح، وبتقول نتجنب عقب ما ناكل الكبسة عقب ما تأكلون المكبوس لازم تتجنبون أصدقائي الاستلقاء مباشرة بعد الطعام. الصور اللي نشوفها والفيديوهات في السوشيال ميديا اللي بيتسدحون جنب السفرة اللي بيتسدحون عقب ما يأكل كذا انسدح على ظهره أو راح قاعد على الكنبة ونام، هذه لازم الاسترخاء تتوقفون عنه لأنه بيساعد على استقرار مستوى السكر في الدم والحفاظ على النشاط خلال اليوم. أيضا أظهرت دراسة نشرت بعام 2020 بتقول إن الأشخاص اللي اعتمدوا على نظام غذائي يرتكز على الرز فقط شهدوا تحسن ملحوظ في جودة النوم مقارنة بغيرهم. صراحة

عجبتني هذه. تخيل اللي بيعتمدون على نظام غذائي كله رز لقوا ان جودة في النوم، جودة في النوم مقارنة مع مع غيرهم. حلو حلو. طيب، كشفت ايضا نتائج الدراسه عن انخفاض مستويات الاجهاد التاكسدي عند اللي شاركوا اللي تناولوا الرز بانتظام، وهو عامل يرتبط بتحسن قدره الجسم على الراحه والتعافي، وهذا بيشير الى ان ادراج الرز ضمن نظام غذائي متوازن بيسهم في تحسين جوده النوم، خصوصا عند تناوله بكميات مناسبه مع مكونات غذائيه متزنه. خلصنا. This is our snack for today. دن دن. حلو حلو. طيب، يقول الدكتور، بيقول الدكتور، الدكتورة سوني قالت ماكو ضرر من كمية الرز، لكن الدكتور توشار بيقول الكميات الكبيرة بتخلينا ننام. يعني اعتدوا في الكميات، انتوا مع سوني ولا مع توشار؟ الكمية بتأثر ان بننام ولا ما بننام؟ قولوا لي انتوا بتنامون عقب الكبسة، عقب ما تاكلون الكبسة بتنامون ولا ما بتنامون؟ قولوا لي. ايضا اللبن، اللبن لما نحطه مع الرز ولا نشربه عقب الرز؟ قولوا لي بينوم ولا ما ينوم؟ يخدر. على طول على طول على طول نكبس الرز باللبن. تحسون انه ينوم اصدقائي ولا لا؟ صراحه تحسون انه لا، الموضوع عادي. نروح للنشامه، نروح لاهل الاردن، للروح للؤي واهل الاردن الكرام اللي عازمين على المنسف. هم انتم عقب المنسف تحسون بالنوم؟ تنامون ولا ما تنامون؟ تنامون صراحه ولا ما تنامون؟ يعني اتوقع على المنسف ثقيل ثقيل. شوف عقب المنسف ماكو لبن ولا كو شاي، عقب المنسف شنو؟

يا لؤي ولكل النشامة. يلا ابدوا شاركوني أصدقائي بالأسئلة اللي طرحتها عليكم من خلال الواتساب على 800-244-8828. ويلا بينا يا معتز.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

0: تحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.

لكم جايز، حياكم الله. هلا اميغوس، ولا شنو نقول؟ سلو، بما اني انا شجع فرنسا. لا لا ولا اميغوس، بما اني معتز شجع اسبانيا. عموما حياكم الله اصدقائي، وحنشوف اصدقائنا من خلال طبعا الواتساب ردودهم على سناكة اليوم. اليوم احنا بنتكلم ربع الكبسة، اليوم يومكم ربع الكبسة، ربع الخمسة اللي يدقون بالخمسة يا جماعة وينكم؟ وكانت سناكتنا اليوم، لماذا تشعر بالنعاس بعد تناول الأرز؟ ليش إحنا أو اللي بدقون بالخمسة؟ ما شاء الله، شوفوا هو بيفرق اللي بيأكل بإيده عن اللي بيأكل بالقفشة. في ناس ما شاء الله حتى بياخذ بيمسك القدر بيأكل منه. فليش إحنا بنشعر بالنعاس مع بعد تناول الرز؟ وشفت الدراسات في الدكتور، طبعا زي ما تكلم الدكتور أو استشاري الطب الباطني الدكتور تشار تايال، اللي قال إن الكمية مهمة. طبعا بعد تناول الرز يعني هما قال ما يقتصر على الكمية، كمية الطعام، لا، كمية الطعام مو هي اللي تخلينا ننام أو نشعر بالنوم. ومقابل الدكتورة سوني اللي هي متخصصة في التغذية، رئيسة قسم التغذية، قالت لا، المشكلة مرتبطة بالكمية. أول شيء أنتم مع سوني اللي قالت مرتبطة النعاس مرتبط بالكمية، ولا مع توشار اللي قال الكمية عادي كله زي ما تبون من الكبسة لأنها مرتبطة بالكربوهيدرات؟ طيب تحسون بالنوم صراحة تشعرون بالنعاس كده بالنوم عقب الكبسة؟ وشوفوا ساعات احنا معروف عندنا ان ناكل الكبسة عقب ما نرد من الدوام، فعشان كده الناس تشعر يمكن بالنعاس، لكن لما يكون ويكند وتاكلون كبسة تحسون نفس الحكاية بالنوم ولا لا؟ عطوني يلا، اللبن يزيد النعاس، اللبن يزيد النعاس ولا لا؟ وايضا يقولكم في ناس تفطر رز، مين اللي يفطر رز صراحة؟ قولوا لي مين اللي يفطر رز بلس الرز يكون أبيض، أنا أحب الرز الأبيض، ولا الرز يكون أحمر؟ وعطوني أنواع الكبسات اللي تحبونها، بخاري، مضبي، مندي، مضغوط، سليق، مكبوس لحم، مكبوس دياي، ولا برياني، ولا سمك. عطوني شنو نوع الكبسات اللي تحبونها، ونبدأ مع بعض على 800-24-4-4-2-8-2-8. نوال من سهات، حياك الله يا نوال، تقول انا ماكل رز امون، اهلا بالطاقه الايجابيه. اشتكتك وانا حيل اشتكتك، امس قاعده كنت ادور اقول وينها نوال، ماكو نوال. عموما حياك الله حبيبتي. لو اي من الاردن، لا امينه، عقب المنسف ماكو نوم، يغمن علي. يقول يغمن علي ماكو نوم امينه، هذا اكبر شغله طالما انه يغمن عليك. ايضا حياك الله جبران، منور مساء الخير امينه. اشوف ان السر مو في كميه الكبسه نفسها، السر في اللقمه اللي تصير لقمتين هي، شفت؟ عشان كذا بقول لكم اللي ياكل بايده مو مثل اللي ياكل بالقفشه الملعقه. يقول بعدين صحن ثاني، يمكن علشان كذا كثير يحسون بالنعاس عقب الكبسه. وانا اكيد مع ان الكميه، يعني انت مع توشار الكميه هي اللي تجيب النوم، اما انا العكس تماما، بعد الكبسه ما يجيني نوم ابد، بالعكس احلى شيء بعدها بياله شاي تضبط المزاج، وبعدها اكمل يومي بكل نشاط. هذا واحد، الرز ما ياثر عليه. ابو فيصل، ويلكم يا ابو فيصل، يقول اعتقد ان السبب هو ان الرز يحتوي على كميه جيده من الكربوهيدرات، هذا اللي قاله

دكتور تشار استشاري الباطنة، ويقولوا بعد الأكل يرتفع السكر في الدم، ثم بعد كذا يبدأ الجسم بالتركيز على عملية الهضم، يشعر الناس بالاسترخاء والنعاس، خصوصا إذا كانت الوجبة كبيرة أو مع أطعمة دسمة. بالنسبة لي أنا مو دائما أكل رز. بالنسبة لللبن، أنا من محبين اللبن، أحب أشرب لبن. لكن تنام ولا ما تنام؟ ألو، شو اسمك؟ شو اسمك؟ حبيت سناك. أبو أنتي أبو أبو ألين من الرياض. أبو ألين تتابع البرنامج؟ مو بعرف شو اسمي، طيب بتعرف اسمي شنو بس بنهاية الحلقة، فخليك معنا. كم حسن الهلال يأمون النوم بعد الغداء. هذا الشيء يصير معاي من غير ما أشعر، أنام وأنا أتفرج على التلفزيون أو جالس على الجوال، أقسم بدون شعور، لكن نوم مو بعميق، يعني أنا حدود ربع ساعة، يعني النابزة كذا، يعني شيء سريع، حتى أنا أخذ 10 دقائق ربع ساعة. حسن الهلالي، بس ما قلت لي تنام عقب المشبوس ولا لا؟ هذا اللي نبيه. مساء السعادة، يا هلا، ويلكم ويلكم ويلكم يا الجارحي على سكرة الإذاعة. لا اليوم مجبوس، قول قول المجبوس. يقول أنا بتطلب معايا نوم بعد أكل السمك، بس غير كده عادي. والله أي أنتم ما تأكلون زينا مجبيس، ما تأكلون يعني أكل سمك، إيوه، بس زينا بالخليج مجبوس لحم والشغلات هذه ماكو، ما عندكم في مصر. هشام من جيزان، أسعد الله مساكي. سمعتي عن طاجن الرز المعمر المصري؟ سمعت أبوي، كأنه هشام من جيزان مصري، هو كأنه يرد على لما قلت الجارحي ما عندكم مكبيس مثلنا. يقول له سمعتي عن طاجن الرز المعمر المصري؟ هو عبارة عن فخارة فيها رز مع حليب مكثف، ويوضع بالفرن، وبعدها من فوقه طبقة من القشطة، وأحيانا يدفن فيه قطع من الحمام أو البط. ويا خرابي يا عرابي، هذه بعد غيبوبة طويلة لأجل غير مسمى. لأجل غير مسمى، والأعمار بيد الله. فارم عليك يا هشام، جبتها من الآخر. يا حلاوة. اللي عجبتني صراحة هشام، صراحة مبدع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم منصور، حياك الله يا أم منصور. احنا نمر، طيب بصراحة المندي أمينة، أنا مندي مازل الغنم. أبوي من ذا اللي حاط الرز وحاط شو اسمه؟ أمينة مس عليك بالخير. سعيد البيشي من الدمام، أكيد نوم، أكيد نوم مع الرز هذا اللي حاطه. شو اسمه هذا؟ مو بصل. وخس جرجير، الله عليك الله عليك الله عليك. اسمي مهيب محمد. طبعا الرز يجيب النوم أمينة. كبسة وكبسة بالليل والصباح، فول ما شاء الله، كبسة بالليل وكبسة بالظهر وفول ما شاء الله. وما تبي تنام، أكيد أنك بتنام زي ما قال هشام، إلى أجل غير مسمى. من مميزات الرز أني أنام في أي مكان بالخط، أوقف السيارة أو أخذ غفوة وأصحصح، أنام على طول عقب الكبسة، حتى في الخطوط الطويلة. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك صراحة، بس المفروض تشغل جي بي سي علشان يعرفون وينك. عموما شكرا لك جي بي اس. جي بي اس، اي والله. طيب نروح لعبد الهادي من الاحساء، يا هلا باهل الحسب. يلا، نعم انا واحد منهم، من اجي من الدوام بس اتغدى احس اني ادوخ، بالذات اذا اكلت كبسة الدجاج اتوقع يصير جهد على المعدة. لا جهد ولا هم يحزنون يا عبد الهادي. دكتور تشار قال عادل الكمية عشان الكربوهيدرات بتصير فيها حل كثيرة. الدكتورة سوني قالت لا، الكمية بتخلي الواحد ينام. عددتها يا عبد الهادي، شوف نفسك وين تروح، بس ما تكلمت لنا عن الا الرز الحساوي. رح اطلع فاصل سريع اصدقائي، بعد الفاصل ان شاء الله رح نرجع نتواصل مع بقية الواتساب.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

يعني أنا اتفقت معاكم تقولوا لي شنو نوع الرز اللي تحبونه، شنو نوع الكبسة اللي تحبونها، لكن ما قلت حطوا لنا صور. الصور اللي قاعدين تحطونها هذا دمار شامل، يعني حسوا فينا، حسونا يا جماعة، احنا لسه ما تغدينا هنا ما تغدينا استل لسه، فأنتوا قاعدين تحطون صور، يعني ما يعني شلون أكمل أنا بداية البرنامج يعني مع هذا الصور؟ لا، ومشاركنا الشيف بعد صراحة مرة قوية، مرة قوية الصور لو تشوفونها، أخ آه يا قلبي. عموماً أصدقائي خلينا نرجع مع طبعاً الواتساب، أنتوا مع تشار اللي قال إن الكمية عادي ما تسبب النعاس أو النوم، ولا مع الدكتورة سوني اللي قالت لازم ناكل بكميات معتدلة. طبعاً سناكتنا اليوم بتتكلم عن إن الرز بيسبب النعاس، ليش الرز أو ليش نشعر إحنا لماذا نشعر بالنعاس بعد تناول الرز؟ أنتوا مع تشار اللي قال الكمية لازم عادي، ولا مع دكتورة سوني اللي قالت لا لازم ناكل كميات معتدلة؟ ربع الكبسة، ربع اللي بيأكلون الرز ومحبين الرز تحسون بالنوم عقب الكبسة، عقب ما تأكلون كبسة وتشربون معاها لبن، اللبن بيأثر أيضا. أصدقائي قولوا لي شنو نوع الكبسات اللي تحبونها، بخاري، مضبي، مضغوط، مندي، سليق، برياني، زربيان، مكبوس لحم، ولا دياي، ولا سمك. عطوني عطوني قولوا لي على الواتساب على 8002442888. ولكم يا أم عبد الله، منورة منورة بعد قلبي، يعني قاعدة أنا ناطرة صراحة، يعني السيدات يشاركوني تقول يعني كل اللي قاعدين يشاركون الرجال، السيدات ما يشعرون بهذه المشكلة المعضلة، النوم عقب الكبسة معناته أثبت الرجال أنهم متسيدين في هذه الخصلة، الرجال هم اللي عقب ما يأكلون الكبسة ينامون على طول. بتقول أنا ما أكل رز، لكن أي وجبة دسمة تجيب أجلي، أثبتي عدم صحة كلامي. تقول على طول أما بالنسبة للرز أعتقد أي كمية ممكن تأثر على بعض الأشخاص، حتى الأطفال أمينة لقمتين وهو نايم. أنا أبو مليكة، حياك الله يا أبو مليكة، عادي جدا أني أكل 3 مرات في اليوم رز، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تتريق وتتغدى وتتعشى رز، أكيد رز أبيض. يقول بعد أي أكل أنام عادي جدا، تحياتي لهشام، والرز المعمر بالسمنة البلدي اللي تطيرك في السماء، بياخد قلبي الرز المعمر باللحمة، خيال الله عليك، بس مو كاتب ألا أبو مليكة، تحية لأبو مليكة وأيضا هشام. وصلنا عند عوار القلب، نجي عند عوار القلب، ضيافة عبد الرحمن المطيري وبسام الفيفي، بعد هذه الوجبة أمينة تخدير كامل، M7 عقب هذه الوجبة، هذه مو تخدير كامل، هذه زي ما قال هشام إلى أجل غير مسمى النومة. شنو هذا الأكل؟ وأكو إيدام وسلطة اللبن بخيار وخبز، هذا دمار شامل. حي يلا أخواننا السودانيين، يا هلا منور بلال يوسف الفاضل، أموت في البرياني، الله عليك الله عليك. أنا طبعا أفضل الحنيذ والمندي، الحنيذ والمندي. المشكلة أني أكل هذا الأكل وعصاير ولا يزيد وزني، جالس ثابت أمينة، ما أدري هو بسبب ضغط العمل، ورغم أني مساعد طبيب ما شاء الله تبارك الرحمن، وسويت كل شيء عشان وزني يزيد شوي لين يوصل وزني 70، ما نفع معي أي طريقة. أنا أفضل الحنيذ، وأنا من الدجاج أحب المدفون والمضبي ورز الأبيض. عرفت مهيب، لأنك تاكل رز أبيض، لا تاكل رز أبيض، دش على الرز الدسم بالسمنة زي ما بيقولون أخواني والرز أخواننا المصريين، والرز المعمر بالسمنة البلدي، هذا بيرفع وزنك. بعدين إيش حقة تبي ترفع وزنك؟ إيش حقة تبي ترفع وزنك؟ أحمد ربك، قول الحمد لله، تاكل أنواع المكبيس وأنواع الإدامات وأنواع الحلا وأنت في السيف سايد. ويلكم حق منو معانا؟ الشيف بامتياز منور، كبسة صيادية بيدين الشيف بناصر، حياك
حياك الله. بناصر شنو عمر القلب هذا الله يهداك؟ ليش حاطين هالصور؟ ليه؟ والله ما تخد أبويه. شنو هذا مرقوق؟ لا كذا حرام عليك، كذا كثير يعني يا معود. لا أهو لما قلت معتز، لما قلت يا عمار قلب الصور اللي قاعدين أنت ما شفت المكبوس اللي حاطة، مكبوس الدياي وبقدونس وبصل وشرائح الليمون، شغلات مرة، والحين حاط فيديو مرقوق مرقوق من يدين الشيف مناصر ولومي أحمر وفلفل. لا لا كذا كثير، كذا كثير علي، كذا كثير يا أبو ناصر. بس حياك الله منور. يلا بعد الكبسة كوب لبن، غنم حامض شوي، يا سلام سلم متمرد واثق. شكرا لك متمرد، بس لبن غنم لا ما أدري يعني، لا صراحة أخاف. محمد عسيري حياك الله يا محمد. روحي مندي علي حنش عندكم جد أبوي أبس. يلا كذا كذا أنا حكتفي بهذا القدر صراحة، مو براضين يخلصون الواتساب، مو براضي يوقف. شكرا لكم صراحة على هالتفاعل الكبير، والله فوسفوريرا فوسفوريرا فوسفوريرا. فاصل ونواصل.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الزحمة على جدة اف ام.
4: ويلكم ايفريون، حياكم الله اصدقائي. اولا امين، يا هلا ومرحبا فيكم في مشوار ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية رح نروح المقولة، وأي مقولة أصدقائي بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولة اليوم هي للفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل. شنو قال توماس؟ توماس بيقول أصدقائي إن ما تحصل عليه من دون جهد أو ثمن ليس له قيمة. إيش رأيكم؟ تتفقون ولا تختلفون؟ صحيح إن الأشياء اللي بنحصل عليها بدون ثمن أو بدون قيمة دائما بتكون بدون جهد عفوا أو بدون ثمن بيكون ما لها قيمة. أي شيء بنحصل عليه بسهولة ما يكون له قيمة. تقدرون توزنونها على كل حاجة، على الأشياء اللي بتبحثون عنها أو بتدورون عنها، الأشياء اللي بتحصلون عليها، حتى الأشخاص، حتى ممكن الأشخاص ترى. هل الأشياء اللي بنحصل عليها بدون أي جهد أو بدون أي ثمن بتكون صراحة ما لها قيمة؟ صحيح لأنها بنشوفها عادية وبنشوفها رخيصة، أو إن لا، مو صحيح، بالعكس، في أشياء حتى لو حصلنا عليها بدون ثمن أو بدون جهد، بدون سعي، بدون ركض، بدون بذل مجهود كبير، لا بيكون لها قيمة. ليش؟ لأنها بتكون لها علامة عندنا مميزة، أو لها علامة حتى لو ما كانت مميزة، أو شغلة عرفنا قيمتها بعد ما جتنا، حتى لو كانت جتنا على طبق من ذهب. اعطوني رايكم، انتم تتفقون ولا تختلفون مع توماس على 64771545؟ سمعوني اصواتكم، ايضا شاركوني على 64951544 بالاضافه الى 64785444. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جده على 012 ويلكم من خلال الواتساب بكلمه مشاركه او براءكم على 800-244-2828. واتمنى انكم تستمرون بالاستماع لبرنامج الزحمة من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية.

0: يلا خلينا نبدا مع عاطف. بونسوار سنيور عاطف، شلونك؟
1: يا هلا والله، حياك الله، اسعد الله مساكم بكل خير.
0: ومساك اسعد ومساك اجمل ومساك اروع ان شاء الله. من وين تكلمني يا عاطف؟
1: انا بكلمك من تبوك.
0: من تبوك الورد، من محافظة تيمة، من تبوك الورد. حياك الله يا عاطف.
1: الله يحييك والله.
0: عاطف، الاشياء اللي نحصل عليها بدون جهد او بدون تعب وبدون ثمن، ما يكون لها قيمة عند الإنسان، صحيح؟
1: والله يعني حسب ما تعبان فيها ما شيء، يعني ما يفرط فيها بسهولة، يعني هي ما تعبان فيها.
0: أبا كمان يفرط فيها بسهولة؟
1: أيوة، لأنه هو ما حاسس بتعب اللي جات فيه، يعني هو اللي جابها ما حس، يعني ما حس بتعبها وما حس بطعمها.
0: يا زول تقول لي يا زول، ايوه. يعني طيب شغله جاتك انت ما تعبت، مثلا حصلت مثلا، جيت لقيت كنز مثلا، خلينا نروح كذا شوي بعالم الخيال، لقيت صندوق مليان فلوس، معناته انت ما راح تعرف قيمته؟
1: الاحلام الورديه.
0: يعني ما بتعرف قيمته؟
1: لا، ما هي شوفي، يعني الكنز ما زيرنا، لكن في ناس يعني ابوك يمكن يجيب لك ورثه،
0: ممكن
1: حد يحتاج لك كذا.
0: طب
1: يلا انت تجي في في في شهر في شهرين تضيعها كلها ليه؟
0: يعني في شهر هذه
1: يعني
0: ترى والله
1: يعني يمكن في فلوس، يعني حد تعبان فيها ما يصرفها يعني ببذخ. لا
0: هذه عاطف انت جبتها والله مره صج، صحيح. بالذات اللي يجيهم ورث كبير مو تعبانين فيه، تلاقيهم
1: يعني تلقى الوالد يا استاذ امينه، تلقى الوالد يمكن جمعها بخمس سنين 25 سنه،
0: ممكن 40 سنه،
1: هو يضيعها بسنه واحده يضيعها كلها،
0: صحيح. معناته فعلا الاشياء اللي بنحصل عليها بدون جهد او بدون ثمن ما لها قيمه عندنا.
1: اكيد لانه ما اكيد لانه هو ما تعبان فيها وما ما اخذ اي جهد يعني ولا ثاني.
0: عاطف
1: يا هلا،
0: انا ممنونه لك على هالاتصال الحلو.
1: الله يحييك، وانا اسعد والله، اسعد انه اليوم دخلت معكم اليوم.
0: انا اللي سعيده، واتمنى انك دائما تشاركنا.
1: وانا كل يوم والله متابعكم كل يوم، انا بحرص على الجوال، اشحن الجوال عشان اسمع الاذاعه.
0: لا انا ما بيك بس تحرص انك تسمع البرنامج كل يوم، انا بيك تشارك، ابيك تتصل.
1: بحاول، لكن بحاول اسجل رقمي، لكن بس ما حلفني الحظ.
0: اوكي، الرقم الحين قبل الفاصل بقوله واحدة زي ما بيقول قالها الله يرحمه سعيد صالح.
1: انا عارفه وانا حافظه، بس اسجل رقمي، انا اسجل رقمي تفصيل، لكن ما يدخلوني بس.
0: لا احنا عندنا اف عليك، خليك بس مع برنامج في الزحمه وبتكون مبسوط ولا يهمك.
1: وقلت لك والله يوم الجمعه والسبت والله
0: مالي شغل، مالي شغل بالايام الثانيه ولا البرامج، انت انا علي في الزحمه. عموما انا سعيد
1: يوم الجمعه والسبت، كانه ميت لي حد، ما بكون طفشان.
0: اوبا، لا اكيد كثير خالص، مش حق الجمعه والسبت.
1: الله يديكم، الله يدعيكم ان شاء الله.
0: شكرا لك، شكرا يا عاطف، انا سعيده اني سمعت صوتك، ممنونه لك، كانت يا زينه. طيب ايش رايكم نروح للشرقيه ونروح لسهات ونروح لحبيبتنا نوال. بونسوار يا سنوريتا، يا هلا ومرحبا، وانت اكثر منوره منوره منوره. ايش اخبارك
2: الشرقيه؟ نورت اربع ايام وهدفينا ورحتينا ما شفنا.
0: يا معوده شنو هاي، حر
2: يعني احنا جد اللي بارده
0: يعني. والله
2: على خط الاستواء
0: في خط الاستواء، احنا في الخط الجنوبي القطب. منورة عموما، شو اخبارك يا نوال؟ ان شاء الله امورك طيبه.
2: ان شاء الله طاقه ايجابيه تنعمون.
0: يا بعد قلبي
2: والله طاقه ايجابيه. انتم والله رغم اني تعبانه بس قاعده اسمع واضحك.
0: سلامتك سلامتك حبيبتي، سلامتك قلبك وروحك.
2: ما شاركت ياكم لان صار عندي ظرف وما قدرت اشارك.
0: يلا الايام تعوضينا الايام الجايه ان شاء الله. نوال، الاشياء اللي بنحصل عليها بدون جهد او بدون ثمن فعلا بكلها ما لها قيمه، صحيح؟ تتفقين ولا تختلفين؟

0: حلو.
1: فكيف أنا أفرط فيها؟ لأن ما يجي للشيء، يعني ترى ما حد بيقعد يعطيش عطايا يا أمون، يعني هكذا، يعني الله سبحانه وتعالى اللي يرسل هالأشخاص يعطون، ممكن يكون صديقة، أخت، أم، قرايب، مناسبات تمر علينا ونحصل على هذه الأشياء إحنا، يعني ما لها قيمة، معقولة ما لها قيمة؟
0: هو بيقول كذا توماس، معناته أنت حسب كلامك نوال إن بترجع ممكن لوعي الشخص وبأهمية الأشياء.
1: وبالعكس تدرين أمون، عندي عام 99 طالبة من طالباتي جابت لي خشبة كاتبة حافرة اسمي عليها.
0: الله،
1: تدرين أني محتفظة فيها إلى الآن؟
0: ما يعني أكثر من
1: 25 سنة.
0: الله،
1: يعني أنا من درست الآن 30 سنة
0: ما شاء الله. بس حلو الهدايا اللي زي هذه كده تحتفظين فيها،
1: ولو والله وحاطتنها بارزة، يعني يعني وأنا ما أدري البنت موجودة على قيد الحياة، الله أخذ أمانته، والله ما أدري ولا بيني وبينها تواصل.
0: أوكي.
1: ومحتفظة فيها.
0: الله.
1: يعني عطتني إياها واحتفظت فيها. شوف إحنا فوق 29 سنة
0: ما شاء الله. معناته نوال، إحنا هي بترجع إن الشخص بيعطي قيمة للشيء اللي حصل عليه، سواء
1: لازم.
0: كان شيء ثمين أو غير ثمين، حسب نضجه وحسب
1: لازم.
0: هو كيف بيقدر الأشياء،
1: لازم.
0: بيعطيها أهمية وقدر.
1: لازم نقدرها. الناس ما تعطيش إلا تقدرش يا أمون.
0: أيوة بس مش كل الناس بتقدر، مش كل الناس، حتى إحنا بنشوف حتى لو أخذت هذا التقدير أنا على صعيد العلاقات الاجتماعية، مو الكل بيقدر. في ناس ممكن تموت تحفي زي ما بنقول عشان تتعرف عليك، في يوم ما تتعرف عليك خلاص تصيري يصير.
1: أنا أقول لش أمون، على حسب أنتين ذاتش تربيتش.
0: صح.
1: يعني إحنا هني من داخلنا، وش اللي ينبع من عندنا من داخل؟
0: فعشان كذا أنا عشان كذا
1: لو تعطيني علك والله بعتبره أحسن هدية.
0: الله. يا بعد قلبي، مرة شكرا لك نوال، شكرا لك على الاتصال الحلو، وتمنيت أيها دندن دندن هذا لسه ناطرينه، ما أدري وين راح باسم، اختفى.
1: والله صدقين أنا كانت مخاطرة، وللأسف يوم الخميس ما حالفني الحظ أشارك مع لولو. لولو ما قصرت، نبغى نشكرها صراحة، يعني بعد
0: ما
1: حطت طاقة للبرنامج.
0: صحيح.
1: ويعطيها ألف عافية دكتورة لولو، كانت روعة بمعنى الكلمة.
0: أكيد.
1: يعني ما شاء الله، يعني مكمل ثنائي للشيء ما شاء الله.
0: شكرا لك، وناطرتك الخميس هذا إن شاء الله، تقولي لنا خاطرتك
1: إن شاء الله بإذن الله. قلت شكلها ما تبغى تسمح لأمون،
0: ما يبي لها حكي هذه. شكرا لك يا عمون، يومك جميل إن شاء الله،
1: حياتي للجميع.
0: تسلمي، شكرا لك. طيب أخذ مازن شلونك؟
2: هلا يا أمينة،
0: يا
2: هلا
0: مرحبا، شلونك يا مازن؟
2: الحمد لله. أنا أحط صوتي على صوت عاطف جمعة وسبت عليك.
0: لا لا لا لا طبعا. شوفوا أنا ممكن أروح معكم ويكند، وأروح ويكند 3 ساعات مو بساعتين، بس إنه يكون ويكند فقط، يعني بقية أيام الأسبوع ماكو، من الأحد الخميس ماكو، وأنا معتز نكون معكم جمعة وسبت 3 ساعات. والله حلوة،
2: والله تكون حلوة، تكون حلوة والله.
0: إيش رأيكم معتز نسوي لهم هيكلة برنامج ويكندي؟ خلاص مازن، صحيح إن الأشياء اللي تجينا بدون جهد أو بدون ثمن إحنا ما نعطيها قيمتها؟
2: والله فعلا.
0: ليش
2: ما نعطي؟ لأنه ما تجي بالتعب، لأنك أنت دائما اليوم أنت تحب الشيء اللي تتعب عليه، تحرص على الشيء اللي تتعب عليه، لكن لما أنت الشيء اللي أنت ما تتعب عليه ما تحبه،
0: لأن الشغلة هذه مش متعوب عليها، جاتني على طبق من ذهب.
2: أيوة.
0: ما بذلت فيها أي جهد، فعلشان كذا أنا ما بشعر بقيمتها، ما بحس.
2: أكيد.
0: طيب جاتك من الوالد ولا من الوالدة ولا حد من إخوانك؟
2: لا هذولي حالة ثانية، هذولي غاليين.
0: طيب ما هي الأشياء ثمينة أكيد بتجيك منهم، من صديق يعني صديق مقرب.
2: هي بتجي من الوالد والوالدة، غير عن الناس الثانية.
0: طيب يعني معناته حسب الشخص قربة وأهميته هو اللي بيخليني أعطي قيمة للشيء، أعطي له ثمن.
2: أكيد طبعا.
0: وجهة نظر، هذه كمان وجهة نظر أنت قلتها مختلفة عن البقية. طيب شكرا لك يا مازن، يومك جميل. مازن منو بتشجع الحين في كأس العالم؟
2: أنا بعد ما طلعت أخواننا وحبايبنا المصريين، أنا مع إنجلترا.
0: أنت مع إنجلترا؟ أوكي. يعني فرنسا عندنا معتز، إسبانيا، وأنت ما فهم. أنا فرنسا، أنت إيه؟

0: حنشوف عموما من راح يروح
1: هذا الفاينل. حيكون الجلسة فرنسا النهائي.
0: انت فرنسا انا فرنسا شايفتها على النهائي مليار بالمية، واعتقد انها راح تقابل انجلترا، اعتقد 100% راح انجلترا راح تفوز على الارجنتين وراح تتاهل للفاينل
1: بالبلنتيات.
0: بالضبط، وانا مع انجلترا بها تفوز على الارجنتين. عموما شكرا يا مازن، يومك جميل ان شاء الله. موت شكراسياس. طيب الفيلسوف توماس كارلل اصدقائي بيقول ان ما تحصل عليه من دون جهد او ثمن ليس له قيمه. ايش رايكم، تتفقون ولا تختلفون؟ صحيح الاشياء اللي بنحصل عليها بدون جهد او ثمن ما لها قيمه؟ سمعوني اصواتكم على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافه الى 6478544.

0: خمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: ايضا صراحه حلو عجبتني ابو مليكه. ابو مليكه يقول اتفق امينه، عندنا مثل مصري يقول اللي يجيك بالسهل بالساهل يروح بالساهل، او اللي يجي بالسهل يروح بالسهل. والله وجهه نظر يا ابو مليكه حلوه. جبران حياك جبران يقول اشوف انه مو كل شيء يجي بدون تعب ما نعرف قيمته، لكن الانسان بطبيعته يعتاد النعم ومع الوقت ينسى قدرها، لذلك الشكر والتأمل في النعم يخلينا نستشعر قيمتها قبل أن نفقدها. الله. أيضا الجارحي صديقنا الجارحي بيقول أختلف طبعا، أنا بس أحصل على الأشياء الأول بدون تعب ومجهود وأكيد حيكون لها أحلى قيمة، ما فيش حاجة بدون تعب ومجهود. أيضا أمسي عليكم. مو صحيح أمينة، إذا لقى فلوس طايحة بيتركها وبيقول لها ما لها قيمة، الشيء اللي أحصل عليه بدون جهد أو ثمن أيضا له قيمة. سين دبيان حياك الله يا دبيان يقول أتفق معاه مليون بالمية، الريال اللي ما تتعب عليه يجيك ويروح ما تحسب لحساب، عكس اللي تتعب عليه. يا جماعة ترى مو بس الفلوس، أي شغلة أي شغلة، هو بيتكلم هذا الفيلسوف بيتكلم عن الأشياء في حياتنا. مساء النور منال، كل شيء ما تتعب فيه تضيع بسرعة، مثل الورث أنا أعرف ناس كثير ضيعوها في أقل من سنة، لكن شيء تتعب عليه تحافظ عليه. بشارة خضر سوداني. منو منال؟ منو منال يا بشارة؟ منو منال؟ نهاية الحلقة راح أقول اسمي. إنزين، الفيلسوف توماس كارل بيقول إن ما تحصل عليه من دون جهد أو ثمن ليس له قيمة. هل بالفعل أصدقائي إحنا الأشياء اللي بنحصل عليها بدون ثمن أو بدون مقابل بيكون لها ما لها قيمة عندنا؟ صحيح ما بيكون لها قيمة عند الإنسان الأشياء اللي بتجي على طبق من ذهب أو بيحصل عليها بدون جهد أو تعب. شاركوني أصدقائي تتفقون مع توماس كارل أو تختلفون معاه على 64-77154 أيضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544. ونروح لعاصمة القرار حبيبتنا الرياض مع أبو ركان. مساك الله بالخير يا أبو ركان.
1: هلا فيك بالسعادة والسرور
0: يا هلا ومرحبا، شلونك؟
1: وإجازة سعيدة. أنا ما قال أربع أيام
0: إيه بس تخيل. لا وين أربعة والله.
1: والأسبوع
0: ما كمل الأسبوع لسه، أربع أيام ناقص ثلاثة أيام.
1: الله لا خير، مديرك ما أعطاك إلا خمس أيام وقال لك أعودي.
0: قالك بدون ذكر اسم اي واحد.

0: شوف اول ما شافني يوم الثلاثاء، انا بديت من الاربعاء، اول ما شافني الشر لي باصبعين قال لي يومين امينة يومين. ها قلت والله متذكر لها يومين.
1: الله الحمد لله انك طمنت على الاهل والوالد
0: والجماعه. عندنا مناسبه زواج والحمد لله تبارك
1: الله. الحمد لله
0: يا رب. بركان بركان تتفق مع توماس؟ تتفق مع توماس ان الاشياء اللي
1: والله نعم اتفق معاه، اللي يجي بالراحه يروح بالراحتين بعد مش
0: يعني زي ما قال اخونا المصري اللي يجي بالساهل يروح بالساهل.
1: اي نعم اللي تجيبوا العواصف وتاخذوا الرياح طال عمرك
0: كمان بعد.
1: نعم اتذكرتيني بسالفه واحد
0: إيه؟
1: كان من جماعتنا قديم الكلام ذا تقريبا يعني مهم في دعي كل كم المهم حدود 50 سنه.
0: اوكي
1: ابوه زوجه عرفتي والده زوجه تكفل بالزواج من الالف الياء وهو كان عمره تقريبا الولد يعني حدود 18 سنه 18 19 18.
0: صغير اوكي
1: اي نعم عرفتي ما اكتم 3 سنوات ضارب كان كل يوم هو وياها في مشاكل وطاققها وضاربها وكل يوم مرسلها البيت اهلها ويشيل وحطه بشي طلقها لانه ما تعب فيها
0: ما تعب لا تعب في المهر
1: ما تعب لا في المهر ولا في الهدايا ولا في اي
0: ولا
1: شيء
0: ولا في الزواج
1: ولا في اي مسمار شوف مسمار واحد ما حط
0: ولا تجهيز البيت
1: ولا شيء كله ابوه والد الله يرحمه كله ابوه مات الله يرحمه عرفتي
0: تصدق والد
1: توفى فهو يعني الاب تكفل من الالف الى الياء حتى ملابس الشاب على حساب والده في الزواج
0: واكيد الشهر العسل بعد مسفرهم
1: اكيد الوالد. ما احتاج هذا كله على الاب
0: تصدق ابو ركان انت يعني اثرت موضوع مره مهم اتمنى اني الاقي يعني تصريح من احد دكاترتنا او احد الاستشاريين يتكلم في هذا الموضوع. يعني الزواج لما الاب يقوم فيه او الام تقوم فيه ويزوجون ولدهم من A to Z شاملين، الزوجة ما بتكون يعني قيمتها كبيرة عند زوجها زي لما يكون الشاب هو اللي تعبان من فلوسه دافع المهر، من فلوسه دافع لها الشبكة، من فلوسه أخوة الخاصة يعني مسوي الزواج. أعتقد بيكون حريص على أن الزواج هذا ما يفشل.
1: أكيد لما كان يتعب شيء يتعب فيه يحس بطعامته ويحس بحلاوته. أما الشيء اللي جاي فيه بالساهل يروح بالساهل يا أختي واضح يعني أدي. هذا أنا عندي أكبر مثال الرجل هذا يعني
0: وهذا موضوع خطير راح لازم أثيره في البرنامج لازم ينثار في البرنامج
1: يعني هذا أكبر مثال عندي ما تقولي أنت يعني على توماس لا ما وبصم له بالمئة
0: بعد يا معود أنا قلت مع نوال إنه حسب وعي الواحد ونضجه يعرف قيمة الشيء وأهميته ما له دخل طيب شكرا لك عون يا بركان منور شكرا لك أنا سعيد أني سمعت صوتك من جديد مشكور. أخذ اتصال ألو بس باسم
2: يا هلا
0: يا هلا ويا مرحبا وين

0: يا دندنة دندنة
1: تسلم.
0: أحلى باسم عندنا، أحلى باسم عندنا.
1: تسلم يا أمينة. ويسلم المخرج معتز، ويسلم مستمعين زحمة.
0: أنت عارف سايرين حتى يحطوا لي على الواتساب دن دن دن دن، قاعدين يحطون مالتك سايرة براند.
1: أيوة طبعا
0: والله العظيم.
1: دن دن دن
0: دن إيه،
1: هذه أول مرة جبناها.
0: عادي أنا بحطها صراحة في البرومو الجاي مال البرنامج، لازم تنحط هذه دن دن دن دن. عموما يلا عطنا قصيدتك. عطنا.
1: هو أنا ألفت على السريع الطيران تو. أحلى أحلى الورود والزهور.
0: الله.
1: تبهج في الصيف وفي الزحمة، يبتهج قلوب مستمعين في الزحمة مع أمينة ومعتز. لأحلى نغمات وأحلى كلمات راح الطيران.
0: دن دن دن دن دن دن
1: دن دن. أدبك هذه بلا بست.
0: ها عموما مشكور، اخيرا رجعنا معنا كذا. حاسه كانك كنت تعبان. باسم ايش رايك؟ أيوة. بتوماس تتفق مع توماس ولا صراحه توماس صراحه ما ادري، كان ما عجبتني مقولته. انت ايش رايك بمقولته؟
1: هو تيجي 50% و50%. المقوله اذا كان الشخص ما يقدر الهديه الجاي اللي جاله ان كان هديه ما تعب فيها، إن كان من أب ولا أم ولا أخ.
0: أوكي.
1: ساعتها ما يستاهل إنه يأخذها.
0: ما نبدأ بالزواج. أنتوا ليش عشان بركان تكلم عن الزواج؟
1: لا لا لا لا، ما هو الزواج. يعني زي الأب والأم لما يهدوا هدية ما فيها، ما يأخذوا فلوس وراه. عرفتي؟ ما يأخذوا تعب إنه يخلي الابن يتعب عشان يأخذها. النسبة الكبيرة. فعشان كذا هي ما هي أثر عليه.
0: إنزين.
1: لكن من يقدرها؟ الابن.
0: الابن.
1: اللي يستقبل الهدية.
0: طيب.
1: فما فيها جهد ولا ثمن. لكن لما يجيك الولد باستمرار تجي الهدية، ساعتها ما يقدر الهدية.
0: طيب.
1: يصير كلامه صح حق المقولة.
0: يصير كلامه صح، بس كذا أنا من كلامك صراحة أستشعرت. انك تختلف مع توماس.
1: انا شكلك
0: لا لا بحطك تختلف، كلامك كذا رايح اكثر هناك، ما ادري كذا احساسي ومشاعري تقول انك ايوه انك تختلف. لان يعتمد ان الشخص لما يكون يعني مقدر قيمه الشيء اللي جاء.
1: ايوه
0: صح. خلاص صح تكفى. ثانك يو سو ماتش يا باسم. انت تختلف. شكرا يا باسم، يومك جميل ان شاء الله. مشكور. ثانك يو. بكره ناطرينك باي ذا واي. اوكي نروح اتصال ثاني. افروحه افراح مونسوار. افراح شلونك؟
2: شلونك
0: افراح؟ يا اهلا ومرحبا.
2: اخبارك
0: تمام بالله؟ افراح انت كيفك؟
2: انت كيفك؟ تمام الحمد لله.
0: طيب افراح، سمعتي مقوله توماس كارلل؟
2: ايوه سمعتها واختلف معاها.
0: طيب اوكي.
2: ايوه اختلف. شوفي قد ما يكون الشخص مثقف واعي مستحيل انه يفرط في اي شيء جاء، سواء هدايا سواء ما راح. وانا بقول لك على حاجتين. يعني انا اعرف اختين ما شاء الله، يعني اول مره يعني الله يرحمها امهم توفت وجاهم ورث وجاهم اشياء كثير. وبعدها بكم سنه كذا توفى ابوهم، هذه الفلوس اللي جاتهم والاملاك استغلوها وصارت معاهم مشاريع قد الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وحتى البيوت اللي جاتهم أشياء سكنوا وأشياء أجروها وأشياء زي كذا. الحاجة الثانية معايا أنا والله لما تخرجت أيام حفلة تخرج من الثانوي، والله المدير الله يذكرها بالخير لبستني أنا وزميلاتي يتخرجوا معايا هذه اللي يسموها القلادة، وموجودة لين دحين ومنظرها جدا جميل والله. بس أفتح العلبة وأمسكها أقعد أتذكر أيام الدراسة وزي كذا.
0: الله. يعني مو صحيح. إحنا
2: لا
0: إحنا
2: لا
0: بنستشعر
2: لا.
0: قيمة الأشياء، بس ما يمنع ترى موجودين اللي تجيهم الشغلة سهالات يخلونها تروح سهالات، بس ممكن يعرفون قيمتها بعد ما تروح من إيدينهم.
2: أيوة يندموا على ذا الشيء،
0: يتندمون على أنها راحت. أيوة. تمام. شكرا لك يا فروحة. موتش جراسياس حبيبتي. ثانك يو. شكرا لك. طيب أنا أختلف طبعا بس أحصل على الأشياء الأول بدون تعب وأكيد حيكون هذا الجرح يا بوي ردينا مرة ثانية. عموما الحمد لله على سلامتكم عبد العزيز، شكرا لك سليمان الدبيان. أنا صراحة حاولت أفهم محمد عسيري، أنا حاولت أفهم إيش المغزى من الكلام. أنا أبوي زوجني وأنا ما كنت موظف، والآن لي أكثر من 19 سنة وستة شهور من الزواج جتني الوظيفة الحمد لله. طيب إيش يعني إن أنتوا رحتوا عشان تكلمنا أنا يعني أوكي يعني تزوج أنت أوكي فهم أنت تزوجت ولكن لا دفعت لا مهر ولا شبكة ولا زواج ومستمر ما شاء الله تبارك الرحمن 19 سنة وستة شهور والآن توها كمان وصلت لك الوظيفة، فأنت مستشعر قيمة الشيء، هذا اللي فهمته، أنت مستشعر أهمية الشغل اللي عندك، يعني مثلا المدام والآن الوظيفة جاتك، فمو معناته أن الموضوع ممكن ينأخذ سهلات، فالموضوع طالب أنك أنت ذكرته وأبو ركان يعني عرج عليه لازم ينفتح الموضوع، هذا لازم ينفتح الموضوع ونشوف أنتم هل فعلا الزواج إذا كان متعوب عليه من الشخص بيكون حريص على عدم أن الزيجة تفشل أكثر من شخص تزوج ووالده هو اللي متكفل بكل هذه الأمور. عموما شكرا لكم أصدقائي.

هاي كنتو فوس فريرا رائعين. حلقة سوبر نار نيرو اليوم، الحلقة سوبر نار نيرو يعني استمتعنا حقيقي معاكم فيها، كنتو مبدعين مثل ما عودتوني، سواء من الاتصالات مشكورين حقيقي كثير، أو من الواتساب يعني كل الشكر وكل التقدير لكم، أو من خلال منصة إكس كل الامتنان أيضا لكم. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد اللي بيسألون الجدد أمينة العبد الله وصلكم الاسم من خلف المايك وأيضا الإعداد. عموما أصدقائي إن شاء الله ألتقيكم بكرة بنفس الحزة ونفس التوقيت من 4 لـ 6، ومشوار جديد يجمعني فيكم ببرنامج في الزحمة، فما لله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام. حلقة جديدة من برنامج مونديال 26، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا على مدى ساعة كاملة من الساعة 6 وحتى 7 مساء، نناقش فيه تفاصيل وأحداث كأس العالم 2026. معكم من الإعداد هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج سلطان المحياوي. وكالعادة البداية بالعناوين. مونديال 64 منتخب، تطوير للعبة أم تضع

0: مخهم يفقد البطولة هيبتها. الطريق إلى المجد، من الأقرب لبلوغ نهائي كأس العالم؟ هالاند، هل أصبح العلامة التجارية الأكبر في كرة القدم؟ دالاس، تصنع النجوم، هل أصبحت أكاديميات الشباب مفتاح المستقبل؟ رئاسة اتحاد الكرة، من يقود المرحلة المقبلة؟ احنا اكيد متواصلين معكم، متواصلين ايضا مع ضيوفنا اللي راح يكونون معانا، راح نتكلم عن كل ما يخص كأس العالم وبالتحديد الدور نصف النهائي من هذه البطولة. غدا سوف تلعب فرنسا أمام إسبانيا في نهائي اعتبره الكثير نهائي مبكر، ويوم الأربعاء المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الأرجنتيني. راح نتكلم عن كل هذه القمم وهذه المباريات بعد هذا الفاصل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد، رحب بشركائي في حلقة اليوم الناقد الرياضي محمد السراح. يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا ومرحبا استاذ سامة،
0: حياك الله.
1: حي السادة المستمعين وحي ايضا ضيف من الجانب الاخر.
0: ايضا معي الناقد الرياضي احمد علام، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا اخوي سامة، حييك وحي المهندس محمد وجميع مستمعي إذاعة جدة FM. سعيد جدا بتواجدي معك.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. محمد الصراح، خليني أبدأ معك بتصريح جانيني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. كشف عن نية المنظمة الدولية دراسة توسيع نهائيات كأس العالم لتشمل 16 منتخب إضافي. أوضح أنه هذه خطة مقترحة تهدف إلى رفع عدد المقاعد الإجمالية في المونديال إلى 64 فريق أو 64 منتخب بدءا من النسخة المرتقبة عام 2030. إيش الدوافع الحقيقية وراء طرح هذه الفكرة، فكرة رفع عدد المنتخبات إلى 64 منتخب في كأس العالم 2030؟
1: والله شوف، الدوافع عديدة، يعني ما هو دافع واحد. الدافع الأساسي ده بالتأكيد أنه يعني توسيع رقعة المشاركين في كأس العالم على مستوى، أتكلم جميع الدول. يعني لذلك إحنا شاهدنا الأيام هذه كيف يعني شاركت 16 دولة ممكن ما تشارك يعني في نسخ سابقة، ولذلك في كثير من الدول يعني شاركت في هذه النسخة يمكن أول مرة تشارك. ولذلك لما يكون عدد المنتخبات أكبر 64، حنشاهد منتخبات يعني ممكن من الصعوبة يعني جدا جدا نتشارك، خاصة من آسيا وأيضا من أفريقيا، فلذلك ومن عدة حتى من أوروبا يعني. ولذلك أنا أعتقد أنه وجود يعني 64 منتخب بالتأكيد هو توسيع رقعة، أتكلم المشاركين هذا أولا. عدد المباريات يعني حيكون عندي عدد مباريات أكبر، يعني النسخة هذه 48 منتخب يعني 104 مباراة، ولذلك يعني حيكون الوقت أوسع وأكبر. لذلك الحضور الجماهيري بالتأكيد حيكون بالنسبة للحضور بيكون أكبر حضور جماهيري، بتكون فيه طبعا مباريات يعني كثيرة تنافسية بين المنتخبات، فحتى المشاركة أتكلم في الوصول لأدوار 32 ومن بعدها لدور 16 حتكون أكبر بالنسبة لبعض المنتخبات. فأنا أعتقد أنه هذا يعني توسيع. النقطة الثانية، النقطة المهمة، هي أيضا القضية الاقتصادية. يعني بالتأكيد لما يشارك المنتخبات يعني عدد كبير من المنتخبات، حيكون المردود المالي بالتأكيد على الفيفا أكبر من

0: ناحيه النقل التلفزيوني ولا من ناحيه عدد المباريات ولا الحضور الجماهيري، كل هذه هيعود بالنفس بالتاكيد على فيفا. فانا اعتقد انه هذه بالمجمل يعني يعني الاهداف اللي هم يعني بالتاكيد يعني يستهدفونها في بوضع 48 يعني منتخب، هذا قصدي
1: 64
0: منتخب بدل من 48، فلذلك هذا التوجه بالنسبه لهم.
1: طيب احمد، يعني هذا التوجه 64 منتخب يعني بيمنح التوجه او التوسع هذا فرصه عادله للمنتخبات الصغيره انها تنافس، ام هذا بيأثر في جوده المنافسه؟ راح نشوف يعني منتخبات قويه ومنتخبات ضعيفه، فهذا بيأثر على جوده المنافسه في كاس العالم بشكل عام.
2: والله شوف، احنا يعني انا كانت لي وجهة نظر بعد ما تم ارتفاع عدد المنتخبات في النسخة الحالية الى 48 منتخب، كنت اتحدث انه ممكن تقل من الجودة الفنية، ممكن نشاهد مباريات بنتائج كبيرة، ولكن امانة كأس العالم في هذا النسخة اكتد يعني الغى النظرية اللي كانت سابقة مأخوذة عن زيادة عدد المنتخبات بارتفاع الجودة الفنية. زي ما قلت سامة، يعني في هذه النسخة شاهدنا منتخب كاب فيردي، منتخب الرأس الأخضر، شاهدنا بعض المنتخبات اللي حقيقة قدمت نفسها، يمكن هذه أول مشاركة له وصلت إلى أدوار يعني أدوار إقصائية، وهذه حقيقة يحسب ممكن إلى النظام اللي زاد فيها عدد المنتخبات، واللي أيضا أعطى حقيقة فرصة بشكل أكبر للعديد من المنتخبات للتواجد في نسخ كأس العالم. بلا شك أن الزيادة 64 منتخب أعتقد أنه ممكن تكون يعني دواعيها استثمارية، مالية، تسويقية، هذه كلها أعتقد أنه أيضا راح تضيف بشكل كبير للبطولة تحديدا. حتى الجانب الفني أعتقد أنه أيضا ممكن نشاهد منتخبات أخرى تتواجد، يعني حتى تحرص على أن تتواجد في بطولات كبيرة مثل بطولة كأس العالم، ولكن راح يكون إحنا الإرهاق أكبر علينا بسبب كثرة المتابعات. يعني في هذه النسخة تقريبا 104 مباراة، فبلا شك عدد كبير من المباريات من خلال المتابعة من خلال الجود، ولكن أمانة كان في استمتاع يعني تحديدا في هذه النسخة رغم كثرة المباريات.
1: وأنا كنت بقول لك ترى كنا مستمتعين حقيقة.
2: أيوة، أنا أقول لك يعني أنا هذه حقيقة النسخة يعني ألغت النظرية السابقة أن زيادة عدد المنتخبات ممكن تقلل من الجودة، ممكن تزيد الفوارق المالية، ولكن أمانة ما شاهدناها موجودة بشكل مستمر. شاهدنا التنافسية وكانت يعني حاضرة في كثير من مباريات بطولة كأس العالم في هذا النسخة، فأعتقد أنه أيضا ممكن قرار إيجابي يزيد حقيقة من قوة هذه اللعبة وأيضا من قوة المشاركة في بطولة كأس العالم.
1: طيب محمد السراح، بالنسبة للتصفيات القارية، القرار هذا أو التوجه راح ينعكس على التصفيات القارية وقيمتها التنافسية؟ يعني أصبح عدد المنتخبات أكثر، فأصبح التأهل أسهل إلى كأس العالم.
0: هو بالتأكيد، شوف، هو بالتأكيد بيكون أسهل، لكنه في المقابل يعني احتفالية كأس العالم واستعداد لكأس العالم مختلف تماما عن جميع البطولات، يعني جميع البطولات تتكلم القارية، ولذلك كأس العالم يعني مختلفة تماما في عملية الاستعداد لهذا المحفل الكبير. انت كمنتخب، بس على السؤال يعني على مستوى القارة، لو جينا احنا مثلا المنتخب القطري او منتخب نيوزيلندي او منتخب يعني اي منتخب آسيوي، يعني على مستوى القارة ممكن انه ما يقدم ذاك المستويات يعني، ولكن يعني او ما يعطي ذاك الاهتمام، لكن على مستوى كأس العالم لا، هذا حضور عالمي مشاهد، يعني كمية المشاهدات لهذه المباراة مختلفة تماما عن جميع المباريات القارية والإقليمية يعني اللي موجودة. فلذلك انا اعتقد انه كأس العالم مختلف تماما. احنا بشوفه، انا بعرج على موضوع بسيط وهي موضوع الاحصائيات. الحين احنا يعني بالفترة الوجيزة هذه اللي لحد هذه المباريات يعني لعبنا 100 مباراة، يعني هذه 100 مباراة 75 يعني منها انتهت بالفوز و25 انتهت بالتعادل، يعني فوز فريق على آخر. لو جينا حتى تسجيل الأهداف، حتى تجد أنه مختلف تماما عن جميع النسخ السابقة، يعني 295 هدف في يعني هذا المونديال، يعني عكس المونديالات السابقة اللي ما وصل الرقم يعني للأرقام هذه. 120 هدف حدثت في الشوط الأول، 165 هدف حدثت في الشوط الثاني، يعني إحصائيات حقيقة كمية كبيرة من الأهداف، والمميز في هذه

0: بطولة وأقولها بكل صراحة أن الأخطاء التحكيمية ما في أخطاء تحكيمية كبيرة مرة يعني، يعني ممكن أن احنا يعني نشاهدها مثل ما شاهدنا في جنوب أفريقيا يعني في يوم من الأيام. فلذلك هذه الإحصائيات وهذه الإثارة ومشاركة عدد كبير من المنتخبات، بالعكس هذا شيء أنا أعتقد أنه إيجابي وبشكل كبير ومختلف تماما عن البطولات القارية. حيكون الكثير من المنتخبات عنده إمكانية أن توصل كأس العالم، عنده إمكانية أن يكون لها حضور في كأس العالم. يمكن دول ما كان في مخيلتها أن تصل كأس العالم، أو أنها تصل كأس العالم ما بين فترة وفترة. لو جينا إحنا المنتخب العراقي ممكن ما بين فترة وفترة يصل كأس العالم، لكن الآن لما تتسع يعني موضوع المشاركة، ممكن بعض المنتخبات أو نقول ممكن 8 منتخبات في آسيا حتكون ثابتة. كان في وقت سابق يعني نرى أنه يمكن 3 منتخبات 4 منتخبات هي الثابتة في كأس العالم، لكن اليوم لا، حتتسع يعني حتتسع بشكل أكبر. ولذلك هذا يعطي طموح ويعطي بالتأكيد إثارة ويعطي بالعكس يعني تشويق لهذه البطولة. وأنا أعتقد أنه اتساع يعني الدول أكبر بالتأكيد، ولكن اللي يتمناه أن تكون توزيع المقاعد بالتأكيد يعني منصف بالنسبة لجميع القارات.
1: رئيس الاتحاد الأوروبي عارض الفكرة وقال أن زيادة المنتخبات تفقد التصفيات الإقليمية قيمتها، يعني وتجعل البطولة يعني تبدو حدث عادي، حدث مبتذل. يعني هذا تصريح رئيس الاتحاد الأوروبي.
0: أي ممكن هذا الكلام شوف رئيس الاتحاد الأوروبي، يعني إحنا يوم من الأيام لما استقطبنا عدد كبير من اللاعبين النجوم على مستوى العالم كان يراهن إنهم ما راح تنجح هذه الفكرة، وإن هذه الفكرة يعني ما هي مجدية. مع ذلك بالعكس يعني صار الدوري السعودي مشاهد وصار دوري مثير ودوري مميز بالعكس يعني. فما هو كل الآراء اللي أحيانا تطلق عندما تطرح فكرة معينة تكون صحيحة. إحنا اليوم إحنا أمام ونقول بكل صراحة أمام 48 منتخب يعني، وسيد أحمد تحدث عنها قبل شوي وقال إن إحنا كنا نتوقع أن يكون هناك مباريات ما لا قيمة صراحة، وبكل صراحة لكن والله جميع المباريات إنها لا قيمة وجميع المباريات مشوقة وفي ندية كبيرة جدا وحضور رائع جدا من بعض المنتخبات اللي أول مرة تشارك. فلذلك أنا أعتقد أنه لا بالعكس لها مع هذا التوجه وتوجه توسيع الحقيقة يعني عدد المقاعد إلى 64 مقعد، بالعكس هذا شيء أعتقد أنه إيجابي جدا، وحيكون له يعني الحقيقة يعني حيكون له يعني دوافع كبيرة بالنسبة للمنتخبات على مستوى أتكلم العالم بأنها تحظى بالحضور. مثلاً بضرب مثل بسيط يعني لو قلنا إحنا المنتخب الاندلسي ما عمره يعني صعد الكأس العالم، ممكن يصعد الكأس العالم يعني ليش لا، لأنه قاعد يقدم نفسه بشكل جيد على مستوى القارة. لذلك يعني في منتخبات كثيرة يعني جالسة تتطور، لذلك فرصة لها أنها توصل كأس العالم لما يكون عدد المقاعد أكبر.
1: جميل. أحمد علام، خلينا نتكلم لوجستيا، يعني الدول المستضيفة هل تمتلك هذه القدرة اللوجستية على استيعاب بطولة بهذا الحجم فيها 64 منتخب؟
2: والله شوفي إذا كان تم تطبيقها النسخة القادمة أو ما بعد القادمة أعتقد نعم، يعني النسخة القادمة هي مقامة في البرتغال وأسبانيا والمغرب. نعم أعتقد أنه اليوم حتى لما نشاهد الملاعب اللي موجودة في أمريكا وكندا والدول المستضيفة والمكسيك، تفاجأنا أمانة من جودة الملاعب، من جاهزية الملاعب، حتى من حجم الملاعب. حتى اليوم نتكلم عن حضور الجماهير اللي كان عالي، أعتقد أنه فاق 10 مليون. فبلا شك أنه هذه كلها يعني حقيقة تعطيك دوافع أنه البطولة راح تكون ناجحة حتى مع زيادة عدد المنتخبات. حتى عندما تطرقت لحديث اللي هو رئيس الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه هو على قولتهم خالف تعرف، يعني في جميع أحاديث وفي جميع حقيقة وجهات نظر اللي دائما يبدي فيها. فأعتقد أنه لا، بالنسبة لزيادة عدد المنتخبات أمر جيد لكرة القدم، توسيع رقعة المشاهدة وأيضا توسيع خريطة المشاهدة المتابعة. المشاهدة ليس فقط محصورة داخل الملعب ولكن حتى في البلدان الأخرى، زي ما تحدث المهندس محمد، ممكن بعض المنتخبات الغير يعني متوقع وصولها لكأس العالم قد تصل لكأس العالم. أعتقد أن هذه فرصة مهمة جدا، ولكن الأهم هي آلية حقيقة اللي وضعت في 48 منتخب من خلال

0: يعني استقبال مثل هذا العدد الكبير.
1: أحمد، ما تشوف أنه يعني البطولة الماضية في قطر كان 32 منتخب، بطولة في أمريكا وكندا والمكسيك كان 48 منتخب، فجأة البطولة اللي بعدها نروح ل 64 منتخب، يعني ما تشوف أنها قفزة فيها مخاطرة؟
0: بلا شك، يعني ما نلغي هذا الجانب انه الزيادة، يعني احنا تقريبا كنا قبل 8 سنوات ب 32 منتخب، بعد ذلك بعد 8 سنوات راح تكون 64. بلا شك انه قفزة في كرة القدم، اعتقد اليوم كرة القدم فيها قفزات كبيرة جدا في البطولات، في تنظيم البطولات، فيها متغيرات واضحة حتى في شكل البطولات، يعني عكس السابق اللي كان الشكل واضح وكان الشكل تقليدي، لا اليوم الشكل مختلف، في تحديات، في تنظيمات اخرى، واعتقد انه هذا تزيد حتى من يعني قوه التنافس حتى في الانظمه، يعني حتى اليوم احنا في الانظمه التحكيميه وفي الامور التحكيميه ممكن بعض القرارات مع كثر التحدي، يعني مع كثر التحديثات في بعض القرارات نجهلها كجمهور او حتى كاعلام مع كثر التحديثات، فاعتقد انه اليوم لا في في في في قفزه كبيره في كره القدم، وامانه يعني طالما انه فيها مبدأ العدالة وهذا الأمر اللي بالنسبة لي هو الأهم، فبلا شك أنه الزيادة والقفزات الكبيرة مهمة جدا تحديدا في هذا التوقيت.
1: جميل. محمد السراح، راح أروح معك لمباريات نصف النهائي، محورنا المهم في هذه الحلقة، لكن بعد هذا الفاصل.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد، كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما، سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم الله ورحب مجددا بضيوفي الناقد الرياضي محمد السراح والناقد الرياضي أحمد علام. محمد خليني أروح معك لمباريات نصف النهائي غدا، قمة مرتقبة بين فرنسا وإسبانيا. الكثير اعتبر أنه هذه المباراة هي نهائي مبكر، راح تقام إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة. كيف ستواجه إسبانيا قوة المنتخب الفرنسي في هذه البطولة؟
1: والله شوف، المباراة بالتأكيد هي نهائي مبكر ما في شك، مباراة يعني من العيار الثقيل، مباراة منتظرة بكل تفاصيلها بالتأكيد، لكن هي مباراة تكتيكية بين التكتيك العمودي والتكتيك تقريبا الأفقي بين الفريقين. يعني لو جيت المنتخب الفرنسي تجد أنه يلعب على الكرات الطويلة كذا ويهاجم بشكل أفقي، لكن غالبا التكتيك بالنسبة للمنتخب الإسباني غالبا يعني يعتمد على العرضيات الأرضية اللي بين تكلم الدفاع وبين الحارس أحيانا أو بين متوسط الدفاع، ولذلك دائما يستغل العرضيات اللي تكون دائما بين داخل خط 18 تكون بين المدافعين. فلذلك أنا أعتقد أنه طبعا بلا شك انها مباراه بين نجوم كبار زي يعني امبابي وديمبلي موجودين في المنتخب الفرنسي، كذلك يامال. يعني احنا ما شاهدنا حتى يعني للاسف الشديد يعني كنا نتوقع ان يامال يقدم مستويات اكبر من اللي قدمها، ولكن ما قدم ذيك المستويات الكبيره. ولذلك انا اعتقد ان المباراه حتكون مباراه يعني تكتيكيه، هناك تحولات كبيره حتكون دائما ينتهجها المنتخب الفرنسي. لذلك أنا أعتقد أنه متى ما استطاع المنتخب الفرنسي حقيقة يعني اختراق الدفاعات الأولى بالنسبة للمنتخب الإسباني ممكن أنه يصل، وممكن أنه يفاجئ المنتخب الإسباني بتكلم بتسجيل هدف مبكر. بالتأكيد الفريق المنتخبين مستحيل أنه يعني كل منتخب مستحيل يعطي المنتخب الآخر فرصة مع بداية اللقاء وبداية مباراة بإعطاء مساحات، أي مساحات حتكون في تضييق كامل للمساحات، حيكون المنتخبين يعتمدون على الضغط العالي، ولذلك مباراة حتكون مختلفة تماما عن جميع مباريات البطولة، مباراة تكتيكية من

0: يعني من يعني نوع مختلف تماما عن المباراة السابقة، لأنها بين عدد من النجوم اللي يملكون حقيقة يعني قوة وقدرة يعني فنية كبيرة جدا. لذلك أنا أعتقد أنه حتى حلول اللاعبين الفردية حيكون لها دور كبير. احنا نشاهد بعض الأحيان يعني بعض الحلول اللي يتخذها مثلا إمبابي أو يتخذها ميسي أو يتخذها يامال أو يتخذها بعض اللاعبين، ممكن ما تكون هي حلول تكتيكية من المدرب، ولكن دائما حلول تأتي أحيانا من اللاعبين وقدرتهم
1: حلول فردية.
0: اي نعم، واستغلال مثل هذه الأمور. لذلك أنا أعتقد أنه هذه المباراة بالتأكيد حتكون يعني مباراة صعبة على الفريقين. أنا أعتقد أنه كل منتخب يعني يرى نفسه أنه هو المؤهل، مع يعني الكفة يعني ممكن تميل للمنتخب على الورق، يعني أتكلم تميل للمنتخب الفرنسي أكثر من المنتخب الإسباني نتيجة أتكلم كمية الأهداف اللي سجلها المنتخب الفرنسي مقارنة بالمنتخب الإسباني. الحضور المنتخب الفرنسي الحقيقة يعني دائم في جميع مبارياته مختلف عن حضور للمنتخب الإسباني، وأنا أعتقد أنه مباراة يعني زي هذه ما تقدر أنت يعني يكون عندك توقع قاطع بأن هذا المنتخب ممكن أنه يحقق الفوز في هذه المباراة.
1: أنت يعني تتحدث بناء على ما قدمه الفريقان في في في هذه النسخة من كأس العالم.
0: في هذه النسخة بالتحديد.
1: لأنه إحنا نتكلم مثلاً لو تكلمنا بشكل عام، يعني قبل سنتين المنتخب الإسباني أخرج المنتخب الفرنسي من بطولة أمم أوروبا.
0: صحيح.
1: وفي بطولة الدوري الأمم الأوروبية أيضا إسبانيا أخرجت فرنسا.
0: ولو غريبة يعني مو غريبة إنه المنتخب الإسباني يخرج حتى بالمرة الثانية المنتخب الفرنسي، لكن إحنا نتكلم على العطاءات في سياق البطولة الحالية.
1: نعم.
0: المونديال الحالي. لكن المنتخب الإسباني ممكن يعني بأي فترة من فترات المباراة ممكن يحسم الموضوع، ولذلك ترى مباريات زي هذه ممكن تعتمد على تفاصيل صغيرة داخل أرضية الملعب، يعني على قدرات اللاعبين، على تحولات، على أخطاء، يعني أشياء معينة ممكن تحدث هي ترجح كفة منتخب على المنتخب الآخر.
1: جميل. أحمد علام، خليني أروح معك برضو، ما زلنا في فرنسا وإسبانيا، لكن ما تشوف أن المنتخب الإسباني يعني كان يعاني هجوميا في هذه البطولة؟
2: والله شوف،
1: يعني هو يعاني هجوميا، لكن في نفس الوقت دفاعيا لم يلج مرمى إلا هدف واحد. فهذه الحالة الغير متوازنة كيف بيكون تأثيرها أمام المنتخب الفرنسي؟
2: شوف، أنت لو تكلمت على إسبانيا بشكل عام أعتقد أنه وصوله إلى دور الأربعة هذا أمر متوقع، يعني لقيمة إسبانيا، لخبرات إسبانيا، وحتى على مستوى يعني السكواد المميز اللي يملكه المنتخب الإسباني. ولكن عطفا على ما شاهدته في هذه النسخة من بطولة كأس العالم، أنا بالنسبة لي مفاجأة بأن يصل إلى هذا الدور تحديدا المنتخب الإسباني، ما كان مقنع في الأربع مباريات أو في الثلاث مباريات اللي كانت في دور المجموعات، حتى في مباريات خروج المغلوب في الست مباريات السابقة بالنسبة لي في بطولة كأس العالم منتخب إسبانيا ما هو مقنع، لا على مستوى الأداء لا حتى على مستوى الأفضلية. ولكن قلت يعني تحدثت في نقطة مهمة أسامة، أنه الجانب الدفاعي، نعم الجانب الدفاعي بالنسبة لي كان جيد جدا، رغم أنه لم يختبر بقوة هجومية كبيرة. ممكن المباراة السابقة اللي كانت أمام بلجيكا اختبرت دفاعات المنتخب الأسباني واستقبل هدف، لكن عدا ذلك أمام البرتغال، أمام النمسا في دور المجموعات ما كان في اختبار حقيقي في الجانب الدفاعي. ولكن تعال على الشق الهجومي، بلا شك انه غياب لامين لامال اعتقد انه على مستواه الفني المعهود اثر بشكل كبير، عدم جاهزيه ويليامز بجاهزيه مكتمله، ممكن يعني ميرينيو اللاعب ارسنال اللي جالس يسجل اهداف في اوقات حاسمه، الهدف الثاني اللي كان ضد بلجيكا وايضا ما قبل ذلك الهدف اللي كان امام البرتغال، ممكن هذه النقطه اللي اعتقد انه اعطت فارق بشكل كبير. وايضا وير زبال ممكن في بعض اللمحات اللي يحضر فيها كمهاجم، ولكن كمستوى اقناع بالنسبه لاسبانيا بامانه غير مقنعه بالشكل الفني. اعتقد انه اختبار مهم جدا امام فرنسا، حتى نتكلم على الجانب الهجومي المنتخب اسبانيا 11 هدف بينما فرنسا 16 هدف، فبشكل حتى في فوارق في عمليه التسجيل. القوه اللي يملكها المنتخب الفرنسي في الشق الهجومي، اسماء مميزه، اسماء مؤثره، اسماء قادره على انها تحدث مشاكل. اوليزي، نتكلم على ديمبلي، نتكلم حتى على دوي، نتكلم على ما قبل ذلك هو امبابي، يعني هداف المنتخب الفرنسي اللي جالس حقا يعطي تاثير ويعطي اضافه. لذلك اتكلم انه مباراه صعبه لدفاعات منتخب اسبانيا، حتى الحلول الموجوده للشق الهجومي لمنتخب اسبانيا مقابل الشق الدفاعي لجانب فرنسا، لا في حقيقه راح تكون في معاناه بشكل كبير لمنتخب اسبانيا. بالنسبه لفرنسا هو بكفه، وبقيه المنتخبات الاربعه او الثلاثه الاخرى بكفه اخرى، فرنسا على مستوى الجاهزيه، على مستوى الاسماء، حتى على مستوى التدريب، على مستوى الخبرات، حتى على مستوى قوه تاثير الاسماء الموجوده، الاسماء البديله ما قبل حتى ذلك الاسماء الاساسيه. مباراة صعبة جدا لأسبانيا، ولكن إذا كان في استسهال لمنتخب فرنسا راح تكون المعاناة أكبر، لأن الحلول وفرة الحلول موجودة بشكل كبير لمنتخب فرنسا.
1: ما تشوف أنه يعني من الغريب أنه راس الحرب الأساسي لمنتخب مثل إسبانيا هو أوريازابال؟ يعني معليش هو راس حربة يعني جيد، لكن ما هو يعني ما هو راس حربة في مستوى منتخب كمنتخب إسباني.
2: صحيح، يعني شوف خلينا نقولها بالعامية، ما هو راس حربة يملي العين، يعني نعم. مهاجم هداف، مهاجم يعني عنده حلول، بس ترى يعني تتكلم على مسيرة تسجيل للأهداف، هو موجود في عملية تسجيل الأهداف، ولكن في عملية الإقناع، في عملية الثبات، في عملية التأثير الفني، حتى في عملية اعتماد زملاء، يعني أنت بتتكلم على يعني مباراتين خروج مغلوب
1: أمام بلجيكا كان غائب،
2: أمام بلجيكا كان غائب، ما قبل ذلك أمام البرتغال كان غائب، وضع فرصتين كانت محققة للتسجيل أمام البرتغال، يعني كانت انفرادات، يعني فرصة كانت واحدة من فرص محققة، واجه حارس منتخب البرتغال. فصحيح أنا أتفق في هذا الجانب أنه حتى أسبانيا ما عندها رأس حربة هداف، ولكن تعال على مستوى الوسط، يعني تركيبة بيدري وأيضا تركيبة رودري، فيوضح لك أنه
1: حتى على مستوى الأجنحة،
2: أي على مستوى الأجنحة يعني ما في ممكن لامين لامال هو كاسم بارز، ولكن واضح أنه ما عنده الجاهزية، يعني ما هو جاهز بشكل مكتمل على مستوى التأثير وعلى حتى على مستوى العطاء الفني. عدم جاهزية ويليامز بلا شك أنه أيضا هذه أحد الحلول اللي أثرت في الشق الهجومي منتخب أسبانيا. حتى أسبانيا ما تتكلم على امتلاكه لهوية وسط الملعب، لا أنا شاهدت أمام البرتغال كان بالنسبة لي سيء، أمام بلجيكا ممكن التحولات اللي صارت أمام بلجيكا تحديدا بخروج كورتوا كحارس مرمى، حتى الهدف اللي سجل يعتبر بنسبة كبيرة تحمله حارس بلجيكا البديل. فأعتقد أنه أنا وصول أسبانيا في ظل الشكل الفني اللي أظهره في كأس العالم بالنسبة لي مفاجئ، بعيدا عن اسم أسبانيا، بعيدا أنه هو أحد المنتخبات المرشح وهذا أمر طبيعي، ولكن أتكلم عن مستوى الأداء الفني، ما كانت في يعني الست مباريات الماضية ما كان في يعني مباراة كان فيها إقناع، حتى في النتيجة الكبيرة اللي حققها أمام منتخبنا لا كانت في أخطاء عن طريق منتخبنا، لكن هو ما كان حاضر بشكل جيد منتخب
1: أحمد الإسباني. حتى اللاعب الوسط اللي يعول عليه الجمهور الإسباني وهو بيدري لم يقدم أي شيء في هذه البطولة، حتى أنه آخر مباراة أمام بلجيكا كان في مقاعد الاحتياط.
2: أي صحيح، وهذه حقيقة يوضح لك أنه لا عندهم مشكلة في وسط الملعب، الهوية الإسبانية، الاستحواذ، السيطرة، التحكم بالريتم، كثرة يعني نسبة الاستحواذ ما كانت موجودة، الفاعلية الموجودة، يعني كوكورية ممكن في بعض الهجمات، بعض الانطلاقات، رودري ممكن بعض الكرات، الأهداف اللي حقيقة يعني أكثر الأهداف اللي يتمكن فيها من التسجيل منتخب أسبانيا هي عن طريق أخطاء يعني حارس منتخب بلجيكا كان بالنسبة لي خطأ فادح في الهدف الثاني، بعض المباريات حتى ممكن فقدان التركيز اللي كان موجود
1: والله في مباراة خروج كورتوا في مباراة بلجيكا وإسبانيا كان مؤثر جدا،
2: مؤثر يعني لذلك انت تتكلم على انه
1: يعني الهدف الثاني ما يجي في كورتوا،
2: لا مستحيل مستحيل، حارس متمكن، حارس عنده امكانيات، صعب ان يفلت الكرة في في في في هذا التوقيت وفي ردة الفعل، وحتى انه يعني يفلت الكرة داخل منطقة الجزاء، يعني دائما نعرف الحراس في عملية التصديات تكون في عن طريق الأظهرة، عن طريق الأجنحة، عن طريق يعني دائما تصدياتهم تكون عن طريق عرض الملعب، ما تكون تصدياتهم داخل عمق الملعب. فأعتقد انه هذه كلها يعني على قولتهم اشياء حدثت لمنتخب اسبانيا، هي من رجحت وصوله، لكن امانة المباراة صعبة جدا لاسبانيا، اسبانيا معاناتها كبيرة جدا في الجانب الدفاعي او في الجانب الهجومي ما قبل الجانب الدفاعي، معاناتها في وسط الملعب، معاناتها في تأثير الاسماء وتأثير اللاعبين. ممكن دي لافونتي من ناحية التدخلات هو يحسن قراءة المباريات، يحسن قراءة التدخلات والتبديلات اللي عملها في أوقات مهمة جدا، ولكن الفوارق بالنسبة لي كبيرة جدا ما بين فرنسا وما بين أسبانيا من ناحية العناصر، وما قبل ذلك هو تأثير العنصر المؤثر كلاعب داخل الملعب.
1: جميل. محمد السراح

0: خلينا نروح معك لنقاط القوة في المنتخب الفرنسي، ولا خلينا نتكلم نقول حتكون المباراة يعني أمام قوة الهجوم الفرنسي، ولا بتكون المباراة يعني معركة في خط الوسط بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني؟
1: لا، حتكون المباراة تعتمد على ضغط كل فريق على الآخر. هذا
0: احنا نتكلم عن قوة القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي مقابلها القوة الدفاعية نوعا ما للمنتخب الإسباني.
1: اي نعم، لكن حتكون حيكون الضغط بالتأكيد يعني له دور كبير بالتأكيد. كل فريق يحاول يضغط الثاني انه ما يتحكم في رتم المباراة بشكل سهل يعني. واحنا شاهدنا هذا الأمر يعني. انا اتذكر يعني فرنسا يمكن خاضت مباراة مع البرغواي بهذا الشكل يعني. فريق البرغواي كان مقفل مناطقه، ما أعطى المنتخب الفرنسي أي مساحات، كان يضغط ضغط يعني قوي جدا، وكان حتى يلعب لعب رجولي يعني. أنا أتذكر هذه المباراة كان المنتخب البرغواي يلعب لعب رجولي، وكان المنتخب الفرنسي يحاول بقدر إمكانه أنه يعني يخترق الدفاعات المنتخب البرغواي. ومنتخب برغواي الحقيقة في مباراته مع فرنسا قدم مباراة كبيرة جدا، ولذلك استطاع المنتخب الفرنسي إيجاد الحلول في هذه المباراة. صحيح أنه المنتخب الفرنسي ما سجل إلا هدف واحد، لكن أي فريق آخر لو شاهدنا حنا لما صار التكتل من منتخب يعني الرأس الأخضر بالنسبة للمنتخب الإسباني، استطاع أن منتخب الرأس الأخضر يعني يحقق نتيجة تعادل. ولذلك أنا أعتقد المنتخب الفرنسي عنده المحاولات، الاستمرار بالمحاولات، الاستمرار بالتنوع بالتكتيك، بالتنوع بالهجمات، بالتنوع يعني، فيحاول بقدر إمكانه سواء يعني عن طريق التسديدات من خارج منطقة 18، حتى بالتمريرات القصيرة، بالكرات الثابتة، يعني يحاول بقدر إمكانه إيجاد حل وينوع في هذا الشيء. هذا قل ما تجد الآن بالبطولة منتخب يحاول ينوع بهذا الشكل يعني. جميع المنتخبات يمكن لها منهجية معينة، المنتخب الإسباني أغلب منهجيته تقريبا يلعب على الأطراف، قوة الأطراف وعملية الأرضيات تتكلم اللي تتم بين المدافعين. فلذلك واضح منهجية المنتخب الإسباني بشكل كبير أكثر من منهجية المنتخب الفرنسي، اللي عنده لاعبين مميزين، عنده قدرة وتنوع يعني الاستغلال أي أخطاء ممكن تكون من قبل المدافعين أتكلم الخصم. فلذلك يستغل مثل هذه الأمور ودق يعني أي يعني أخطاء ممكن تحدث يستغلها بشكل كبير، ويعتمد على الحقيقة أقولها بكل صراحة يعني سرعة ديمبلي واختراقاته، أيضا يعني يعتمد على التركيز العالي في التسديدات داخل 18 من أتكلم ديمبلي. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني المنتخب الفرنسي قد يكون يعني أقرب لنتيجة المباراة من ناحية تتكلم المستويات اللي قدمها في المباراة الإقصائية الأخيرة أتكلم، وحتى على بالنسبة للمجموعات يعني. إحنا شاهدنا المنتخب الفرنسي قابل ترى منتخبات قوية جدا، مثلا لما قابل المنتخب السنغالي يعني المنتخب السنغالي حاول يعني يشاطر المنتخب الفرنسي بالهجمات، ومع ذلك ما استطاع يعني. فأنا أعتقد أنه يعني ما استطاع يتكلم حق النتيجة الإيجابية، ولذلك أنا أعتقد أنه المنتخب الفرنسي يعني أكثر يعني تمرسا في عملية يعني المنتخبات اللي وقفت أمام المنتخب الفرنسي أكثر من المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني ملاعب الحظ، أنا أعتقد أنه في بعض المباريات يعني بصالحه، مثل مباراته مع بلجيكا وكيفية يعني خروج كورتوا من مباراته بالتأكيد له دور كبير خاصة في الهدف الثاني. وأنا أعتقد أنه مثل ما تحدث الزميل أحمد عن هذا الأمر، فأنا أعتقد أنه هذا بالفعل يعني يعطينا المعطيات لو أخذنا كقراءة على طريقة اللعب وعملية التفتيك بالنسبة من منتخب لآخر، أنا أعتقد المنتخب الفرنسي أكثر يعني إقناعا من المنتخب الإسباني.
0: جميل. طيب أحمد، قبل ما أروح لمحور آخر وهو محور الأرجنتين وإنجلترا، في تصريح يعني لفت نظري لقائد المنتخب الإسباني رودري، قال فيه أنه يوجه كلامه لزميله الشاب لامين يامال، يقول أنه بحاجة إلى تهدئة قلقه قليلا في ظل الضغوطات اللي يواجهها خلال مشاركته في مونديال 2026. يعني ما أدري مثل هذه التصريحات كيف بيكون تأثيرها على على على المنتخب الإسباني قبل مباراة مهمة في مثل نصف نهائي كأس العالم.
2: شوفوا أكيد كتصريح قائد المنتخب الإسباني رودري بلا شك إنه يعني ممكن بعض اللاعبين يختاروا الأوقات الغير جيدة في نصائح زملائهم الآخرين، فأعتقد إنه في علامات استفهام إنك تنصح زميلك في الإعلام وأمام الجمهور أمام الملأ إذا كان في نصيحة.
0: يقول إنه ينتابه القلق أحياناً.
2: يعني هذه تكون داخل غرف الغرف المغلقة، يعني يكون في حديث بينك، وبلا شك إنه هذا دور القائد. بالنسبة لي هذا دور القائد في يعني الاقتراب من زملاء اللاعبين اللي عندهم مثلا نوع من التشتت أو نوع من القلق أو نوع بعدم الجاهزية المكتملة، سواء الجاهزية الذهنية تحديدا أو القلق زي ما تحدث في رودري، تكون ما بينكم وبين اللاعب بعيدا عن الإعلام، لأنه هذه يعني هذه الأحاديث قد تؤثر بالسلب على اللاعبين، لا سيما حقيقة القوة اللي يعني قوة وحجم المباراة اللي المنتظرة أمام أمانة أمام إسبانيا وفرنسا. فأعتقد إنه هذه الأحاديث إذا كانت ما بينك وما بين زميلك اللاعب بعيدا عن الإعلام تكون أحاديث إيجابية، أحاديث تشجيعية، لا سيما إنه فارق العمر فارق الخبرات ينصب لمصلحة رودري، ولا سيما إنه لامين يعتبر النجم الأبرز في إسبانيا حاليا، هو والنجم المؤثر والنجم اللي له كلمة. وقد تكون يعني مباراة الغد مباراة لامين لامال، وهي بداية ممكن مصالحة الجماهير الغاضبة من المستوى الفني اللي من بداية البطولة.
0: جميل. في تعليق محمد السراح على تصريح قائد المنتخب الإسباني رودري؟
1: لا، ما في تعليق، لكن طبيعي جدا مثل ما شاهدنا احنا هذا الأمر من كريستيانو رونالدو بالمباراة الأولى، لما المنتخب البرتغالي تعادل مع المنتخب الكونغو يعني في بداية مشواره، فكان يعني قائد المنتخب تكلم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحدث وصرح بالصريح يعني حقيقة قوية جدا، ان احنا نلعب كأس العالم وحنا نلعب يعني نمثل الكرة البرتغالية، ويجب ان نكون يعني اكثر يعني تعاون داخل ارضية الملعب، واننا يعني نكون جاهزين بشكل كبير، وان ما نحترم المنتخبات اللي نلعب معاها. فطبيعي يعني دائما القائد يحاول يوجه يعني فريقه قبل اي مباراه، يخشى ان زملائه ما يكونون في يعني في يومهم بتلك المباراه، فلذلك طبيعي جدا يعطي مثل هذه الرساله، ويتم بعض الاحيان هذه الرساله يبغى الجمهور والاعلام يعني يساعدوا على هذا الموضوع، انه كانه يعني ينبه بعض اللاعبين لاهميه مثل هذه المباراه، فلذلك انا اعتقد انه هذا المقصود يعني من هذا التصريح بالذات يعني.
0: جميل. طيب خليني أروح معكم للقاء الأرجنتين ومنتخب إنجلترا. الأرجنتين تخطت سويسرا في الدور ربع النهائي، وصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية. أيضا إنجلترا المنتخب الإنجليزي تخطى المنتخب النرويجي، وأيضا وصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية. يوم الأربعاء الساعة 10 مساء راح يلتقون في نصف نهائي كأس العالم. أحمد، يمكن هناك ثأر تاريخي بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. احنا نتكلم عن 86، نتكلم عن 98، نتكلم حتى عن كمان في احداث سياسيه دخلت في في في في في, في المجال الرياضي بين المنتخبين. كل هذه العوامل كيف بيكون تاثيرها على هذا اللقاء؟
2: اكيد مباراه، ترى اي مباراه في نصف نهائي كاس العالم بلا شك ان هي مباراه صعبه، لكن مباراة مختلفة ممكن عن المباريات السابقة اللي جمعت كل المنتخبين. ممكن في كثير من المباريات اللي جمعت كل المنتخبين كان في تفوق واضح بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، لكن في هذه النسخة بالنسبة لي الوضع مختلف تماما. ممكن الأرجنتين بالنسبة لي هو أقل منتخب من الأربع منتخبات اللي وصل إلى هذا الدور، من ناحية المستوى الفني، من ناحية الثبات الفني، وحتى من ناحية يعني التشكيل الخطورة المستمرة، وأيضا الجانب الدفاعي الموجود لمنتخب الأرجنتين. منتخب إنجلترا أعتقد أنه منتخب مختلف في هذه النسخة، أصبح يلعب بشخصية أكثر، بشخصية أكبر، تعرض لكثير من التحديات وكثير من الضغوطات، استطاع أن يتعامل بشكل جيد. مباراة الكونغو الديمقراطية، مباراة المكسيك، مباراة سابقة أمام هالند ورفاقه وأمام النرويج، كيف جالس يتعامل بشكل جيد مع المباريات، أصبح حقيقة يبحث عن الهدف بعيدا عن الشكل الفني يعني المحبب

0: معايا احمد.
1: اصبح في تركيبه يعني مهمه جدا لمنتخب انجلترا امانه، يعني صنعها توخيل داخل الملعب. بالنسبه لانجلترا يتفوق من الجانب الفني، من الجانب الجماعي، من تاثير اللاعبين. نشاهد توخيل ما فعله في بيلينغهام من خلال التوظيف الجيد والثنائيه اللي صنعها ما بينه وما بين هاري كين. فاعتقد انه هي مباراه تشكل لانجلترا يعني كسر الحاجز النحس ممكن اللي تعرض عليه انجلترا في النسخ السابقه من بطوله كاس العالم، حتى البطولات اللي شارك فيها منتخب انجلترا. والارجنتين اعتقد انه منتخب يلعب بشخصيته، يلعب انه انا كبطل النسخه الماضيه، لدي خبرات في عمليه الفوز، قوه في عمليه الكرات الثابته يعني في بطوله كاس العالم، وايضا تصفيات سجل اكثر من 12 هدف عن طريق ركنيات تحديدا، في استغلال ايضا الكرات الحره الثابته في هذه النسخه تقريبا سجل هدفين. قوة الأرجنتين هي في المهارات الفردية اللي يتميز فيه لاعبينه من خلال التسديد من خارج المنطقة، سجل تقريبا 7 أهداف من خلال التسديدات من خارج المنطقة. هي حلول بسيطة ولكن حلول مؤثرة جدا للمنتخب
2: الأرجنتيني. بعدنا شفنا هدف ألفاريز في سويسرا،
1: ألفاريز هدف ميسي في كرات ثابتة، يعني العديد من الأهداف حقا اللي يتفوق فيها الأرجنتين من خلال التسديدات من خارج المنطقة لجودة اللاعبين وتأثيرهم القوي جدا في هذا الجانب. حتى هدف ميسي أمام يعني مصر رغم الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدة كانت على الطاير. فأعتقد أنه الأرجنتين يتفوق في هذا الجانب، الكرات الثابتة. هي تفاصيل بسيطة ولكن جودة تطبيق لاعبين حقا بشكل جدا مميز، حتى يعني الهدف الركنية اللي سجل أمام منتخب سويسرا. فأعتقد أنه لا، هو يملك حقا جودة في هذا الجانب، لكن على مستوى الإقناع، على مستوى الجماعية، على مستوى الجانب البدني للأرجنتين شاهدناه في العديد من المباريات حقا في هبوط بدني واضح تحديدا في الشوط الثاني بسبب تقدم اعمار اللاعبين. تقريبا اكثر من 8 لاعبين معدل او اعمارهم فوق يعني فاق ال 28 سنه، لا يوجد لاعب تحت 25 سنه، بحيث انه يعطي التوازن الفني في الجانب البدني في هذا الامر. ممكن سكيلانو في عمليه السكيلوني في عمليه التبديلات والتدخلات ممكن يصنع تاثير في عمليه اختيار التوقيت وايضا اختيار العنصر اللي ممكن يتواجد ويصنع تاثير، ولكن على مستوى الإقناع الفني لا، الأرجنتين فقط يعتمد على الحلول اللي موجودة تحديدا اللي يملكها ليونيل ميسي في عملية
2: أحمد
1: الحلول الفردية.
2: أحمد معلش، يعني سكالوني أنت تتكلم عن معدل أعمار اللاعبين، سكالوني عنده في الدكة ترى لاعبين شباب كثير، عنده نيكو باز، عنده جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد، عنده أكثر من لاعب ممكن أنهم يصنعوا الفرق في هذه البطولة. أنت
1: صحيح،
2: أنت دخلت مباريات، يمكن هذه ثاني مباراة رحت فيها أشواط إضافية في الأدوار الإقصائية.
1: صحيح،
2: فأنت بدنيا وصلت إلى نصف النهائي منهك.
1: هو واضح أنه مركز على مجموعة معينة وتركيبة معينة. فأنا ليش أتكلمت أنه معدل أعمار اللاعبين الأساسيين حتى البدلاء هو ما هو جالس يعمل تركيبة متوازنة في العديد من المباريات، لأنه هي تدري إيش المشكلة أسامة، أنه كل مبارياته صعبة، ما في مباراة الأرجنتين فاز فيها بسهولة تحديدا دور
2: رغم أنه ما واجه منتخبات قوية ده.
1: لا جنوب أفريقيا وبعض المنتخبات، لكن كلها هددت حقيقة يعني هددت فنية منتخب الأرجنتين وكان قريب جدا من الخروج.
2: سويسرا لو للطرد
1: سويسرا منتخب مصر لو للطرد زي ما قلت
2: أتوقع كانت رايحة لسويسرا
1: لا هي لأن سويسرا الشوط الثاني دخل بشكل مختلف، هبوط بدني للأرجنتين، عدم المقاومة الفنية حتى ترى بعد الطرد الأرجنتين يعني جلس وقت طويل جدا عشان يسجل الهدفين.
2: راحت أشواط إضافية.
1: أي وما كان فيه خطورة، يعني أنت حتى ليونيل ميسي كان فقط هو اللي ممكن كانوا يعتمدوا عليه في عملية الحلول الفنية، كان يعني الكرة تكون ما بين أقدامه، يكون فيه انكماش دفاع، يكون فيه إغلاق لمسارات التمرير، إغلاق للمساحات، فكان حتى وقوف سويسرا بعد الطرد كان بالنسبة لي وقوف ممتاز جدا. فمنتخب الأرجنتين بالنسبة لي ما قدم الإقناع له في هذه البطولة، ولكن مباريات خروج المغلوب قد تحسمها بعض التفاصيل. بالشكل الخبرات بالنسبة لي تميل المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير، ولكن يعني إنجلترا أعطانا نسخة بالنسبة لي نسخة استثنائية بأنه هو قادر على أنه يتعامل مع المباراة بذكاء شديد جدا تحديدا مع توخيل.
2: جميل. محمد السراح، تعليقك على لقاء إنجلترا والأرجنتين.
3: والله شوف مباراة الحقيقة بين انجلترا والارجنتين كل ترى كل الفريقين مرهقين، يعني حتى انجلترا يعني لما لعبت مع المكسيك لعبتها في المكسيك، يعني فلذلك يعني عندها قضية السفر هذا كان موجود بالنسبة الموضوع الكلام الأوقات الإضافية، بالعكس يعني كل المنتخبين يعني عانوا من أوقات إضافية، لكن أنا أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني ما كان يعني
2: مباراة المكسيك كانت منهكة بدنيا، مستنزفة بدنيا حقيقة، لأنه أصلا الملعب كان مرتفع عن سطح البحر، ملعب في مكسيكو سيتي، والمنتخب الإنجليزي ما أعتقد أنه يعني متعود على مثل هذه الملاعب المرتفعة.
3: صحيح، ولذلك أنا قلت لك يعني أن المنتخبين كلهم منهكين، لكن الحقيقة يعني عند المنتخب الأرجنتيني إذا ميسي استطاع أنه يعني يتخطى الخطوط حقيقة وتصل الكرة بين خطوط الدفاع، بالتأكيد أنه يستغل أي كرة. يعني إحنا نعرف ميسي يملك مهارات كبيرة جدا، ويستطيع أنه يعني يسجل أحيانا من أنصاف الفرص، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني المنتخب الأرجنتيني يعتمد عليه اعتماد كبير جدا، عكس المنتخب الإنجليزي اللي يعتمد على أكثر من لاعب. صحيح بلينغهام يعني هو المميز الآن، لكن في هاري كينغ، في أكثر من يعني لاعب، في تنوع يعني في المنتخب الإنجليزي، وأنا أعتقد إنه المنتخب الإنجليزي قد يكون يعني أكثر قناعة من المنتخب أتكلم الأرجنتيني، ولذلك أنا أعتقد إنه مفاتيح اللعب بالنسبة للمنتخب الإنجليزي يعني هو الفوز في معركة الوسط، يعني متى ما سيطر على الوسط ومنع المنتخب الأرجنتيني من بناء الهجمات من الوسط، أنا أعتقد إنه باستطاعته بالفعل إنه يعني يحاول إنه يسيطر على المباراة ويضع يعني حقيقة يعني يسير المباراة لصالحه، ولذلك أنا أعتقد إنه مهمة المنتخب الإنجليزي مهمة كبيرة جدا، بالتأكيد إن الإرث التاريخي الموجود بين الفريقين موجود ما في شك، يعني أتكلم من ناحية سياسية وحرب فيتنام، فوكلاند
2: نعم،
3: هذه الى الان موجوده يعني في اذهان بالتاكيد، يعني الشعب
2: وهدف مارادونا
3: والاحداث هذه كلها لها دور، لكن اليوم احنا نتكلم عن جانب فني، جانب عطاء داخل ارضيه الملعب، طريقه تكتيك معين. يعني انا اعتقد ان المنتخب الانجليزي لديه قدرات وامكانيات افضل من منتخب الارجنتيني. النقطه المهمه، اغلب لاعبين منتخب الارجنتيني في خط الدفاع يعني ترى يعني اقامتهم يعني اكثر من اقامه المنتخب الانجليزي، وهذه تعطي بالكره الثابته تعطي حقيقه يعني افضليه للمنتخب الانجليزي اكثر من المنتخب الارجنتيني، ولذلك متى ما استغلوا لاعبين الانجليز، واحنا شاهدنا كثير من الكرات اللي استغلها المنتخب الانجليزي في ضربات الراس، فلذلك هذا شيء يعني موجود عند المنتخب الانجليزي، ولذلك انا اعتقد انها مباراه يعني كبيره جدا حتكون بين الفريقين في تنوع الحقيقة في طريقة أتكلم الاختراقات في يعني استغلال البعض، أتكلم الأخطاء اللي ممكن تحدث بين منتصف الدفاع وبين أتكلم الأطراف، فلذلك أنا أعتقد أنه حاجات يعني ممكن تحدث في المباراة شاهدناها، يعني المنتخب الإنجليزي يستغل أحيانا في يعني في إمكانيات لاعبين الموجودة يستطيع أنه يصل للمرمى بسهولة، ولذلك أنا أعتقد أن المنتخب الإنجليزي قد يكون أقرب نوعا ما متى ما تم تحجيم طبعا ميسي وعدم إعطائه فرصة في التحرك وعدم يعني السماح له لتخطي خطوط أتكلم الدفاع أو استغلال المساحات اللي ممكن تكون بين المدافعين.
2: هذه النقطة ما أتوقع أنها تروح عن بال توخيل. توخيل يعني مدرب الإنجليزي متمرس في مثل هذه المباريات، خصوصا المباريات الإقصائية. يعني أفهم من كلامك محمد أنه الأقرب للفوز إنجلترا بالنسبة لك؟
3: والله أنا أقول أقرب للفوز إنجلترا، لأن المنتخب الأرجنتيني كاد أنه صراحة أقوله بكل صراحة بكل مبارياته كاد أنه يخرج، يعني كل مباراة تقول أنه خلاص المنتخب الأرجنتيني هذه مباراة خرج، حتى أمام مصر يعني ما قدم ذاك المستوى الكبير، وإحنا نعرف تماما في يعني فوارق فنية كبيرة بين المنتخب المصري والمنتخب الإنجليزي، فلذلك أنا أعتقد أنه جميع المباريات اللي خاضها يعني ما قدم ذلك المستويات، حتى أمام سويسرا ما كان مقنع بشكل كبير، فلذلك أنا أعتقد أنه مثل هذه المباريات والفوز بصعوبة ممكن تمشي معك مباراتين، لكن أحيانا تصطدم بمستويات فنية مختلفة تماما، أنا أعتقد أنه بالتأكيد ممكن المنتخب الإنجليزي قد يكون أقرب. هذا لا يعني أنه جزم أننا نقول المنتخب الإنجليزي هو
2: اللي هي توقعات بحسب المستوى اللي قدموه المنتخبات
3: بناء على المستويات اللي
2: طيب قدمها. فرنسا وإسبانيا،
3: والله أتوقع المنتخب الفرنسي أقرب من منتخب إسبانيا.
2: جميل. أحمد علام، فرنسا وإسبانيا من الأقرب للفوز؟

0: فرنسا.
1: فرنسا يعني الجواب صريح.
0: فرنسا وإنجلترا أعتقد أنه هو النهائي الأمثل بالنسبة لي فنيا والأمتع اللي ممكن نشاهد فيه. ممكن الأرجنتين وفرنسا قد يكون هو النهائي المثير، ولكن بالنسبة للأمتع والأفضل فنيا هو فرنسا وإنجلترا.
1: بسألك بس قبل ما نختم أحمد، ولد السؤال أيضا موجه لمحمد السراح، لو فعلا إنجلترا حققت كأس العالم كيف بيكون يعني وضع جود بيلينغهام وهاري كين بالنسبة للشعب الإنجليزي؟
0: أكيد حيصنف من ضمن أساطير إنجلترا أمانة، لأنه ليس فقط هم متواجدين في التشكيل لكن مؤثرين.
1: 13 يعني هدف أحمد للمنتخب الإنجليزي، 12 هدف ما بين هاري كين وجود بيلينغهام، 6-6 شوف التأثير.
0: ومساهمة ترى هذا مساهم 7 وهذا مساهم 7، يعني صناعة وصناعة. فأعتقد أن تأثيرهم عالي جدا في أوقات الحسم، يعني هاري كين في بعض المباريات أخرج إنجلترا من مأزق صعوبة المباراة، نفس الأمر يعني بيلينغهام في المباراة الأخيرة أمام النرويج. فأعتقد أن جودة كلا اللاعبين عالية جدا، وما قبل ذلك هو
1: بيلينغهام أمام المكسيك والنرويج، أنت تتكلم عن دور 16 دور 8 مباراتين إقصائية يعني.
0: فأنا أشوف أنه تأثيرهم عالي جدا، وما قبل ذلك هو الانسجام حقيقة اللي جالسين يمارسوه كل اللاعبين. يعني الجميع اليوم جالس يناشد يا بيلينغهام يجي بايرن ميونخ أو هاري كين يروح ريال مدريد، من قوة الانسجام حقيقة الموجود كل اللاعبين وتأثيرهم العالي جدا.
1: ده بالنسبة لي هاري كين تعال لريال مدريد.
0: والله أكيد أنا معك ترى معك في الموضوع ده، بس في ظل وجود مبابي يعني الوضع ترى صعب. ما هو
1: خلاص مبابي يروح للجناح الأيسر وفينيسيوس يشوفه له أي نادي ثاني،
0: هو هذه أفضل تركيبة.
1: أنا أعتقد أفضل تركيبة فعلا. طيب محمد السراح تعليقك على هذه النقطة.
2: المنتخب الإنجليزي ترى حتى الإنجليز متعطشين جدا لبطولة عالمية زي هذه، يعني هم لهم فترة طويلة ما حققوا اللقب يعني، ولذلك أنا أعتقد أن الشعب الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي والرياضة الإنجليزية بكامل يعني أتكلم يعني بكامل اتجاهاتها بالتأكيد تحتاج بطولة زي هذه، وبطولة زي هذه حتعيد صراحة إنجليز للواجهة بشكل كبير. وأنا أعتقد أنه يعني الإنجليز هم مؤسسين كرة القدم، فأنا أعتقد أنه هذا شيء مهم جدا بالنسبة للتنوع، دائما يعطي حتى المنتخبات الأخرى فرصة أنه لما ما يكون في استحواذ على مثلا بطولة معينة حيعطي فرصة للمنتخبات الأخرى أنها تحاول أنها تصل وتحقق ما حققه المنتخب الإنجليزي فيما لو حقق المنتخب الإنجليزي بطولة كأس العالم.
1: جميل، الله يعطيك العافية، شكرا لك الناقد الرياضي محمد السراح، شكرا على تواجدك معنا، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا، أنا أشكركم على الاستضافة وسعيد جدا بوجودي معك سلسامة ومع الأستاذ أحمد ومع فريق العمل الجميل.
1: حياك الله. أيضا الناقد الرياضي أحمد علام، شكرا على تواجدك معنا ويومك سعيد إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا للمهندس محمد وجميع مستمعي إذاعة جدة FM، وإن شاء الله نقدمنا الإضافة في حلقة هذا المحل.
1: حياك الله، شكرا لكم أنتم مستمعينا، كنا معكم في مونديال 26 من الإعداد هادي الدغريري، من التقديم أنا وسام الغريبي والإخراج سلطان المحياوي، ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، في أمان الله.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية، كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض، كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا.

0: وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
0: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليك.

0: ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة

0: يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: من المونديال.
1: في عالم المونديال نعيش اليوم هدوء ما قبل العاصفة. نحن أمام صراع تاريخي غير مسبوق يجمع أربعة عمالقة: الأرجنتين بطلة 1978، 1986 و 2022، وسيدة كوبا أمريكا إنجلترا بطلة 1966، فرنسا بطلة 1998، 2018 وإسبانيا بطلة 2010. الخريطة باتت تضيق. فرنسا تواجه إسبانيا غدا في دالاس، فيما تستعد أتلانتا لقمة المواجهة التي ادخرها القدر لميسي. ولأول مرة يجد ليونيل ميسي نفسه في مواجهة منتخب إنجلترا في صدام يتجاوز المستطيل الأخضر. فبينما يترقب 117 مليون مشجع بنغلاديشي هذه القمة بشغف يتحدى المنطق، وضعت شرطة أتلانتا خطة أمنية غير مسبوقة لاستقبال 75 ألف مشجع. وميسي الذي لا يتوقف عن صناعة المجد لا يدخل هذه القمة كهداف فحسب، بل بصفته ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ المونديال. مونديال 2026 أعاد رسم مستقبل النجوم، إذ تحولت البطولة إلى منصة انطلاق رفعت أسهم أسماء واعدة كحارس الرأس الأخضر فوزينيا والدولي المصري هيثم حسن ومواهب أخرى كنايلاند وبالجون وصيباري وغيرهم ممن باتوا محط أنظار كبار أندية العالم. خارج الخطوط لا تزال الحكاية مستمرة. مخزون اللياقة هو العملة الصعبة، وتصريحات هالاند المؤثرة بعد الوداع تلخص فلسفة هذه النسخة، موازية لمشاهد الوفاء التي سطرها الجمهور السويسري في نيون، حيث احتفت البلاد بمسيرة منتخبها التاريخية التي انتهت بدموع الفخر. أما في كواليس الفيفا فقد أطلق جياني إنفانتينو قنبلة من العيار الثقيل بمقترح لتوسيع المونديال إلى 64 منتخباً بحلول 2030 وسط معارضة أوروبية شرسة تنذر بصراع إداري عالمي. وأخيراً، هل يكتب ميسي فصلاً جديداً في تاريخ المونديال بدعم عالمي عابر للقارات، أم تكسر إنجلترا عقدة 60 عاماً؟ ويا ترى من هو البطل الواحد الذي ينتظره مونديال كرة القدم هذا العام؟
0: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في انطلاقة جديدة من برنامج صيفا أحلى. فعاليات، مهرجانات ومسابقات وأكتيفيتيز مختلفة ومتنوعة في فصل الصيف وإجازة الصيف، كل هذا وأكثر تلاقوه عندنا في صيفنا أحلى. راح نوافيكم بكل ما هو جديد من الفعاليات والمهرجانات والمعارض اللي موجودة، كل شيء يخص الصيف راح تلاقونا في هذا البرنامج. إذا ما أنت عارف وين تروح، أكيد راح نوجهك ونقول

لك وين تروح، وين الأماكن الجميلة، وين المواقع اللي تستحق الزيارة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكونوا مبسوطين ومستمتعين في هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا طوال أيام فصل وإجازة الصيف. بكل الحب راح أكون معكم أنا لولو العبد الله من الإعداد والتقديم والإخراج مع سلطان المحياوي. حب كبير يأتيكم وأكيد للجمال. عنوان وتواصلكم معنا على أرقامنا 012-649-5154 و012-647-1154. واللي حاب يكتب لنا أكيد يقدر يكتب لنا على الواتساب على 800-244-28-28. كنت أبغى أبدأ بسالفة الصيف بس خاطر كده أسمع أغنية، لأنه دائما سلطان أنت دائما تفاجئنا بأشياء حلوة، فاليوم أبغى كده يصنع مودي ومودكم بعنوانه صناعة سلطان المحياوي. نروح نسمع ونرجع لكم.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: صيفنا أحلى على جدة أف أم.
2: صيفنا أحلى على جدة أف أم، يا هلا ويا مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع عبر الأثير، وتحية حب لكل اللي بيسمعونا ويشاهدونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وكذلك من خلال البث المباشر في منصة إكس على جدة أندرسكور راديو. حنبدأ معكم بسالفة الصيف. كل يوم عندنا سالفة جديدة وسوالفنا حلوة بما أنها مرتبطة بفصل الصيف، ودائما الصيف يبغالي مواضيع حلوة بسيطة خفيفة على قولها متروق كذا شوي، فإحنا جايينكم في الفترة المسائية عشان نتكلم في موضوعات حلوة وتخص الصيف ومنها نستمتع فيها مع بعض وناخد فيها آراءكم وجهات نظركم في بعض الموضوعات الخاصة بالصيف. اليوم بنتكلم عن الملابس الصيفية. يعني في ناس دائما لما يبدأ يجي فصل الصيف خلاص أو مقبلين على فصل الصيف تلاقيه على طول يبدأ يجهز ويطلع مثلا الملابس الصيفية، يجهزها، يبدأ يشوف إيش اللي ناقص، إيش الألوان اللي نزلت في السوق جديدة في صيف هذا العام، وتلاقيهم على طول بيروحوا بيشتروا الألوان. تلاقيك مثلا بعض الملابس اللي هي الشتوية أو تصنف إنها شتوية تلاقيك إنك حطيتها على جنب، صفيتها على جنب بحيث إنه أنت ما راح تستخدمها أبدا. تلاقي إنك أنت تكون حريص إنك أنت تلبس ألوان صيفية، ملابس صيفية. شوفوا مسألة نوع اللبس نفسه أنا معكم فيه. يعني مثلا إحنا في الصيف بلد فيها معظم المناطق تكون الأجواء حارة بلس رطوبة مثلا للأماكن الساحلية، طبيعي انك حتكون يعني ما حتلبس انواع اقمشة تجيب لك الحرارة، القطن حيكون متصدر هذه الانواع الاقمشة للملابس اللي انت تلبسها. ليه؟ عشان تكون خفيفة وما تجيب لك الحرارة، بالعكس تساعدك انك انت تقضي الصيف وانت اقل حرارة. يعني اغلب اللي الان نشوفهم يقول لك ابو ملابس قطنية عشان فصل الصيف. فكمان عندنا يجي شيء اخر، الالوان. في ناس تقول لك لا أنا ما أحب الألوان الغامقة في الصيف، يقول لك هي أصلاً التصنيف الألوان الداكنة بالصيف إن هي تسحب الحرارة، مثل اللون الأسود، البني، الزيتي، الرمادي، الألوان الداكنة. أما الألوان الفاتحة تلاقيها كذا هي أصلاً ألوان الصيف لأنها تعكس أشعة الشمس وما تمتص الحرارة مثل الألوان الداكنة. على سبيل المثال اللون الأبيض، اللون الزهري، اللون الأصفر، الأورنج، هذه الألوان. ولكن هي تعتبر إلى حد ما هي ألوان جريئة. يعني في البعض بيقولك أنا ما تعكس شخصيتي هذه الألوان أبداً، في بعضهم بيقولك لا يعني مع الخيل يا شقرة صيف.

كلها تبغاني أروح البحر وانا لابس مثلا لون اسود ولا ابيض ولا لون عفوا مو الابيض الاسود ولا الكحلي ولا الرمادي، لا مستحيل، لازم اخذ الالوان الفسفوريه كده اللي شويه كده مشعه مع اشعه الشمس، لون الاصفر الاورنج. في ناس لا، يعني مثلا على سبيل المثال انا يعني حتى لما فكرت ان انا اطلع بحر لا لجأت برضو اللبس بحر يكون لونه كحلي، لدرجه واحده قالت لي برضو كحلي برضو الألوان غامقة ما أقدر، يعني صار في ارتباط كبير بيني وبين الألوان اللي أنا أرتديها. حاولت مرة أن أنا أغير كذا ألبس لون الأصفر، أي نعم أوكي حبيته، بس أنه برضو يعني ما أقدر أن أنا ألبس هذه الألوان لفترة طويلة. فاليوم رح نتكلم على هذا الجانب، هل حقيقة لما يجي الصيف أنتم من الناس اللي تستعدوا لفصل الصيف أنكم أنتم تختاروا ملابس معينة، أنكم تختاروا ألوان معينة؟ هل أنت حريص أنك أنت تواكب الموضة والألوان اللي نازة مثلا الصيف هذا؟ مثلا خلينا نقول اللون الأورنجي والزهري طاغي، أنا بشوفها في الأسواق وفي الملابس اللي موجودة الآن. فهل أنت من الناس اللي تحرص أو تحرص أنك أنت تقتني الأشياء الصيفية وبناء عليه مثلا أوكي الملابس القطنية هذا شيء أكيد، لأنه نبغى أشياء وملابس تساعدنا أنه تخفف علينا الجو الحار. طيب غير كذا، طب عندك مثلا ملابس قطنية، يعني احنا عاد بالذات جدة المناطق اللي فيها رطوبة جدة والمنطقة الشرقية وتوقع حتى المناطق الحارة كلها دائما تحرص الملابس القطنية في صيف وشتاء تكون موجودة. فمثلا عندك لون أسود زيتي رصاصي، أوكي عادي ممكن تلبسيها في الصيف، ولا تقول لا هذه مهي ألوان الصيف أنا لازم ألبس ألوان صيفية، يعني اللون الأصفر الأورنج البيبي بلو الألوان الزاهية هذه تطلع في فصل الصيف، ولا الموضوع أبدا ما يرتبط بفصل، هو يرتبط على أنت إيش تحب تلبس. كمان خلينا نذكر أنه تقدروا أكيد تشاركونا على 012-649-5154 و 012-647-154. أكيد رح أرجع وأسأل سلطان، يعني أوريدي سلطان يعني صيف وشتاء دائما الثوب الأبيض، يعني ما قد شفتك لابس مثلا ثوب شتوي أو الألوان الشتوية مثلا. ففي ناس زي كذا، أنا عندي ستايل معين في الصيف ولا في شتاء، اللهم أنه راح الموضوع يتغير وقت البرد، ممكن أضيف مثلا نوع القماش يكون أثقل وكذا، بس أنه الألوان ألواني ثابتة. أنت مع ألوان الصيف ولا لا سلطان؟ مع ألوان الصيف؟ اوكي يعني لك في الفسفوري الاصفر الاورنج حركات يلق لك عاد. طيب كمان انت يا ترى انت مع الصيف والوانه ولا من الناس اللي كلاسيكيين بالوان معينه ما له علاقه الفصل ولكن له علاقه مثلا نوع القماش اللي انت تشترونه مثلا او نوع قماش الملابس اللي بتشترونه عشان لا ياثر وينكد عليكم؟ اكيد هذا هو موضوعنا. كمان عندنا خمن المكان اللي اتصل علي يبغى خمن المكان. عموما هنطلع لفاصل ونرجع، واللي اتصلت يا ويلك مني.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: رجعنا لكم مستمعينا، ويا هلا ويا مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السماء عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. خلينا اكيد مستمعينا نذكر بطرق التواصل معنا، اكيد تقدروا تشاركونا على 012-649-5154 و012-647-1054. طيب عندنا فقرتنا الثانية وهي فقرة خمن المكان، راح نعطيكم معلومات لمكان معين واللي عليكم تخمنوا وين هذا المكان أو اسم هذا المكان. نروح لفقرة أكيد وين المكان. طيب المعلومات هي كالتالي: هي أحد أهم المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية، تقع جنوب غرب العاصمة الرياض، وتمثل في تكوينها فجوة بين جبال طويق، وتتقاطع مع وادي الدواسر، وتطل على الحافة الغربية لرمال الربع الخالي، وتعد عاصمة لمملكة كندا اللي كان لها دور مهم في تاريخ شبه الجزيرة العربية لأكثر من 5 قرون. يا ترى وين هالمكان؟ المعلومات الرهي سهلة، يعني هي حتكون أكيد في، بما نحن قلنا هي فجوة بين جبال طويق، وذكرنا إن هي قريبة من وادي الدواسر، وكمان هي تعتبر كمان تطل على الحافة الغربية لرمال الربع الخالي، وعاصمة مملكة كندا، يعني تكلم عن 5 قرون. يا ترى وين هالمكان؟ أتوقع إنه سهل، اللي في العاصمة الحبيبة أكيد لابد إنكم تكون عرفتوا المكان بما إنكم قريبين إلى حد ما من هذا المكان. فإن شاء الله بإذن الله اليوم نحصل على إجابات جميلة ورائعة، ونذكر إن إحنا في موضوع سالفتنا اليوم قاعدين نتكلم عن الملابس الصيفية. هل أنت تحرص أنك أنت تجهز الصيف أو تتجهز للصيف بملابس صيفية بمواصفات معينة وألوان معينة، ولا أنت شخص كلاسيكي معتمد على ألوان معينة وتجد صعوبة أنك أنت تغير بناء على الفصل اللي أنت فيه؟ ترى في ناس تحب الألوان الزاهية، فعادة تلاقيها لابس اللون الأصفر في عز الشتاء، ترى هذا مو بشيء غلط، ولكن في ناس كمان تحب ان هي تواكب الموضة واخر تطورات الموضة واحدث صيحات الموضة في كل فصل على حدة. خلينا ناخذ مجموعة من الاتصالات اللي وصلتنا، وناخذ اول اتصال معنا نقول الو مساء الخير. مازن.
2: يا مساء الانوار، يا مساء السعادة،
1: مساء الهنا، كيف حالك؟
2: الله يحفظك يا دول، وكيفك انت ان شاء الله؟ طيب
1: انا بخير الحمد لله، طالما انت بخير انا بخير.
2: الله يطول عمرك ويحفظك يا رب.
1: ها يا مازن، أصفر أورنج
2: أصفر
1: ولا لا؟
2: أصفر أصفر أصفر.
1: أوكي، لا أنا ما أقول لك وش تشجع ترى.
2: لا أنا عارف فاهم عليك.
1: أوكي طيب، قلنا يعني أنت من الناس اللي تحب تبدل ملابسك وتطلع الملابس الصيفية والألوان عشان
2: والله في كل الألوان في الصيف، لكن أنا اللون الأصفر يمكن هو أقرب.
1: أوكي.
2: وفي ألوان ثانية، لكن يمكن أميل للون الأصفر والبمبي.
1: أوكي. أوكي، فأنت في فصل الصيف تهتم بألوان الصيف.
2: إيه.
1: أوكي حلو. يعني الآن خلينا نقول من يوم ما بدأ الصيف أنت على طول رحت طلعت الملابس والألوان الصيفية استعدادا لدخول فصل الصيف.
2: أكيد.
1: أوكي حلو. طيب بالنسبة للمكان عرفته ولا لا؟
2: والله ما عرفته، لكن خليني أقول نجرب، نقول الدرعية.
1: أوكي الدرعية. أوكي طيب يا مازن، يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا على مشاركتك معنا. هلا ومرحبا. طيب كمان عندنا اتصال آخر، نقول ألو.
3: أهلين، مساء الخير.
1: مساء السعادة والهنا يا أفرح، كيف حالك؟
3: الحمد لله، كيفك دكتور جميل؟
1: بخير الله يسلمك، أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
1: قولي لنا كيف اليوم؟
3: أكيد جميل، مبسوطين الحمد لله.
1: أكيد طبعا، طالما تسمع صوتي كيف ما تكونوا مبسوطين؟
3: يا أمري أكيد ما نبغينا ننبسط
1: حبيبة قلبي، وأنا كمان انبسط وأكون مبسوطة لما نسمع صوتكم
3: إن شاء الله. دوم يا رب.
1: حبيبتي هاي أفراح، من الناس تهتمي ولا لا؟
3: لا لا، بس شوفي يعني عشان صيف يعني ملابس قطنية، لكن الألوان ما تفرق معايا عادي.
1: أوكي، يعني نوع أقمشة معينة هذه تطلع في الصيف طبعا الملابس القطنية، بقية الأنواع تخليها على جنب.
3: أيوة على جنب.
1: طيب أنا بصراحة ما ألومك، لأنه إحنا في، أنت من مكة صح؟
3: إيه.
1: مكة جدا المناطق الحارة ما يبغالها غير الملابس القطنية بصراحة.
3: فعلا إيه والله.
1: طيب أوكي، بالنسبة للمكان عرفتي أفرح ولا لا؟
3: والله شوفي يا دكتورة، الرياض وضواحيها يعني ما أعرف فيها ولا شيء صراحة.
1: أوكي، ابحثي شوفي اجتهدي وإن شاء الله تكوني تعرف الإجابة بإذن الله تعالى، ترى ما هي صعبة
3: إن شاء الله. حبيبتي
1: حبيبتي، يومك سعيد يا فرح، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. طيب قبل ما نطلع للفاصل أنا حعيد المعلومات مرة ثانية وركزوا معايا، ترى المعلومة سهلة ومهب ذيك الصعوبة، بس عليكم تركز شوي وتأكد أن حتعرفوها. هي أحد أهم المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية، تقع جنوب غرب العاصمة الرياض، وتمثل في تكوينها فجوة بين جبال طويق، وتتقاطع مع وادي الدواسر، وتطل على الحافة الغربية لرمال الربع الخالي، وتعد عاصمة لمملكة كندا اللي كان لها دور مهم في تاريخ شبه الجزيرة العربية لأكثر من 5 قرون. يا ترى وين المكان؟ ترى مرة سهل، كنت حغش الجزء من الإجابة بس شفت الوقت إنه لا لسه بدري بصراحة. خلينا نشوف ممكن بعد كده تجينا إجابات حلوة وممكن يكون أحد يعرف الإجابة، فأنا أقول إنه أكيد في ناس حتعرف الإجابة وسهلة. أهل نجد تعرفوا المكان؟ أكيد لازم أنت تكون عارفينه يعني، يعني أهل مكة أدرى بشعابة هالمثل يقول، فأنتوا أدرى باللي حولكم، فإذا عرفتوها أكيد تقدروا تكتبوا لنا كمان على الواتساب على 800-244-28-28. كمان إحنا راح نروح لفاصل ونرجع نكمل المشوار، لا تغير الموجة على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً، بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
2: جدة FM على هواك.

0: سبحانه يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا في برنامج صيفنا أحلى. تحية لكل اللي انضم معانا من خلال البث المرئي في منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، وكمان في تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلاس. وين نروح؟ أكيد عندنا أخبار كثيرة وجميلة ورائعة. معرض الصيف للفنون يقدم تجربة فنية متنوعة للزوار ضمن صيفنا على كيفنا. تتسع خيارات التجارب الصيفية في الرياض ضمن برنامج صيف السعودية 2026 تحت شعار صيفنا على كيفنا، مع معرض الصيف للفنون اللي بيستعرض أكثر من 45 عمل فني بمشاركة أكثر من 30 فنان وفنانة من السعوديين والمقيمين في المملكة، مقدما للزوار تجربة تبرز تنوع المشهد الفني المعاصر في المملكة. ويقام المعرض اللي ينظمه معهد مسك للفنون إحدى الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان مسك في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون تحت عنوان طرق المعرفة، الفن بحث متقدم بتخصصات متعددة، ويقدم أعمال تستكشف الفن بوصفه مساحة للبحث والتجريب، وتعكس تقاطعاته مع مجالات معرفية واجتماعية متعددة من خلال رؤى إبداعية متنوعة. ويضم المعرض أعمال تنتمي إلى وسائط فنية مختلفة تشمل الفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والوسائط المتعددة والأعمال التركيبية، بما يمنح الزوار فرصة للإطلاع على تجارب فنية معاصرة تستعرض تنوع الأساليب الإبداعية وتبرز تطور الممارسة الفنية في المملكة. ويشتمل المعرض كذلك على برنامج مصاحب يضم جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية تتيح للزوار التفاعل

الفنانين واستكشاف أبعاد الأعمال المشاركة في تجربة تجمع الإبداع والمعرفة ضمن أجواء صيفية متنوعة وممتعة. وأخيراً يستقبل معرض الصيف للفنون زواره في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بمدينة الرياض حتى الأول من أغسطس 2026 ضمن التجارب اللي بيقدمها برنامج صيفنا على كيفنا، بما يعزز تنوع الخيارات السياحية والترفيهية ويثري تجارب الزوار خلال موسم الصيف. بصراحة دائما المعارض الفنية يكون فيها كذا جانب إبداعي، دائما تكون فيها بهجة، لأنه بتشوف كثير من الفنانين اللي بيشاركوا ببعض أعمالهم الفنية، حتى إذا ما كنت أنت فنان أو مايل للأمور هذه، فتأكد ممكن تلاقي القطعة النادرة اللي أنت تدور عليها في بيتك وتروح وتلاقي لوح أكيد تكون موجودة، ممكن أنك أنت تستمتع وأنت تتفرج عليها. بصراحة في مثل هالمعارض، ممكن أنا سبق لي أن أنا رحت كثير من المعارض الفنية الجميلة، كنت أروح أشوف أشياء خارج عن المألوف، يعني تحس أنك أنت اللوحة لما توقف عندها تبهرك، تشوف لما تبدأ تشوف مثلا بعض المقاطع اللي معمولة، تبدأ يعني بعض مقاطع الفيديو اللي انعملت من الفنانين اللي موجودين، تحس انك انت رحت عالم آخر، ممكن تلاقي ضالتك في أمور كثيرة، فممكن تأخذها من باب المتعة وتجربة جديدة في فصل الصيف. كل اللي موجودين بالرياض أكيد أنكم تقدروا تستمتعوا بهذا المعرض الفني الجميل اللي يستمر حتى الأول من أغسطس، وأكيد مثل ما بتعرفوا أن وين المكان هي راح نقولكم فيها على كل الفعاليات والمهرجانات اللي موجودة بالمملكة، عشان تستغلوا وتستثمروا فصل الصيف وين تروحوا في هذا الفصل اللي فيه له حر ولكن فيه له إبداع كثير. فاصل مستمعينا ونرجع نكمل مشوارنا لتغير الموجة على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: صيفنا أحلى على جدة إف إم.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، ويا هلا ويا مرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام، وصيفنا احلى. اليوم احنا ودنا اكيد نطلعكم من جو المدينة، وطبعا حناخدكم لمكان لو دخلتوا هذا المكان راح تحسوا انكم سافرتوا لعالم ثاني، عالم يجمع بين التكنولوجيا اللي كده تودي العقول في مكان ثاني، والمغامرة كمان اللي راح ترفع الادرينالين الى اعلى مستوياته. اليوم حنتكلم عن ايش؟ عن اللي هي سيكس فلاجز جدية سيتي، المكان اللي صار حديث العالم واللي غير مفهوم الترفيه عندنا بشكل كامل. طبعا اليوم رح نستمع معاكم لتقرير لمدينة القدية اللي هي سيكس فلاجز، وإن شاء الله بإذن الله تستمتعوا بهذا المكان الرهيب اللي رح نسمع عنه معلومات كثيرة في التقرير التالي.
3: سيكس فلاجز قدية سيتي، هذه ما هي مجرد ملاهي عادية وبس، هذه معجزة هندسية بكل ما تعني الكلمة. لو أنت من عشاق الحماس أو حابب تشوف كيف التكنولوجيا تخدم الترفيه، فهذا المكان هو أكيد وجهتك الأولى في صيف 2026. الأفعوانيات هناك مو مجرد حديد، هذه أنظمة تقنية جبارة صممتها أكبر العقول الهندسية في العالم، بتعتمد على قوانين الفيزياء بأدق تفاصيلها، وتستخدم أنظمة دفع مغناطيسي خرافية تخليك تتسارع من الصفر لسرعات جنونية وفي ثواني معدودة، وانت جالس تحس بجسمك خفيف وكأنك تطير في الهواء بسبب تصاميم المسارات الانسيابية اللي اتصممت على حسابات محددة ومدروسة عشان تضمن لك أعلى درجات الحماس والأمان اللي يطمن قلبك. أما الجانب اللي يخليك فعلا تنبهر هو القصة، المكان ما هو مجرد ألعاب مرصوصة، لا، كل ركن متصمم عشان تعيش قصة بالكامل بفضل تقنيات الواقع المعزز والشاشات التفاعلية الكبيرة اللي حوالينك. وانت جوة اللعبة راح تشوف نفسك جزء من المغامرة، يعني ممكن تكون في وسط معركة فضائية خيالية أو تغوص في أعماق البحار، والصوت هناك تجربة ثانية، نظام صوتي محيطي 360 درجة يخليك تسمع أدق تفصيل حوالينك وكأنك البطل في فيلم سينمائي. سيكس فلاجز قدية سيتي مو بس مكان ملاهي وألعاب، لا، هي كمان رحلة ذوقية وفنية بامتياز. المطاعم هناك حاجة غير عن الشيء المعتاد، تجلس في مطاعم بإطلالات مباشرة على مسارات الأفعوانيات وبديكورات تخليك تحس إنك في غابة استوائية أو قاعدة فضائية، وهذا راح يخلي وجبتك جزء من المغامرة. أما العروض الحية فهي استعراضات بصرية مبهرة بتستخدم أحدث تقنيات الليزر والمؤثرات البصرية اللي تلون السماء مع موسيقى حية تخلي الكل يتفاعل، والأجمل إنه هذه العروض تفاعلية، يعني ممكن تكون جزء من العرض، سواء كنت حابب تريح أعصابك وتستمتع بعرض فني راقي

0: تعيش حماس الكرنفالات المسائية. كل شيء هناك مرتب ومريح، في تطبيق ذكي معاك طول اليوم يرتب لك وقتك ويقول لك فين تروح عشان ما تضيع وقتك في الطوابير. وبالنسبة للأمان، فيه أنظمة ذكاء اصطناعي بتراقب الألعاب لحظة بلحظة وتفحص أدق التفاصيل الميكانيكية والهيدروليكية قبل كل انطلاقة عشان تكون في قمة الاستمتاع، وكمان أنت مطمن تماماً. باختصار، Six Flags قدية سيتي هي عرض حي لذكاء الإنسان في صناعة السعادة، وجه لكل واحد يعشق التقنية ويحب التميز ويدور على صيف على كيفه.
1: مو قلنا لكم حتحس انكم سافرت العالم ثاني؟ Six Flags قدية سيتي اكيد من الاماكن اللي مو بس انتو، انا وانا قاعد اسمع التقرير تخيلت ان انا كيف ممكن ارفع الادرينالين لاعلى مستويات واستمتع. فكل منهم قريب مدينة القدية اكيد بامكانكم تستمتعوا بSix Flags وتروحوا تنبسطوا انتو والعائلة. والجميل انه الامان عالي، كل اللي عليك تروح وترفع الادرينالين عندك لاعلى مستوياته وتستمتع. واللي يستمتع يا ريت يقول لنا تجربته في Six Flags القدية سيتي. أكيد مستمعينا مستمرين معاكم في صيفنا أحلى، وفاصل ونرجع نكمل مشوارنا لتغير موجة على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: رجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى، وأكيد تحية لكم من فريق العمل والكل اللي انضم معنا من خلال البث المرئي في منصة X على @جدة _ راديو، وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. كذلك نرحب بكل اللي بيسمعونا من خلال الراديو، وإما كنت تسمعونا نقولكم يا رب دائما صيفكم أحلى. اليوم بما أننا احنا نتكلم عن الألوان، فدائما ألوان الصيف تكون مبهجة، فهل أنت من الناس أو أنت من الناس اللي تحرص أنك أنت تختار الأزياء الصيفية اللي تحمل الطابع الصيفي بألوانها وأقمشتها، ولا أنت شخص كلاسيكي دائما تعتمد على ألوان معينة وما تحب أنك أنت تغير؟ ممكن تغير في نوع القماش بناء على الأجواء. طبعا كمان عندنا فقرة ثانية اللي هي هذه فقرة سالفتنا، أما الفقرة الثانية خمن المكان، أعطينا معلومات راح أعيدها مرة ثانية، كل اللي عليكم ركزوا معايا وقولوا لي وين هذا المكان. استمعوا جيدا، هي أحد أهم المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية، تقع جنوب غرب العاصمة الرياض، وتمثل في تكوينها فجوة بين جبال طويق، وتتقاطع مع وادي الدواسر وتطل على الحافة الغربية لرمال الربع الخالي، وتعد عاصمة لمملكة كندا اللي كان لها دور مهم في تاريخ شبه الجزيرة العربية لأكثر من 5 قرون. يا ترى وين هالمكان؟ خلينا نروح للاتصالات ومجموعة الاتصالات اللي وصلتنا. عاصم مساء الخير.
3: مساء النور والسرور.
2: هلا ومرحبا، كيف حالك؟
3: كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
2: بخير الله يسلمك، أنت كيف حالك؟
3: والله الأمور طيبة الحمد لله، بخير
2: وعافية دوم إن شاء الله. ها قل لنا، ألوان وأصفر وبيبي بلو ولا
3: من حزب الثوب أنا؟
2: أيه؟
3: مرة
2: الثوب الأبيض أكيد في الصيف.
3: هو أكيد إنه في أقمشة معينة،
2: إيه
3: حتى في ثياب ملونة برضو خفيف، بس أنا طبعا أغلب لبسي في الصيف ترى ثوب، يعني الأغلب العدد يعني رحت البحر ولا رحت شيء.
2: أوكي، هذه راحة البحر، روح خلينا على روحة البحر، حتعتمد مثلا الألوان الكلاسيكية اللي أنت متعود عليها ولا لا تروح تأخذ لبس بحر أصفر أورنج والألوان دي؟
3: أيوه أكيد اللبس الخفيفة أكيد ما فيها كلام.
2: أوكي خفيفة، والألوان؟
3: الألوان لا، أنا سبحان الله في الألوان مرة خياراتي محدودة في الألوان.
2: أوكي تمام،
3: رصاصي أزرق غامق بس.
2: أوكي
3: مرة.
2: مالك في الألوان الصيفية، أهم حاجة أنه يكون خفيف وانتهينا.
3: أيوه.
2: تمام. طيب يا عاصم قل لنا بالنسبة للمكان، عرفته ولا لا؟
3: والله كأنه هي الفاو، أتوقع أنها هي الفاو.
2: أوكي جواب عاصم يقول قرية الفاو، أكيد لازم تسمعنا للنهاية عشان تعرف إجابتك صح أو لا.
3: إن شاء الله.
2: أوكي سعد بسماع صوتك يا عاصم، شكرا لك، هلا ومرحبا، باي باي. طيب خلينا كمان نروح لاتصال آخر، نقول ألو مرحبا.
4: ألو
2: ألو أوصاف مساء الورد.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا.
4: مساء الخير دكتورة لولو، يعطيك العافية.
2: مساء السعادة والمحبة، هلا ومرحبا فيك، كيف حالك؟
4: هلا والله حياك الله، يا كل وقت في كل برنامج، يعطيك العافية
2: حبيبتي، الله يسعدك يا رب. ها قولي لنا، ألوان الصيف ولا ألوانك الاعتيادية؟
4: والله تعرفين يعني الشتاء له ملابس خاصة والصيف له ملابس خاصة. أوكي. لكن أنا ما أخصص يعني ملابس إلا تكون يعني خفيفة بعض الشيء. أما بعض الألوان الفاقعة أنا ما أحبها، زي الأصفر.
2: أوكي

0: يعني اوكي احنا ندور على القماش الكويس اللي يليق للصيف، بس الالوان كما هي مالنا ومال الوان الصيف.
1: اي اكيد المهم انه يعني يتناسب الصيف.
0: حلو تمام. طيب قولي لنا بما انك بالرياض عرفت المكان ولا لا؟
1: والله تعرفين الرياض يعني مكرها من الاطراف وفيها أكيد. كثير من الاماكن التاريخيه الاثريه، لكن ما توصلت لهذا الشيء. ما ادري فين يقع، هو جبل هو
0: صحراء
1: هو قريه؟
0: لا هو اكيد تعتبر فجوه في وسط جبال طويق. وكانت مملكه كندا تم لأكثر من 5 قرون. أنا مقدمتك ما ارتحت لها، قال أكيد الرياض ومترامية. قلت بس ما عرفت المكان فتبغى تبرر لنفسها. أكيد طبعا يعني في كثير.
1: خلينا نقول قرية الفاو.
0: أوكي طيب وصاف تقول قرية الفاو. اسمعيني لنهاية الحلقة وإن شاء الله بإذن الله راح تعرف الإجابة إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك حبيبتي، شكرا لك، باي باي. أكيد صيفنا أحلى، عندنا كثير وكثير كثير من الأماكن اللي لازم إحنا ننوه عنها، وممكن أنكم تروحوا عشان تستمتعوا وتنبسطوا، بس أهم شيء أنكم تظلوا معنا على السمع. وأكيد خلينا نقول آخر نصف ساعة بإذن الله تعالى راح أقرأ كل الرسائل سواء على الواتساب أو حتى لو اللي جاتنا على سناب شات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني لا تزعلوا وتقولوا ما قرأت رسالتنا، ترى احنا دائما اخر وقت نقرأ كل الرسائل اللي جاتنا من بداية الحلقة لنهايتها، فاخر نصف ساعة وعدكم ان شاء الله راح تكون لقراءة رسائلكم، وراح نقول المكان. كنت حقول اجابة بس لا خلاص، خلينا اكيد نطلع لفاصل ومن ثم نعود استكمال مشوارنا، لا تغير الموج على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: رجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع برأثير جدة FM، وصيفنا أحلى. ومن فقرة وين نروح، المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية وتجارب متقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. استعرضت أمانة المنطقة الشرقية خطة الموسم الثاني لمشروع المدينة العالمية بالدمام، إذ يحتوي على توسعات نوعية وتجارب عالمية جديدة وإطلاق 5 أسواق عالمية مفتوحة، وكذلك النافورة التفاعلية حيث تستهدف استقبال أكثر من 5.2 مليون زائر، مما يعزز مكانة المشروع كونه إحدى أهم المشاريع والوجهات الثقافية والترفيهية والاستثمارية في المنطقة. واستقطب المشروع في الموسم الأول أكثر من 3 ملايين زائر من مختلف الجنسيات والأعمار، فيما سيتضمن موسم الثاني نقلة نوعية تطويرية شاملة من خلال توسيع المرافق وتطوير الأجنحة الدولية والمناطق الاستثمارية والترفيهية والخطط التشغيلية كذلك والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات. وإضافة إلى ذلك أضافت عناصر جذب ترفيهية واستثمارية والارتقاء بجودة التجربة وتجربة الزوار تحديدا. وسيشهد المشروع كمان أكبر توسعة منذ انطلاقته، بحيث راح يكون متوسط زوار المدينة يتراوح بين 22,000 و26,000 زائر يوميا، وطبعا مدعومة كمان بتوسعة المرافق وإضافة تجارب جديدة تعزز جاذبية الوجهة، مع إعادة تصميم واجهات الأجنحة الدولية برؤية معمارية حديثة. وكذلك سوف يتم إضافة دول وثقافات تشارك للمرة الأولى، من أبرزها العراق وسلطنة عمان، إلى جانب تطوير الأجنحة الحالية بما يعكس الهوية الثقافية والحضارية للدول المشاركة. وكمان راح يجري إطلاق عدد من الوجهات الجديدة من أبرزها القرية الآسيوية، وكذلك راح يكون الواجهة المائية وسوق كابيان، وكمان راح يكون في كثير من الفعاليات الموجودة اللي مدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الحديثة التفاعلية. كمان راح يكون في مدينة الديناصورات ومناطق ترفيهية جديدة تستهدف مختلف الفئات العمرية والأسرة بشكل كامل. وكمان في منطقة استثمارية جديدة راح يكون فيها مساحات مرنة للمستثمرين ورواد الأعمال وزيادة المساحات التجارية واستقطاب علامات وبراندات جديدة، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويعزز العوائد الاقتصادية والسياحية لهذا المشروع. أكيد بصراحة تستحق الزيارة، والكل منهم في الدمام أكيد تقدر أنكم تروحوا للمدينة العالمية الرائعة وتستمتعوا بكل ما فيها. أكيد راح تلاقوا أشياء كثيرة موجودة في المناطق اللي موجودة هناك، فروحوا واستمتعوا. وإحنا بعد الفاصل راح نرجع لكم ونقرأ كل المشاركات إن شاء الله، وكمان راح نقول مكاننا اليوم إيش هو. فاصل ونواصل مستمعينا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السماع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. طبعا حروح للرسائل اللي وصلتنا، وهذه رسالة: مساء الخير أختي الفاضلة لولو والمايستر سلطان وجميع المستمعين. يقول طبعا فؤاد قطاني وزعلان، ما أعرف دائما أقول لكم تراني الرسائل نقراها في النهاية. يقول أنا أحب ألوان القوس قزح وجميع ألوانه، يقول عشان كده أحب ألبس الملابس الصيفية والشتوية بجميع الألوان، كلها مناسبة في نظري، ما عندي مشكلة، والكل لايق على شكلي ومظهري. المهم إن أجد الراحة النفسية في داخلي وأناقتي. أسعد الله مساكم مساك بكل خير. طبعا وجاوب على السؤال، يقول الإجابة هي هذا المكان هو قرية الفاو الأثرية، تقع القرية على بعد 700 كيلومتر غرب العاصمة الرياض و150 كيلو متر جنوب شرق محافظة وادي الدواسر، وتعد من أهم المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية. وأعطى معلومات حلوة بصراحة يا فؤاد، وشكرا لك وشكرا على المشاركة المميزة. تحياتي لك يا فؤاد، وقال بالله ما تقرأ الرسائل، ترى احنا نقرأ والله كل الرسائل، نحاول ان احنا نجتهد نقرأ كل الرسائل اللي توصلنا. طيب كمان عندنا رسالة، مساكم أحلى، يقول أشوف تحديد الألوان لوقت معين قيود لنا، لأن الملون يجيب البقع والغبار، ولكن لما نلتزم احنا ملتزمين ان الصيف أبيض والشتاء ملون. ويقول عندنا شايب من جماعتنا يلبس ملون بالصيف، ودائما الناس يقولون الرجال مشتع على طول. شكرا لك يا محماس وشكرا على رسالتك. طيب كمان هذه مساء الخير لولو وسلطان وتحتية خالد، يقول أنا الألوان عندي ثابتة، الثوب يا أسود بالشتاء يا أبيض بالصيف، ويقول وين الملابس أخذ الأصفل الأسود وما يشبه الأسود مثل الرمادي والسكن. أوكي تمام، يا ريتك ذكرت لنا اسمك. طيب كمان هذه رسالة، أحمد عبدو أبو شهاب، هلا ومرحبا فيك. يقول أنا من اليمن ومعجب ببرامج إذاعة جدة، ويقول شكرا، يقول مذيع لولو عبد الله، وهذه أول مرة مشاركة لي، أرجو أن تقبلوني صديق من محافظة أب. ويقول القرية الأثرية هي الفاو، أكيد على راسنا، وبالعكس دائما نتشرف برسائلك وتواصلك مع البرنامج. أوكي طيب من كمان هذه، أوكي تمام هذه. طيب خليني كمان بشكل سريع أقرأ بعض الرسائل اللي كمان وصلتنا في سناب شات. طبعا هذه رسالة، طبعا بقول تحية لكل اللي بيراسلنا على سناب شات، وأحب أقول لجوري، تقول جوري بصراحة هي قرية الفاو الأثرية، وتقول أنا أتمنى بصراحة تكون صح لأن كنت أذاكرها أول بشكل كبير، وأتمنى تكون صح. أوكي يا جوري. كمان هذه رسالة من منى اللي تقول لول، وأنا أبغى أقول إنه هي قرية الفاو الأثرية، ولو طلعت غلط برضو قولي قرية الفاو. لا يا منى هي مب غلط. طبعا خلينا نقول معلومات عن القرية اللي هي قرية الفاو الأثرية. طيب هي أحد أهم المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية، تقع جنوب غرب الرياض بمسافة 700 كيلومتر، وهي تمثل في تكوينها فجوة بين جبال طويق، وتتقاطع مع وادي الدواسر، وتطل على الحافة الغربية لرمال الربع الخالي، وتبعد الفاو عن مقر محافظة وادي الدواسر نحو 150 كيلومتر من الجهة الجنوبية الشرقية، ويمثل موقع قرية الفاو على الحافة الغربية لرمال الربع الخالي شمال شرق مدينة نجران، أحد أكثر المواقع النائية والجافة في المملكة. ولما ازدهرت القرية تجاريا بين القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، صارت تمثل واحة مهمة على طريق تجارة البخور بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين، ومن أسماء في العصور القديمة قرية ذات كهل، ويمتد على مساحة محمية تبلغ 50 كيلومتر مربع، وتحيط منطقة عازلة بمساحة 275 كيلومتر مربع. طيب، قرية الفاول الأثرية لها أهمية بالغة. قديما كانت قرية الفاول الأثرية عاصمة مملكة كندا، اللي كان لها دور مهم في تاريخ شبه الجزيرة العربية لأكثر من 5 قرون، وكانت مركز تجاري رئيسي ومفترق لطرق القوافل، كما مر بها طريق الحرير القديم اللي كان يعرف بطريق نجران، حوت على امتداد تاريخها نحو 17 بئرا من المياه، وكان سكانها يمارسون الزراعة والتجارة لوقت طويل. طبعا في أثار كثيرة لقرية الفاو، طبعا يعرض الموقع الأثري لقرية الفاو أساليب معمارية ومعالم إنسانية متنوعة، كالأسواق والطرق والمقابر والمعابد وآبار المياه والمنازل السكنية كذلك، والأثاث المتطور. كم وجدت قطع الأثاث الأثرية في هذا المكان ودخلت إلى قائمة الأثار المميزة في المملكة، وتضم بعض أثارها منحوتة رأس سرير برونزي وكان مطلي بالذهب، تعود إلى القرن 3 قبل الميلاد، وكمان مجمرة من الحجر الكنسي تعود للقرن 6 قبل الميلاد. وفي عام في عام 1446 هجري، 2024 ميلادا، تم تسجيل الموقع الأثري لمنطقة الفاو الأثري في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ليكون 8 المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو. طبعا القرية مثل ما قلنا هي قرية الفاو، وتحية أكيد لكل اللي جاوبون إجابات صحيحة. طبعا إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم، إجابات حلوة الحمد لله، نجاتنا إجابات كثير، إجابات صحيحة. شكرا لكل أصدقائنا، شكرا لكل اللي راسلونا، حاولت أقرأ كل الرسائل سواء اللي على الواتساب أو على سناب شات. إن شاء الله بإذن الله غدا يكون لنا لقاء آخر ومكان آخر تخمنونه، وسالفة جديدة وأماكن جديدة نقولكم عليها وتستمتعوا فيها معانا في برنامج صيفنا أحلى. كنت معكم أنا لول والعبد الله من أمام الميكروفون، وسلطان المحياوي من الإخراج. نشوفكم بكرة على خير، وباي باي.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، يا هلا وسهلا بكم، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الأخبار الجميلة والمفاجآت السارة. طبعا معكم 29 من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم أنا مريم العمري، بدون أدنى شك الإخراج والإبداع لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب نعود لكم مستمعين، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 800 244 28 28. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وكمان بيتفاعلوا معنا تفاعل جميل وإيجابي حلو. أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. كل أصدقائنا اللي دائما بيكتبوا لنا خلاص صاروا متعودين يكتبوا أسماءهم خلف أي مشاركة جديدة. في أصدقائنا جدد لسه بيشاركوا معانا، ما تكتفوا بس بالمشاركة، كمان اكتبوا أسماءكم حتى لو شاركتوا كمان قبل كده. طيب خلينا نروح نروح لافتتاحياتكم. تمام، معاذ العيساء يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي، حتى سلطان يسلم عليك. يقول أريد الحياة ربيعا وفجرا وحلما أعانق فيه السماء، فماذا تفيد قيود السنين نكبل فيها المنى والرجاء، ترى هل تريدين سجنا كبيرا وفي راحتيه يموت الوفاء؟ أريد الحياة كطير طليق يرى الشمس بيتا، أريده صبحا على كل شيء كفانا مع الخوف ليل الشقاء. معاذ العيسائي. حبيت الكلمات هذه يا معاذ. مازن الغانمي يا هلا وسهلا. كمان فؤاد مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا.

الله يقول النجاح ليس طريقة واحدة للوصول له، بل هناك عدد لا يحصى من طرق النجاح، كل ميسر لما خلق له، كل أعلم بقدراته، وكل له رزقه الذي كتبه الله له، فاختار الطريق الذي يناسبك. نعم. طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم، وخليني أذكركم تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان تقدروا تشاركوا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد على دايركت مسج في حساباتي الخاصة. طيب خلينا نروح لعبارة منسوبة لجيف بيزوس. إيش قال؟ قال: الضغط والتوتر لا يأتيان من الأشياء التي نقوم بها، بل من الأمور التي نؤجلها ونستمر في التفكير بها. مرة أخرى قال: الضغط والتوتر ما يجون من الأشياء اللي إحنا ما عملناها، بل من الأمور اللي إحنا أجلناها ونستمر نفكر فيها. طيب خليني أقول إنه هذه العبارة اللي قالها جيف بيزوس فيها جزء مهم وكبير من الحقيقة، بس مش يعني تفهم كقاعدة مطلقة. خليني أقول إنه الضغط النفسي ينتج فعلا، أو ينتج قصدي، من كثرة المهام، لكن أحيانا يكون الضغط الأكبر يجي من المهام اللي إحنا أجلناها أو اللي إحنا نظل نفكر فيها مرارا وتكرارا وليلا ونهارا بدون أننا إحنا ما نحسمها أو ما نتخذ خطوة لإنهائها. طبعا هذا يتفق مع مفاهيم مدروسة في علم النفس مثل تأثير زيغارينك، يعني زيغارينك إفكت، اللي هو يوضح أنه المهام غير المكتملة تظل على طول، يعني زي الشيء اللي بيزن عليك، زي البرامج أو التطبيقات اللي شغالة في الخلفية، تمام، ظل على طول تشغل الذهن أكثر من المهام المنجزة بحياتك. هذا هو موضوعنا اليوم. أحياناً أنه كثير من الناس نفكر إحنا كلنا دائماً أنه ممكن التعب يجينا من كثرة العمل، لكن يعني ممكن إحنا نسأل نفسنا، يعني هل فعلاً إحنا تعبنا يوم لأنه عملنا كثير أو كان عندنا شغل كثير، أم لأننا إحنا قعدنا نأجل في هذا العمل وما أنجزنا المهام، أو إننا إحنا تعبنا أكثر من التفكير في هذه المهام الغير منجزة. هذا هو موضوعنا اليوم. نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. نرحب بكل اللي انضموا معانا الان واللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. اليوم نتكلم عن كلمة قالها او حكمة قالها من مقال لجيف بيزوس. قال الضغط والتوتر ما بيجوا من الاشياء اللي احنا نعملها، بل من الاشياء اللي احنا نأجلها ونستمر في

التفكير فيها. فهذا هو موضوعنا اليوم، ليش الأشياء تستنزفنا اللي إحنا ما نسويها بتستنزفنا أكثر من الأشياء اللي إحنا نعملها. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. خلينا نروح لمشاركاتكم. الصادق آدم يقول مساء الخير والسعادة، يا هلا وسهلا بك يا صادق. مازن الغنم يقول الشيء اللي نفكر فيه مثل هو الشخص اللي بنحط تحت ضغط كبير، وكمان يفكر في أمور ثانية ويأجلها. هو هذا الموضوع احنا اليوم بنتكلم عنه، ليش احنا يألمنا دائما الأشياء اللي احنا ما سويناها؟ دائما منقول يا ريتنا سوينا كذا، ويا ريتنا، ويا ريت، ويا ليت، وإلى آخره. لأنه التأجيل ليس مو بس تأجيل للمهمة أو للمهمة فقط، أو للعمل اللي إحنا نبغى نسويه بس، أو الخطوة اللي إحنا نبغى نقدم عليها. أحيانا التأجيل يكون تأجيل للمشاعر أيضا، تمام؟ تأجل مثلا خطوة مهمة، تأجل لقاء مهم، فيتأجل القلق معاها. تأجل قرار يبقى القلق موجود، أوكي؟ تأجل اعتذار يظل الضمير مستيقظ، ويظل الضمير يزن عليك أنه لازم مثلا تعتذر أو إلى آخره. تأجل زيارة الدكتور، ممكن أمور كثيرة ومخاوف تكبر في خيالك. كل يوم تأجل فيه أنت مو قاعد أبداً تريح نفسك، بل إنك أنت قاعد تمنح هذه المشكلة يوم إضافي عشان تكبر داخل عقلك ونفسك وحياتك. أحياناً المهام في حياتنا أو العمل أو الضغط في العمل ما يستهلك طاقتنا كلها. التفكير المستمر في هذه الأمور هو اللي بيستهلك طاقتنا. ليش؟ لأنه في نهاية العمل ما بينتهي، أوكي؟ التفكير يستمر ممكن أيام وأيام وأيام. عشان كده أحيانا إحنا نشوف إن لو ضغطنا نفسنا في يوم معين وخلصنا كل شغلنا، أو ضغطنا نفسنا في ساعة معينة، يعني ساعة من الإنجاز، يوم من الإنجاز، يومين، 3 أيام من الإنجاز، أرحم من أسبوع من التأجيل، أو أسبوع أو شهر من التأجيل، أو ساعات طويلة من التأجيل. عشان كده الموضوع بياخذ منا ومن تفكيرنا وراحتنا حيز مرة كبير. طيب علي الطماحي هلا وسهلا يقول التأجيل المستمر يستهلك طاقتك الذهنية والنفسية، لأن التفكير المستمر في المهمة المؤجلة والتأنيب المستمر يستهلك طاقة أكبر بكثير من إنجاز المهمة نفسها. التخلص من هذه الدائرة يتطلب استراتيجيات بسيطة ومباشرة لتفريغ عقلك واستعادة تركيزك. علي الطماحي. نعم، التفكير المستمر في المهام المؤجلة والتأنيب كمان، يعني يا ريت تتأجل مثلا، أني أنا أجلها وأرتاح نفسيا، أقول it's okay، عادي مؤجلة ومرتاحة ومريحة راسي. نو، المشكلة أنه مؤجلة وفيها تأنيب كمان. يعني المشكلة مشكلتين والهم همين. فإحنا ليش ما نخلصها ونريح نفسنا ونرتاح من موضوع التأنيب والتأجيل؟ طيب كمان أبو ناصر، يا هلا وسهلا أبو ناصر، يقول السلام عليكم مساء الخير. يا هلا وسهلا يا أبو ناصر، عليكم السلام. يقول مع ضغوط الحياة هناك مرحلة من مراحل السلام النفسي اسمها لا أعرف ولا أريد أن أعرف. والله أتفق معك، حتى أنا ما أبغى أعرف لا أعلم ولا أريد أن أعلم، لا أدري ولا أريد أن أدري، لا أعرف ولا أريد أن أعرف. بكل اللهجات ولا بكل المعاني. طيب هذا يعني مشاركة من صديقنا أبو ناصر.
طيب معاذ العيساء يقول ما تأجل عملك للغد، فالتأخير سبب الاضطراب والقلق، وهو الإلحاح في معرفة

الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج والإبداع والجمال لمخرجنا سلطان المحياوي. 800-244-28-28 رقم الواتساب، يا هلا وسهلا بالجميع. طيب، ليش الأشياء اللي إحنا ما نسويها وما ننجزها تبقى تعيش في ذهننا، تمام، أو في أذهاننا بشكل عام؟ خليني أقول، أحياناً الأعمال الكثيرة مش هي اللي تاخد وقت وحيز كبير من حياتنا، أحياناً الأعمال المؤجلة هي التي تسرق الوقت. الأشياء اللي إحنا ما نحسمها تظل تعيش داخل رؤوسنا، تطالبنا بالطاقة كل يوم. عشان كده اليوم لو أنت سويت خلينا نقول 10 مهام، 20 مهمة، 100 شغلة وشغلة، أوكي، يعني بدل ما إنك تسويها هي، ابدأ أنت بالمهمة الوحيدة اللي أنت تخاف منها، أوكي؟ الإنجاز مو إني أنا أسوي كمية مهام وأمور وأخلصها وأترك في مهمة وحيدة أنا مش قادر أسويها، مش عشان مش قادر، أنا خايف منها، تمام؟ يمكن ما يكون أعظم إنجاز في حياتك اليوم إنك تنهي كمية كبيرة من المشاغل أو من المهمات اللي عندك، ابدأ بالمهمة الوحيدة اللي أنت تخاف منها. بعض الأبواب، هناك حكمة تقول بعض الأبواب لا تزعجنا لأنها مغلقة، بل لأنها بقيت نصف مفتوحة. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. طيب، عبد الله بركات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات، يقول بالندم، لا خلينا نروح من بدايتها، أيوة، الضغط والتوتر بسبب ما لم ننجزه قد يستهلكان طاقتنا أكثر من المهمة نفسها، فكلما انشغلنا بالندم على ما فات أو الخوف مما ينتظرنا أصبحت البداية أصعب وتأخر الإنجاز أكثر. تذكر أن الأعمال لا تكتمل بالقلق، بل بخطوة صغيرة تتبعها أخرى، والنصيحة أن تتوقف عن محاسبة نفسك على كل تأخير، وابدأ بما تستطيع إنجازه الآن مهما كان بسيطا، فالتقدم المستمر ولو كان بطيئا خيرا من الوقوف في مكانك تحت ضغط الكمال. يا سلام، يا سلام على الروعة، يا سلام على الكلام الجميل اللي فعلا يعني لخص اليوم يعني جزء كبير من الحلقة. طيب، كمان مين عندنا؟ معاذ يقول سيبقى عند آخر هذا النهار ما تبقى من الغد. لا داعي للحيرة، فالأشخاص الناجحون لا يضيعون اليوم بالتشاؤم، من أين أتيت بأن الغد أسوأ؟ فربما يكون نهاية كل شيء سلبي. السعداء ليس هم من تخلو حياتهم من الهموم، بل من يتخلوا عن القلق. كلما تفاءل الأشخاص شعروا بالسعادة. معاذ العيسائي. طيب، نكمل ولا نغني؟ نغني؟ نغني.

24 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين. اليوم نتكلم عن الأشياء اللي بتشغل بالنا كثير وتاخد حيز من حياتنا، من راحتنا. هل هو شيء أنت أجلته، ولا شيء ما زلت تؤجله، ولا خلاص يعني الخوف هو اللي قاعد يمنعك؟ تمام، لأن هناك في يعني ربط بين الضغط النفسي والأشياء اللي بنتركها معلقة في حياتنا. طيب 800-244-28-28 رقم الواتساب، وكمان نروح لهذا مشاركات، وكمان المشاركات اللي الآن على سناب شات. شكرا لكل أصدقائي. طيب تمام، أبو خالد من جدة، يا هلا وسهلا يا أبو خالد، يسعد أيامك، شكرا على التحايا الجميلة. يقول أنا أكثر شيء ضغطني مو كثرة الشغل، لكن الأشياء اللي

أنا أأجلها. يقول عندي معاملة كنت أأجلها شهرين، وكل يوم أصحى أفكر فيها وأنام، كل يوم أصحى أفكر فيها وأنام وأنا أفكر فيها. يوم خلصتها ما أخذت مني إلا 20 دقيقة، لكن ارتحت راحة ما تتخيلوها. يس، هذا اللي بيصير معانا. أحيانا مشوار إحنا نأجله، أحيانا اتصال نأجله، رد على إيميل نأجله، والله بياخد مننا يعني قلق وتعب أكثر من إننا لو واجهنا. المواجهة ممكن تكون أسهل بكثير من موضوع التأجيل. طيب أم محمد من المدينة، هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريومة وسلطاني، هلا وسهلا بك يا أم محمد. تقول أنا عندي عادة إذا زعلت من أحد أقول بكرة أكلمه وأشرح له سبب زعلي، والبكرة يصير أسبوع، والأسبوع يصير شهر، والمشكلة تكبر في راسي أكثر من الواقع. تقول أخيرا اكتشفت أنه أواجه أحسن لي وأهون من الانتظار. هذا اللي احنا فعلا بنتكلم عنه، يعني انت جبتيها بالملي يا أم محمد فعلا. يعني انت احنا نأجل أشياء في راسنا، نقول بكرة وبكرة يصير أسبوع والأسبوع يصير شهر والموضوع يكبر في راسنا، مع أنه شيء ممكن يكون سهل، وفعلا المواجهة بتكون أهون من عذاب الانتظار وقلق الانتظار. أتفق معاك يا أم محمد. طيب تمام. مين معانا؟ أبو ركان، هلا وسهلا يا أبو ركان. أوكي أبو ركان يقول بس حبيت أسلم عليكم، مساء الخير مريوم وسلطان، مستمتع جدا ب29 ومواضيعه. شكرا لك يا أبو ركان. طيب هناء من جدة، هلا وسهلا يا هناء. تقول هنا أنا كنت أأجل ترتيب البيت لأني أحس أنه يحتاج يوم كامل، أقول ما راح أرتب دحين لأنه خلي أخصص يوم كامل لترتيب البيت. يوم قررت أرتب درج واحد فقط تحمست وكملت البيت كله. المشكلة كانت في البداية مو في الشغل. يس، يعني وهذا المثال البسيط ينطبق على كل شيء بحياتنا حقيقي. احنا نشوف الشيء مره كبير عشان احنا ما بدأنا فيه، لكن بمجرد ما نبدأ فيه الامور تتسهل ونشوف قديش الموضوع كان سهل. طيب اخيرا خليني اقول الاعمال المؤجله زي النوافذ المفتوحة في جهاز الكمبيوتر، كل نافذة تستهلك منك جزء من الطاقة، جزء من الراحة، جزء من السلام، جزء من الذاكرة، جزء من الصحة. يعني فعشان كده لابد أن نحن نغلق هذه النوافذ أول بأول ونعيش إن شاء الله دايما في خير وراحة. عموما احنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أكره القيد الذي يقصيك عني، جئت بعدك كي أغني. أكره القيد الذي يقصيك عني، جئت بعدك كي أغني. تاه مني اللحن وارتجف المغني، خانني الوتر الحزين، لم يعد يسمع مني. جئت بعدك كي أغني، تاه مني اللحن وارتجف المغني، خانني الوتر الحزين، لم يعد يسمع مني. هل ترى أبكيك حبا أم ترى أبكيك عمرا؟ خانني الوتر الحزين، لم يعد يسمع مني. هل ترى أبكيك حبا أم ترى أبكيك عمرا؟ أم ترى أبكي لأني صرت بعدك لا أغني؟

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورنا غير دائما الانطلاقة بالعناوين. انتخابات اتحاد كرة القدم، الذكريات تعود والمنافسة تشتعل. النصر يدش المرحلة الثانية في أبها تمهيدا لرحلة البرتغال، والهلال يرتب أوراق النمسا. ثورة تكتيكية تعيد صياغة روشن، إنجي يقود النصر وفيسينج في الاتحاد، وليتش يتولى دفة الشباب. في أولى مباريات دور الأربعة فرنسا إسبانيا وجه لوجه لحسم بطاقة التأهل لنهائي العالم.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج دورينا غير دائما. اراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد مع الاهتمام على طاوله البرنامج. اللي بيشاركنا عبر الهاشتاج يقدر يدخل على منصه اكس، يكتب في البحث دورينا غير، تظل صفحه البرنامج فيها مقاطع هذه الحلقه والحلقات السابقه بالاضافه لهاشتاج البرنامج، واللي شاهدنا هاشتاج البرنامج على الشاشه. خلينا نرحب بضيوف هذه الحلقه. زميل عزيز علي العنزي، حياك الله ابو فهد، اهلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا عبد الرحمن، امسي عليك على الزملاء الاعزاء بكل خير.
0: كذلك عبد الرحمن ابو عود، حياك الله ابو نوره، اهلا وسهلا.
2: حياك الله عبد الرحمن، حي الزملاء وحي المشاهدين والمستمعين.
0: اهلا وسهلا بندر المشرافي، حياك الله.
3: اهلا وسهلا عبد الرحمن، ما شاء الله كلكم بحرف العين الا انا.
0: صح،
3: صح الملاحظه الدقيقه هذه،
0: يعني الله يكفينا شرها صدق، يعني ما فرقت يعني
3: لا تفرق بالنسبه لي.
0: طيب خليني بقول لك وش اللي يفرق اللي عنده، يعني ما بيقفل السالفه عرفت. خليني اقول لك وش اللي يفرق في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. قبل الحلقه، قبل ان ندخل الحلقه يمكن بدقائق، وصلنا خبر لخالد الغنام يهم ثلاث اطراف، يهم اربع اطراف، يهم خالد الغنام نفسه وكيله، يهم الاتفاق، يهم الاتحاد، ويهم النصر. الى الان اتكلم في الجلسة هذه قبل عشر دقائق يمكن كان في اجتماع سريع، الاتفاق على 10 مليون دولار من الاتحاد للاتفاق لكسر العقد، بالإضافة لذلك الاتحاد يتحمل نسبة 25% من 10 مليون دولار لنادي النصر، إضافة لذلك الاتحاد يقدم حامد شنقيطي حارس المرمى إعارة لمدة سنة للاتفاق مع يعني التشارك بالرواتب بالنسبة لحامد شنقيطي. احنا نتكلم 10 مليون دولار يعني كم ريال؟
2: 37.500،
0: يعني 37.500 مليون. النصر راح يكون له 2.5 مليون دولار من قيمة 10 مليون دولار. الاتفاق راح يستفيد 10 مليون دولار، مبلغ مرة جدا ممتاز بالنسبة للاتفاق. الاتفاق كان ذكي جدا، النصر كان ذكي في وضعه للبند هذا، والاتحاد راح يستفيد من لاعب خالد الغنام. حامد شنقيطي راح يلعب في فتره من فترات، ترى مو اعتقد شهر يمكن 8 و9 راح يلعب حامد بسبب اصابه الحارس الاتفاق الجديد، وبعد ذلك يمكن يروح الجوي، دوري جوي خلال الفتره القادمه. وش رايك يا علي؟
1: الاكيد اليوم المستوى الكبير اللي قدمه خالد الغنام مع الاتفاق في الموسم الاخير تحديدا كان مستوى مختلف، يعني فتره الاخيره مع النصر ما كانت ذيك الفتره الجيده بالنسبه للطرفين. راح للاتفاق ظهر بنوعا ما مستوى ما بيقول ممتاز لكن أقل من المأمول، ومع ذلك جاتها فرصة كبيرة مع الهلال، الانتقال للهلال لعارة ما يعني ما أخذ الفرصة الكافية بالنسبة له. اليوم عودة للاتفاق، المساهمات الكبيرة، التسجيل، الصناعة، أكيد أنه رجع برز شيء من خالد الغنام. ما يلحقني شك أبدا أن إمكانيات خالد الغنام إمكانيات كبيرة جدا، ولاعب مهم جدا متى ما كان اللاعب في الفورمة. فترة الأولى مع النصر تحديدا في الموسم الأول والثاني عبد الرحمن للأمانة كان لاعب انتظر مستقبل كبير جدا جدا جدا، كنا كلنا نشوف كرياضيين اليوم مستويات كبيرة كان يقدمها، وكنا نتوقع منه شيء كبير، لكن للأسف تدهور مستواه الفني وممكن حتى حالته البدنية أدت إلى دون ذلك. النصر في موضوع البيع والإعارة والشراء وضع نسبة مئوية في حال بيعه، وأنا أعتقد أن هذا كان جزء من يعني جزء ناجح إلى حد ما من الصفقة. أنا أعتقد أن اللاعب اليوم أنت تدفع فيه 10 مليون عبد الرحمن، قرابة 40 مليون ريال بالنسبة لنادي الاتفاق، أنا أعتقد أنه مبالغ فيها لعدة أطراف. أولا 40 مليون شراء عقد، كم تعطي راتب؟ لنفترض 10 مليون ريال في الوضع الحالي اللي صاير رواتب
0: السنة أي
2: والله أكثر شكلها،
1: لا خلينا نقول 10 مليون،
0: 10 مليون مثلا،
1: 10 مليون 3 سنوات 30 مليون، يعني قيمة الصفقة الإجمالية تكلفك 70 مليون ريال.
0: أي
1: هل اللاعب أساسي؟
0: لا.
1: هل اللاعب أنت تبني عليه مخططاتك؟ لا. فبالتالي أنا أتوقف هنا لعدة أمور يعني بالنسبة للاتحاد. الاتحاد اليوم عنده مشكلة في حراسة المرمى مع رايكوفيتش والمستويات السيئة جدا والإصابات المتكررة، ما عنده إلا يمكن إذا جيت أقول لك محترفين الاتحاد بشكل عام ما عنده إلا دانيلو بيريرا اللاعب الفارق بالنسبة لهم مع دومبيا وإصابته اللي تعرض لها، عدا ذلك ما في لاعب بالنسبة للاتحاد للأمانة فارق. فبالتالي اليوم النظر إلى الأساسيات أهم من النظر إلى الكماليات، بمعنى الاتحاد كان يفاوض غريب ترى،
0: صح،
1: كان يبحث عن عبد الرحمن غريب، كان بالنسبة له ممكن يكون يعني الاتحاد لو دفع مبلغ شوي زيادة وعالي وخلص مع غريب بكلفة أقل من كثير من خالد الغنام، خصوصا انه ما راح يكون في شراء عقد، خصوصا ان عبد الرحمن غريب خلص عقده مع النصر. فبالتالي اليوم انت تحط 70 مليون في لاعب محلي وانت جايبه عشان يكون دكه، وعندك في اللاعب الاساسي برغويني اللي اساسا مستواه تعبان ومنتهي، وانت تتكلم على كثير من لاعبي الاتحاد عبد الرحمن الاجانب وحتى المحليين. لو جينا نقيم مستوى الاتحاد ولاعبينه ما بين الموسم الماضي تحديدا بشكل كامل، انا اعتقد انك ما راح تطلع الا بمستوى مميز للاعب واحد فقط اللي هو دانيلو بيريرا. عدا ذلك الاتحاد عنده أساسيات أهم بكثير من الكماليات اللي هو جالس يبحث عنها الآن.
0: النصر تتوقع أن فيه أعتقد النصر كان فيه بنود معينة، وكان
1: شوف النصر الاتفاق أبلغ النصر بالعرض لأن النصر حاط عنده أولوية.
0: صح،
1: النصر حاط عنده أولوية، أي عرض يجي للاعب لشراء العقد لابد ان النصر يكون عنده خبر وعنده الاولويه.
0: اذا رغب صح؟
1: اذا النصر رغب في اللاعب النصر يدفع المبلغ اللي هو يدفع 75% من المبلغ اللي جاي. مثلا اذا الاتحاد مقدم للاتفاق 10 مليون دولار، النصر يقدم 7.5، فال 25% تكون ادفانتج ومساحه للنصر وفرصه له. فبالتالي النصر ما كان عنده رغبه بخالد الغنام، النصر عنده ساديو ماني وعنده عبد الرحمن غريب، فبالتالي النصر قال لهم جوهد.
0: طيب عبد الرحمن اتكلم عن اليوم، وخلنا واضحين شوي. خالد الغنام التجربه مع النصر ما كانت تجربه الناجحه 100%، تجربته في الهلال ما كانت ناجحه 100%. ليش تجربته فرقت في الاتفاق؟ لان بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وجود سعد الشهري هو اللي فرق مع خالد الغنام. حتى سعد نفسه كان يتكلم عن خالد الادوار الدفاعيه ضعيف فيها. طيب. بشكل كبير جدا، ولكن سعد اللي قال المساحه اللي خالد يبدع فيها في دقائق معينه ترى.
2: طيب شوف، اليوم تجربته مع النصر كانت جيدة، يمكن بس الفترة الأخيرة النصر يعني خلاص اتخذ قرار أنه يمشي من النصر للسبب نفسه اللي يعني اتخذ مع، حتى اليوم تتكلم مع دونيس في المنتخب ما أعطى حتى الدقائق الجيدة.
0: صح،
2: بعض المدربين خصوصا الأوروبيين أبو سارة يركز على أهمية أن اللاعب اليوم يجب أن يقوم بدور مساند في حالة الهجمة المضادة للفريق. النصر اتخذ القرار هذا، الهلال طبعا هو رايح لإعارة سنة لمقايضة مع عبد الله رديف، والهلال اخذ خالد الغنام كان مدة موسم، والهلال يعرف هذا الموضوع، لكن كان لا يوجد يعني بديل جيد في الدكة،

0: يعني خالد غدام اكتفي بانه تكون اعاره وليس شراء عقد. السؤال اليوم، هل الاتحاديين اليوم يعني مدركين هذا الامر؟ هل تطلعاتهم لخالد الغنام يعني موجوده انه اللاعب بيكون في الشق الهجومي بشكل جيد، لكن انت تقريبا شبه خاسر اللاعب في الشق الدفاعي؟ اليوم هذا القرار اللي اتخذه الهلال في واحد زي مصعب الجويل، واحد من امهر اللاعبين الموجودين في المملكه اليوم، موهبه ما حد يختلف عليه، لكن الكره ما هي مع الفريق انت خاسر اللاعب. كثير من اللعيبه اليوم اللي ما يقدروا يتكيفوا مع كره القدم الحديثه سيخسرون مقاعده وخصوصا في الفرق الكبيره. لذلك عامل انه خالد اليوم تطور هذا الجانب. اليوم يعني بالعكس، اليوم المنتخب السعودي برضه محتاج بديل لسالم الدوسري بعد يعني ان امضى سنه او سنتين، فهو خلاص قرب على مشارف الاعتزال. لكن اليوم في هذه الخانه المهمه جدا خالد الغنام متاح لك اليوم الفرصه انك تكون خليفه سالم في هذا في هذا في هذه الخانه، خلينا نقول بتطويرك بهذا الجانب، الجانب الدفاعي اليوم. فاتمنى انه وارجو انه يستفيد اليوم في تجارب كبيره. اليوم كل لعيبه السعوديه محظوظين اليوم، تتكلم عن ما شاء الله تبارك الرحمن في كل نادي في اجنبي او اجنبيين على الاقل واحد تكون موجود في خانه الجناح سواء الايمن او الجناح الايسر. اليوم شوف كيف اللاعب قاعد يقدم دور الدفاعي، شوف مالكم في الهلال ترى قدم جانب رائع جدا في الجانب الدفاعي.
1: بالاخير صفقه ناجحه بالنسبه للاتحاد.
0: اذا هم بيتكيفون انه ترى دكه وفي دقائق معينه انا بحتاجها في حالات معينه بتصير جيده، لكن لا يتوقعون الاتحاديين اللاعب يقدم الا اذا طور نفس اللاعب. وهذا ما ادري كم مر عليه مدرب.
1: صح.
0: مر عليه في النصر ثلاث مواسم علي صح؟
1: إيه؟ مدربين.
0: موسم طال عمرك في الفتح، موسم طبعا ما قبل في القادسيه طبعا. وموسم في تتكلم عن الهلال.
1: تدري كم عمره خالد غنام؟
0: اعتقد 28
2: 25 سنة.
1: ايه
2: ترك العمار
1: ترى 25 سنة ومر على خمس اندية، ترى مو سهل.
2: مو سهل ولاعب على مستوى اللعيبة الاجانب لا ترى موجودة يعني إيه؟ صفقة الاهلي الجديدة مرت تقريبا على اربع اندية او خمس اندية.
1: خلنا بنجيها
2: بس خلينا نرجع لشوي. ترك العمار اعاد اكتشاف نفسه بعد خلينا نقول ما حصل على افضل لاعب في اسيا في بطولة اسيا اللي حققها المنتخب السعودي. كيف تعيد اكتشاف نفسك؟ كيف تطور نفسك؟ كيف تلقى لنفسك خانه جديده او مركز جديد ممكن تكون فرصك في اللعب فيه اكثر؟ هذه صراحه تحدي كبير يعاني من اللاعب السعودي اليوم. فراس البريكان، صالح الشهري، سلطان مندش، اسماء كثيره راحت لانديه اقل واكتشفت نفسها ثم لقت الفرصه في هذه الانديه الكبيره. خالد الغنام التجربه اللي مر فيها خلينا نقول مع الهلال والنصر، دام بالنصر ثم الهلال، ما كانت ذيك التجربة الجيدة، اتيحت لك فرصة انك تلعب في ناديين عملاقة في السعودية.
1: صح.
2: ومع ذلك ما كان عندك نجاح، طبيعي. ليش؟ لانك لسه في سن صغير. اليوم انت كيف تعيد اكتشاف نفسك؟ هذه الفرصة الثالثة اللي في الاتحاد. تقبلتها؟ اقبلها بكل تحدياتها. اليوم التضحيات اللي راح تقدمها، تمارينك، طريقة لعبك، حتى ستايلك، ممكن مدرب يجي يغير مركزك، ممكن مدرب يجي يحطك الدكة، ممكن مدرب يدخلك ويطلب منك أداء عالي. لأن عبد الرحمن تكلم قبل شوي قال إنه الأدوار الدفاعية راح تاخذها، ممكن أنت تكون حل بديل في الدكة، فلما تنزل كبديل ما يكون لك الدور الدفاعي القوي قد ما يكون عندك تكون حل هجومي. صح. لكن تأكد إن كل لعيبة العالم الأجنحة بما فيهم لامين يامال في كأس العالم ترى يدافع.
1: صح.
0: سالم الدوسري ترجع عبد الرحمن، إنسان مهاري من أول يوم لعب فيه في الهلال، سواء من فريق الأولمبي أو حتى صعد فريق الأول، يمكن ما طول سنة وصعد، لكن تتكلم سالم تطور بشكل كبير اليوم، درى يمكن يعني بدا يبرز بشكل مؤثر جدا للفريق.
2: صح.
0: متى؟ تقريبا في 2018 بدا يبرز بشكل كبير جدا اليوم سالم الدوسري، انه بدا يطور نفسه في جوانب كثيره غير الجانب السلوكي، النوم والتغذيه والمحافظه على التمارين خارج النادي، هذه كلها سلوكيات مهمه جدا، وارجو ايضا خادي يحافظ عليها. يعني اتكلم اليوم ايضا في جانب ثاني اللي هو قاعد طور سالم، سالم اليوم قاعد يؤدي ادوار جيده مع الفريق دفاعيا في حال الحاجه للمسانده، مو هذا ترى شيء قريب، ترى مو بشيء بعيد. في اليوم 2018 تتكلم على تقريبا 8 سنوات، شيء يعني برز فيه اللاعب متاخر، يعني هي عمره 28 او 27، يعني في العمر اللي بعد عمرك يا خالد الغنام.
1: طيب
0: ان شاء الله خالد انت موهبه، وارجو ان شاء الله للمنتخب ان شاء الله ولرياضتنا انه تطور بعض هذه النقاط البسيطة، ما هي كبيرة.
1: طيب
0: عندك الشيء الكبير.
1: بحول الأمر آخر الآن، بتكلم عن الأكثر يعني حديثا في الوقت الراهن اللي هي انتخابات اتحاد القدم. نشوف التحركات على الصامت، وظهرت تغريدة لإبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا بعد ظهور عدة أخبار أن إبراهيم القاسم تدخل

0: يعني من خلف الكواليس هو من يقود حملة لبدر رزيزة رئيس النادي القادسية الأسبق لكي يستلم زمام الأمور في الاتحاد كرة القدم وينتصر في حملة الانتخابية عن طريق بعض الأندية. ودي أشوف التغريدة عشان أطرحها على الزملاء وناخذ فيها ونعطي بشكل سريع جدا إذا هي جاهزة. خلونا نشوف التغريدة بالنسبة لها. وردتني اتصالات واستفسارات بشأن ما يتم تداوله على علاقة بانتخابات الاتحاد كرة القدم. أوضح أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلة، ولا تربطني أي علاقة لا من قريب أو بعيد بأي تحركات وحملات تخص الانتخابات. أتمنى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير صحيحة. ليش قال كذا إبراهيم القاسم؟
1: يبغى يعني هو اليوم ما ندري هو فعلا وراء الموضوع هذا أو لا، لكن يعني
0: لا رجل نفع يعني
1: واضح ينفي ينفي ينفي الحق ينفي صار له
0: يحق.
1: وإن اليوم نقول نشوف على قولة جاسم الياقوت اللي في الجدر يطلع الملة
0: يطلع الملة سين
1: نشوف
0: إيه
1: نشوف يوم سلمان المالك يعني في مشروعه مع فترة انتخابات يوم من الأيام استعان بناس يعني حتى هلاليين في إدارة ملف، فمو هو بعيد.
0: لا مو ما أتكلم عن كذا، أنا أتكلم إن إبراهيم القاسم مبتعد تماماً عن كرة القدم، ولكن هو بكل صراحة من يكسب إبراهيم القاسم في الفترة القادمة هو كسب يعني يمكن 40-50% من الأندية. فصراحة يعني
1: رجال يا جماعة كبير جداً في الأندية، حتى الأندية اللي اختلفت معه
0: صح
1: رجال يعني هم يختلفون يتفقون معه ترى يعني على عمل، إن شاء الله إن الرجل يعني عمله ونقاءه يعني عالي جداً في هالجانب إن شاء الله إن شاء الله.
2: أحياناً بالنسبة لي أنا لو سألتني أحياناً ترى النفي يعني التأكيد.
0: إيه
2: أحياناً في الكورة
3: تأكد علي
2: لا أحياناً النفي يعني التأكيد. ليه؟ أنا أذكر مو أذكر دائماً نسمع يجي يقول وقعته مع فلان قالوا لا بعد نص ساعة معلني تبون فلان لا بعد ربع ساعة جايبينه بترشح نفسك لا بعد نص ساعة معلنه ترشيح. فبالتالي أنا أبو سارة أنا بالعكس ترى من الشخصيات اللي أنا أشوفها صراحة مناسبة جدا وجودها وأي ملف بيدعمه أنا أعتقد أنه ملف ناجح. بالنسبة لي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم القادم موضوع ما عاد عندي فيه ذرة شك 1% ما هو بدر الزيزة، هو رئيس الاتحاد السعودي قلوا عني في علي العنزي في دورينا غير بدر الزيزة رئيس الاتحاد السعودي القادم لكرة القدم لأربع سنوات.
0: ليش؟
2: ليش واضح
0: شو؟
2: واضحة وصريحة بالنسبة لي ما عاد يحتاج ما يعني المفروض إن هذا يكون منشط تحت علي عزيز بدر زيز هو رئيس الاتحاد السعودي القادم بدون ليش وبدون الأسئلة عبد الرحمن هذه كلها والوعد إن شاء الله. وهذا الفيديو سجلوه احفظوه ونحطه في الطاولة هنا
0: السيزن الجاي إن شاء الله.
2: السيزن الجاي
0: إن شاء الله بندر
1: يا قربه يا أبو سامي
0: يا قربه السيزن الجاي فشار الجاي
3: إيه؟ أنا والله أشوف إنه صراع على مقعد رئيس الاتحاد السعودي هو صراع يحمل تحديات كثيرة، يعني من الصعب أنك تنجح أو لن تنجح في رئاسة الاتحاد السعودي لأن حجم التطلعات اللي اليوم نطالبها إحنا برئيس الاتحاد السعودي بتكون كبيرة جدا بالذات لما يكون عندك كأس الخليج وكأس آسيا، فالمطالبات تكون فوق المستطاع. وأعتقد أنه تحدي ضخم وفي التجارب خلنا نقول العالمية ظل هذا المكان طبعا موضع خلاف، بس الفكرة وين؟ الفكرة أنك كيف أنك تطور العمل الاستراتيجي على مدى سنوات، كيف أنك تبني على ما بنى الأستاذ ياسر المسحل، كيف أنك ما تهدم تلك الأعمال اللي صارت علشان ما يصير في خلنا نقول إعادة هيكل وبناء، لأنه لو صار بعد كل أربع سنوات رئيس اتحاد يجي ويهدم اللي بناه اللي قبله بيكون عندك خلنا نقول عدم نجاح رياضي لسنوات طويلة. أعتقد أن رئيس الاتحاد السعودي من الأشياء اللي يجب أن يكتسبها عشان ينجح لازم يكون شخص قوي قوي نفوذ، يعني قوي عنده يعني شخص يقدر يفرض رأيه يقدر يكون عنده السلطة أقوى بالذات عندنا إحنا في الكرة السعودية. يعني التحديات كبيرة بالنسبة للأندية، يعني جماهيرية الأندية كبيرة
0: شلون يفرض ما يقدر في أعضاء جمعية عمومية في موافقة في تصويت في
3: يعني في
0: ممكن الشخص يعني ما أدري أنا مو بضدك رأيك وأنت لك الحق فيه، أنا أعتقد الشخص الدبلوماسي اللي قادر يشكل فرق عمل من الأندية من أعضاء الجمعية العمومية بشكل جيد ويكسبهم بشكل جيد ويجيبهم الصفة، وهذا مو شيء صعب سواها سلمان سواها أبو سلمان ياسر المسحل بصراحة. اليوم لو تسأل أعضاء الجمعية العمومية ترى كلهم مع ياسر المسحل مو ضد، فكان يمشي أي قرار ممكن هو في باله يصير.
3: هو الفكرة وين؟ الفكرة أنك أنت كرئيس اتحاد تمر عليك تحديات، التحديات دي تحتاج قوة عشان تتجاوزها، يعني أكيد برأيك
0: مثلاً عطني مثلاً،
3: يعني مثلاً على مستوى اكتشاف المواهب بالنسبة للأندية، أنت ودك أن الأندية يصير عندها خلنا نقول اكتشاف مواهب

0: ذهب وما تقدر تفرض عليه ذا الشيء.
1: لا شوف شوف شوف بندر بصراحة يعني أنا ما أقول إن وزارة الرياضة يعني هي وزارة الرياضة قاعد توقف مع الاتحاد السعودي وقفات وقفة الرجل الواحد في كل شيء ترى. يعني أنت عندك فكرة فكرتك ناجحة وأمورك ممتازة ودراستها رائعة ونتائجها متوقعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولها محرك قياس، ترى وزارة الرياضة توقف معك. لا ننسى أن اليوم 70% من الأندية تحركها وزارة الرياضة، بالأخير هي أندية مملوكة للحكومة
0: صحيح،
1: والأندية المتبقية هي أندية مخصصة. فلذلك اليوم تقدر هم مو بس في الدوري أتكلم عفوا 90% من أعضاء الجمعية العمومية أو 95% ترى أندية وزارة، 5% أو 10% الأندية مخصصة ترى.
0: هو التحدي هو الفكرة وين يا عبد الرحمن؟ الفكرة أنك كيف أنك تكون يعني بعض الأشياء تكون ضد الأندية أو الأندية ما تتقبلها كقرار، يعني يكون يضرها أكثر ما يفيده. يعني مثلا قبل فترة صار في قرار أنه يكون في مدرب وطني في الأندية، صار القرار يلا تعال خلينا نجيب مدرب وطني نعينه ونخليه ما يداوم، بس اللهم أنه عشان بس نقفل أنه عندنا متطلب أنه نجيب مدرب وطني.
1: زي.
0: أنا اللي أبغاه أنه يكون شيء يعني شفاف وواضح وعمل تشاركي. يجب أن يعامل المنتخب السعودي الفريق رقم 19 في الدوري، أنت عندك 18 فريق والمنتخب هذا رقم 19، يعني يقدم ويفضل على كل من في الدوري.
1: طيب أنا عشان الـ الـ الـ الوقت أبروح بتحول بشكل مباشر للنصر. علي يمكن اللي في النصر الواضح للعلن واللي يروج له في الوقت الراهن اللي مسألة الأمور المالية والمشاكل المالية وكذا، مع أني أنا أشوف النصر والأهلي والاتحاد أنا أشوفهم بعين واحدة صراحة، ما أشوف هذا الكلام قاعد يطلع من الأهلي ولا قاعد يطلع من الاتحاد، بس قاعد يطلع من النصر. هل النصر عنده مشكلة مالية حقيقية أم هو فقط للترويج للضغط على المالك لدعم النادي بشكل أكبر خلال الفترة القادمة؟
2: أنا ودي تشوف النصر بعينك ثنتين، عشان واحدة ما تكفي، لأن النصر فعلا يعاني ماليا.
1: النصر يملى العين،
2: يملى العين، يملى العينين.
1: إيه تفضل.
2: خليني أقول لك على شغلة ومشكلة كبيرة بالنسبة لي أنا للوضع الراهن للبيت النصراوي، ما بي أبالغ لكن هذه أكبر مشكلة مالية أنا أعتقد أنها تواجه النادي تاريخيا على كل المستويات. أولا راتب شهر 6 للاعبين ما نزل، إحنا الآن في منتصف 7، راتب شهر 6 ما نزل للاعبين لأنه ما في فلوس
1: جميع اللاعبين،
2: جميع اللاعبين بدون استثناء. مكافأة الدوري اللي النصر محققة له شهرين ما قدروا يسلمونها للاعبين. مكافأة الدوري اللي بعض العمالة في النادي استلموها 20,000 ريال فقط لأنه ما في ميزانية يقدرون يعطونها اللاعبين والموظفين. النصر اليوم عنده ملف لاعب اتفق معاه بشكل كبير جدا، لاعب محور ما قدر يخلص معاه لأنه ما عنده ميزانية. الأمور المالية في النادي معقدة بشكل كبير جدا بدون أي تحركات من رجالات نادي النصر، من المسؤول، من اللي يصرف، من اللي يدفع، من اللي يحط، من اللي يجيب. أنا هذه مو مشكلتي، أنا أتكلم لك على الوضع الراهن في النصر. من المسؤول عنه؟ المسؤول عنه بسلامته، المسؤول هو المسؤول. لكن النصر اليوم النصر راتب شهر 6 ما نزل للاعبين، مكافأة تحقيق الدوري للاعبين ما استلموها لأنه ما في فلوس، التعاقدات موقفة لأنه ما في فلوس. يا رجل بينما النصر متفق مع لاعبين محليين عشان يجدد بعض العقود ويوقع مع بعض اللاعبين ما عنده فلوس وموقف. في لاعبين في النصر مهمين في فترة من الفترات مع جسس، لاعبين شباب صغار جسس كان يوصي فيهم، اليوم انتهت عقودهم جالسين في البيت.
1: مثلا
2: أبكر خبراني، هذا اللاعب اللي كان يشوف فيه الجسس مثال جدا للاعب شاب مميز وخذاه في معسكر أبوظبي في وقت مباراة النصر ووحدة الإمارات اللي أقيم في منتصف الموسم، وشارك معاه في مباراة النصر الوحدة اللي كسبها النصر 4-2 في معسكرة في أبوظبي، اليوم انتهى عقده جالس في البيت، النصر مو قادر يخلص معاه لأنه ما عنده ميزانية.
1: شلون خلص مع غريب طيب؟
2: النصر وين غريب طيب؟ تشوفه هي يتمرن؟
1: ما أدري، ما شوفه يتمرن، ما أدري والله، أنا ماني موجود في تمارين النصر صراحة.
2: يعني إلى الآن أنت اليوم تخيل أنا عندي 10 مشاكل أجي أقولك تراك أنت مخلص واحدة.
3: كم المبلغ؟
2: طيب مبلغ رواتب ما هي دفعة واحدة.
3: أيه.
2: اليوم الناس اللي مستوعبة
3: برضو اللاعب الصغير طيب خبراني رواتب ولا لا؟
2: طيب خليني بقول لك على
3: بسيط بعد،
2: خليني بقول لك على شغلة. اليوم في البعض يصير عنده لبس في بعض الأمور بحيث إنه يقول لك طيب أنت ترى موقع مع غريب ب 30 مليون. 30 مليون فعلا لكن هي كلها رواتب.
3: طيب.

0: أندية جالسين يقولون النصر ندفع 10-20% من راتب اللاعب والباقي تتحملونه. النصر اليوم رجع لاعبين ما يبيهم لأنه ما عنده فلوس. يعني هل سمعنا طوال الفترة الماضية من الهلال من الاتحاد من الأهلي في رواتب متأخرة؟
1: ما سمع.
0: اليوم النصر راتب شهر 6 ما تم استلامه للاعبين، مكافأة تحقيق الدوري ما استلموها، المكافآت بالنسبة للاعبين حتى في بعض المباريات ما استلموها، عنده أمور كثير معقدة.
1: طيب
0: ومعطلة.
1: طيب ممتاز، أنا ودي ناخذ الموضوع ما أخذ نصر وهلال وغيره، بس أنا بناقش الموضوع بشكل
2: حوكمة،
1: بأخذه بشكل مفتوح شوي. اليوم هل تعتقد المشكلة اللي في النصر مشكلة إدارية، مشكلة إدارية تنفيذية، ولا مشكلة تمويل وسيولة؟ في فلوس بس ما في سيولة. لأن مثلا على سبيل المثال أتكلم أنا اليوم، ليش هذه المشكلة مش موجودة في الأهلي اللي قاعد يوقع مع أن الدعم، يعني المالك واحد والدعم واحد، ليش هذا مش موجود في الاتحاد على سبيل المثال اللي وقع مع مدرب الآن مثل النصر كذلك وقع مع مدرب واللي قاعد يبحث عن مخالصة عدد من اللاعبين ويعمل عليها، ليش هذه موجودة في النصر بس؟ هل المشكلة في الإدارة التنفيذية في النصر أنها ما قدرت تعمل موازنة مالية جيدة من السنة الماضية للسنة الحالية، ولا هي علي تقول والله ما أدري بس في مشاكل مالية في النصر؟
0: المشاكل المالية بالنسبة لي أنا أيا كان المسؤول عنها، عبد الرحمن اليوم المالك واحد ممتاز، والوضوح والتوضيح مهم. أنت تخيل معي أن احنا نوصل مرحلة كل يقول ما لي علاقة، طيب مين احنا نتكلم على مين؟
1: أوكي.
0: أنا لو كنت مكان المالك أو الإدارة التنفيذية، الإدارة التنفيذية ما تقدر تطلع تتكلم لأن بالأخير اللي جايبها المالك، المالك هو اللي معينهم ولا أنا غلطان؟
1: اللي معين مجلس الإدارة.
0: مجلس الإدارة، مجلس الإدارة من مين؟
1: فيها من المالك وفيها من أعضاء، رئيسها مو من المالك.
0: خل الحين من رئيس مين؟
1: رئيس مجلس الإدارة.
0: رئيس أنا أتكلم، أنت تتكلم رئيس مجلس الإدارة تبع مين؟
1: مش من المالك.
0: إلا من المالك، لأن رئيس مجلس الإدارة أنا أتكلم وليس الربحية.
1: لا، رئيس مجلس الإدارة الربحية.
0: إيه.
1: في نادي النصر هو عبد الله الماجد حتى الآن.
0: لا.
1: شلون لا؟ مو كلهم تنتهي في منتصف أغسطس.
0: بس مو عبد الله الماجد إلى الآن.
1: أجل مين؟
0: خليني بقول لك على شغلة. اليوم شركة الربحية مين أعضائها؟
1: أعضاء مجلس إدارتها.
0: أعضاء مجلس إدارة عبد الله الماجد ومعان الخميس، هذول من الشركة الغير ربحية.
1: صح.
0: ممتاز.
1: إيه؟
0: والخمسة الباقين
1: من الشركة الربحية.
0: ممتاز. الربحية من اللي جايبهم؟
1: المالك أكيد طبعا.
0: ممتاز. إيه؟ اليوم أنا سواء كان ربحية أو غير ربحية، التنفيذي، إدارة كرة القدم، المالك، أنا هذا كله ما يعنيني. أنا اليوم من المسؤول؟
3: بس تنفيذي.
0: مين الرئيس التنفيذي؟ لنفترض جابوه جديد برتغالي،
3: هو المسؤول.
0: وهو المسؤول. طيب قال ما في فلوس، راح للمالك وقال للمالك ما في
1: فلوس. تدري ما فلوس؟
3: إيه هذا هو.
0: شلون توك تدري ما
1: فلوس؟ توك تدري ما فلوس؟
0: شلون توك تدري؟
1: شلون ما تدري؟ يا أخي البيرو.
0: يا أخي التنفيذي توه جاي ما له.
1: يا رجل مشاكل الشركات كلها، مشاكل الشركات كلها. وقف على رجل واحدة إلا الرواتب تمشي.
3: صحيح.
1: معروف هذي.
0: طيب الرواتب لما يصير ما هي موجودة، من اللي يتحملها؟
1: يتحملها الرئيس التنفيذي.
0: شلون يتحملها الرئيس؟
1: عنده مشكلة.
0: الحين الرواتب
1: عندها مشكله في الموازنه الماليه، ما يعرف يسوي موازنه ماليه. رئيسك التنفيذي صار له 4 سنين من اعتزال كره قدم.
0: من هو رئيس التنفيذي معتزل؟
1: سميدو.
0: شلون ما له علاقه يا عبد الرحمن؟
1: ما يعرف.
0: لا لا لا، انت الان دخلت موضوع ثاني.
1: ما يعرف.
0: انا الان اليوم اقول لك رئيس تنفيذي له 6 شهور يمدي يرتب كل
1: الامور.
3: ما دخل.
0: ما من هو سميدو؟
1: وين صار
0: سميدو؟ كم
2: موجود من سبتمبر الماضي؟ اكيد ما كان قبلها.
0: لا لا لا، سميدو توه تعين مكان لازم الجمعة.
3: وصل على
0: بعد ماجد الجمعة.
2: والله
0: شلون؟ والله يا
2: والله احنا في سبتمبر
0: يا اخوي، بعد ماجد الجمعة.
3: هل وصل في أزمة؟ سؤال.
0: لنفترض بدا مع النصر الموسم ممتاز الماضي،
3: هل وصل في
0: لاعب لنفترض انه موجود مع النصر الموسم، هل الموسم
2: رئيس الجمعان جمدت صلاحياته؟
0: يا أخي أنا ما أتكلم يا عبد الرحمن، أنت الحين قاعد تدخل موضوع ثاني.
2: أنا أتأكد.
0: أنت تقول لي جمدت صلاحياته، موضوع ثاني.
2: بعدين استقطب سميدو.
0: يا أخي
2: في
0: العزيز،
2: بداية الموسم.
0: يا أخي العزيز، أنت الآن تقول
2: خطط موسم كان
1: 18-7-25.
0: ممتاز.
2: 18-7.
0: يعني
2: جاي كمل
0: سنة. ممتاز. إيه يعني الآن خطط. خليني بكمل.
1: لا كملت، أنت قاعد 6 دقائق ترى تتكلم.
0: طيب.
1: أعطيناك، إحنا قاعد نناقشك الحين.
0: الآن أنا أقول لك، لنفترض ان سميدو جاي جديد وما عنده بعض الامور والموازنات الماليه.
2: يمكن هو
0: اليوم المالك نفسه
2: قراراته سبب
0: اليوم. لا لا لا،
1: دقيقه اسلم.
0: المالك اليوم وين دوره؟
1: لا تري من دوره هذا طال عمرك. الان اي رئيس تنفيذي يروح باي شركه، في شخص مكلف، يكلف بتسيير الاعمال. الشخص المكلف بتسيير الاعمال هو دوره يعد القوائم الماليه الجديده، الموازنه الماليه الجديده وغيره، يسلمها للرئيس التنفيذي القادم المعين.
0: طيب الان النصر في مشكله ماليه، اوكي؟
1: إيه.
0: الحين نصر

0: أخطاء، الإدارة التنفيذية غلط، الرئيس غلط، كل الناس غلط. النصر الآن في مشكلة مالية
1: لازم تحل.
0: بطل دوري بيدخل موسم جديد
1: لازم تحل.
0: وشلون تحل؟
1: لازم تحل عن طريق الإدارة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية الموجودة في مجلس الإدارة.
0: طيب حلوا النصر. إيه. خلوا
1: دقيقة عبد الرحمن ودقيقة بندر، عندي فاصل.
2: اليوم نتكلم بعقل على قولتك. اللي صاير ان شاء الله ان شاء الله لا لا الموضوع اليوم يعني انا داري ان الحركه هذه بتصير، الحمله الاعلاميه والتغريدات وتدخل نفس الصيغه اغلب الاعلاميين، وحاشا ابو فهد لك فهد لغه مختلفه اليوم، لكن اتكلم اليوم على في اكس
1: مالك شغل من الناس.
2: طيب بقول لك
1: كلمني بالقضيه.
2: في اكتوبر الماضي او اعتقد في نوفمبر طلع قرار اللي هو التقييد على القرارات الماليه في نادي النصر، صح؟
1: اي
2: يعني تتكلم دحين زمان قبل فترة النقاط الشتوية، وعلى أثر النصر كانوا يقولون إحنا ما عندنا نقدر نخلص.
1: جاب لاعب واحد بس.
2: عبد الله وحيدر. ضل حمدان وحيدر.
1: أي حيدر.
2: مع إنه عبد الله ترى قد أعتقد إنه اللي ساهم في الموضوع عشان يلعب في المنتخب، ولكن ممكن حتى ما تمشي إجراءات بشكل كبير.
1: صح.
2: ممكن كنت بحثت في الموضوع هذا.
1: لا ما بحث بس
2: تفضل. إيه تتحمليها مسؤولية.
1: إيه ما دخلنا.
2: على العموم. تتكلم اليوم على القرارات. سميد اليوم زي ما شكرًا لبحثك فعلًا كان نفس التوقع اللي صار إنه بداية الموسم الماضي.
1: إيه.
2: إذا صيفية النصر خططت بشكل كبير وبالتزام كامل من رئيس تنفيذي سميدو. إذا كل القرارات المالية والإدارية اللي اتخذت يتحملها البرتغالي سميدو. ممتاز. الدعم. موزع على كافة كان في السابق في الصيف الماضي كان معهم الهلال والاتحاد والأهلي والنصر
0: يوم اللاعبين في الأندية تقولون ما في عدل ومساواة وما في لاعب
1: فهد لو سمحت لا أعطيتك مجال أكثر.
2: اليوم الميزانيات كانت واضحة، كانت أعتقد 100 مليون يورو لكل نادي في موضوع صفقات تشمل بعض الرواتب والأمور هذه. هناك من أعتقد تصرف فيها بشكل كامل في الصيف، وبعض الأندية تصرفت بجزء جزء كان في الشتوية،
1: صح؟
2: وداخل فيها موضوع الرواتب. وش اللي صار؟
1: طبيعي
2: تدخلت المالك، تدخل كمالك قرارات داخلية اليوم على وزارة الرياضة ولا برنامج استقطاب عشان نتكلم المتابع الرياضي اليوم ما يدخل.
1: لا
2: اليوم المالك يدير المنظومة هذه، هو هذا ملكه الآن.
1: ايه؟
2: حب ينظم جوا زي ما تقول رئيس مجلس إدارة الشركة لما يصير في خلف الشركة يحط تنظيمات خاصة وتقييد على المدير المالي ومدير الرئيس التنفيذي. هذا عمل شركات.
1: جميل.
2: إيش المالك اليوم تدخل
0: يا اخي؟ المالك شلون يتدخل؟
2: تكلم
1: دقيقة دقيقة.
0: هو يقول لا لا لا. هو يقول ان في النصر اعطوه مبلغ وتصرف فيه بدايه الموسم. انا اتكلم لك على راتب شهر 6.
1: انا
0: قلت لك يعني المالك ترك الموسم كامل.
1: انا ما قلت حبيبي الله يسعدك الله يسعدك علي معليش انا
3: تسمح لي
1: علي بتكلم معك بصراحه.
0: ممتاز. الحين
1: علي حبيبي
0: اعطوه النصر مبلغ ممتاز
1: في ميزانيه سنه.
0: ممتاز.
1: في رواتب في ميزانيه السنه. انت عندك مشكله لانك صرفت المبلغ وما سلمت رواتب.
3: صحيح.
1: انت عندك مشكله في النادي في الشركه.
0: اليوم الانديه ما تقدر تتصرف في المال بدون الرجوع للاداره.
1: لا رواتب ما لها دخل للاداره.
0: انا اليوم انا ما اتكلم عن رواتب، انا اتكلم حتى على التعاقدات.
1: خلني يا رجل حتى التعاقدات انا اقول. طيب. في مشكله في النصر في التعاقدات. طيب
0: بس
1: انا اقول رواتب بس علي دقيقه
0: بس عشان دقيقه
1: أتكلم
0: الان لو اعطوا النصر المبلغ
1: معليش
0: ممتاز بالاخير من بياخذ موافقات من مين؟
1: ياخذ موافقات من مجلس الاداره.
0: لا اليوم
3: ممكن
0: احيانا
3: ما ياخذ.
2: طيب بس خلينا
1: بس عشان بخلص معلومه عبد الرحمن عندي فاصل.
2: اليوم في جهه ايضا رقابيه اسمها في الرابط دوري المحترفين خاصه بالرقابه
1: الماليه صح.
2: في اليوم هي تنظم زي اي جهه. حتى وانت شركه اليوم
1: صح
2: نفرض على هيئه الشركات التامينيه اليوم حتى وانت عندك قرارك
1: صح.
2: اليوم في ضمان مالي موجود في هيئه التامين يحفظ حق الملاك وحق المساهمين وحق وحقوق. هذا اليوم هذا الموضوع موجود لتنظيم هذه العمليه. اليوم انا ما قلت ان نادي النصر صرف مواله كامله، انا اقول في بعض الانديه صرفت كامل وفي ناس ما ادارتها بشكل جيد. اليوم الموضوع هذا لازم الناس تبي تتعود سنتين ثلاثه حتى
1: واضح.
2: تترتب الامور
1: واضح. بندر دقيقه
3: شوف صارت سابقا ان عندك نادي يصير عنده ديون تتراكم يجي مطالبات انه تسدد عنها الديون. اليوم وش ذنب على سبيل المثال وش ذنب نادي الاتحاد اللي تخلص من كانتي راتب كانتي تخلص برضه من راتب بنزيما علشان يوفر مبلغ ويضحي بالموسم اللي يعني عانى من ضغوطات كبيره علشان
1: ماليه
3: خلينا نقول ضغوط ماليه وجماهيريه.
1: والاهلي الحين تخلى عن محرز
3: والاهلي
1: تخلى عن كيسيه.
3: الاهلي نفس الطريقه وصارت مع عده انديه. فاليوم لما اخذ نهج وضحي وواصل لنقطه معينه واخسر بطولات الموسم كامله مثل الاتحاد ثم يجي نادي ثاني يدفع ولا يبالي رئيس تنفيذي ثم بعدها يتم ايقافه نقول لا تعال سدد. اليوم ما ينفع انه اخطاء الاداره تحمل لغيرها. اليوم اخطاء الاداره يتحملها نفس الاداره. عشان كذا اعتقد انه مثل هذه الامور التنفيذيه الخاصه بالامور الماليه يجب ان يكون لها موازنات خاصه. لانه ترى مجالس الاداره اللي راسها الرئيس التنفيذي بالموازنات الماليه يقدر ياخذ له قرار يصدره، رغم انه مثلا نظاما ما تقدر تدفع او تاخذ عقد بقيمه 20 مليون الا بموقف مجلس الاداره.
1: يعني حسب
3: الصلاحيات يروح ينزل المبلغ على دفعتين ثلاث دفعات او يسوي موازنه معينه ويقدر يروح فيها. فاعتقد هذه هي مشكله اساسيه اليوم. النصر او سميدو قاتل لاجل الدوري وباي ثمن، كان يبغى الدوري وجاب الدوري، ولكن ثمن الدوري اليوم كل مشاكل يشوفها اليوم.
1: خليني أستاذن المشاهدين والمستمعين الكرام بفاصل قصير وبعد الفاصل. الموسم الجديد ينطلق بهوية فنية متجددة بعد تغييرات واسعة على مقاعد المدربين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام،
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
4: أهلا مشاهدي السعودية ومنصة شاهد، مستمعين عبر أثير جدة اف ام، متواصلين معكم أكيد. بتكلمنا شوي عن النصر، بروح وعلى الاتحاد، بروح شوي على الهلال، بعدين بجي للأهلي. عندنا فكرة يعني كذا بسيطة مسولف فيها على الأهلي، بس بروح للهلال أول شيء. لينادو ما شاء الله يصور في المطارات، شوي تشكل له صورة في المطار، والحين شفنا صورته مع شعار أياكس، وش القصة كاملة؟
5: طبعا كانت الدحمان يمكن طلعنا فيه في البرنامج في الشتوية الماضية، كانت في عروض يعني للاعب من نابولي، من لاتسيو، أخيرا كان في أتلتيكو مدريد، وكان يعني هذا التوجه موجود لدى الهلال انه بيع عقد اللاعب لموضوع عدد الاجانب، وارتاحت فرصه اليوم ما شاء الله في عدد اربع اجانب في خانه الهجوم، ما بين مواليد ما بين

0: يعني فوق هذا العمر. اليوم الهلال تلقى عرض جاد وخلاص اعتقد انه في اللحظات الاخيره ستحسم مع اياكس الهولندي. سلسله مفاوضات وصلت حتى تقريبا يقارب 20 مليون يورو، بالاضافه الى الهلال اضاف بند يكون نسبه في حصه اللاعب في حال بيع عقد اللاعب. طبعا اياكس الهولندي من الانديه المشهوره انه تستثمر في عقود اللاعبين بالذات في الاعمار الشابه اللي زي ليوناردو، لذلك الهلال حرص ان يضع هذا الشرط. واعتقد ان اللاعب يمكن قبل الحلقات اجرى الفحص الطبي لدى اياكس الهولندي وتجاوزه، يمكن توقف فقط توقيع الاوراق وتعتبر الان هي صفقه تمت.
1: اياكس
0: الهولندي
1: كم؟
0: 20 مليون يورو ما حصه
1: كم؟
0: ما حصه الهلال 40 مليون يورو.
1: 40 مليون. كم سنه الهلال كان؟
0: الهلال كان موقع معه 5 سنوات، كان موقع معه 5 سنوات، امضى منها موسمين بقى 3.
1: اوكي.
0: فالهلال اي راح موسمين فقط بقي منها 3 مواسم. طبعا الهلال كذلك منح يمكن وكيل اعمال اللاعب مالكوم انه في حال وجود عروض يعني مجزيه اللاعب للاعب بامكان الهلال انه الجلوس على الطاوله ولا التفاوض يعني اليوم، اذا العروض ما راح تكون ملائمه اكيد.
1: برجع ليوناردو شوي ما تسمح لي، يعني نتكلم عن يورو 40 مليون يورو
0: في الشراء العقد السابق 20 40 مليون يورو
1: غير الرواتب.
0: غير الرواتب 5
1: بالسنه،
0: 5 مليون يورو في السنه.
1: طيب يعني احنا نتكلم 40 و5 60
0: زين
1: 40 عفوا و5
0: ايه؟
1: لا والله 65 65 مليون يورو قيمه عقده كامله.
0: اي لا انت صح مع الرواتب يعني
1: مع الرواتب
0: بس هو ما اخذ الا موسمين فقط.
1: اي لا لا بس في فكره في بالي، اتكلم عن 13 مليون يورو في السنه. ممتاز. يعني الهلال دفع له 26 مليون يورو خلال السنتين بس بشوي، وباع ب 20 مليون يورو.
0: اجي اضف الرواتب 30 اذا تحسب.
1: لا اضفت الرواتب انا.
0: اضفها في البيع بعد عشان
1: اي لا بتخلص بنقصها من البيع عشان اعرف الهلال كم صفاله منها وكم استفاد وكم ما استفاد.
0: 50% احسبها كذا.
1: لا مو 50% بس خلنا ناخذها.
0: لا رواتب ولا
1: خذني بحلمك. طيب خذني بحلمك بس اعتبرني فقير في الارقام.
0: لا بالعكس
1: تعلمني. الحين انا نتكلم عن 65 مليون يورو زين بس مع 5 مواسم
0: تاخذها بالبنط العريض الناس
1: بس خلني اتكلم شوي. زعلان 65 مليون يورو 13 مليون يورو في السنه. الهلال في سنتين دفع له كم؟
0: 26
1: نقصها من 65 كم تصير 39 مليون يورو.
0: ايوه
1: ممتاز. نقص رواتب 3 سنوات اللي 15 مليون يورو صح؟
0: طيب
1: كم تطلع؟ 39 تطلع لك طال عمرك 24 صح؟ ولا انا غلطان؟ ايش فيكم انتم؟
0: بشوف بشوف بشوف
1: قلت لي 24 اعطيتك حل عشان لازم تعطوني انتم ماليه بعد عارف
0: ماليه اسمع من كلامي من البدء.
1: 24 مليون يورو الهلال دفع في الهلال جاء العرض ب 20 يعتبر كنسوه وتناسب ما خسر شيء.
0: لا شوف اليوم اكيد
1: يعني ما خسر شيء.
2: ما خسر
0: لا اليوم
1: ما خسر 4 مليون يورو.
2: ليش ما خسر؟ ليش ما جبت 4؟ انا ما ادري كيف حسبت. انا من يوم جلست اتكلم ما ادري كيف حسبت.
1: قل لي لله
2: حق لانه 40 انا اشتريتك ب 40 بعد خلي الرواتب عجب.
1: طيب
2: تخلصت من الرواتب هو بقى يعني تخلص من الرواتب مو هو مكسب لي انا مو ربح لي انا في النهايه. انا ما تخلصت من لاعب بحط دكه او كذا، انا بجيب بدال لاعب ثاني وبدفع فيه.
1: زين
2: نتكلم عن قيمه صفقه 40 مليون بعت ب 20. الرواتب هو الاجراءات اللي تسويها في الموسم اللي هو انت جيتك الملعب قاعد تسجل اجوال جالس تادي كويس خلاص هذا اجرك. بس ال 40 مليون هي دائما الخساره اللي انا دفعت المبلغ هذا دفعته هل عوضته؟ لا خسرت 20 مليون ترى 20 مليون
1: لا ما خسرت 20 مليون
2: ترى كويس.
1: لا كذا انا اعتبرها اجحاف بحق اي نادي يتعاقد مع اي لاعب. انا اعتقد بحمان. ليش انا اليوم خلني اخذ الباكج كامل. اسمح لي خذني في حلمك.
2: خذ راحتك اخذ كذا ما
1: إيه؟ الحين انا اخذ الباكج كامل وفهمني. انا اليوم موقع معك 5 سنوات.
2: حلو.
1: يا بندر مشراف.
2: حلو.
1: 40 مليون يورو شراء عقد.
2: ممتاز.
1: 5 مليون يورو على كل سنه.
2: اوكي 5
1: 5 في 5
2: 25
1: 25 مليون يورو و40 65
2: 65
1: ممتاز. انا دفعت لك سنتين يعني 26 مليون يورو انا دافع لك.
2: حلو
1: زين كم يبقى؟ 39 مليون.
2: حلو.
1: يورو انا اشيل منها الرواتب. شيل من الرواتب انسى لي الرواتب خلاص لاني اصلا ما راح يصير علي في البيرول رواتب لك فهذه بخصمها من الحين انا. فخصمت 15 مليون يورو حق الثلاث سنوات المتبقيه يبقى لك 24 مليون يورو وجاني عرض لك ب 20 مليون يورو انا خسرت فيك 4 مليون يورو بس لان انت لعبت معي انت اديت يعني انت اخذت حقك
2: ما كملت موسمين
1: موسمين إيه؟ انا حسبت لك اياها كامله ترى.
2: ليش تخصم فلوس ما بعد ما لعبها؟ يعني انت قاعد تخصم ثلاث سنوات الثانيه.

0: تخصم ما
1: ثلاث سنوات رواتب انا قاعد اخصم الرواتب انا اللي حاسب لك اياها كباكج
2: كلامك التزام مالي في مستقبلي خلي بس من اجمال
1: انا تحسب هي تحسب اليوم اذا جيت توقع عقد مع اي لاعب تحسب لك التزام مالي على مدى 5 سنين يعني بمعنى الميزانيه حقتك على مدى 5 سنين قدام تقدر تحسبها على اللاعبين الموجودين معك موقع معهم
0: يا سلام عليك احسنت بس
1: خلص واضح الهوى اللي فيه لي
3: بس ارجع اليوم سؤالي هل الحسبه اللي حسبها ابو ساره جايزت لك صحيحه
2: لا توقعت ان الموضوع بالعكس هي خسران اكثر شوي
0: لا انت شو
3: بس الحين ايش رايك بالفكره
2: الفكرة إيه أنا في نهاية بس
4: عندي مبرر
3: لا بس الحين الفكرة زينة ولا مو زينة
2: هي حلوة
1: خوش كلام
3: نرجع لا أنا جت عندي أفكار ثانية ترى مع لاعبين ثانيين فبشوف رأيي الحين عشان أقول له بعدين
2: لا خوش ما أعطيتك اللي تبغاه
1: إسلام
2: اليوم في النهاية اللاعب يعني كان مثل غيره ممكن بعض الأندية كان بيروح بدون مقابلة وبعض يقول لك في ناس 90 مليون يورو عرفت وراحوا بدون يعني
3: لا هي جازت الفكرة بس تذكر دوران وهو
2: ما يعني كان مقابل لا والله
1: حتى 90 مليون يورو أحسبها مع رواتب دوران خذها كباكج وقسمها على 6 سنوات موقع معاه النصر
0: لك بدون الله يصلحك تخصم اشياء مستقبليه
1: ما تقدر تخصم لا انا معلش انا مع بندر شويه النبي
0: لا غلط
1: ابي افكر انا وياه انا ما اخصم اشياء مستقبليه
0: الا تخصم الرواتب المستقبليه طيب أنا من الايراد الحالي
1: طيب قل لي الله انا عندي موازنه ماليه هذه السنه
0: حلو
1: زين انا عارف وش التزاماتي هذه السنه صح
0: ممتاز
1: راتب بندر وعبد الرحمن وعلي
0: ممتاز
1: بس بندر انا موقع معاه عقد 3 سنين قدام
0: ممتاز
1: لو احد مني طلب ميزانيه 50 مالية
0: حلو
1: بيكون بندر معي في كل سنة في البيرول
0: صح
1: طيب لو بندر فسخ عقده ثاني سنة
0: حلو
1: طيب هذا المبلغ المتبقي بيكون موجود في البيرول لا وفرته عشان كذا أنا أقولك خصمته يعني رجعت الميزانيتي 15 مليون يورو رجعت ميزانية الهلال على ورق
0: المفروض أنك تجيب بداله لاعب لأنه
1: بجيب اصبر لا تكلم فني أبجيب بس أنا أتكلم 15 مليون يورو عوضتها عندي وأنا بعت اللاعب بعت عقده بعشرين مليون يورو
0: حلو
1: وأريدي أنا لازم المبلغ اللي عندي أقسمه زي إذا جيت تأخذ مثلا سيارة
0: بس
1: سيارة هذه قيمة القرض حقها قاعد تقسمها على السنوات اللي قاعد تستخدم فيها السيارة صح ولا لا فتحسب بالأخير كم أنت المفترض تبيع سيارتك بعد 3 سنين لأن قرضك ما خلص باقي له سنة
2: سارة قصدي يوفر على الموازنة الهلال حقت 5 سنوات
0: طيب قول لا إله الله
2: كتخطيط مالي
0: طيب قول لا إله الله الحين أنت دفعت 40 مليون حلو دفعت رواتب
1: دفعتها كامل 40 مليون إيه تخيل معي انك دافع 40 مليون كامل
0: ودفعت كم سنه رواتب كم رواتبه
1: 25 مليون
0: لا لا, لا لا لا سنتين كم
1: سنتين 10 مليون
0: 10 50 مليون دفعت صح
1: ممتاز
0: كم طلع كم اخذت
1: ممتاز
0: كم قبضت
1: حلو قبضت 20 طيب
0: انا في ظني ان الرواتب هذه هو الشيء اللي انت قدمته في ارض الملعب خلاص هذا اجرك في ارض الملعب أنا الخسارة دائم على قيمة العقد دائم قيمة العقد هي المشكلة.
1: طيب واللي قعدت عندي سنتين؟
0: 20 مليون هذه أنت هي خسران 20 مليون من قيمة اللاعب.
1: لا أنا طيب أنت قعدت معي سنتين صح؟
0: إيه.
1: كيف أنا أطلع قيمتك كميزانية مالية؟ أطلع قيمتك إني أدمج الباكج كامل وأطلع في السنة كم؟ أنا في السنة هذه كم؟
0: أقدم لك 10 سنوات وبيك السنة الثانية عشان أقول إني وفرت أكثر.
2: مو طب بلغ بشيء اليوم في ناس تحسب بالطريقه اللي يقولها ابو سارت هذا موجود ترى اليوم كنا اذا تذكر لاعب الهلال بيريرا عبد الرحمن
1: معروف
2: الهلال شرى عقده ب 20 مليون يورو يعني كان صفقه كبيره جدا وراتب 5 مليون يورو بيع عقده للفريق البرازيلي 7 الهلال حسب انه كان اوفر عليه 5 اضافيه حقت احد المواسم فطلعت تقريبا 12 مليون يورو فالهلال يعتبر انه اليوم انا خلصت وانا اكتسبت 7 مليون ووفرت 5 فلها حسبة كموازنة وتخطيط نرجع للشيء اللي يبغاه الجمهور الهلال الحين ابو
1: قول
2: تفضل اليوم بالعكس هو شيء جيد انه 20 مليون وايضا عندي اليوم خانة فتحت لي بالنسبة للهلال كان اليوم الهلال وسوى يعني ساعة كثيرة انه يعني يطالب بموضوع تغيير موضوع الاجانب والمواليد اللي اقل من 2003 اعتقد
1: الحين 2003
2: اتوقع لا هذا في وقت اليونايتد
1: كان
2: الحين 2004 السنه هذه
1: إيه؟
2: ان شاء الله عاد ان شاء الله يشوف تسرع ما شاء الله تتغير الاراء ما ندري ايش يصير
1: إيه؟
2: نرجع لمالكم اليوم اعطي الوكيله زي ما قلنا ابو ساره يعني الاوكي انه يسوق عقده اذا لم يحضر للهلال عقد يوازي ويناسب للهلال لان الهلال سيتمسك بمالكم في حال ورود عقد جيد اللي بإمكانه يعني يتصرف في عقد اللاعب.
1: طيب ممتاز أنا أنت مع رحيل مالكم ولا بقاء؟
0: المفروض مع رحيله من الموسم الماضي المفروض إنه رحل لأنه ما يناسب إطلاقا إنزاغي وأنا أفهم تفكير إنزاغي كيف قاعد يفكر في اللاعب يعني استخدم اللاعب ظهير حط مالكم ظهير في يوم اللي يعني
2: صح كذا اطلاقا واحد ما يقبل يسمع فينزاغي
0: لا ما خسر الرجل ولا مباراه
2: كوليبالي ابو ساره
1: كوليبالي ايش الموضوع
2: طبعا لا يمكن اصابته اللي تعرض فيها اخر يمكن في تاخر تمرين في الموسم واخر تمرينين المباراه اللي اعتقد كانت اسيويه اعتقد او فبعد التجمع الدموي اللي حصل للاعب حتى اللاعب يعني فضلوا ان الجهاز الطبي انه ياخذ وقته للراحه لكن اوضح للاعب انه اعتقد انك انت بحاجه الى عمليه لكن اللاعب فضل انه يصبر حتى يشارك مع منتخب بلاده في كاس العالم وللاسف انا كان يفترض انه صراحه وهذا ما اخذ على اداره الهلال المفروض انه اشعرت اللاعب اشعار رسمي انه تتحمل انه يتحمل اللاعب اي خطا او اي مشكله يعني الهلال بيتضرر فيها وهذا واضح اعتقد ان اللاعب بيحتاج اعتقد يعتقد حتى الان انه تدخل جراحي للاعب هذا قد يؤثر على بدايه الموسم للاعب حسبه الهلال في تعرف يمكن فتره الانتقالات الصيفيه والشتويه الفتره بينها بيكون فيها توقفات فممكن الهلال يتخذ قرار يعني مشابه اللي اتخذه مع كانسيلو لتحويل اللاعب اللي هو كوليبالي الى القائمه الاسيويه كاحد الحلول اللي نبغى يعالجون الخطا اللي وقع فيه كوليبالي لكن انا كنت اتمنى اداره الهلال انه الزمت اللاعب بشيء رسمي ولا انه يعني انه يتحمل بذلك في تخفيض راتب او اي اجراء مالي صراحه.
0: اخطاء كثيره في المدير كان كارثي في المدير
1: كان كارثي اسوء المشاركه لكوليبالي شفتها في حياتي
0: بالضبط هو قائد
1: ما كان جاهز
2: ثلاث شهور
1: هو قائد فريق
3: ثلاث شهور ما اسوء من مستويات كوليبالي في المونديال الا سوء اداره الهلال للاعبين الاجانب
1: صحيح
3: انا ما ادري ايش بيسوون الحين يعني اول شيء جايب نونيز ومهاجم ويعترض ليوناردو انه يروح يتحول الى اسيويه
2: من اللي جابه
3: يا اخوي من اللي اداره الهلال اللي جابه
2: جت في اداره في اداره انتقاليه
3: انت اداره انتقاليه
1: ما خلينا نتكلم صراحه
3: جابوا نونيز
1: الهلال الموسم الماضي كان كوارث فنيه
3: جابوا نونيز
2: ما انتقدناه
3: ثم ليوناردو يروح الاسيويه
1: خلينا انتقد
3: ثم راح يروح الاسيويه ومن ثم يستبعدون نونيز ويرجعون ليوناردو ولودي وش صاير عليه
1: اشغلت انا ترى فلودي
3: وكان سلو
2: خايف عليه
3: إيه وكان سلو
2: ابو جبل ما خاف
3: وكان سلو
2: اخذ فلوسه كامله
3: انا
2: ما نزل الرياض
3: الهلال ليوناردو نونيز عبد القادر ميتي انا اتحداك تعرف عبد القادر ميتي واذا اذا شفته مرتين اتحداك اذا قلتي الحين على الهواء
0: سجل هدف
3: يا عبد الرحمن وبعد شوف اعطاني واحده ثانيه ما في
1: ما شفت سجل هدف
3: ما شفت سجل هدف واحد بس فبالتالي كريم بنزيما وهذا يروح الاسويه وهذا رجعوا المحليه وهذا حطه وهذا جيبه
2: كم باقي من اللاعبين
3: ما ادري ايش
2: الحين كم باقي من اللاعب
3: ما في الحين الهلال لاعبين بابلو ماري انتهى عقده طبيعي جدا جايب انت عاره 6 اشهر
2: تبيه بس إيه؟ انت حاسب ضمن 16 اسوي فيك
3: زين اي يا اخوي تو مخلص عقده
0: طبعا هذه مشكله شوف كلام علي صحيح اليوم الهلال في مشكله مستوى
2: فيها كلام
0: عدد اللاعبين الاجانب
3: لا بس هذول في اداره انتقاليه ما نقدر
2: لا لحظه شوي بس انا اتكلم ان ذكرت اسم نونيز صح
1: ايه
3: هو نونيز بس وكانسيلو كلهم جايين بنفس الوقت
2: لا كانسيلو متى وقع
3: عبد القادر ميتي كريم بنزيما
2: لحظة أتكلم عن نونيز حضر وممكن هو أكثر لاعب صفقته كانت كبيرة جدا صحيح. بالنسبة للهلال أنت رفض فترة انتقالية فترة اللي كان يدير فيها عبد المجيد الحقماني
0: لا كان جيد أصلا مع نونيز
2: لكن تتكلم عن الأشياء خطا القرارات الثانية تكلمنا فيها أبو سارة
1: وانتقدنا
2: الحق
1: بس أنا عشان عندي
2: لكن اليوم
1: عندي
2: في بوادر جيدة
1: في بوادر
2: جيدة اليوم بيع عقد ليوناردو اللي كان يعني الهلال جت بشكل يعني
3: ممكن يبيعون
0: كويس الهلال بونو الهلال كويس انه باع
2: الهلال لسه مجدد معه
3: هي يد
2: بس الان عقد الان تو بعد الجديد
1: اذا جاء عرض شوف انا اقول لك الانديه كلها الحين الانديه كلها فيما فيها الهلال مع احترام والتقدير للجميع اذا جاء عرض مجزي لاداره النادي راح تشوف الانديه تبيع
0: عقود
1: اللاعبين ترى هذا الصح
2: من اللي بيدفع في بونو عقد مجزي
1: فيه ممكن ترى
2: لسه اوروبا
1: ممكن ممكن الحين كنونيس اللاعب القاتل 25 مليون يورو من استون فيلا
2: بس كم عمره
1: كم شريته 35
2: خلاص ما تدري
1: كل شيء ممكن عبد الرحمن
3: بعدين حارس يلعب الى 40
2: ما يمشي او ما يمشي هذا لكن الحين الهلال لسه مجدد معه
1: صح
2: والكلام طلع من العام الماضي ريفر بليت واللاعب يتغنى وما ادري ايش كانوا يقولون كان لاعب وهو عنده رغبة عالية جدا ومرتاح في الرياض ومرتاح مع الهلال وجدد 3 سنوات
1: صح
2: يقدر يجدد سنة ولا سنتين ليش حد عمره
1: طيب أنا بنهي الحديث والنقاش المحلي راح نروح عالميا ولكن أستأذنكم في فاصل قصير وبعد الفاصل إسبانيا وفرنسا صراع يامال ومبابي على بطاقة التأهل للنهائي

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم النصوص.
6: أهلا مشاهدي السعودية ومنصة شاهد مستمعين براثير جدة اف ام. فرنسا وأسبانيا الساعة 10 مساء على ملعب AT&T. طبعا بكل تأكيد راح تكون يوم الثلاثاء عندنا انجلترا والأرجنتين، كذلك الساعة 10 مساء على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأربعاء. خلونا نتحول بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مع الزميل العزيز فليكس دياز. أهلا فليكس، سعيدين بحضورك، أنت في تكساس حاليا. خلني أنطلق معك في مواجهة فرنسا وإسبانيا، كيف الاستعدادات بالنسبة للمنتخبين؟ كيف تشاهد المنتخبين؟ مباراة مش سهلة بعد تصريح لامين يامال يوم قال ما في ند يلعب قدامنا غير منتخب إسبانيا، كل المنتخبات اللي قابلناها كانت تقفل.
7: مساء الخير، مساء الخير لكم من اليوم في أتلانتا وبعد أذهب إلى دالاس. إسبانيا تصل بثقة، بكل تأكيد لامين تكلم، يعني لم يتكلم يعني بأن يحدث ضرر، لا تكلم كشاب ولد لسه صغير، ولم ينقص من احترام فرنسا، بالعكس هذه التصريحات تقع في كرة القدم. يعني بما يخص من هو المرشح، الكل يرى أن فرنسا مرشحة، لكن صراحة أنا شخصيا أرى أن الناس خاطئة في هذا الموضوع، لأن إسبانيا لا ننسى في يعني السنوات الماضية فازت على فرنسا وفي بطولات كبيرة كذلك، وليس مباراة ودية، وهذا حافز لنا كذلك.
6: أبغى أسألك

0: فليكس، هل تعتقد أنه عناصريا هذا أفضل منتخب فرنسي على بمر التاريخ كأفراد؟
1: بالنسبة لا يمكن أن أقول أفضل حتى يفوزون، بما أنهم لم يفوزوا يعني تقريبا ما نظن أن اللاعبين الذين كانوا في 2018 الذين فازوا مؤخرا يعني قلائل، فهناك جيل جديد لاعبين جدد، نتكلم عن جيل جديد هو الأكبر لكن عمره 27 سنة فقط، لكن إذا تعيد الموسم الثاني أو الموسم الثالث على التوالي للنسخة الثالثة على التوالي تصل إلى نصف نهائي فهذا إنجاز كبير صراحة، لكن يعني حققته فقط البرازيل وألمانيا عبر مر التاريخ في كأس العالم، فهذا يحسب على فرنسا ومنتخبها الحالي.
0: طيب بندر أسألك، يعني مواجهة أنا أعتقد أنها مواجهتي النهائي، هي النهائي صراحة
2: النهائي، ليش الفائز راح يفوز بالكاس يعني؟
0: لا بس هي فنيا نتكلم، أنا
2: هي الأفضل،
0: هي الأفضل، خلينا الأرجنتين
2: اليوم ممكن صراحة. تخوف الكبير جدا على المنتخب الإسباني تحديدا هي مسألة تسجيل الأهداف، المنتخب اللي يحتاج إلى مورينيو كلاعب دكة يدخل يسجل من لمستين أو من أول لمسة هدف في ظرف دقيقتين، هذا شيء استثنائي. هذا الفريق الإسباني ذكرني أبو سارة بمنتخب 2010، منتخب 2010 في الأدوار الإقصائية من دور 16 إلى النهائي 1-0، الواحد صفر ذا متيجي يجي بعد الدقيقة 60 في الشوط الثاني، والاستحواذ على الكرة مو بهدف إني بهجم، لا بهدف إني أحافظ على مرماي. ممكن ما واجه المنتخب الإسباني قوة في ذاك النهائي، نعم منتخب قوي زي المباراة النهائية اللي كانت ضد هولندا، هولندا كانت أجريسيف في لعبها أو حادة كثير في ضغطها ولعبها وضيعت أكثر من فرصة. أخاف كثير على إسبانيا من حيث ما عنده ذيك الخيارات أو الحلول الهجومية، لامين يامال ما هو لامين يامال، ويليامز ما هو ويليامز، الحل دائما من الدكة يجي، أويرزابال أوكي سجل في المجموعات أو ضد المنتخب السعودي بس ما أعطانا انطباع ضد الأندية والمنتخبات القوية، فرنسا خارق للعادة.
3: إسبانيا لو أنا أصير مهاجم أصير هداف، فيران توريس وزبيال يمشون يسجلون، شوف من اللي وراهم
2: ما تسجل ترى،
3: والله بروح اسجل في اسبانيا،
0: ما سجل
3: المباراه اللي راحت
0: حتى يا مال هدف
2: قول سجل،
3: وفيران مسجل الهدف
2: الاول صح، مورينو سجل هدف في البوز بس انه حل.
3: انا اقصد بالنسبه لاسبانيا اي احد يلعب بيسجلون،
2: هو الهدف من لامين يامال مو في الكواليتي حقه، يعني لامين يامال اللي قدر يسجل على المانيا هدف في اليورو اللي كانت في البعيده ذاك الهدف
0: اللي عمره 16 سنه
2: اللي يمكن يختبر ثانوي،
0: يمكن يختبر ثانوي صح،
2: هذا يقدر يسويه الحين؟
0: لا
2: اوكي الان عنده الجوده انه ياخذ واحد اثنين بس ما عنده الانهاء التهديفي،
0: لا هو اصلا دخل البطوله هو مو جاهز
2: بالضبط،
0: والنهايه الان اعتقد ترى
2: بالضبط،
3: وانا ترى عندي وجهه نظر في لامين يامال بالعربي، خذ اكبر من حجمه،
2: لا
3: والله العظيم خذ اكبر من حجمه، خليني بقول لك على شيء، ليش طيب خليني بقول لك شيء، ليش انا اقول لك خذ اكبر من حجمه؟ لان اليوم المستويات الفنيه، اليوم انت تكون لاعب متوقع لك انك تكون خليفه لميسي في برشلونه يتطلب عندك جهد عالي كبير، اوكي في اليورو قدم يعني مستوى صراحه كان كبير جدا بس لكن ما هو بالحاله، نيكو ويليامز أتلتيكو بالباو اللاعب الصغير قدم معاه موسم كبير جدا وقدم بطولة كبيرة، بيدري في ذاك يعني البطولة كاملة إسبانيا كانت مختلفة، لكن اليوم الموسم الماضي مع المباريات اللي شارك فيها مع إسبانيا ما ظهر بالإمكانيات، مبابي في ريال مدريد الموسم هذا يمكن تشوفه ممكن ترتيبه ممكن ثالث الرابع بين اللاعبين، بلينغهام مع انجلترا لما تجي تشوفه مع الريال مو نفس المستوى،
2: بس انت اليوم انت اخترت
3: تروح تشوف ديمبلي تروح تشوف دويه فاوليسي، طيب تعال خلني بقول لك شغله،
2: انت انتقيت لك لمبابي، بنتقي لك يورو الماضي لمبابي واليورو اللي قبله لمبابي كانت
3: سيئه، لا
2: انا بنتقي لك ذا الطريقه،
3: انا اتكلم لك مبابي في نفس العمر بطل العالم في 2018 في 2022 واصل نهائي في 2026 في نصف النهائي، اوليسي لاعب اللي احنا كل مباراه صرنا نروح عشان ودنا نتفرج على هاللاعب المتعة الجميل اللي كل مباراة يقدم لك مساهمة وصناعة ومستوى فني فارق بشكل كبير جدا، لكن اليوم لامين يامال انا اعتقد انه ما اعطانا الشيء اللي كنا نتوقعه.
4: طيب بس خلينا نتكلم عن المباراة بشكل عام، اليوم يعني يشكرون الشباب اليوم تكلم فصة واليوم على المستوى الفردي كل لاعب اليوم، لكن اليوم اللي بيلعب غدا بكره فرنسا واسبانيا بغض النظر عن الاسماء تكون موجودة اكيد كل اسم مهم جدا، لكن الاسماء اللي كانت تراهن عليها بعض المنتخبات اختفت وشالوها بعض المنتخبات حتى اللعيبه اللي كانوا في الدكه، اعتقد بكره

0: بتشاهدون منتخب اسبانيا كافضل مباراه في الموسم بغض النظر هل سينتصر او سيخسر، لكن فنيا اعتقد انه اسبانيا بتتحرر من او على الاقل بترتاح انه تواجه فريق يعني يلعب بشكل يعني مو مفتوح زي فرنسا، لذلك هذه الامور كنت تعطي فرصه للكثير من لاعبي فرنسا انه يظهروا، لاعبي اسبانيا يظهروا بشكل جيد، لذلك اعتقد مباراه بكره بتكون رائعه جدا، فريقين يلعبون بكره مفتوحه بتكون ممتعه ان شاء الله من شاء الله.
1: طيب خلينا نروح للقاءات، عندنا بيدرو بورو وعندنا كذلك اليكس لاعبي منتخب الاسباني، خلينا نشوفها ونرجع نعلق عليها.
2: Pues en muchas cosas, la verdad que ese niño de 2010 no se imaginaba llegar hasta aquí, esta mañana sí me toca jugando una semifinal de la Copa del Mundo, simplemente es disfrutar del proceso, estar concentrado en lo que tengo en este caso yo entre manos y el equipo también y bueno, seguramente pues pensar que en nada diría yo, simplemente disfrutar y disfrutar del proceso.
3: Bueno, yo creo que intentar, aparte de que hay que hacer un partido casi perfecto para nosotros, lo que he dicho, tener el balón, creo que ellos sin balón pueden sufrir bastante y sobre todo en esas pérdidas que podamos tener con balón, porque las tendremos seguro, vigilar a los cuatro de arriba y sobre todo que no dejarle contragolpear.
1: طيب هذا حديث لاعبي المنتخب الاسباني. بروح لك فيليكس، كان في حوار قبل شوي مع الشباب عن هذه المواجهه، وبندر كان يطرح اكثر من تساؤل،
4: انا ودي
1: اعرف وبشوف رايكم مع بعض. يعني
4: انا ودي اعرف اليوم ايش الثنائيه اللي تفضلها في وسط الملعب، رودري مع بيدري او رودري مع رويس؟ اعتقد ان تواجد بيدري في صانع العاب 10 مو هو المركز المثالي للبيدري، ما يظهر الكواليتي العالي له.
1: وجهت راي انت كذا؟
4: انا في ظني
1: هذا مو سؤال، وجهت راي.
5: رودري فابيان،
6: رودري بالنسبه لي رودري وفابيان ثنائيه
5: في الوسط، فابيان
6: يعني في فورمه جيده، و
5: بيدري
6: كذلك يعني فرصه كذلك للمدرب مثل المره الماضيه. اظن ان يمكن يدخل مع الشوط الثاني لان حتى وسط ميدان فرنسا ميدان قوي، فهذا فيجب ان يكون رودري وفابيان، لان فابيان قدم كذلك مستوى، اما خاصه بلامين جمال يعني هو احد اكبر عناوين البطوله، لا نتحدث فقط عن موهبته بل عن شخصيته وقدرته يتحمل المسؤوليه في هذا العمر، لان احنا نتكلم على منتخب يعني هو الوحيد الذي يكون يعني نجم، عكس فرنسا التي تحدثتم عن مبابي 18 سنه ما كان هو النجم في وقتها، كان هناك نجوم، كان غريزمان، كان في لاعبين كبار كذلك، لكن الان ستتغيرت النظره، وأظن أن إسبانيا ستكون لأن الكلام على فرنسا أقوى، لكن فرنسا كذلك يفكرون نفس الشيء في على إسبانيا. أظن مثل ما قال أحد الزملاء هي مباراة نهائية قبل الأوان أكيد، لأن يعني واحدة من الواجهات البطولة والتي كانت يمكن منتظرة في النهائي للأسف، لكن ستلعب نصف نهائي.
4: إذا ما خانتني الذاكرة في نهائي اليورو أو نصف النهائي ضد ألمانيا لما أصيب بيدري بداية المباراة، جماهير اسبانيا كلهم قالوا رحنا فيها، بس دخل اولمو وصار هداف البطوله.
6: يعني في البديل، يعني الدكة مثل ما قال زميل، يعني انه يمكن تضعني في وسط ميدان مع اسبانيا وكون هداف، لان هناك الحلول من الظهير، حلول من الجناح، حلول من وسط ميدان. المره الماضيه شفنا تسديده كوبارسي المدافع والتي استغلها ميكر ميرينو، يعني لدينا فيه يعني مزايا لا توجد، ميزات توجد في منتخبات اخرى، وهذه واحده من الميزات التي يملكها المنتخب الاسباني.
1: طيب انا اعتقد الان انه ما ادري، يعني خذها كراي، انا مع في فترات ما عشت المنتخب الاسباني، ولكن اعتقد كافراد في هذا المونديال هي يعني الافضل امكانيات على مر التاريخ بالنسبه للمنتخب الاسباني، منتخب فرنسا.
4: منتخب فرنسا؟
1: ايه
4: انت قلت اصلا حاولتك تاخذ راي فيليكس بس إيه؟ ما ودك
1: فيليكس. فيليكس قال لا، فيليكس انت مو بافضل جيل للمنتخب الفرنسي على مر التاريخ اللي اذا حققوا كاس العالم تقول.
4: برازيل 82 ما فازت بكاس العالم، كانت

0: سي جو كروكيه
1: وجهه نظر.
2: اظن ان
1: لكن كامكانيات فرديه اتكلم، كمستوى فني امكانيات فرديه للاعبين.
0: سي
2: يعني انا اجل معك في الراي، يعني انا هذه واحده من افضل الاجيال، رغم ان نتكلم على جيل 98 وجيل 2، يعني بالجيل كذلك جيل بوجبا وجيل بلاتيني ومن قبل، يعني البلد الذي ينتج ويخرج اكثر لاعبين واجمل لاعبين هو فرنسا الحاليه،
1: ما في شك.
3: يعني كل اللعيبه الموجودين في فرنسا يا ابو ساره اللي تحاول توصله انت كلهم في البرايم حقهم،
1: صح؟
3: يعني كل لاعب في الخانته هو في البرايم حقه،
1: صح؟ ما شفت منتخب فرنسا كل اللاعبين في البرايم حقهم،
3: هذا صراحة. هذا صراحه الشيء اللي
1: يعني ارجع حتى انا مثلا، احنا عشرنا زيدان مثلا، نتكلم على اخر ايام زيدان في المنتخب الفرنسي 2006 مثلا، نتكلم
3: كان نهايه جيل،
1: كان نهايه جيل، بس حتى ذاك الجيل ترى لو تشوفه ما كان في البرايم حقه، هو واصل النهائي
3: ولا كان متوقع انه يوصل
1: النهائي، اي وما كان متوقع انه يوصل النهائي سواء لوروبلان ولا تتكلم على عدد من اللاعبين اللي كانوا
4: موجودين. زيدان قدم نسخه عظيمه في 2006،
1: ما في شك، بس هذا الجيل
4: في البرازيل هاله
1: عبد الرحمن، اقول لك اياها، هذا الجيل اكاد اجزم انه هو الافضل امكانيات على مر العصور في تاريخ فرنسا.
4: تيو هرنانديز مو لاقي له فرصه انه يلعب، شوف تخيل تيو افضل الاظهره الموجودين في العالم،
3: صنع
4: ايش يدل عليه؟
3: صنع هدفين في
4: اليوم، تتكلم على فعلا اليوم ما شاء الله تبارك الله،
5: تيو راح مكانه في المنتخب،
3: كان تيو لاقي مكانه،
4: لا موجود
5: والله راح مكانه
4: موجود.
5: ظهير يسار، ظهير طبعا كان يلعب ولا زال يمكن في الدوري الفرنسي الانجليزي عفوا، دينجي ظهير اليسار اللي جالس يلعب الان مع منتخب فرنسا.
1: طيب خلاص ركز فيه، خليني اروح لمنتخب فرنسا وش قالوا اللاعبين رابيو وكوندي، بعدين برجع لك على الظهير الايسر، صحيح والله بتكلم عنه، خلينا نشوف اللقاءات يلا.
6: نو يا با بلان تي يا مال اون سو concentre sur le sur l'équipe espagnole, pas on se focalise pas sur sur un joueur. On sait qu'ils sont dangereux à tout niveau, que ce soit lui, que ce soit devant, dans la possession de balle, dans les attaquer les petits espaces proches de la surface, le jeu combiné. Donc faut se concentrer là-dessus et je pense pas forcément sur une individualité.
7: No. En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza. Lo hace siempre también con el Barça. Confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega.
1: يعني فليكس مواجهة أعتقد أنها مصيرية. عندي شعور في هذه المواجهة أن فرنسا على الورق بصراحة، يعني إذا شفناها على الورق كإمكانيات، إذا شفناها على الورق كأداء فني طوال البطولة منذ انطلاقتها حتى الآن، تشوف أنه العمل التصاعدي واضح. منتخب فرنسا لا يملك فقط 11 لاعب، هو يملك فريقين بصراحة في الملعب، سواء على الدكة ولا داخل الميدان. أحس أنه فنيا أعلى من المنتخب الإسباني بصراحة، وأكثر خبرة.
0: يعني
2: لا، يعني في 2010 لما عنكم تكلمتم قبل، يعني تقريبا كان نفس الشيء في النصف النهائي لما واجهنا اسبانيا المانيا في يومها، يعني تقريبا المانيا كانت اقوى بفايستينجر لام، الفريق الذي كان تملكه خضيره بودورسكي، لكن يعني في امام المغرب لم تكن هناك مباراه. فرنسا لعبت امام باراغواي، شاهدنا فرنسا نوعا ما عانت ربما للتدخلات، لكن لما واجهنا فرنسا في اخر مواجهتين فزنا عليهم، مباريات خروج المغلوب مرة نصف النهائي، يعني في مباريات مهمه وحاسمه. انا متاكد ان اسبانيا تدخل بثقه كبيره، الفريق لم يصل نصف النهائي بالصدفه، بل قدم كره قدم واضحه ومنظمه طوال البطوله كذلك.
5: عبد الرحمن لوكاس دين الظهير الايسر،
1: صح،
5: كنا وقع الباريس سان جيرمان من استون فيلا، يعني هذا الدليل على انه قدم بطوله كانت كبيره جدا مع منتخب فرنسا. والشيء الرابط المشترك في الاختيار تحديدا

0: باريس لويس إنريكي اللي سبق ودربه في برشلونة، كان في فترة مع برشلونة. بس المستويات الفنية اللي جالس يعني يقدمها مع فرنسا قال ثيو جلس دك.
1: طيب على طاري العروض، والله طرف بالي كذا، والله بسأل علي، ما قلت لك أبو فهد قبل صراحة. عبد الله العمري جاي لعرض أوروبي صحيح؟
0: صحيح، جاي عرضين مو بعرض واحد.
1: من مين؟
0: عرض من الدوري الفرنسي وعرض كذلك من الدوري الإسباني، لكن اليوم النصر هو اللي يملك العقد مو بعبد الله.
1: كم باقي له في عقد عبد الله؟
0: باقي له تقريبا موسمين إلى 2028.
2: أبغى نفس رأيك في موضوع سيد عبد الحميد لأجل المنتخب السعودي.
0: إذا جيت تسألني أنا عن رأيي في هالفرصة، كنت أشوف فيه له صور وهو لابس تيشيرت موناكو، أتمنى من كل قلبي إني أشوفه يلعب في فريق يلعب في دوري الأبطال، والله إني أتمنى.
1: عبد الله؟
0: إي والله، عبد الله أو أي ومصعب الجوير. في لاعبين عندنا يمكن عبد الله الآن 27-28 سنة، الأمور صارت بتصير صعبة عليه، لكن أنا أتمنى يا اخي بس استمتع بليالي الابطال وعندنا لاعبين يلعبون.
1: ممتاز، يعني معلومه صحيحه.
0: معلومه صحيحه، ابو الوليد ما يقول الا الصحيح.
1: ما اتكلم على ابو الوليد، انت تحب المشاكل صح؟
0: لا لا لا،
1: ليش ابو الوليد قالها؟
0: إيه؟
1: انا ما عندي علم، اسف.
0: إيه؟
1: قالها ابو الوليد.
0: إيه؟
1: اجل معلومه صحيحه 100%، بدام انه اخذ شنيف قالها، معلومه صحيحه 100%.
0: الله يصلح.
1: انا ما ادري يا ابو الوليد، انا لو داري كان ما سالتك.
2: نرجع للموضوع. انا فليكس دياز انت تفق معه اليوم، تكلم التهاون منتخب اسبانيا كانوا نقطه عبور يعني فرنسا توصل النهائي. نعم فرنسا قوية جدا ومن زمان ما شفنا منتخب هالقوة، لكن اليوم وارد جدا ان اسبانيا ان عندها حل الفردي اللي ممكن ينهي اي شيء، كذلك تلعب الكرة الجماعية. اسبانيا انا قلت لك ارجع اكررها، بكرة بتقدم واحدة من اجمل مبارياتها في هذا المونديال، لذلك متوقع ان اسبانيا تعبر زي ما هي فرنسا، لذلك انا امنح 50-50 بهذا وبكل منطق وبكل عقل اقول 50-50.
1: طيب انا باخذ توقعاتكم المباراه،
3: بعطيك بقول لك شيء
1: بعد فاصل، بقى بيك تقول لي بعد فاصل، بس باخذ توقعاتكم. فليكس توقعك المباراه؟
4: 55 لفرنسا و 45 لإسبانيا.
1: نروح برسنتج يعني نسب
4: يعني، وكان في هناك يعني إسبانيا لديها البدائل وبدائل قوية وبدائل تفرق وبدائل التي تحدث الفارق وتفوز وتعطي الألقاب، هذا الذي يعطي لإسبانيا الأفضلية، رغم أني أنا أعطيت 55 لفرنسا و 45 لإسبانيا.
1: بندر
3: 1-0 فرنسا.
1: 1-0 فرنسا.
3: مباراة مملة.
1: مباراة مملة.
3: ديشام ممل واسبانيا اعطتنا طابع الملل في هذه النسخة تحديدا.
2: ركلات ترجيح.
1: مين ياخذ
2: ركلات؟ ممكن فرنسا ممكن اسبانيا، انا اقول لك بس تروح ركلات ترجيح اتوقع.
1: علي؟
0: انا اعتقد ان المباراة في 90 دقيقة راح تكون فرنسية بالكامل، ولا استبعد انه يعاد نهاية 2022 فرنسا والارجنتين.
1: انا اقول انا اتوقع انه اتوقع انها فرنسية بشكل واضح جدا. انا من شفت لابورت بصراحه يعني بصراحه صدق موجود الان بهذا العمر
2: دياز حسن لا عليك دياز
1: لا فرنسا فرنسا تسوين ترى اي نو
4: تفوز اسبانيا لا عليك لا عليك
1: طيب انا وياك نتحدى بعض فليكس برسل لك واتساب بنشوف ونتقابل ان شاء الله في برشلونه
2: بس كمل لابورت شو وضعه
1: إيه لا انا اشوف حد دفاع فرنسا دفاع المنتخب الاسباني في المباريات الماضيه وشاهدت لابورت موجود بهذا العمر هو لاعب الخبره الوحيد حسيت ان لواه لا ان لابورت قاعد يظلم في تواجده اليوم في هذا المركز مع المنتخب صراحه يعني.
0: دفاع اسبانيا بالكامل سواء كوبارسي ولا لابورت وحتى الاظهره وحتى جزء من اللاعبين انا اعتقد ان المنتخب يعني هو قاعد يلعب كمجموعه ولكن بنفس الوقت المجموعه ما هي تساعد المجموعة
1: أبدا يعني صراحة يعني بس إني بطلع الفاصل وبعد الفاصل مونديال 2026 يحطم كل الأرقام القياسية بتسجيل حضور جماهيري تاريخي تجاوز 6 مليون متفرج

0: على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومستمعينا كذلك. بكمل على مساله فرنسا واسبانيا، كنت تتكلم عن فرنسا تحديدا،
1: كنت تتكلم عن التحديات. تذكر الحلقه الماضيه لما كنا نقول كم قطعت يا حمد احمد الصبح معنا، كم قطعت ميل عشان تحضر هذه البكت من المباريات؟
0: صح.
1: اعتقد التحدي الكبير اللي كان يواجه كل المنتخبات في هذه البطوله، العاده تواجهك تحدي واحد في كل كاس عالم، مره يواجهك طقس حار، مره يواجهك ملاعب مرتفعه عن سطح البحر، مره يواجهك خلينا نقول ملاعب متباعده. كاس العالم في امريكا كل هذه في بكت واحد، تلقى ملاعب مرتفعه، تلقى ملاعب بعيده، تلقى حراره طقس، تلقى يعني اجواء مختلفه. التحدي الكبير في مساله الاستشفاء، الاستشفاء مهم جدا في مثل هذه البطولات. لما تكون عندك 8 مباريات بدل 7 مباريات سابقه في كاس العالم، فهذا يعني زياده في المباراه اضافيه عن البقيه. اليوم منتخب انجلترا قد قطع 11000 ميل لانه ما كان محظوظ ولعب في عده ولايات شرقا وغربا، بينما منتخب زي فرنسا ما قطع الا 2000 ميل. فهذا يعطي افضليه لمنتخب فرنسا على مستوى كل منتخب على مستوى كل المنتخبات المشاركه.
0: صح.
1: لان الريكفري عندي اسهل اسرع، بينما انت في المطار جالس تخلص اجراءات السفر حقتك، انا جالس اسوي ريكفري ونايم في البيت.
0: صح
1: فيك.
0: صح. ايش رايك في الكلام فليكس؟ يعني هذا كلام اكيد يجوز لك، يعني يمشي مع تصورك توجهك.
2: فرنسا يعني كانت تقريبا لم تتحرك من بوسطن، يعني لا احنا لا نطرح سؤال، يعني الكلام كذا. كذلك في شيء كذلك شيء يعني مهم كذلك، ان لم اسبانيا من لوس انجلوس دالاس، بعدين راحت المكسيك، يعني صراحة هذا يأثر كذلك السفريات التنقل، يعني مقارنة بالمنتخبات منتخبات يعني فرنسا، يعني رقم جيد ذكره الأخنا، فرنسا يعني من القلائل من المنتخبات التي لم تتحرك كثيرا، وهذا انجلترا تحركت كثيرا واسبانيا كذلك، وهذا يعني يمكن ان يعطي لا افضليه ولا نتكلم عن افضليه، لكن يعني السفريات انا كذلك اعيش هذه الامور، يعني السفر من مدينه لمدينه من بلد لبلد يرهق ولا يتعب، يرهق صراحه
0: ما في شك. اذا جيت ارجع على

0: هذه القصص العاطفية موجودة. هل اللاعبين يبغون يضحون من أجل ديشام؟ ديشام شخصية محببة للاعبين، يحبونه مرة، وهو كان يعني قائد الفريق الفائز ب 98، فينهي مسيرته ببطولة كأس عالم بعد كل هالانتقادات اللي مر فيها، أن تملك أفضل اللاعبين بس ما تقدم لنا كرة حلوة. هذا الكلام اللي كان ينقال، بس إني قدمت لكم 2 كأس عالم وحدة وصيف، هذه ما في أجمل منها.
1: يا رجل يا رجل، أرقام ديشام، رجعوا لي الأرقام عشان إثباتا لحديثك. يعني شوف أرقام ديشام، 25 مباراة في كأس العالم، انتصر في 20.
0: اوكي،
1: ديشام هو الأول، ممتاز،
0: الأعلى،
1: إيه الأعلى، هو الأول. هاملتشون 16 انتصار في 25 مباراة، سكولاري 16 انتصار في 21 مباراة، ماريو زاغالو 14 انتصار في 20 مباراة، يوخيم لوف ألمانيا 12 انتصار في 17 مباراة.
0: تدري انه اعتبار انه من الموسم، من البطولة السابقة اللي خسرها بالترجيح في النهائي، البطولة اللي قبلها اللي فاز فيها بأسهل نهائي فرنسا في 2018، بأسهل نهائي، تكلم عن ثلاث نسخ. اليوم أنت نهائي بطل ووصيف بالترجيح، والآن مرشح أنك تكون بطل. هذا شيء صعب على منتخب أن يعمله. يعني في تاريخ كرة القدم ممكن ما في منتخب وصل للنهائي ثلاث مرات متتالية إلا البرازيل 94 98 2002، وقلة من المنتخبات اللي عملتها، ما في أحد يعملها، لأنه صعب أنك تكون ناجح متسلسل. لا، والفارق الزمني 4 سنوات، لأنه الجيل ورا جيل يتغير.
1: فليكس، الشغف والمعطيات والطموح عند فرنسا أكثر. ديشامب اليوم آخر فترة تدريبية في المنتخب الفرنسي بعد هذا التاريخ العظيم اللي صنعه مع منتخب فرنسا، نهائيين كأس عالم، واحد حصل عليه واحد لا، واليوم احنا نتكلم عن ممكن نهائي ثالث لكأس العالم. مبابي والأرقام اللي قاعدة تحطم، غيره من اللاعبين الموجودين، غرفة الملابس السيطرة عليها واضح انها بشكل عالي في المنتخب الفرنسي. تحس أن كثير من الأشياء تميل صالح منتخب فرنسي على منتخب إسبانيا؟
2: ألمانيا فيرمو 4 سيمي فينال،
3: فرنسيا ألمانيا أربع مرات. يعني أنا أتكلم على المدربين وتاريخهم. يعني ديشام مدرب بطولات، قد يقدم دائما كرة قدم أكثر جمال، لكنه يعرف كيف يصل إلى المراحل النهائية وكيف يتعامل مع الضغط. يعني هو لا يخجل من الدفاع والانتظار إذا رأى أن يخدم ذلك الفريق. الأهم بالنسبة لي هو النتيجة والتوازن. ويعني ننسى أن ديشام يعني مدرب كان مع اليوفي، سقط درجة ثانية وطالع معه، كان مع موناكو الذي لم يفز ببطولة لسنوات وجاء وفاز معه، كذلك مع مارسيليا، كذلك مدرب ناجح، مدرب تقريبا جاء بعد يعني الزوبة التي وقعت في فرنسا بعد مونديال 2010 مع دومينيك وأنيلكا والبقية وريبيري، فجاء وأحيا فرنسا من جديد من 2012.
1: طيب أنا الوقت عندي انتهى. هذا ديشام مع منتخب فرنسا، تاريخيا انتصر ب 122 مواجهة، تعادل 32، خسر 31، سجل 400، تلقى 172. أنا ما عمري يمكن مدرب للمنتخب خاض معنا يمكن 70 مباراة أو 60 مباراة،
0: ما قد صارت ولا راح تصير.
1: على العموم أشكر الزملاء الأعزاء، شكرا على العنزي، عبد الرحمن أبعود، ثانك يو فيكس دياز، شكرا جزيلا، وشكرا بندر المشرف. شكر أكيد، شكرا جزيلا لكم جميعا، دائما في نفس الموعد دورين غير على القناة السعودية. في أمان الله.

0: على هواك.
1: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

لون صيفك قرية رجال ألمع درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغي يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

لون صيفك قرية رجال ألمع درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغي يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. يا هلا وسهلا بالجميع، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طبعا الإبداع والجمال أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

أنت قلق. طيب كمان فؤاد قطاني يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان، يا هلا وسهلا. يقول البشاشة والابتسامة والضحك المتزن وروح الدعابة من المهارات الاجتماعية الضرورية لتسهيل الحياة والاستمتاع بها ونبل القبول والعيش بسلام مع الأنام. وقسوتك وعبوسك مكلفة بحق نفسك، فأنت تساهم برسم صورة قائمة لنفسك وتضيع فرص الود والتفاعل مع الناس وخاصة المقربين. صح، أتفق معك يا فؤاد. هلا ومرحبا بالنجمة الرائعة المميزة دائما مريم والأغلى سلطان مازن الغانمي، شكرا لك يا مازن. طيب كمان صالحة، يا هلا وسهلا، مساءاتك حلوة ومساءاتك سعيدة. صالحة عندها مشكلة وفي شيء مؤرقها، يعني فتقول في مشاركتها اليوم تقول أبغى شارك في إذاعة جدة. أهلا وسهلا، أكيد إذاعة جدة وكل برامج إذاعة جدة ترحب فيكم. تقول أبغى أطرح سؤال، عندي صديقة تختفي وترجع، هذه صديقة ولا ما هي صديقة؟ يعني تحضرني وبعدين ترجع وتقول أن عندها أعذار، كيف أتعامل مع هذه الإنسانة؟ وهل تعتبر صديقة أو لا؟ وهل أعطيها أسراري أو لا؟ وإيش تقترحون علي لأنها دائما تختفي وتسحب علي؟ صالحة إيش رأيك سلطان؟ صديقة؟ كيف؟ أوكي، بتحضرها بدون سبب، أوكي تسحب عليها، أوكي يقول يمكن، أوكي هذا صحيح، أتفق معك يا سلطان. طيب سلطان يقول، طيب يعني السؤال اللي سأله فعلا في مكانه صح يا صالحة، طب أنت ليش متمسكة فيها؟ ليش أنت متمسكة فيها؟ اكتبي لنا يا صالحة، وأكيد هذا الموضوع نطرحه اليوم كمان لكل مستمعين اللي يبغى يساعد صالحة ويعطينا رأي، وأكيد راح نكون معك يا صالحة وكمان راح أعطيكي رأي بإذن الله. لكن فعلا أنت ليش متمسكة فيها؟ وأعطونا أراءكم حول مثل هذه الشخصيات وهؤلاء الأصدقاء. كثير في أصدقاء ممكن يكونوا زي كده، وشخصيات في حياتنا بتكون زي كده، أوكي. بس في شغلة خليني أقول على شغلة مهمة، إنه ترى مو بكثرة الاتصالات صح ولا بكثرة التواصل، أحيانا الإنسان ممكن كل يوم يتصل فيك وكل يوم يزعجك وموجود ومش عارف إيه، بس لما تحتاجه ما راح تلاقي، فجأة يختفي. وممكن شخص ما بتتواصل معه على طول، لكن يوم ما تحتاجه تلاقي سند. فصح تبغوا تضيفوا إضافات أعطونا رأيكم في هذا الموضوع الشيق، تمام؟ إيش رأيكم نروح نغني؟ يلا يا سلطان، أوكي.

29 على جدة FM. طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين.

800-200-44-28-28 رقم الواتساب. كمان تقدروا تشاركوا عبر تطبيق سعودي راديو بلاس أو تسمعونا كمان، وكمان أكيد سناب شات الخاص بي في دايركت مسج، تقدروا تشاركوا في كل وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد تقدروا تشاركوا. طيب يعني إحنا قبل نروح لموضوعنا اليوم، وقبل يعني في بداية حلقتنا، كانت صالحة أرسلت أو طرحت سؤال، يعني كده فاجأتنا بالسؤال. قالت عندي صديقة تختفي وترجع، هذه صديقة ولا ما هي صديقة؟ يعني تحضرني وبعدين ترجع وتقول إنه عندها أعذار، كيف أتعامل مع هذه الإنسانة؟ وهل تعتبر صديقة ولا لا؟ وهل أعطيها أسراري أو لا؟ وإيش تقترحوا علي؟ لأنها دائما تختفي وتسحب علي. صالحة، صالحة قلت لك إنه هذه صديقة سؤالك، بس أنت ما جاوبتينا، جاوبي علينا إنه طب أنت ليش متمسكة فيها؟ هذا سؤال. وتحت الهواء إحنا في أثناء هذه استماعنا للأغنية الحلوة صراحة تناقشنا أنا وسلطان في هذا الموضوع وفي هذه المشكلة، وطرحنا المشكلة على طاولة الحوار، وسلطان أعطاني كذا محاور وأسئلة، وفعلا أنا أتفق فيها معاه. إيش قال سلطان؟ قال ترى على فكرة مو شرط أنك أنت تكوني الصديقة الوحيدة في حياة صديقتك، لأن صديقتك أكيد راح يكون في عندها علاقات كثير، في عندها أسرتها، في عندها عائلتها، في عندها جيرانها، في عندها صحباتها، في عندها جروبات، في كذا في كذا إلى آخره. يعني حكاية أنك أنت صديقي بس فقط أنا لوحدي والباقي ألغي كل الحياة الاجتماعية، هذه ما راح تستمر وصعبة كثير. إذن هذا هو السؤال الأول أو الاحتمال الأول أو التفسير الأول من سلطان. ثاني تفسير قال طيب لما ترجع بعد ما تحضرك وتروح ومش عارف أي وكذا وترجع مرة ثانية، هل بترجع إنه مثلا تقدم عذر ولا تشرح سبب اختفائها ولا سبب إنه أعطتك بلوك مثلا أو حضرتك أوكي، ولا تطمن عليك، ولا راجعة تبغى حاجة معينة؟ جاوبي على هذه الأسئلة كلها يا صالحة. كمان في سؤال تاني، هل أنت سألتيها عن الأعذار اللي غابت عشان هذه الأعذار؟ هل هي مقنعة؟ تمام، إنه ما قدرت تتواصل معك، هل العذر مقنع؟ يعني إيش هي الأسباب؟ لازم يكون في تفاصيل. هذا رأي سلطان. سلطان في شيء تمام أنا كذا؟ أوكي نقلت رأيك بالحرف، هذا رأي سلطان حقيقي واتفق جدا معاه. ودينا رأيك يا صالحة، يعني حكي لنا عن الموضوع، يعني ما نقدر نعطيك يعني رؤية كاملة إذا ما عرفنا إيش التفاصيل. عفوا. طيب علي الطميحي هلا وسهلا، يقول علي الطميحي يقول تتعدد أسباب ظاهرة الاختفاء والعودة، التواصل المتقطع. أوكي والله أنت صعدت المواضيع يا علي. علي يقول يعني إذا خدناه من ناحية أخرى، يعني يقول ممكن يكون في تلاعب نفسي، يعني الخوف من الالتزام أو حتى الاضطرابات العاطفية، ضرورة فهم هذه الدوافع يساعدك على حماية طاقتك، اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع هذا النمط من العلاقات. ربما هناك مبررات مقنعة خارجة عن الإرادة، ربما هناك مبررات عكس ذلك، فدراسة أسباب هذه العلاقة ضرورية لفهمها عشان تسنى لنا اتخاذ ما يلزم، إما احتواء العلاقة وتخلص منها نهائيا. أتفق معك أنه في علاقات في الحياة، في الحياة الاجتماعية بشكل عام، في زي كده، يعني إحنا بنتكلم على بالذات، يعني أحيانا يكون بين الرجل والمرأة على فكرة، التلاعب النفسي، الشخصية التجنبية، الاختفاء والعودة، الصمت العقابي، مش عارف مين، شغلات كثير معروف يعني ليش هي بتصير كده. تلاعب النفسي فعلا، خوف من الالتزام، أنا أبغى بس كلام، ما فيش التزام، ما في احترام، ممكن شخص يكون عنده اضطرابات عاطفية، في دوافع كثير، يعني هذا موضوع مرة شائك كبير جدا لو احنا نتكلم عنه. اليوم احنا في مشكلة كذا ان شاء الله تكون بسيطة صارت بين صالحة وصديقتها، اوكي، انه صديقتها بتروح وبتسأل عليها وبتعمل لها حظر. اوكي احيانا ممكن صالحة يكون في ظروف اجتماعية او اسرية معينة مثلا تمنع صديقتك انها هي تكون
على طول متواصلة معك، يعني التمس الأعذار، شوفي يعني وين المشكلة في الموضوع يعني. وفي النهاية أنت سألتي سؤال مرة مهم يا صالحة، سألتي وقلتي هل أعطيها أسراري؟ خليني أقول لك، لا هي ولا غيرها تعطي لأحد أسرارك. أسرارك اسمها سر، يعني شيء خاص فيكي أنت، يعني لو الناس عرفوا أسرارك إيش راح تستفيدي؟ فأسرارنا نحافظ عليها. وفعلا مازن قبل أهو، مازن الآن بيقول لا تعطي أسرارها، ويقول مازن اللي بيحط الحظر ويرجع يشيله هذا أشوفه مريض نفسيا. والله خلينا نلتمس للناس أعذارها، ما نعرف شو هو العذر، شو صاير في الحياة ما نعرف، يعني لازم نحاول أننا نعرف القصة كاملة. طيب مين كمان معانا؟ أبو ناصر، يا هلا وسهلا. طيب أبو ناصر يقول السلام عليكم، مساء الخير. يقول أقول لمن يذكرني فقط حسب مزاجه، أقول له إنه حبل الصداقة معاك لم يوجد حتى ينقطع، وأجمل ما تتعلمه من الحياة أن تستغني عمن استغنى عنك. أتفق جدا، أتفق جدا، أجمل فعلا شيء تسويه إنك تستغني عن شخص مستغني عنك، يعني كده منطقيا بديهيا فيزيائيا كيميائيا مش عارف مين، شخص مستغني عنك فشيء طبيعي الأكيد إنه نستغني عنه. مع السلامة، مع السلامة فعلا. بليز يعني لابد إنكم أنتوا كده يعني تتروا وتتمهلوا، يا ولا تندفعوا، لا تندفعوا، خليكم كده جامدين ثابتين في مكانكم. اللي يجي أهلا وسهلا، واللي يروح أهلا ميت أهلا وسهلا كمان. طيب عموما إحنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع.

طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكم. اكيد مضمنا الوقت نصف ساعه ودقيقه. هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الان، ونرحب بكل اللي كانوا معنا في بدايه مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري، والاخراج اللي اكيد نستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-200-44-28-28، وأيضا تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وأيضا حساباتي في في سناب شات أكيد تقدروا تشاركوا كمان هناك. طيب اليوم في سؤال صعب كذا، يعني كتبته صالحة، مش صعب إنه ما يصير، هو بيصير كل يوم.

بس أنا حاسة بمدى حيرتها ومدى قلقها وصعوبة هذا الموضوع على صالحة. قالت إنه أنا أبغى أشارك في إذاعة جدة، بطرح سؤال وقلنا لا أهلا وسهلا. قالت عندي صديقة تختفي وترجع، هذه صديقة ولا ما هي صديقة؟ يعني تحضرني وبعدين ترجع وتقول إنه عندها أعذار، كيف أتعامل مع هذه الإنسانة؟ هل تعتبر صديقة ولا لا؟ يعني بتسأل أسئلة، هل أعطيها أسراري ولا لا؟ إيش تقترحوا علي؟ لأنها دائما تختفي وتسحب علي صالحة. والله يا صالحة أنا كان عندي موضوع مجهزة للحلقة اليوم، بس سؤالك هذا يعني أخذ معايا مكان بعيد يعني واستوقفني، فحبيت إن إحنا فعلا نساعدك، وكل مستمعي الحرف 29 أكيد يعني بيساعدوكي. عبد الله بركات له رأي في هذا الموضوع وقال مساء الخير، يا هلا وسهلا يا عبد الله بركات. يقول إذا تكرر هذا التصرف فمن الطبيعي أن يترك لديك حيرة أو شعور بعدم الارتياح. الانشغال قد يكون سبب حقيقي، لكن الحظر ثم العودة دون أي توضيح يختلف عن مجرد قلة التواصل، لأنه يقطع العلاقة بطريقة مفاجئة ويترك الطرف الآخر يتساءل. نعم احنا في هذه النقطة اللي احنا وقفنا عندها، انه من شيء طبيعي انه الانسان ينشغل ويكون عنده انشغالات، والانشغال فعلا قد يكون سبب حقيقي، لكن الحظر حظر وارجع افتح الحظر واعمل لك بلوك وارجع يعني هذا موضوع يبغى له توضيح. طيب يكمل عبد الله ويقول الصديق الحقيقي لا يقاس بعدد مرات حضوره بل بطريقة غيابه. قد ينشغل الإنسان وتفرض عليه ظروفه والابتعاد، لكن الاحترام يبقى حاضر في التوضيح والصدق. أما الاختفاء المتكرر أو الحظر دون سبب ثم العودة وكأن شيئا لم يكن، فهو يضعف الثقة ويجعل العلاقة مليئة بالشكوك. والنصيحة أن لا ترهق نفسك بالبحث عن أعذار لا تقال لك، ولا تطلب تفسيرا ممن لا يريد أن يوضح. فالعلاقات الصحية تبنى على الوضوح والاحترام، لا على الغموض والتبريرات المتكررة. عبد الله بركات، وانت قفلت الملف الحلقة اليوم كلها. اتفق معك يا عبد الله بركات، اتفق 100%. نعم صحيح. عمار يا هلا وسهلا، يقول اهلين مساء الورد، يا هلا وسهلا بك يا عمار. يقول اي اختفاء قبل العذر هذا اهمال وعدم احترام. اللي يجيه ظرف يعتذر لأقرب الناس له وبعدين يختفي. نعم عندك ظرف اعتذر وروح اختفي بعدين براحتك. نعم اتفق معك يا عمار. طيب مازن يقول خلاص خلي موضوع اليوم لبكرة. يس اوكي تمام. كمان مين معانا؟ عاشق الزعيم يا هلا وسهلا. طيب عاشق الزعيم يقول جمال الحياة أن نعيشها على ما هي عليه، إن أحسست يوما بأنك مرهق من ركض السنين وأن ابتسامتك تختفي خلف تجاعيد الأيام وأن الحياة أصبحت لا تطاق، إن شعرت أن الدنيا أصبحت سجنا لأنفاسك وأن الساعات لا تعني إلا مزيدا من الألم، ارسم على وجهك ابتسامة الأمل والجأ إلى الله أولا وأخيرا. نعم صح. طيب خليني أقول إنه سؤالك هل تعتبر صديقة ولا لا؟ طب خلينا نقول كده نحاول نحلل المشكلة شوية. يعني أحيانا في شخصيات بحياتنا تكون شخصية متقلبة عاطفيا، أحيانا تمر بضغوط ومشاكل تخليها تنسحب عن كل شيء في الحياة أوكي لما تتوتر، وبعد كده لما تشعر بالوحدة ترجع مرة تانية. أحيانا يكون في حياتنا أشخاص عندهم علاقات غير متزنة، يعني في أشخاص يبغوا وجودك لما يحتاجوك فقط، لكن لو انتهت حاجتهم ابتعدوا عنك وكأنهم ما عرفوك في يوم من الأيام، هم بس يحتاجوا دعمك. أحيانا يعني سؤال هنا، هل تعتبر صديقة؟ هل الصداقة تقاس بالمشاعر؟ هل الصداقة تقاس بالاستمرارية؟ هل الصداقة تقاس بكثرة الاتصالات؟ أنتوا ادونا رأيكم في هذا الموضوع. خليني أقول قبل ما نطلع فاصل، أحيانا الصديق الحقيقي قد يغيب لظرف لكنه ما يخليك تعيش دائما في حيرة وفي قلق.

0: 29 على جدة اف ام.
1: 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا ومرحبا كل اللي انضم الينا الان. اليوم والله موضوعنا، انا يعني كنا مجهزين موضوع للحلقة، انا جيت لقيت صالحة بتسألنا اسئلة، سألت سؤال حقيقي خلتنا نتوقف عنده، خلتني أأجل حلقة اليوم أو موضوع اليوم عشان نتكلم عن موضوعها. هي قالت إنه في عندها صديقة وتحبها أكيد يعني وغالية عليها، فهذه الصديقة صارت تختفي وتروح وترجع وتبلكها وتحضرها وترجع مرة ثانية وإلى آخره. فهي بتسأل أسئلة بريئة وبتقول يعني هل هذه تعتبر صديقة؟ هل هذه يعني إيه؟ طب هي ليش بتسوي كده؟ أوكي؟ طيب هل أعطيها أسراري ولا لا؟ وطبعاً هل من ناحية من خلينا أبدأ معك من آخر سؤال، أسرار أسرارك هي لك لنفسك، تمام؟ طبعا طرحنا الموضوع على كل يعني أصدقائنا، أكيد على مستمعي 29، وكلهم أكيد ما قصروا كالعادة، كلهم من خلال خبرتهم آرائهم وجهة نظرهم في الحياة أعطونا آراء كثير صراحة، وإن شاء الله تساعد صالحة. أبو ناصر يقول أخت مريم اسمحي لي أقول شيء، أكيد أشياء يا أبو ناصر. يقول لو كان صادقا لبقي، ولو كان مشتاقا لأتى، ولو كان غاضبا لاشتكى، ولو كان محبا لبكى، لكن الحياة هكذا، كل من اكتفى اختفى. تحياتي لكم صديق البرنامج أبو ناصر. أكيد أتفق معك يا أبو ناصر. طيب خلينا نروح لأصدقائي على سناب شات، تمام. طيب على سناب شات أم محمد من جدة، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريومة سلطان، مستمتعين معكم. هلا وسهلا بك يا أم محمد. تقول أنا أسامح مرة ومرتين، لكن إذا صار الاختفاء عادة أعرف أنه وجود هذا الإنسان ما عاد مريح بحياتي. الصديق دايما راحة ما هو قلق. نعم أتفق معك يا أم محمد. خالد من مكة، يا هلا وسهلا، يقول يمكن يكون عندها ظروف نفسية أو اكتئاب، قبل الحكم لازم نسأل ونفهم، لكن من حق أيضا الطرف الثاني أنه يحافظ على كرامته. وهذا الشيء قلناه في بداية الحلقة لما حللنا أنا وسلطان، قال لابد أنه نعرف الأسباب قبل إحنا ما نحكم. طيب مازن كمان يقول على الواتساب مريم صديق الوفي الحقيقي ما يعمل كذا، يكون قلبه عليك دائما ورفيق دربك، ما يكون كذا أبدا، صح. طيب نورة من الرياض تقول مساء الخير مريومة، مستمتعين معاكم. هلا وسهلا يا نورة. تقول أكثر شيء يزعجني في أي شيء هو موضوع الحظر، إذا وصلنا للحظر كل شوي فالعلاقة بين أي شخصين فقدت الاحترام. نعم موضوع الحظر والبلوك ما هو سهل. أنا متى ألجأ للحظر؟ أنا ألجأ للحظر خلاص لما أستنفد كل الحلول، أحط بلوك وتأكد تماما أنه عندما أضع البلوك مستحيل ينشال، مستحيل من أول وآخر المستحيلات. فأنا موضوع أني أنا ما أكيد، أنا نتكلم عن نفس الشخصين مستحيل أحط بلوك، لكن لما أحط البلوك عمره ما حينشال، فعشان كذا يعني الواحد يتروى. أرجوان تقول مساء السعادة، يا هلا وسهلا بك يا أرجوان. تقول والله اللي يروح عني أروح عنه، واللي بيرجع بمزاجه مع السلامة. مع السلامتين كمان مع السلامة، صح أتفق معك يا أرجوان. طيب أيوة ريم من المدينة، يا هلا وسهلا يا ريم. ريم تقول هي دحين بتتكلم عن نقطة مرة مهمة، تقول أنا كنت أعطي أسراري للصديقة، لصديقة زي كده زي قصدها زي صديقة صالحة. تقول كل مرة نختلف أخاف من الأسرار أكثر من الخلاف نفسه. والله صح، والله صادقة فعلا، ممكن تفشي أسرارك، فعشان كده أسرارك لك أنت. والله الموضوع شيق وأنا شايفة فيه حماس مرة كبير منكم إنكم تحلوا مشكلة صالحة، لكن إحنا الوقت قاعد يخلص وينتهي. خليني أقول شيء أخير، هل المشكلة في الشخص اللي بيختفي أم في الشخص اللي يستقبله كل مرة وكأن شيئا لم يحدث؟ نغني أغنية سريعة مع سلطان ونرجع لإحساس كلمة لا تروح بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات:

أيجدي فيك وجدي عليك وكوني بعيدا عن وجنتيك. أنام حزينا وحيدا كثيرا وكل دوائي على راحتيك. أيجدي فيك وجدي عليك وكوني بعيدا عن وجنتيك. أنام حزينا وحيدا كثيرا وكل دوائي على راحتيك. أم يجدي فيك قدومي إليك بروحي وكلي أسيرا لديك. أم يجدي فيك قدومي إليك بروحي وكلي أسيرا لديك. أما زال حبي عظيما رقيقا يطال النجوم في ناظريك. أما زال حبي عظيما رقيقا يطال النجوم في ناظريك. سواء ترحل أم أنت باق فإني أحبك في حالتيك.